0: لكن هناك حالات، من هذه الحالات أن يكون الخطأ الواضح والبين ليس من المباشر، وإنما من المتضرر، ممن اعترضه، كأن يعكس له الخط ولا يستطيع ذلك تفاديه ويأتي بشكل مفاجئ، فإن هذا استثناه جماعة من الفقهاء، ولعل قرار المجمع اتجه إلى هذا الاتجاه أنه لا ضمان. لكن طبعا نحرص في مسائل الضمان، في مسائل الحوادث المرورية، أن تحال إلى القضاء وأن تحال إلى المحاكم، لكننا نؤصل تأصيلا عاما هنا، هو أن الإنسان يتسبب في إتلاف أنفس، ويتسبب في إتلاف أموال، وفي إتلاف أعضاء، ويترتب على ذلك الصيام، صيام الكفارة، في حال أن إنسان أتلف إنسانا أو تسبب في موته فإنه يصوم شهرين متتابعين، وكذلك يترتب على ذلك الدية، وهذا بحسب ما يقررها القضاء، وكذلك يترتب على ذلك ضمان ما أتلف من أموال، وضمان ما أتلف من سيارات. إذا كان مقصرا، إذا كان مفرطا، فعليه الإثم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن شريعتنا الإسلامية شريعة عدل، وشريعة رحمة، وشريعة تيسير. وبقي مسألة لطيفة في هذا الباب، وهي مسألة سواقة المرأة أو قيادة المرأة للسيارات، وكان هناك لغط كثير، وقد أفتينا قديما جدا، وأفتى الكثير من العلماء، بأنه لا يوجد نص من القرآن ولا من السنن ولا من أصول الشريعة يمنع من سواقة المرأة للسيارات ومن قيادة المرأة للسيارات. وكانت هناك بعض التخوفات من بعض العلماء وهمية، كانت هناك تخوفات وهمية غير مبنية على نظر مقاصدي ولا على نظر تأصيلي ولا على أدلة واضحة وبينة من الكتاب والسنة، وإنما على بعض التوهمات المفاسدية في بعض المجتمعات، ولكن في الحقيقة تبين أنها عبارة عن مفاسد موهومة، وأن منعها كان عبارة عن مصالح موهومة، وأنه لا يوجد دليل صحيح من واضح، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس الصحيح ولا من مقاصد الشريعة العظيمة يمنع المرأة من سواقة أو من قيادة السيارات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا،
0: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
2: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة التسليم، والهروي وتبعه ابن القيم يقولون بأن أولى منازل الاعتماد على الله التوكل، ثم بعد التوكل التفويض، وبعد التفويض الثقة بالله عز وجل، وخلاصة ذلك التسليم. والتسليم هو عرفه ابن القيم في الأول أن تسلم وأن تذعن لأمر الله الشرعي ولأمر الله الكوني. فأقدار الله عز وجل وأقضيته على عباده الدالة على ربوبيته وعظمته وقهره، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم، لو لم يكن حكيما لما كان قاهرا. ولذلك يفاوت بين العباد في أرزاقهم ولا يحتج أحد. وأما أصحاب العواطف وأرباب الضعف فلو جاءه الشخص وقال أنا مسكين وعندي عيال كذا، يقول خلاص أعطيناك وزير، والله أنا جيت أنا واحد مسكين، يقول أنت كمان مدير، يجبو كل الناس وزراء ومدراء، ما يكون في غفير وسواق لوزير. لكن حس في وزير وفي سواق لوزير وفي غفير وفي واحد بيطلع في السقالة وواحد بمول البيت بيشتري البيت ده من الخليج شغال هناك، لكن هو ذاته هناك بيطلع في السقالة، تلقى واحد طالع في السقالة هناك يجي يطلع له ناس في السقالة هنا. حكمة الله ما لازم ويس. والمقاول والمهندس والبشير المونة ويس، وناس يحفروا الواطة، وعمال في قاع في في في قاع المناجم، وطيارون فوق السحاب، تقسيم عجيب. ده بقوة بدي ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فينبغي أن تعلم أن أفعال الله أفعال حكيم خبير، لذلك قال وهو القاهر فوق عباده. قهر الربوبية منه أن يقسم بين أرزاق العباد وأن يفاوت بينهم وأن يسخر بعضهم لبعض. في الناس منهم من يحفر السيف ويأكل من هذا حلالا طيبا ولم يظلمه ربك سبحانه، لأنه عوضه في أمور أخرى وفي مسائل أخرى. ولذلك أن تسلم التسليم الكامل وأن تذعن لأمر الله الكوني في تقسيم الأمور وتصريفها، وذلك بقهر ربوبية على عباده وخلقه. ولو أنك تأملت تقسيم الله للأرزاق والعباد، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. انت كان الله اداك الدين تاني ما عندك عوجة ان شاء الله تبقى تحفر سايفون ما عندك مشكلة بس الله يديك الدين ده لكن بعدك اي حاجة سهلة. ولذلك اقول التسليم اوله التسليم لامر الله الكوني والتسليم الثاني التسليم لامر الله الشرعي الا تعارض اوامره والا تتوقف عندها متفلسفا او مسائلا او مصادما براي او فكر او عقل او ذوق او حال. وذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم هنا ثلاث مراتب التحكيم تحكم وسعة الصدر وانتفاء الحرج والثالث التسليم التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم. طيب إخواننا لكن ما معنى أن نسلم لأمر الله الكوني؟ طيب زول شغال في مهنة معينة مثلا سواق سائق هذا السائق عليه أن يرضى بما قسم الله له ولكن لا يمنع هذا أن يطلب الأفضل والأحسن وأن يسعى إليه عمره كله سواء ما له يا أخي داري غير تقول لا لا بس إنت الله خلق سواك بس الله سواك سواك ما تطلع تسلم طوالي أشي ذا جايز طيب زول شغال سواك قال يا أخي أنا داري ترقى ده شوف لي شغله ثانيه امشي المكاتب واقنب في الحر وجاري وكل مره تشتغل لك كيف هنا وده طالب ودفع نص قيمه وقام شكله وامشي النقطه وراح البسط الامن الشامل. قال يا اخي انا داير اشتغل موظف اقيم في مكيفات دي او ابيع في صيدليه او ابيع لي في بغاله اها راشل يبقى ولا عمره كله يبقى سواق يسعى ولا ما يسعى؟ طيب هذا السعي ينافي التسليم؟ هنا يناقش ابن القيم أمرهم جدا أن أحكام الله الكونية منها أحكام لا تنازع ومنها أحكام من العبودية أن تدافع. بمعنى من الأحكام التي ليس على العبد أن ينازع فيها ما وقع عليه من مصيبة. ولدك مات لا تسوش تسلم ويقول الحمد لله انتهى الكلام المصيبة وقعت. أنت تسلم لأمر الله الكوني بدون منازعة وهذا في المصائب كما قال ابن القيم في الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل أن المصائب لا تدافع ولا تنازع إنما يسلم لأنه ما من فرق قضاء الله نفذ وأمر الله قضاء. أما أحكام الله التي الأحكام الكونية التي تدافع ومن العبودية مدافعتها بل من الأحكام الكونية أحكام تدافع عبودية بما هو أحب إلى الله عز وجل. مثلا نزل المرض وهذا حكم كوني الله كتب لك ديك مرض وقدر المرض يدافع بقدر التداوي. أحكام الله الكونية تنقسم إلى قسمين أحكام من الله كونية ليس فيها إلا التسليم المحض والرضا الكامل كالمصائب التي تقع وهنالك أحكام قضاها الله وقدرها على العباد ليدفعوها بأقدار لله أخرى هي أحب إليه وبذلك تتولد العبودية لله عز وجل. ومن ذلك قدر المرض يدفع بقدر التداوي، في المرض عبودية وفي السعي نحو الدواء عبودية. وهذا قول الصحابة، فررنا من قدر الله إلى قدر الله. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل المرض من قدر الله؟ قال نعم. قالوا فلما ندعو ولما نتداوى؟ قال هي أيضا من قدر الله. وهذا يعني أنك تنازع بعض الأقدار بأقدار أخرى ليست حرام، إنما في إطار ما أباح الله، وفي هذا عبودية لله جل جلاله في علاه. أما المعايب بعيدا المصائب، أما المعايب فليس فيها التسليم، فإنما المدافعة. المعايب المصائب تسلم، لكن في المعايب ما تسلم. المعايب شو العيب؟ زول يشرب الخمرة، يا أخي تشرب الخمر مالك؟ يقولك الله ما هداني. ما تسلم، تشتغل وتسعى إنك تهتدي إلى أن يهديك الله. ولذلك لا يحتج بالقدر في المعايب، إنما يحتج به في المصائب. وهذا معناه إذا قال لك قائل يا أخي أنت ما نجحت في الامتحان، تقول نعم قدر الله ما شاء فعل، ترى في محله. يا أخي أنت اليوم ديك حصل لكم شنو؟ والله حصل لنا بك، بالله أي والله قدر الله ما شاء فعل. لكن ما ممكن يأتي السكران سكرانا يترنح ويتمايل، فإذا سئل يقول قدر الله وما شاء فعل. فيقول لك يا أخي الله ما هداني. كويس؟ نعم الله ما هداك، لكن عليك أن لا تستسلم. ما تقول الله ما حيهديني، أنا بس خمرة ديني بموت عليها، الله ما هداني. عليك أن لا تسلم بعدم هدايتك، لأنه عيب أن لا تكون مهتديا، أو عيب أن تكون عاصيا، فسعى إلى الطاعة خروجا من العيب. طيب، قال صاحب المنازل: وفي التسليم والثقة والتفويض ما في التوكل من العلل، ومن وهو من أعلى درجات سبل العامة. يقصد الهروي، وهذا شرح ابن القيم، أن التوكل فيه علل. أظن أنكم متوكل فيه علل. لو قيل أن التوكل كما مر علينا من أوهى وأضعف سبل العامة، رددنا على الهروي وقلنا التوكل سبيل الأنبياء، فقد قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد قالت وقد قال الله لأنبيائه ومنهم النبي وتوكل على الله إنك على الحق المبين. لكن في التوكل علل، من علل التوكل نسبة التوكل إلى النفس، وألا تجعل التوكل توفيقا. ومن علل التوكل أن تتوكل في صغائر الأمور وأن تدرك عظيم الأمور. فمن علل التوكل أن تتوكل على الله في طلب الرغيف، وأن تترك التوكل على الله في إقامة الدين، لأن إقامة الدين ومصادمة الكافرين تحتاج إلى التوكل. ولذلك هذا من علل التوكل. وكذلك من علل التسليم، التسليم فيه علة يا أخوانا، التسليم مع الانقباض. ده ما تسليم، الواحد يجيه مصيبة ولك سلمنا أمره يا الله، لكن بجوة تعبان ده سلم، لكنه لم يخلو من علة التسليم وهي الانقباض. فكأن الانقباض نوع من أنواع الإغماض، يعني ما راضي، يعني فهو ضرب من ضروب الضجر الخفي غير المعلن. عشان كده الآية كانت واضحة، قال شنو؟ ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته، بعد قال شنو؟ ويسلموا تسليما. فإن وجود أدنى حرج لا يمنع التسليم، لكنه قادح في التسليم. قادح في شنو؟ قادح في التسليم. وهذا كلام لطيف، يقول والتسليم على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغي، والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم والإجابة والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال. أول حاجة يرى ابن القيم أن الهروي لأول مرة خاصة في العبارة الأولى التسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب، أن الهروي لم يكن دقيقا في عباراته وأن ألفاظه فيها نقص من حيث البلاغة والتعبير. الكلام ده معناه ما راكب عدله، هذا معنى الكلام. طيب لكن معناه التسليم لله أن تسلم لله في أربعة أمور: أن تسلم إلى الله من شبهة تعارض الخبر. يقول لك الله قال، الرسول قال، أنت مرات الكلام ده بتقوم تجيب شبهات، لكن كيف الله يقول كده؟ كيف الله يقول كده؟ لما ربنا قال له ضبانة وما ضبانة مشرك قريش قال يا أخي الله يقول ضبانة؟ ربنا طوالي قال لهم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا المثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هذه شبهة تعارض الخبر، الخبر من الله، وكذلك الشهوة التي تعارض الأمر. الشبهة تعارض الخبر والشهوة تعارض الأوامر. يقول الله لك شيء ولكن شهوتك تمنعك تكاسلا ومنعا أو ركوبا لما حرم الله شهوة. فإن أردت أن تسلم أمرك لله كاملا فسلم الخبر من شبهة، وسلم للأوامر من شنو؟ من شهوة. وتسليم الإرادة مما يعارض الإخلاص، وكمان إرادتك تكون لله خالصة، بتقوم تجي حاجات تقطع. أحيانا تكون الإرادة إما للناس، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأحيانا يدور الدنيا يميل إلى الدنيا، ومنهم من يريد المكانة والوجاهة والرفعة والمنزلة والثناء والمال عند الخلق، وهذا كله يعارض الإخلاص وينافي التسليم. تسليم ماذا؟ تسليم الإرادة. فتسليم الخبر بعدم مقاطعته ومعارضته بشبهة، وتسليم الأوامر أن لا تعارض الأوامر بشهوة، وتسليم الإرادة أن لا تعارض ما يعارض الإخلاص بنزوة، والتسليم الأخير أن تسلم من أي اعتراض يعارض القدر ويعارض الشرع. طيب نجي نشوف كلام الهروي. إخواننا ابن القيم يرى دي مقدمة لهذا الشرح، لهذا الكلام الذي ربما لأول وهلة لما سمعتموه استشكلتموه. يقول ابن القيم: التسليم محض الصديقية. التسليم محض الصديقية، تسلم وتسلم أمرك كله لله. التسليم أحيانا أن تخالف عقلك وأن تخالف ما في نفسك طاعة لربك، وإلا لما كانت هنالك عبودية ولا منازعة. أديك مثال، قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، إيه وقد يقول بدون ما يسمع منه، بس قال له كان قال صدق. ما هو أو شوف أبو بكر الصديق وين كان، لاقى الرسول نفسه بيقنعه، بيقول له آي مشيت وجاني جبريل. لما يقول جبريل مما يقول جبريل خلاص بيقتنع تاني، جبريل بودي وجيبه، خلي ما بودي وجيبه كيف، وجابوا له البراق، ما قال هذا كله، ما عرف التفاصيل. قالوا لا يا أخي صاحبك قال كده، قال له كان قال صادق يا أخي. ده عشان كده كأن التسليم في أمر الغيب يعني إلغاء العقل في الغيب، تلغي العقل تماما. كويس، دلت في منكر ونكير وبجيبه زول، كويس، ومنكر ونكير في القبر، يجلسانه ويقعدانه ويسألانه ويضربانه بمرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا. قائد يقول: وكيف يحيى؟ ومن الذي قال لك أن الله يريده أن يحيى؟ والله على كل شيء قدير. الصراط أدق من الشعرة وأحد أدق من الشعرة وأحد من السيف يمر عليه الأولون والآخرون. أين العقل هنا؟ والله لا مجال للعقل إلا أن يسلم، فإن هذا فوق تصورات العقل وفوق إدراكه، وإن مقايسة ذلك بالعقل تحميل للعقل ما لا يطيق وخلاصته إلى الضلال والإلحاد. طيب ملحد بس تقول كيف يا أخي؟ لينين مخطوط في المتحف لحد يوم الليلة، لا في ذو سألوا ولا شفنا ملائكة، ومحنط وخاتله في المتحف في القزاز، لا في مرة زبة كسرت القزازة طيرته حتة حتة. لكن لينين بيعذب في الدنيا ولا في الآخرة؟ الآن هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ وفي الآخرة حقيقة، ويعذبه الله بالكيفية التي يعذبه بها. فإن آل فرعون قال الله عنهم وهم غرقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بس تسلم في عذاب قبر في عذاب قبر، في جنة في جنة، في نار في نار، بس تسلم. لكن لو أدخلت عقلك لضل. ولذلك كأنه يود أن يقول، قال: تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام. بمعنى التسليم الحقيقي أن تعلم أن الله على كل شيء قدير بسبب وبغير سبب، يخلق الخلق وهم أجن في أرحام أمهاتهم يتقلبون شهورا حتى يخرجون بوالدين جعل ذلك سببا، ولكنه يخلق عيسى بغير والد ويخلق آدم من التراب، عرفت؟ ويخلق حواء من آدم. فلذلك قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العقل يمنع، يقول لا يمكن أن يحصل شيء إلا بسبب. طيب التسليم أن تسلم أن الله يفعل الأشياء بأسباب وبغير شنو؟ وبغير أسباب. الأوهام تقول، الأوهام التي تسبق العقل تقول لا يمكن أن يكون هنالك تسليم إلا بسبب. وكمال التسليم أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. انتهى الكلام. أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، ده اسمه تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام. وإن كان لابن القيم تفسير آخر يقول: حكم العقل وحكم الوهم فيهما مزاحمة للتسليم. بمعنى إذا أخبرك الله بشيء خاصة من المغيب، في أشياء في قدرة الله، النار تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لا لم تحرق. فإذا ما ثمت بين منازعات العقل الذي لا يتصور هذا وبين منازعات أو منازعات العقل الذي يمكن أن يفهم يتفهم، ومنازعات الوهم الذي يسبق العقل ويمكن أن لا يتفهم، أن تسلم الأمر لله عز وجل. طيب قال هذا: والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم. يا سلام، ما معنى هذا الكلام؟ طيب هذه نقطة هامة، أن تذعن ده من التسليم لله في إدالته وتقسيمه، فإن الله عز وجل يقلب الأمور، يرفع أقوام ويضع آخرين، وبعد فترة الذين كانوا في قمم أو الذين كانوا في قمم وكانوا على درجة إذا بالأمور والقسم تدول عليهم، وذلك أن لله أحكاما في الإدالة والتقسيم هي أحكام الإعزاز والإذلال. وكمال التسليم أن تسلم لله في إعزازه وإذلاله لمن أراد، وأن لا تقول إلا اللهم إنك على كل شيء قدير والأمر إليك. فجأة يقول لك فلان الفلاني، تسمع بيت عجل كبير، يقول لك في كوبر دللوا عمارته ولقوا كم عمارة كاتبة يسمرته، لما عرف أنه ما قدروا يدللوها حصل ولا ما حصل. ذول تلقى في عامة الناس ما مر عليك كان غنيان شديد، وفجأة دليك الزول ده في سجن كوبر ومطالبينه ما عارف كم مليار، والآن قاعدين يبيعوا في بيوته يدللوها. الشيء ده مر عليك ولا مر عليك؟ مرة. الشيء ده شنو؟ الزول ده ما كان عنده قروش كثيرة، الشيء ده كان ما إذلال من رب العالمين وإعزاز وإذلال. أنت لما ترى الإعزاز والإذلال، قال وقال الإذعان لما يغالب القياس. فعلا القياس في الناس من سير الدول والقسم. يا أخي لله في خلقه حكمة الله. أنت بس تسلم تقول الله ربنا على كل شيء قدير. وفي الإذلال والتقسيم يا أخي فجأة زول تلقى ما عنده أي مؤهلات، يبقى غنيان شديد، وزول تلقى عنده مؤهلات وشهادات من حافلة لحافلة ومن أمجاد لأمجاد. أشي ده حصل ولا ما حصل؟ أنت ما تتكلم كثير، تقول ولله الأمر من قبل ومن بعده. فيعني هذا الكلام أن تذعن لحكم الله في الإعزاز والإذلال. وكذلك لله إعزاز وإذلال وقسم ودول في نفسك أنت. في نفسك، نفسك جالسة لا تقلب، وأنه أضحك وأبكى، مرة تضحك مرة تبكي، خلي الناس أنت في رغبتك، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. براك تزعن لله فيما يحصل ليس في الخلق، ما في حاجتين، إعزاز وإذلال وتدويل وتقسيم في البشر ممن تراهم أمام عينك لتتعظ ولتعتبر ولتذعن لله وتسلم. وكذلك إعزاز وإذلال في نفسك، تذعن أن أيام فقرك إنما خير لك فتسلم لله عز وجل. كويس؟ والله هذا صحيح. وكذلك تتأمل قضاء الله وقوته في حالك. كنت ما مهتدي واهتديت، تقول سبحان الله حولني من حال إلى حال، وإن مما يلازم البشر التحول والتقلب. البشر دي شنو بيحصلوا؟ شنو تحول وتقلب؟ والقاعدة إن الله يغير ولا يتغير، دي القاعدة، إن الله شنو يغير ولا يتغير. طيب، والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال. يا سلام يا سلام، في أشياء بتخوف لكن المسلم لا يخاف. المسلم يركب الأهوال لأنه يعلم أن الأمر عند الله وأن المآل معلوم. كويس؟ ولذلك لا يلتفت المسلم إلى الأمور التي تفزع سائر الناس. فلو نزل وباء يتحصن مع الناس يعمل السبب، لكن يكون ملاوز. لو قال عندك المرض الفلاني ما بلاوز. الآن أجارنا الله وإياكم، وفزع عنده سرطان يقول لك ذات بوصل لك خبر منه. شوف ذا كيف مين ما يجيب الخبر الزول بلاوز. لكن المؤمن طالما الأمر هو راضي بأقضية الله ومسلم له الأمر عنده سيان. طيب ولذلك لا يفزع. الدرجة الثانية من درجات التسليم تسليم العلم إلى الحال وتسليم القصد إلى الكشف وتسليم الرسم إلى الحقيقة. وده كلام كثير. تسليم العلم إلى الحال يحتمل أن تخرج من العلم إلى الذوق. أنا ليلة مرتاح نفسي ما دايرة الموضوع نفسي دايرة وهذا ضعف. يعني كأن هذا الكلام معيب. أن تسلم العلم إلى الحال الصواب أن تسلم الحال إلى شنو؟ إلى العلم. لأن الحال التقلبات الإيمانية التي تعتري المسلم لكن العلم ثابت والأحوال ما لا. يقول لك فلان عنده شنو؟ عنده أحوال. جل بتاع حالات تقول لك كل مرة على موضوع لكن العلم ده ثابت. ولكنه هنا يقول مسلم العلم إلى الحال. يقول ابن القيم لم يقصد الهروي أن نسلم العلم إلى الحال الفاسد ولكنه يود أن يقول أن ننتقل من صور العلم إلى ثمراته وحقائقه فيثمر العلم أحوالا نافعة. إذ ليس بالضروري أن يكون العالم جاف. ما الذي يمنع العلماء من أن يبكوا من خشية الله؟ البكاء حال لكن العلم راسخ. ما الذي يمنع العلماء أن يبكوا من خشية الله؟ وقد قال الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعلم يثمر العلم الصحيح بقاعدة ابن القيم يثمر الحال الصحيح. ليس الحال يعني التقلب والمزاجات والأهواء وحظوظ النفس ولكن أن يثمر العلم حالا يرضي الله من التعبد والبكاء والخشية والخشوع حتى لا نظن ونعتقد أن العلم جامد. يا سلام ذكرام رفيع جدا. يذكرني قول العلامة ابن الجوزي أنه كان يدرس عند شيخه عبد الوهاب الأنماطي فذكر أن عبد الوهاب الأنماطي رحمه الله تعالى كان عبد الوهاب الأنماطي رحمه الله تعالى قال كنت أجلس عنده وأتعلم ولقد استفدت من بكائه أكثر من استفادتي من علمه وروايته. وقال أبو مظفر الخزاعي صحبت الإمام أحمد 12 سنة ما كتبت عنه حرفا تعلمت من أدبه وسمته. وعندنا بعض الناس يظن أن العلم أن تقوم وأن تتكلم وأن تتشدق بالعلوم دون أن تراعي الورع والخوف والزهد والأخلاق والخشية. ولذلك تجد من هؤلاء الشباب من يتطاول على العلماء وأهل العلم بدون ما أو أدنى ورع لأنهم تعلموا صور العلم ولم يسلموا إلى حقائقه وأحواله وثمراته وآثاره ونتائجه. ولذلك تجد الشخص منهم ينشد الأشعار ويكتب الأبيات في هجاء الناس وهذا يعلمه ويجرئه ويقسي قلبه لأنه يقف على صور العلم ولا يقف على حقائقه. يا سلام. ولذلك يقول ابن القيم في هذه النقطة أن ينتقل من الحجاب إلى الكشف. يا إخواننا بعض السلف عندهم أحوال عجيبة، يعني أورد صاحب كتاب الكواكب المضية في طبقات الحنفية أن أبا بكر الزاهد السمرقندي حكى عن شيخه أبو علي اللامشي. أبو علي اللامشي ده واحد من العلماء، قال مرة بالليل طلع ودخل البحر، قال أنا باريته، بعد شوية قال دخل جوا الموية وغتس، غتس جوا الموية، قال فصحت غرق الشيخ، الشيخ غرق، قال فخرج إلي وانتفض، قال لم أغرق ولكني أردت أن أسجد لله في موضع ظننت أنه لم يسجد له فيه. دي أحوال طبعا مش كده، يعني جاء في حالة من الإيمان كده، في أحوال طبعا ما تكون طوالي دي، يعني ما كل يوم يمشي لما تجو حالة كده يقول شنو، فذلك أقول لك شنو، إنه سبحان الله يعني الإنسان قد يعتريه حال. هذا الحال ليس هو كما قال الشيخ الإسلام تيمية، قال إذا سمعت عن السلف مثل هذا الكلام لا تنكر عليهم، فإنه ليس هو أمرهم الذي كانوا عليه دوما، ولكن أحيانا يعتريهم من الحال لما قام في نفس من الإيمان وذوق حلاوته. طيب هنا يقول ابن القيم تسليم العلم إلى الحال أن يسلم علم الإيمان إلى ذوق الإيمان وطعمه، لأن علم الإيمان علم وذوق الإيمان وطعمه حال. وخلاصة هذه القاعدة أن تسلم العلم الصحيح إلى الحال، شنو؟ إلى الحال الصحيح. طيب أما قوله والقصد إلى الكشف، يقول ابن القيم الخروج من القصد نزع لربقة العبودية، يعني أنت لو قال لك أطلع من القصد، أخرج من أن تقصد الله، خرجت من شنو؟ لكن يخرج من القصد إلى الكشف، يعني شنو؟ قال يخرج من القصد إلى كشف آفات القصد ومفاسده، يعني أن يخرج إلى التصحيح، دائما يصحح ويتهم نيته، يقول أن يتدي ما لله، ويتهم النية لأجل أن يصححها، هذا معنى الكلام. وأن يخرج من الرسم إلى الحقيقة، وأن يخرج من الرسم إلى الحقيقة. جميل، الرسم النفس، فأن يخرج من نفسه إلى الحقيقة، بمعنى يقول ابن القيم أن يخرج من لم يكن إلى من لم يزل. الذي لم يكن هو منه البني آدم، ما كان شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أن يخرج من نفسه إلى الذي لم يزل، والذي لم يزل شنو؟ والله عز وجل، يعني أن يخرج من حظوظ نفسه إلى مرادات ربه. فأحيانا تتزاحم حظوظ النفس مع مرادات الله، ربنا داري منك حاجة ونفسك داير حاجة. الخروج من الرسم إلى الحقيقة أن تنزع نفسك من نفسك من أجل أن تكون طائعا بها لربك، وإن خالفت مرادات نفسك. والطريق كله قائم على الخروج من حظوظ النفس إلى مرادات الرب. أي شيء، النوم سمح لما سمح، تقوم تصلي الساعة 5 ولا 5 ولا 6 إلا تمشي الفجر وتجي مغمد تترتح في الشارع ده، ودائر السرير 200 الصلاة دي تنتهي، وبتكون نعسان نعس تقيل، تخرج من نفسك إلى مرادات ربك. شفت النوم ده أي حاجة سمحة، كان قال لك البنات السمحات المعاينة لهم كيف، لكن الله قال لك ما أكان ده ما بينفع. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فتنزع نفسك مما تحب إلى ما يحب ربك. هذا معناه أن تسلم أو التسليم من الرسم إلى الحقيقة، وهذا يعني أنك سلمت أمرك ونفسك لله تعالى. فلا تلتفت إلى حظوظك، ولا تقف عند شهواتك ولا نزواتك، وإنما تطأ عليها، وإن كان لك فيها لذة ولك فيها رغبة وتجد فيها في الحال متعة، لكنك تضيع كل ذلك وتذهب به وتسلمه لربك، فأنت تدور مع مراداته سبحانه حيث يريد منك، وهذا معناها العبودية. كده الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، الدرجة الثالثة تسليم ما دون الحق إلى الحق، مع السلامة من رؤية التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك إليه. هذا من أرفع الكلام ومن أنفسه، تسليم ما دون الحق إلى الحق. وما دون الحق رسماني، النفس والخلق، أن تسلم ما دون الحق، ما دون الله، نفسك تسلم لله. وهذه تكلمنا عنها في الدرجة شنو السابقة، أنك تسلم نفسك لله عز وجل فتؤثر رضاه على هواك. إيثار رضا الله على شنو؟ على هوى النفس. كويس؟ وكذلك أن تسلم الخلق، وهذا يعني أن الخلق والكائنات عندك تتلاشى، الخلق والكائنات عندك تتلاشى، وبذلك إذا تلاشت فأنت لا تلتفت ولا تعبه بالخلق، يعني ما بتجيب معه كثير، لا تعبه بشنو؟ بالخلق، لأنك أسلمت الخلق لمن؟ للخالق. وهذا يعني أن لا ترضيهم فيما يسخط ربك، وإذا أطعت ربك أن لا تلتفت إليهم بقلبك تريد منهم ثناء أو مدحا أو تطييبا أو خاطرا أو مساعدة أو كذا. ده معنى شنو؟ تسليم ما دون الحق إلى الحق. ما دون الحق نفسك، وكذلك الخلق والكائنات من حولك. وقال مع السلامة من رؤية التسليم، وهذا الكلام يعني أن من حقق التسليم والانقياد والإذعان لله لا يدعيه ولا يقول أنا مسلم. فمثلا المخلص لا يقول أنا مخلص، والشاكر لا يقول أنا شاكر. فلو أنه شكر ثم ادعاه لكانت الدعوة، هذه الدعوة حجابا تمنع من حقيقة العبودية. فهذا يعني مع السلامة من رؤية التسليم، يعني لا ترى نفسك شنو مسلما، وإنما أن تتهم نفسك بالنقص دوما، وهذا حسن الأدب في التعامل مع الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا يسمى السلامة من رؤية التسليم. ليه؟ لأن الدعوة حجاب غليظ. الدعوة يعني الدعوة معناها الادعاء، أنا كده، أنا فاهم، أنا تقي. الظلم يقول لك أنا تقي، ما تقي، لأنه التقي ما بقول شنو، ما بقول تقي، والله تب علينا وذنوبنا كثيرة، والله اغفر لنا وكذا. ولذلك حتى ولو أنك كنت مسلما لا ترى أنك صرت مسلما بقوتك وبفهمك، وأنك فقت الآخرين بحنكتك وبذكائك، إنما بتوفيق الله لك. وهذا معنى الكلام، بمعاينة تسليم الحق إياك إليه. يعني لولا أن الله أعانك أن تسلم له لما أسلمت له. وذلك معناه يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمثلا لو تكلمنا عن الشكر، أنت ما صرت لله شاكرا إلا بعد أن جعلك الله شاكرا له. اللهم إني على ذكرك وشكرك، لولا أنه أعانك لما صرت شاكرا. فلذلك لا تدعي العبودية وقد أعانك الله عليها. ويوم أن تقر لله بالعبودية، لا تقر للعبودية بأنك صرت عبدا بمحض الإرادة، إنما بتوفيق الله وعونه ومدده لك. وبذلك نكون قد انتهينا من منزلة التسليم. منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة الصبر. أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

يسبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم

يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب

من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

إنكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب

نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون لآوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط

الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القدير

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن

الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟

وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم

سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيماً.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

مجيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج

أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا

بالصدق إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

أيا قطرات الرحمة، سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة، ولمعان بنجوم المساء، روعة تحتوي جوانب الروح، عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع، حينما ترى خفقات السماء في المساء، وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها. أشواق للرواء قد كانت، ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ، بسمات الفرح قد علت الوجود، وحداء الأشجار قد لفه حفيف. أيا رب البرايا، أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح. يا قلب، يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب، آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب، همك إرضاء ذاتك، همك إشباع رغباتك، لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا؟ لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله؟

كيف ستهدأ جفونك؟ كيف سيعلو نبضك ويخبو؟ أيا قلب، أحبك فأنت وجودي، وروحي بداخلي تسري. هلا تعاهدنا العودة؟ هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب؟ هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا؟ فنحن سنرضي الإله، فنحن سنرضي الإله. مع عتمة الليل ومع إقبال السحر، فأبتهل عند أعتاب بابك، فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء، فأرتجيك. فيا إلهي، فيا إلهي، من لي غيرك في ذنبي، في تقصيري، حين سعدي وحزني، من لي سواك؟ ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك. مولاي، أقبل بين جنبيك كسير ذليل، فكم أحتاج قربك. أرى نفسي طريحة عند بابك، بحجم تفريطها تعلم أن لها رب رحيم عفو، تتوسل إليك بذل ترجو عفوك. فمن لعبدك الضعيف سواك يا إلهي؟ منك ربي نسائم عفو تمحو زلل المسكين، تشتاق روحه لجوارك، تتعطش أنفاسه لقربك. إلهي، غير رضاك لا أرجو، فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي؟ فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي فارحمها، وإلى غيرك ربي لا تكلها، وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك. فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك.

إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا معين يا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي، قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي، انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات. يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة، ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء، آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة، ومن انتبي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري، وضحفي رحمة وهديتني درب النبي المصطفى.

يا ربي، يا ربي من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب. يا ربي من إلاك للنجوى سميع قريب. يا ربي من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي. يا ربي من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه. يا ربي من إلاك إن غلقت محطات الدروب وجدته. يا ربي من إلاك إن ضاق الجنان دعوته.

يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت، يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية، يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي، يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي، يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك، واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماك.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع عنوانه الفتوة. فالفتوة منزلة من منازل السالك إلى الله، حقيقتها الإحسان، والإحسان نهاية العمل، لقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد منحك الله نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، أنت حسنة من حسنات الله عز وجل. فهل جزاء إحسان الله لك إلا أن تحسن إلى خلقه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. الله عز وجل خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليرحمنا، إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وكل الخلق مطلوبون لرحمة الله عز وجل. فإذا كان رد فعلك على إحسان الله لك أن تحسن إلى عباده، فهذه منزلة سماها العلماء منزلة الفتوة، وهي بين التخلق وبين المروءة. جمعت مكارم الأخلاق كلها في المروءة، والبدايات إنما الحلم بالتحلم، إنما الكرم بالتكرم، إنما العلم بالتعلم. فأنت تصنع الحلم، هذا سبيل أن تكون حليماً. أن تتصنع الكرم، هذا طريق أن تكون كريماً. أن تتعلم، هذا طريق أن تكون عالماً. فالفتوة بين التخلق وبين المروءة، التي جمعت فيها مكارم الأخلاق. وإن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. فالإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أيها الإخوة، مرة ثانية وثالثة، الله عز وجل سخر لك هذا الكون، لأنه حينما عرضت عليك الأمانة المخلوقات جميعاً أبوا أن يحملوها وأشفقوا منها، وأنت أيها الإنسان قلت أنا لها يا رب، قبلت حمل الأمانة. فلما قبلت حمل الأمانة سخر الله لك أيها الإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. دقق، تسخير تعريف وتسخير تكريم. أراد من هذا الكون الذي سخره لك أن تعرفه، وأراد من هذا الكون الذي سخره لك أن يكرمك به. فرد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. إذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فحينما تشكر وحينما تؤمن حققت الهدف الأكبر الذي خلقت من أجله. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الفتوة هي الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم، بل احتمال الأذى منهم. الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم. الإحسان يعني الفتوة، والفتوة تعني الإحسان، كف الأذى بل احتمال الأذى بل الإحسان إلى الخلق. يعني مرة ثانية، الإيمان حسن الخلق، وذهب حسن الخلق بالخير كله، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الفرق بين مرتبة الفتوة وبين مرتبة المروءة أن المروءة أعم من الفتوة، وكأن الفتوة تعني أن يتخلق الشباب بأخلاق بطولية، وكأن الفتوة تخص الشباب بادئ ذي الأمر. أيها الإخوة، الفتوة بمعناها الدقيق استعمال ما يجمل ويحسن مما هو مختص بالعبد، وترك ما يدنسه ويشينه مما هو مختص به. فالموقف الكامل، ترك الموقف الناقص هو المروءة. كأن مكارم الأخلاق جمعت في المروءة، وكأن مساوئ الأخلاق جمعت في اللؤم. فلان ذو مروءة، فيه خير، فيه تواضع، فيه كرم، فيه شجاعة، فيه وفاء، فيه إنصاف، جمعت مكارم الأخلاق في المروءة، وجمعت مساوئ الأخلاق، لئيم على بخيل، على جبان، على منحرف، على شهواني، جمعت مساوئ الأخلاق في كلمة واحدة هي اللؤم. الإمام علي رضي الله عنه يقول: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. سئل أحدهم: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. لذلك أيها الإخوة، جمعت مكارم الأخلاق كلها في كلمة واحدة هي المروءة، وجمعت مساوئ الأخلاق كلها في كلمة واحدة هي المروءة. والفتوة بين التخلق وبين المروءة، وكأن هذه المرتبة تخص الشباب، لأن ريح الجنة في الشباب، ولأن الله يباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. وما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. أيها الإخوة، حينما نقول إنما الحلم بالتحلم، يعني أنت بالبدايات تصنع الحلم، موقف يؤلم، تغلي من الداخل، لكنك ضبطت أعصابك، هذا تحلم. لكن بعد حين تكون حليماً، وكاد الحليم أن يكون نبياً، كاد الحليم أن يكون نبياً. والحلم سيد الأخلاق. إذن تتحلم فتكون حليماً، تتكرم فتكون كريماً، تتعلم فتكون عالماً. هي مرتبة، بدايات. يعني أحياناً للتوضيح، إنسان تاب إلى الله من لوازم توبته أن يكف عن سماع الغناء، لكن له قبل أن يتوب أغاني يحبها كثيراً. راكب مركبة عامة وضعت هذه الأغنية، لا شك أنه يطرب لها أشد الطرب، لكن هو بحسب النصوص لم يستمع، إنما سمع. وفرق كبير بين من استمع وبين من سمع. فهو الآن حينما كف عن سماع الغناء ضبط هذه الشهوة، لكن بعد حين يمقت هذه الأغنية، هي مرتبة أعلى. حينما تشتاق للمعصية ولا تفعلها خوفاً من الله، هي مرتبة في البدايات، لكن بعد حين ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. بعد حين تشمئز من هذه الأغنية لأنها لا تليق بمؤمن، والمعاني ساقطة، والمعاني مسيرة، وكأنها تدعو إلى معصية. أيها الإخوة، شيء آخر، الإسلام عظمته أن مكارم الأخلاق في الجاهلية أقرها، فقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ففي الجاهلية كان في مروءة، كان في كرم. واحد يركب فرسه في أيام الحر الشديدة، رأى رجل ينتعل رمال الصحراء المحرقة، أشفق عليه، دعاه إلى ركوب الخيل وراءه، ولم يكن يدري أن هذا أحد لصوص الخيل. فما إن اعتلى هذا اللص وراء صاحب الخيل حتى دفعه نحو الأرض، وعدا بالفرس لا يلوي على شيء. فقال له صاحب الفرس: لقد وهبت لك هذه الفرس، اطمئن، ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء، فإذا شاع هذا الخبر تذهب المروءة، وبذهاب المروءة من الصحراء يذهب أجمل ما فيها. كان في قيم جاهلية، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: أسلمت على ما أسلفت من خير. وكان يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا الحديث رواية أخرى: إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن أيها الإخوة، لا بد من توضيح دقيق جداً. هناك فرق كبير بين الفطرة وبين الصبغة. الفطرة أن تحب الخير، وليس من الضروري أن تكون خيراً. الفطرة أن تحب العدل، وليس من الضروري أن تكون عادلاً. الفطرة أن تحب الإحسان، وليس من الضروري أن تكون محسناً. هذه الفطرة تحب مكارم الأخلاق. محبة مكارم الأخلاق شيء، وأن تكون ذا أخلاق شيء آخر. لكنك حينما تتصل بالله تصطبغ نفسك بكمال الله. الآن دخلنا في الصبغة. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أما الفطرة أن تحب مكارم الأخلاق. لذلك فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني كل واحد، حتى السيء، حتى اللص، حينما يسرق مع رفاقه يقول أحدهم: بالعدل وزع. هو مال مسروقاً. فأيام الإنسان يقول كلام عجيب، هو غارق في المعصية وعنده فطرة، يعني أيام تقول الراقصة الله وفق بها الرقصة شيء مضحك طبعا. يعني الآن كما هو ملاحظ الشباب قوة كبيرة جدا، الله عز وجل قال عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كلمة فتوة تعني الشباب. أنا لي رأي خاص، أنا أرى أن الشباب في المجتمعات المعاصرة قنبلة موقوتة. هذا الشاب يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى فرصة عمل، فإن لم توفر له هذه المطالب الأساسية الثلاث تطرف. هناك تطرفان، تطرف تفلت، تطرف تشدد. تطرف التفلت يبدأ بإلغاء الدين وينتهي بالإباحية كما ترون وتسمعون، أما تطرف التشدد يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير. الشباب بين تطرفين، تطرف تفلت، تطرف تشدد، لأنه من حقه أن يكون له بيت مأوى، من حقه أن يكون له زوجة، من حقه أن يكون له عمل يعيش منه. لذلك أيها الإخوة، ما من عمل أعظم عند الله الآن من تأمين بيت لشاب وشابة، من تزويج شاب بشابة، من تهيئة فرصة عمل لشاب أو شابة. هي مشكلة المشكلات، ما لم تحل مشكلة الشباب لن يكون لنا مستقبل. مستقبلنا في الشباب، وريح الجنة في الشباب، وإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذه المرتبة في القرآن الكريم، مرتبة الفتوة، يعني كأنها خاصة بالشباب. أنا أقول أيها الإخوة، يعني الشيوخ هم الماضي، والكهول هم الحاضر، والشباب هم المستقبل. لذلك الآن ليس هناك من نهضة لأية أمة إلا وتعتمد على الشباب. يعني في ملمح من السيرة والله يلفت النظر، أنه النبي الكريم يشكل جيش، يضع على رأسه قائداً شاباً لا تزيد سنه عن 17 عاماً، من جنود هذا الجيش أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. يعني هل يعقل أن يمشي خليفة المسلمين مشياً وقائد الجيش أسامة على ناقة؟ أسامة كتلة من الأدب، قال يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأمشين؟ قال والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدمي ساعة في سبيل الله. خليفة المسلمين، الصاحب الأول لسيد المرسلين، يمشي وشاب في 17 من عمره عينه النبي قائداً للجيش. يعني الآن شاب عندنا في 17، كان الشاب قديماً معه بضع تمرات والسيف إلى الجهاد، هلأ معه همبرجر وبيبسي إلى الملعب. اختلف الوضع اختلاف كلي. مستقبل هذه الأمة بالشباب. لذلك يعني سيدنا الصديق احتاج إلى عمر ليكون مساعده في إدارة البلاد، وهذا عمر جندي عند أسامة، فقال له يا أسامة أتأذن لي بعمر؟ ما هذا النظام التسلسلي؟ ما هذا النظام التسلسلي؟ في جيش، في قائد، القائد أسامة، أحد الجنود عمر، الخليفة أراد أن يستبقي عمر إلى جانبه كي يعينه على إدارة البلاد، فما قال له يا عمر ابق معي، إذا قال له ابق معي تجاوز القائد. قال له يا أسامة أتأذن لي بعمر؟ هؤلاء أين تعلموا؟ في أي جامعات درسوا؟ من أي جامعات تخرجوا؟ يعني أعلى درجة بإدارة البلاد تسلسل. مرة حدثني مدير ثانوية معين في بلدة، قال لي جاء مدير التربية فأخذ معه أمين السر ولا سألني، تجاوز هذا. قال لي إجا مدير التربية بعد منه احتاج لأمين السر فدخل استأذني تسمح لي به. الموقف الثاني حضاري في مؤسسة على رأسها مدير وهذا موظف عند هذا المدير. أيها الإخوة، ما عين النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد في هذا المنصب إلا ليشعرنا أن الشباب قوة كبيرة وأن الشباب قوام نهضة الأمة. أيها الإخوة، يعني ورد في الأثر أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، كتلة شهوات ضبطة. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، وأبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. أخواننا الكرام، ملخص الملخص أن الله عز وجل أودع فينا الشهوات، وبإمكانك أن تتحرك بهذه الشهوات 180 درجة. الشرع سمح لك بمئة درجة. بطولة المؤمن أنه يوقع حركته في هذه المنطقة التي سمح الله بها. لذلك قال تعالى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. كلنا نعلم إذا في عرس في إطلاق أبواق السيارات، طيب ألا يستحيون؟ لا، هذا منهج الله عز وجل. الزواج مشروع، أما أي علاقة مع أنثى خارج الزواج فضيحة. لذلك قال تعالى بقية الله خير لكم. الشرع سمح لك بحيز كبير جداً من الحلال ومنعك عن الحرام. كم نوع من الشراب فيه بالآن؟ والله في ألف نوع، كله مباح عدا الخمر. سمح لك أن تشرب ما تشاء من عصائر الفواكه، أما الخمر محرمة. سمح لك بالمرأة كزوجة أولى وثانية وثالثة ورابعة، بس ما في عشيقة بالإسلام. نعم. قال بعض العلماء الفتوة هي الصفح عن عثرات الإخوان. ما كنت مذ كنت إلا طوع إخواني، ليست مؤاخذة الإخوان من شاني. إذا خليلي لم تكثر جنايته فأين موضع إحساني وغفراني؟ من صفات الفتى الصفح عن عثرات الأصدقاء، والصفح عن الزلات. يعني بيقول لك اتق شر من أحسنت إليه، هذه ليست حديثاً، كلمة. أما أنت حينما تحسن إليه وتنسى الله وتفاجأ بموقف غير أخلاقي منه تحس بإحباط شديد. أما لو أنك قدمت هذا العمل لله ولم يكن منه رد فعل جميل لا تعبأ به. لذلك قيل اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله فأنت أهله. قال الإمام أحمد الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. ترك ما تهوى لما تخشى، يعني الإنسان أيام في أكلات لذيذة يحبها، قال له الطبيب هذه الأكلة تسبب لك أزمة قلبية، قام ترك. لذلك جاء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فقال: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك. أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً فما أكفرك. طبيب بيقول لك البيت المرتفع بيعه فوراً واشتري داراً أرضية من أجل قلبك، بتكون البيت بذلت جهد في كسوته سنوات وسنوات تبيعه فوراً لأن الطبيب قال ذلك. الله عز وجل يقول لك بستمائة صفحة: ليش كأنك تمتنعين؟ أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك. أيكون وعيد الطبيب، وعيد الطبيب مرض، أشد عندك من وعيد الله؟ جهنم.

0: فما أكفرك. أيها الإخوة الكرام، ترك ما تهوى لما تخشى، هذه من مراتب الفتوة، والفتوة مرتبة من مراتب السالكين إلى الله عز وجل، وكأن هذه المرتبة تعني الشباب أكثر ما تعني. وفي موضوع قادم إن شاء الله نتابع هذه التفصيلات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب التوبة، وقد عقد له الإمام النووي مجموعة أحاديث، ووصلنا إلى الحديث الذي الرجل الذي قتل 99 نفسا عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. إلى هنا وصل الدرس الماضي، وقد أشرنا بأن من صدق التوبة أن الله عز وجل بداية يغفر الذنوب جميعا، والرجل قتل 100 نفس، لكن إذا صدق في توبته فإن الله تعالى يقبله. ثم التوبة ينبغي عليك لتكون هذه التوبة كاملة أن تترك مكان المعصية وتلحق بمكان الطاعة. فالعالم دله على أن يترك أرضه، أرض السوء التي تعلم فيها هذه الأذية وهذا السوء، وأن يترك أصحابه الذين كان معهم لينطلق إلى أرض طاعة. فمن صدق التوبة أن يترك الإنسان مكان المعصية وينتقل إلى مكان طاعة، وأن يترك رفاق المعصية وأن ينتقل إلى رفاق طاعة. نعم، تفضل.
1: فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت.
0: الآن هذا الرجل التائب انطلق، خلاص هو سيترك مكان المعصية وبده يسافر ينتقل إلى مكان الطاعة ليعبد الله عز وجل مع العابدين. قال: فلما نصف الطريق، صار بنصف الطريق بين أرض المعصية التي كان فيها وبين أرض الطاعة التي يريد أن يلتحق إليها، أتاه الموت، حانت ساعة الأجل. نعم.
1: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
0: لكان لأنه بدءا من الآن، من لحظة الموت، سيبدأ حساب الإنسان. أما الصالح فيأتيه الموت في أحلى صورة. هل سمعتم بمن جاءه الموت بصورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعتم بمن جاءه الموت بصورة شيخه، بصورة والديه، بصورة ولده؟ أما أهل الطاعة فسيأتيهم الموت بأحب صورة يتمنونها. لذلك إذا رأوا هذه الصورة أحبوا لقاء الله، فأحب الله لقاءهم. يلي حولهم عم يبكوا بس إنهم مبسوطين جدا. وبعيد من هون أهل الفجور يأتيهم الموت في أبشع صورة، لذلك يكرهون لقاء الله لما بشوفوا المنظر، فيكره الله لقاءهم. المؤمن تخرج روحه كالشعرة من العجين، الفاجر تخرج روحه كالشوك من السفود، القطن المبلول وعم تسحب منه شوك، كيف بدها تطلع هكذا؟ الآن هذا الرجل تائب لكنه فعل فعلة شنيعة جدا، هو في نصف الطريق بين أرض الطاعة وأرض المعصية. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. نعم.
1: فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى.
0: قالت: الرجل تائب، صحيح أنه ما عمل من الأعمال الصالحة شيئا، لكنه تائب، بقلبه تائب، صدق في قلبه بالتوبة، فهذا نحن نأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان ماضيه سيء جدا. وقالت ملائكة العذاب،
1: وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط.
0: مو عامل ولا شيء من الخير، كل صحيفته السي في تبعه كله شرور، فهذا نحن ملائكة العذاب تأخذهم. نعم.
1: فأتاهم ملك في صورة آدمي.
0: هلا اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله تعالى لهم ملكا في صورة آدمي،
1: فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له.
0: قال لهم طيب تعالوا ناخذ قياس، انو اقرب لاهل الطاعه لارض الطاعه لما لارض المعصيه؟ اذا اقرب لارض المعصيه فلتاخذه ملائكه العذاب، واذا اقرب لارض الطاعه فلتاخذه ملائكه الرحمه.
1: فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد.
0: الارض التي اراد يعني ارض الطاعه، فوجدوه ادنى الى ارض الارض التي اراد.
1: فقبضته ملائكه الرحمه. متفق عليه.
0: اتفق عليه يعني من أعلى درجات الصحة. بس اسمعوا الروايات الآن الثانية. وفي رواية في الصحيح
1: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها.
0: بشبر أقرب بشبر واحد. نصيحة يا أخوان، أسرعوا في الإقبال على الله تعالى. نصيحة يا أخوان، خلوا التوبة معكم في كل لحظة، حتى إذا جاء الأجل وأحدنا لا يعرف متى يأتيه الأجل. قال لي أحد الإخوة زوجته لها من العمر 28 سنة لا تشكو شيئا، وهي نائمة سمع لها شخيرا، وما من عادتها الشخير. قال لها يا فلانة يعني ركزي نومتك عم تشخري. ازداد الشخير، قال ركزي نومتك يعني ما عم تتنفسي منيح وتزعجينا. بعد شوي ازداد الشخير، شعل الضوء وجدها يعني تشخر شخيرا شديدا، ثم انقطع نفسها لا تتكلم بشيء. أختها طبيبة بالليل الشغلة دق تليفون، تعي شوفي أختك شبهها. جاءت الأخت فوجدت أختها قد ماتت 28 سنة لا تشكو شيئا. يعني الموت مو بس يأتي لابن التسعين، الموت مو فقط يأتي للمرضى، لا يدري أحدنا. وأنتم تسمعون في كل يوم يعني حوادث من الموت بسبب ظاهر لنا وبغير سبب ظاهر لنا. فيا أخوان خلي التوبة معك سريعة حتى يموت أحدنا يوم يموت وهو مقبل على ربي. ودير بالك أن تبيت على معصية، دير بالك أن تطوي يومك على معصية، بلكي جاء ملك الموت كيف سيأتي. نعم، في رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. في رواية أخرى
1: وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي.
0: ما شاء الله، قديش يا أخوان رحمة الله عز وجل. لما أرسل الله لهم ملكا في صورة آدمي وأرشدهم إلى أن يقايسوا بين الأرضين، أوحى الله إلى أرض الطاعة أن تقاربي. وإذا الله أوحى لها أن تقاربي بدها تقرب معناته، وأرض المعصية أن تباعدي. فلما آسوا وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة، مع أنه يا أخوان هو عامل ذنب كبير كبير كبير كبير لا تقوم له السماوات والأرض، بس بما أنه في قلبه عزم عزما صادقا أن يعود إلى ربه، الله عز وجل قال إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا جاءني يمشي أتيته أهرول. جل الله عز وجل عن تغيير المكان وعن السعي وعن الهرول، لكن هذه صورة يريد الله تعالى يقول لك يا عبدي إذا أنت بتجي خطوة لعندي أنا بدي آتيك 10 خطوات. معقول يا أخوان؟ الله أنا ما بدي، بدي ضلي بمكان معصيتي، هدول رفقاتي طبعا معصية أنا حاببهم، بس الله يحبك ويريدك. معقول واحد يقول إيه ما بدي؟ يا لطيف يا لطيف، قديش بيكون هذا العبد مقصر في حق نفسه. في الرواية تقول أوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي.
1: وقال قيس ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها.
0: يعني في رواية عم تقول بشبر، في رواية مو بشبر، بس صدره يعني مائل باتجاه أرض الطاعة بمقدار قديش يعني كم سنتي دمدن. الله عز وجل قال أنا غفرت لك. الله يا أخوان من أسمائه الغفار، من أسمائه الغفور، من أسمائه الغافر، من أسمائه العفو، من أسمائه الستار، من أسمائه ذو الصفح جل جلال الله، من أسمائه يعني يريد الله عز وجل أن يغفر لعباده، أن يرحم عباده، أن يعفو عن عباده. ما على العبد إلا أن يقبل على الله تعالى إقبالا صحيحا. بس يا أخوان معقول واحد بس يعني يقبل بقلبه في آخر لحظة من عمره ويموت، لماذا لا تقبل من أول عمرك؟ ليش العيش وجل تخسر بها؟ هلا الصحابة لما عاشوا مع الله خسروا، لما ربحوا كانوا لا يعرفون شيئا فجعلهم علماء حكماء فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. كانوا لا يملكون إلا فتات الدنيا جعلهم ملوك الأرض. والله يا أخوان اللي بيناتكم بيمشي مع الله، توب خلاص، توب إلى الله، ابدأ صفحة جديدة مع حضرة الله تعالى، قل يا رب اهدنا الصراط المستقيم، قل أنا لن أترك صراطك المستقيم، وامشي من هون إلى أن يقبضك الله عز وجل. امشي 70 سنة في درب الله، والله كلما مشيت في درب الله تعالى كلما أعطاك وكلما أكرمك وكلما رفعك في الدنيا وفي الآخرة. واللي بيمشي في درب الله ما بيخسر، لا بيخسر في الدنيا ولا بيخسر في الدين، لا بيخسر في الدنيا ولا بيخسر في الآخرة. بعض الناس يسول لهم الشيطان ويوسوس إنك يا أخي إذا أنت صرت يعني هلأ بدك تلتزم بدرب الله، إيه ما عاد تروح سيارين. من قال لك؟ من قال لك؟ من يمنعك روح السيران قد ما بدك، بس بطاعة الله ما في معصية يا أخي. بتصير ما بتضحك، شنو ما بتضحك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلهوا والعبوا فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا. يا أخي هلأ إذا بدك تصير صاحب دين ما بصير معك مصاري. من قال لك ما بصير معك مصاري؟ الصحابة ما صار معهم مصاري، صاروا سادة الدنيا. الدين اللي بيمشي في درب الله عز وجل يجمع الله تعالى له الدنيا والآخرة. والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس سواء كنت تضحك، وسواء كنت تلعب، وسواء كنت تجمع مالا، وسواء كنت تتنزه، وسواء كنت تعمل، إذا كنت من أهل الدين فأنت منضبط بأوامر الله تعالى. وأوامر الله لسعادتنا، يعني لما الله عز وجل بيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لما الله بيقول اجتنبوا الخمر ليه؟ لمصلحته أو لمصلحتنا؟ لعلي مرة حدثتكم بأن رجلاً صاحب قامة علمية كبيرة في اختصاص طبي عال في بلد من البلاد، هذا الأستاذ الجامعي الكبير والقامة العلمية الكبيرة كان مبتلى بشرب الخمر مع مادته العلمية القوية. طلاب الجامعة ذهبوا في رحلة، طلبوا منه أن يكون معهم فكان معهم. في هذه الرحلة واحد من الطلاب أتى بخمر، شرب هذا الأستاذ الجامعي الكبير، شرب حتى ثمن،

قام الطلاب يعزفون ويدقون ويرقصون، والأستاذ هذا الجامعي الكبير صاحب الاختصاص الكبير أنزلوه إلى ساحة الرقص، وبينما هو ثمل واحد من الطلاب من جرافته لهذا الأستاذ سحبه كما يسحب المخلوق الآخر الذي تعرفون، وأخذوا صورة لهذا الأستاذ الجامعي بهذا المنظر. وفي اليوم الثاني وزعت هذه الصورة في الجامعة، وراح الطلاب يضحكون لأن هذا الأستاذ صاحب القامة العلمية الكبيرة تصرف به كما يتصرف المخلوقات الأخرى. ولاحقا يعني بناء على هذه الفضيحة يعني أقيل من عمله. بقى لما الله بيحرم شرب الخمر هي لمين؟ لمصلحه مين؟ تشمع الكبد هذا يؤذي من؟ يؤذي الإنسان لما يؤذي رب العالمين. حوادث المرور من جراء شرب الخمر هذه تؤذي من؟ يا أخوان، فلما الله يأمر بأمر لمصلحتنا، الصلاة لمصلحتنا، الصوم لمصلحتنا، عندما تصوم أنت تستفيد، غير قربك من الله والثواب الموعود به بالجنة، أنت تستفيد. واحد من أطباء الهضمية لا يؤمن بوجود إله كان يقول: ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 4 أسابيع إلى 5 أسابيع. شو يعني يمتنع عن الطعام 4 أسابيع؟ يعني شهر رمضان. فالصوم هو عم بيقول ينبغي على كل عاقل، العاقل هو يلي بيتوقف عن الطعام، معناته اللي ما بيتوقف عن الطعام شو؟ فالصوم لك، والزكاة لك، وبر الوالدين لك، والزواج الشرعي لك، وغض البصر لك. لما الله بيأمرنا بغض البصر من المستفيد يا شباب؟ أنت تستفيد. كل الحوادث مبداها من النظر، كل الاغتصابات، كل الزنا، كل الفجور منين بدأ؟ من النظر، من أطلاق النظر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. في واحد بيقول لك يعني شو بيصير هلا اذا واحد طلع هيك مواقع؟ ما بيصير شيء. شو بتخرب الدنيا؟ لا، بدها تخرب الدنيا، ستخرب دنياه ويخرب اخرته كمان. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، شراره صغيره بتساوي حريقه بالبنايه كله. فكم من نظره فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فكم من نظرة فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافة الله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه. لأن النظرة ممكن أن تسمم القلب، والاجتناب والامتناع عنها يورثك الله حلاوة في قلبك. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فكم من نظرة فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، هو بينبسط بعينه بس قلبه يصيبه المرض، يصيبه الران، يصيبه القسوة، بصير بيقول لك أنا عم بقرأ قرآن ما عم بفهم شيء، يا أخي أنا عم بقعد مع الصالحين عم بتضايق، يا أستاذ لما عم بفوت على الجامع بحس حالي حبختنق بدي أطلع فورا. إيه؟ لأنه القلب صار عليلا. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فلما الله عز وجل يأمرنا بغض البصر مين المستفيد؟ نحن. لما الله بيأمرنا أن نترك الربا مين المستفيد؟ نحن. الأزمة الاقتصادية التي طاحت بالعالم أو نزلت بالعالم، اتفق الخبراء الاقتصاديون أن سببها الرئيس الفائدة البنكية، يعني الربا. وهكذا يا أخوان، إذا الله أمرنا بأمر نحن السعداء. نصيحة لذلك: أنت جدد توبتك لله تعالى، والآن وابدأ واعزم عزما صادقا أن تكون في درب الله عز وجل، والله يعينك. مرات الشيطان بيقول لك كيف صعب بيصير هلأ، ليش في حدا؟ مرات يأتي من يقول يا أخي ليش في حدا هلأ مصاري حلال؟ الناس كلها عم تأكل بالحرام. أبدا أكثر الناس يأكلون حلالا. ليش يا أخي هلأ

0: الموظفين بيرتشوا ابدا، الغلبه لا يرتشون، بس هو بعيد من هون هو وكم رفيق محاوط حاله وكم واحد عونطجيه مشان يبرروا لانفسهم اكل مال الحرام. فالشيطان يقول لك احيانا ما احد يا اخي الا يقع في له من المعاصي والفجور، معاصي زلت قدم نحن بشر، بس معاصي للتخطيط لا، اكثر الناس لا يفعلون. لذلك يا اخوان اصدقوا مع الله عز وجل في التوبه وسيروا في درب الله المستقيم. يساعدك على السير في درب الله المستقيم في واحد لانه بيقول طيب انا مرارا ما بقول بدي سير ورد عم برجع الى ما كنت عليه. يساعدك مجلس الذكر. نصيحه كل اخ بيناتكم، كل اخت، ما احد بيناتكم يترك في كل اسبوع على اقل تقدير مجلس ذكرا واحدا، لكن لانه هذا الجسد بده طعام وشراب، وهذا العقل بده افكار، هذا القلب شو بده؟ بده ذكر. هلا اذا واحد ما اكل وشرب شي سن زمان شو بيصير؟ شو بيصير فيه؟ بيموت اشهر، بيموت. طيب واذا واحد ما ذكر لمده اشهر، لمده سنه، شو بيصير؟ قلبه يموت. مره اتصل بي اخ سافر وخطية يعني ابتعد وما اتيح له من يساعده على الخير، قال لي يائس، قال لي كلمه والله مؤثره جدا، قال لي يا استاذ قلبي فحم. هو بالضبط صحيح، هكذا يحدث بالقلب. رأيتم إن الفحم السواد والفراغات الهوائية هكذا يصير بالقلب. ما في ذكر، ما في سقاية بماء الذكر وماء الإيمان وماء التقوى، فبيموت هذا القلب، بيتفحم. لذلك نصيحة يا أخوان، مجلس ذكر. أنت في بيتك ادعو 3-4 من رفقاتك اعقدوا مجلس ذكر كل أسبوع، وأنت لنفسك كل يوم، كل يوم، كل أخ بيناتكم وظيفة من ذكر الله تعالى في كل يوم، حتى هالقلب تبعك يسقى بماء الذكر، سينبت فيه كل نبتة خيرة. بس إذا ما في ذكر شو بده يصير بقلبك؟ شايف؟ بس بدك دوام الذكر، دائما دائما الذكر. يساعدك على الثبات في الصراط المستقيم مجلس ذكر في الأسبوع جماعي وفي كل يوم فردي. ويساعدك مجلس العلم كمان يا أخوان، لا حدا بيناتكم يترك مجلس العلم. أينما كنتم احضر مجلس علم. مجلس العلم يساعدك على تجديد التوبة، يساعدك على ذكر الله، يساعدك على أن تبتعد عن المعاصي. والأمر الثالث الصاحب الصالح. كل أخ بيناتكم يلاقي له أخ أقل شيء صالح، وإذا الله أكرمك بأكثر والله يا طوبى لك. هذا الصاحب الصالح يعينك إذا ذكرت ويذكرك إذا نسيت. ما بتلاقي حالك ذكر وعلم وصحبة. إذا مشيت في هذه الدرب بإذن الله، بإذن الله تصدق توبتك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما زلنا مع البيوت الآمنة وفي البيوت الآمنة وقريبا من البيوت الآمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل بيوت المسلمين آمنة مطمئنة، يعني يطرد منها الشياطين الإنس والجن، يبتعد عنها شياطين الإنس والجن، يقترب منها الصالحون، وتهبط فيها السكينة والمودة والرحمة، وتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى، ويرزق أفراد الأسرة كلها بالرفق والصبر والتصبر والفضل والتفضل، كل على الآخر، وليس بحثا عن حقوق فقط، وإنما تأدية للواجبات المنوطة بكل طرف قبل أن يبحث عن حقوقه. والله سبحانه وتعالى لما تحدث عن قضية السكينة لتسكنوا إليها، هذا سكن أو سكينة. قد يقول إنسان إن السكن أو السكينة هو السكن هو مجرد يعني أربعة جدران ويعني وما نعيش فيه، لكن الموضوع أكبر من هذا. فكم من يعني بيوت شاسعة ولكنها كالقبور، كم من بيوت شاسعة ليس فيها لا سكينة ولا مودة ولا رحمة، كم من بيوت شاسعة يعني ولكن صدور يعني أو قلوب أهلها ضيقة، أو صدور أهلها الذين يعيشون في أروقتها وفي غرفها الواسعة إنما هي ضيقة تضيق. وكم من يعني بيوت لا يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها على حريته، لكن يتسع فيها قلب كل واحد منهم ليسعى العالم بأسره. أولا يجب أن نتفق، نحن الأسبوع الماضي تحدثنا عن الفرق بين العاقد والخاطب، الآن تم البناء، بدأ يعني ذهاب العروس إلى بيت عريسها، الزوجة خلاص تنتقل لتبدأ الحياة الزوجية. عجيب أمر الإسلام، يحيط هذه الحياة بسياج إيماني، نحن عندما نبتعد عنه نضل ونضلل ونتعب ونتعب. كيف؟ يعني رجل غير مسلم، العام قبل الماضي طيرت وكالات الأنباء أن زوجته دخلت في حالة غيبوبة 10 أشهر كاملة، والأطباء فقدوا الأمل في أن يعاد إليها يعني انتباهها وعقلها وشعورها مرة أخرى. كان زوجها يجلس بجوارها وفي حالة الغيبوبة يقول لها كلاما طيبا، يقول لها كلاما جميلا، يقول لها أنه لا يستطيع أن يستغني عنها وهي خير وبركة إلى آخر هذا الكلام الطيب الذي يتمناه أي إنسان، يعني لا إنسان منا إلا يحب الكلام الطيب. ولكن في بعض الناس يعني يقذفون الكلمات قذفا، أو يعني كأنما حجارة من أفواههم تخرج، أو كأنه مسلط على الآخر بأن ينتقده ويقلل من شأنه ويصغر من ذاته، سواء زوج أو زوجة أو كبير أو صغير. هذا الرجل العجيب يعني أصبح عجيبا في زمننا، يعني أصبح الآن قضية أن يود إنسان آخر، أو أن يود زوج زوجته، أو العكس، أو جار جارة، أو صديق صديقة، أو أخ أخاه، أو أخت أختها، أصبح أمر يعني كأنه ليست هذه القاعدة. فيعني يجلس بجواره يقول له هذا الكلام الطيب. بعد 10 أشهر أفاقت أو عادت الذاكرة إلى زوجته، وعادت إليها حياتها، والعلماء درسوا الظاهرة وجدوا أن 98 أو 99% طبعا بعد فضل الله أولا وأخيرا، أن الذاكرة عادت إلى هذه الزوجة من أثر الكلام الطيب الذي تسمعه. طيب بالله عليكم، لما نحن نسمم أفكار وآراء أولادنا وبناتنا من البداية من أيام الخطبة، ونشحن الناس ضد الناس، نشحن في شحنة يعني للأسف سلبية عند البنت ضد خطيبها وضد أهله من البداية أو العكس، فبالله عليكم ما الذي نحصل عليه؟ نحصل على حطام بنت قادمة على زواج تدخل البيت وهي متنمرة، متنمرة لزوجها، متنمرة لأهله، متنمرة للبيئة المحيطة، متنمرة لسقطاته، وكلنا أصحاب سقطات وكلنا أصحاب أخطاء، لا معصومة من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبدو الجنس العربي يعني الله يعافينا جميعا يختلف عن بقية الأجناس. الجنس العربي يدعي أن الآخر عنده عنصرية، لا والله، ده احنا عندنا دون دين. إذا نزعنا من العربي يعني الدين الحقيقي أو الدين القويم الذي يجب أن يكون عليه، يصير عنصري درجة أولى. حتى إن لو أن دولة واحدة تزوج رجل من شمالها بامرأة من جنوبها ثارت الثائرة والعنصرية، أصل الجنوب كذا والتاني يقول له أصل الشمال كذا، نحن نتكلم عن دولة واحدة، فما بال لو أن يعني رجل من دولة تهور وذهب يتزوج من دولة أخرى وتظهر العصبيات والقبليات والعنصريات. والله نحن نقول إن الآخر عنصري، نحن فينا عنصرية عجيبة، يبدو أن عبسة وذبيان تركوا فينا جينات وكروموزومات صعبة جدا، هذه الجينات أنتجت بيئات لا نحب أن تكون. يقول ابن خلدون في مقدمته الجميلة إن العربية لا يصح إلا دين، فإن نزعت من العربي دينه صار حيوانا أعجب. خلاص يعني فورا، ويعني إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، شيء يعني لماذا؟ إذا نزعنا الإيمان من أي إنسان يصير هيكل إنسان، يعني هو إنسان ظاهري فيه الإهاب الترابي، لكن أين الإهاب النوري أو النوراني الذي يسير به نفخة روح الله سبحانه وتعالى، فنفخنا فيه من روحنا، فلما ربنا نفخ في آدم من روحه أسجد له الملائكة. فنحن وجب علينا أن نصلح نفوس أبناء وبناتنا قبل الذهاب إلى عش الزوجية، لا داعي لأن إيه أن نعطيهم الوصايا العشر السلبية، لا، نعطيهم وصايا عشر إيجابية. يا بنيتي كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له أم يكن لك عبدا وشريكا، هكذا قالت الأم العربية الناصحة زوجة عوف بن محلم الشيباني. أما أن خلي بالك ما إياك أن تكوني هكذا، تقول بعض الأمهات إياك تقولي كأمك طيبة على نياتها وسبحان يضحك عليها وضاعت حياتها، لا لا لا، نحن نريد شحنات إيجابية تعطى للبنت كما تعطى أيضا للولد، تعطى للشاب. يا بني هل تتمنى أن تزوجت أختك برجل تتمنى أن يمد يده ويضربها؟ أبدا يا أمي، لا لا لا. طيب تتمنى أن يؤذيها زوجها ويضيق عليها ويبخل عليها وهو ربنا موسع عليه؟ يقول أبدا أبدا. طب هل تقبل لأختك أن يهينها إنسان أو لا لا لا لا. طب يا بني هذه أختك لا تتمنى لها هذا، هذه زوجتك وهي أختك في الإسلام أساسا لا نتمنى أبدا أن تهينها، وجب أن تحترمها، أن تجلها، أن تبحث عن يعني فضائلها الكثيرة، لا داعي لأن تبحث عن نقائصها، فكلنا نقائص، وكفى بالمرء نبدا أن تعد معايبه. يعني إيه؟ يعني إذا كان كل بني آدم خطاء فأنا مثلا أخطائي 70% مثلا، أنت أحسن مني. ليه؟ لأن أخطائك 50، وليس معنى هذا أنك بدون خطأ، لا، أنت أخطائك أقل من أخطائي فأنت أفضل، لكن مش معنى هذا أنني عندي أخطاء 70% وأنت ليس عندك أخطاء، لا أبدا، لا لا لا، لا بالعكس بالعكس. أنا أقول دائما، انظر إلى الشاشة وأنا أشير، إذا أشرت إلى الزوجة أو إلى أحد أو الزوج أو أي إنسان، يا فلان أنت مخطئ في كذا، أنا أشير إليه بإيه؟ بسببتي، أشير إليه بإيه؟ بعيب واحد، وأنسى أن ثلاثة أصابع تشير إلي أنا بأنني عندي أضعاف العيوب التي عندك، لكنك للأسف أيها الناظر والمشير إلى صاحب العيب أن فيك أضعاف عيوبه، لكنك تتعامى وتتغاضى عن هذه الثلاثة التي تشير إليك، ولا ترى إلا الإيه القذات في عين أخيك ولا ترى الحجر في عينك أنت. هذا الكلام أقوله أيضا للزوج والزوجة، لا داعي لأن ترصد لها أخطائها، لا بالعكس، عش في مساحة الخير التي هي فيها وأنت يا ابنتي هكذا. طيب تبدأ الحياة الزوجية بما تبدأ؟ قال سبحان الله أول ما يدخلوا البيت أول شيء يصلي بها ركعتين، ودي من السنن التي يسن فيها صلاة الجماعة، هذه السنن يعني أن تصلي بها ركعتين، تقرأ الفاتحة والكافرون في أول ركعة، الفاتحة والإخلاص في الركعة الثانية. نحن نتكلم عن بيوت إسلامية، مش ليلة العرس سهرانين في في في في مرقص وفي فوضى، لا أنا أتكلم عن بيوت الأمنة، مش البيوت المهدمة سلفا، مش البيوت الآيلة للسقوط سلفا، مش البيوت اللي ليست لها أساس سلفا، أنا أتحدث عن بيوت فيها الدين فيها لتسكنوا إليها. خلاص، يبقى بعد ما يصلي ركعتين يضع يده على ناصيتها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، ويتؤمن، مش أول ما هي تقول الله الله الله إحنا نبدأ بالشر من أولها، لا مش بالشر من أولها، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. بيت يبدأ بصلاة، بيت يبدأ بركوع وسجود، بيت يبدأ بدعاء، بالله عليكم ماذا تظنون؟ لكن بيت يبدأ بفوضى وعرس مختلط وبعد عن الله، هذا كلام لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي العلماء ولا يرضي صالح المؤمنين. لكن بعد أداء الركعتين وبداية الحياة الزوجية على قواعد، ما هي هذه القواعد؟ ما هي قاعدة لتسكنوا إليها؟ ونحن نتحدث عن مسألة السكينة بين الطرفين وبداية الحياة الزوجية، لكن كان في مقدمات خطيرة قبل وصول العروس إلى بيتها، وهي أننا لا نريد أن نبحث كما قلت عن نقائص في الطرفين، ولا نريد أن نوسع هوة الخلاف ما بين الأسرتين. لماذا لا يحترم بعضنا تقاليد البعض الآخر طالما هي داخل إطار كتاب وسنة؟ يعني لكل بيئة، لكل قوم، لكل قبيلة، لكل عائلة، لكل بلد، لكل قرية، لكل مدينة تقاليد مرعية، طالما هذه التقاليد لا تعترض كتاب وسنة فلا بد أن يحترم بعضنا بعضا في تقاليدنا. يعني مثلا في بعض البلاد تعتبر الألف مثلا، الألف دولار مثلا يعتبر رقم ضخم جدا، ويعتبر في بلد أخرى الألف دولار لا تساوي شيء. طيب إذا تعاملنا بمنطق، حتى إن ابن حزم يعني في المحلة يقول إن الكفاءة في الدين فقط، هذا رأي ابن حزم. ابن أحمد بن حنبل وسع الدائرة شوية، ونحن نقتنع هنا برأي الإمام أحمد بن حنبل أكثر من رأي ابن حزم، أنه يرى الكفاءة في الدين وفي النسب، كفاءة في الدين كفاءة في النسب، ودي مسألة للتقريب من وجهة النظر. ليه؟ نحن في عصر يتفاخر بعضنا على بعض دون داعي للتفاخر. يعني من الواجب والله كأمة عربية مسلمة مستهلكة، يعني أمة إسلامية، بدلا من أن نثير الدنيا من حولنا رخصا وغناء، ولا نثيرها جدية وبكاء على أننا قوم مستهلكون يعني لا منتجون. سبحان الله، احنا لا ننتج. لو قلنا لكل شيء عد إلى المكان الذي جئت منه نعمل ايه؟ أنا ما كنت تروني على الشاشة، لأن هذه الكاميرا التي تصورني وهذه الأجهزة سبحان ما صنعها مسلم واحد. كنا نتمنى هذه الساعة التي أضبط بها موعدي سبحان معكم كل يوم أربعاء السابعة بتوقيت الإمارات سبحان الله، يمكن طب والساعة هذه لو عادت إلى من صنعها؟ هذا القلم الذي أكتب به، هذا الورق الذي نكتب عليه، هذا الكاميرات والتقنية الحديثة كلها، يعني يتفخر بعضنا على بعض بإيه؟ إحنا من الواجب نفخر بديننا، ديننا هو الذي أثبت أو أوجدنا، كنا آخر أمة في الأمم، نزل اقرأ نزلت اقرأ ونزل وجاء الإسلام فصرنا الأمة رقم واحد. فلما تركنا يعني ما في كتاب ربنا وما في كلام نبينا وما كان عليه سلفنا الصالح. رجعنا مرة أخرى، إذا كان يعني عدد الأمم الحالية 170 أمة أو دولة، إحنا رقم 171. لماذا؟ لأن إحنا شغلنا أنفسنا يعني كما قال يعني سفيهنا العربي، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. لا يعني يستطيع الإنسان أن يتغلب إلا على زوجته الضعيفة، على ابن عمه المسكين، على جاره التعبان، على العامل الذي عنده، على الموظف الذي يعمل تحت يده. ولكن في نقطة، الظلم الذي يقع علينا من العالم كله لن يرفع إلا إذا رفعنا نحن الظلم الذي في بيوتنا، والظلم الذي يعني يستخدمه القوي والغني ضد الفقير والضعيف. الإنسان المسلم إنسان سبحان الله يعني يخاف ممن لا يخاف أن يظلم ممن لا ناصر له إلا الله. لأن أحيانا أنت إذا إذا إذا إذا إذا, إذا يعني أسأت إلى من إلى إنسان لا ينصره إلا رب العباد عز وجل، بالله عليك هل تقوى على نصرة الله له؟ هل تقوى على أن الله واقف بجواره؟ هل تقوى على دعوة المظلوم في جنح الليل وأنت نائم؟ سبحان الله، زوجتك بجوارك بينك وبينها سنتيمترات وأنت ظلمتها سنة واثنين وعشرة وعشرين، أو أنت بعيدا عنها هي تدعو عليك ليل نهار، هل تضمن أن تموت وأنت ظالم؟ ماذا تقول لله يوم القيامة؟ إذا كان الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا، سبحان الله. إذن هذا الظلم الذي أوقعه على الآخر لماذا أوقعه؟ لأن للأسف قلة إدراك عقلي وقلة إدراك وجداني وضيق أفق يجعلني كرجل لي قوامة أن أظلم الأضعف، يجعلني كغني أظلم الأفقر، يجعلني كمسؤول أظلم من يعمل تحت يدي. لا بالعكس، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمة يوم القيامة، نأتي يوم القيامة لا مال ولا دراهم ولا مناصب ولا كراسي، ولكن إيه؟ حسنات وسيئات. لك تأخذ حسنات، عليك يلقى عليك من يؤخذ من حسناتك وتلقى يعني على سيئات الآخرين. يعني الإنسان الذي يتقي الله من الواجب ألا يظلم، وأسوأ الظلم أن تظلم من تعول. يعني في أزواج تربطهم بزوجاتهم ورقة رسمية صنعت في الـ في الـ في, الـ في الهيئات الرسمية في محاكم أو عند كاتب عدل أو في الجهات المعتمدة، فقط هذا ما يربطه بها ورقة. لكن أين الزوجية؟ سبحان الله، أين السكينة؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين الخير؟ أين الاحتواء؟ أين القوامة الحقيقية؟ ليست قوامة ذراع وقوة، وإنما قوامة عقل وتعقل وتلطف وبعد عن. لماذا تصل أن في دولة إسلامية عربية يصل أن كل 6 دقائق حالة طلاق؟ معقول هذا الكلام؟ ولسه ما زال في علماء، والقرآن بيننا والأئمة بيننا والحكماء بيننا، والحمد لله ما زلنا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى فينا جوانب الإيجابيات الكثيرة، قيمنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا وعروبتنا ومن قبل إسلامنا. يعني كل هذا يجب أن يخفف من حدة سبحان. يعني عملوا إحصائية العمل الماضي والقبل الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، في اعتداء من الأزواج على الزوجات الأمريكيات بمعدل كل 27 ثانية يتم اعتداء. سبحان الله، كل 27 ثانية اعتداء من زوج على زوج بالضرب وبالإهانة. وعملوا إحصائي وجدوا أن 49% من هذه الاعتداءات اعتداءات نفسية، يوبخها، يقلل من شأنها، يشتمها، يتعدى عليها. طيب إذا كان هؤلاء دول ناس يعني نحن لا نزل فيهم قرآن ولا تربوا عليه، طيب ما نحن ماذا نقول؟ ماذا نقول إذا وقفت المرأة يعني في صف طويل أمام القضاء حتى تحصل على وريقة تقول إنها يعني سبحان الله طلقت من فلان؟ أين المصلحون؟ أين الأئمة؟ أين العلماء؟ أين برامج الإعلام؟ أين دراسة مصيبة العنوسة؟ أين تربية وتنشئة أبنائنا على احترام الآخر؟ أين تنشئة الشباب القادم على الزواج؟ دورات مكثفة على أيدي العلماء والمتخصصين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الأسرة وعلماء يعني سبحان الله. مش في الآن علم فن إدارة الأزمات؟ طيب تحصل في البيوت أزمات، ولكن افضل فن لعلاج الازمات وافضل علم لعلاج الازمات ان تدعو رب العباد عز وجل. اما يجيب المضطر اذا دعا. اذا كنت انا في ازمة سبحان الله اعمل ايه؟ اقف ذليلا بين يدي رب العباد. هل رب العباد نصر اجدادنا الصحابة في بدر وهم اعزة؟ لا والله. قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. احنا اذل لله عز وجل، نذل لله، لا داعي لان يذل بعضنا بعضا، كلنا يذل لله عز وجل. لا عزيز الا بطاعة الله، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا شرف للمؤمنين ان تكون لهم عزة كما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وضفنا اذا كنا مؤمنين الى رب العباد عز وجل الخالق والى الرسول الذي ختمت به الرسالات صلى الله عليه وسلم. فلماذا يؤذي بعضنا بعضا ولماذا يتعدى بعضنا على بعض؟ نحن نريد بيوتا ساكنة فيها سكينة. من اين تأتي السكينة؟ تبدأ السكينة بقضية ان احسان طرف الى طرف، بمعنى ان بدأ الزوج والزوجة بصلاة ركعتين، وبعدين الزوج يعني يسأل زوجته اذا كان عايز يبني البيت على كتاب السنة، يقول لها شوف عشان نتفق من الاول، احنا تزوجنا على كتاب وسنة، عايزين لما نختلف يكون مرجعيتنا الكتاب والسنة. كيف يعني؟ انا لما اروح السوق اشتري اشياء تكال، اشياء لها مكاييل، يكال بايه؟ بالجرام وبالكيلوغرام، تمام. طيب لما اروح اشتري في السوق اشياء اقمشة اشتري كيف يعني اعرف الاقمشة؟ بالاطوال، المتر او الياردة القدم او السنتيمتر او الى اخره. يبقى اذا في وحدة للايه؟ كيف يقيس العلماء يعني اجارنا الله اياكم من الزلازل؟ يقيسوا الزلازل بايه؟ بمقياس ريختر. يقول لك 4 على مقياس ريختر، 5 على مقياس ريختر. ربنا يؤمن بلاد المسلمين ان شاء الله. فاذا هناك مقاييس للاطوال، مقاييس للاوزان، مقاييس للابعاد، مقاييس للزلازل. طيب ما مقياس الحياة الزوجية؟ كتاب السنة. نضع كتاب السنة في كفة واعملنا في كفة. العمل اللي يتوافق مع كتاب السنة والله خير وبركة. بمعنى ايه؟ بمعنى لما تدخل البيت مسلم تلاقي الموسيقى والاغاني شغالة فيه ليل نهار، ها؟ فتقول هل عمر بن الخطاب يرضى يزور اهل البيت دول؟ ها؟ ابو حنيفة يعني يقبل دعوتنا على الغداء او على العشاء في هذا البيت؟ ابن تيمية لو وجهنا له دعوة وبطاقة دعوة واقترب من البيت وسمع الطبل والزمر، ها؟ هل يقترب؟ هل يدخل؟ لابد. ودي مش عايزة لعلماء ولا فقهاء ولا فتاوى، ايه رايك يا سيدنا الشيخ؟ وهل هذا يجوز؟ يا عمي سبحان الله، والله ما تثور اسئلة الا عندما يكون فيها شك. في واحد هيسأل سؤال يقول شرب الماء حلال ام حرام؟ شرب الشاي حلال ام حرام؟ اكل رغيف الخبز حلال؟ ما يسأل في سؤال، لا يسأل في سؤال فطري، لكن يسأل فيما خطر ببالي انه في شك، انه في علامة استفهام. يعني ايه رايك في التدخين؟ ايه رايك في البيرة؟ ايه رايك في الاغاني؟ لا دليل هي حاكة في صدره، يعني حاجة يعني المسألة مش سليمة 100%، الأمور واضحة. طيب بدأنا بهذا المنطق بيتا يقول فيه العريس عروسي أو الزوج في أول ليل إحنا عايزين مرجعنا كتاب السنة. إن اختلفنا في شيء ما عرفنا نقيس بكتاب السنة نذهب لأهل العلم اللي يفهموا في كتاب السنة، ولا داعي لتكبير المسألة وتوصيل المعلومات أول بأول للأسرتين الكريمتين. الأسرتين مترقبتين منتظرين أخبار على الهوى، ها عملتوا ايه؟ سويتوا ايه؟ طبختوا ايه؟ رحتوا فين؟ يعني سبحان الله. اتركوا البيت الجديد يقوم بما يريده رب العباد عز وجل. وتقول العروس الناصحة المؤمنة لزوجها انت بالله عليك عايز اسألك سؤال، ايه الامور التي تحبها والامور التي تكرهها؟ ليه؟ لان الامور اللي ان شاء الله تحبها طالما هي امور وفق الشرع انا ان شاء الله انفذها، والامور اللي هي والعياذ بالله تكون مخالفة لشرع الله يعني ما في داعي، والامور التي تكرهها انا لا اتجنبها. فيعني ابو بكر نفسه الصحابي الجليل يقول واعلموا، لما صار امير خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة للمسلمين، واعلموا ان لي شيطانا يعتريني، يعني احيانا اغضب واثور، فاذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. لما تلوني كده عديت الحدود اتركوني الان اهدأ. في بعض الزوجات تجد الزوج عصبي وعارفك منه كده، هي تريد ان تتناقش في امر ما، ولا طيب ان شاء الله الصباح، لا لا انا عايز القضاء، طيب يقول لا انا لسه راجع من العمل وعندنا دوشه وضوضاء وفي ناس بتنفصل وناس وعندنا ميزانيه وتقديم ميزانيه والمدير يسال والوزير يسال، انا اريد ان اناقش الموضوع الان. هي ترى ان موضوعها يسد عين الشمس، ويرى ان موضوعها تافه بالنسبه لتعبه. هي لو زوجه ناصحه تهدا سبحان الله، وبعد ما تهدا بعد ما يهدا يبقى نتكلم في الموضوع، لكن نتكلم ونحن في حاله سخونه لن ناخذ حلا ولن نصل الى ايه، الى بر الامان في ايه، في قضيه النقاش. ولذلك اياك يا ابنتي ان تناقش الزوج لحظه عصبيته، واياك ايها الاخ الكريم ان تهمل الزوجه لدرجه انك يعني ايه، يعني تعتبر انها من سقط المتاع وان هذه لا يسمع لها وان لا لا لا راي لها، وكمان لسه الحريم والنساء هيعدلوا علينا في البيوت. لا لا لا, لا بالعكس، انت تنزلها منزله كبيره، لكن ممكن لو سمحت بعد شويه بعد الصباح بهذا المنطق، يبقى فيه لغه الحوار، لغه التفاهم. اذا علمنا ابناءنا وبناتنا هذا الامر وصلنا ان شاء الله الى بر من التفاهم وشيء من راحه النفس. انا اناقش وانا هادئ غير لما اناقش وانا ايه، وانا منفعل. يعني حقيقه الامر انا الحمد لله غير منفعل ولا شيء، ولكن انا اناقشكم بهدوء لنكمل، لتسكنوا إليها رزقنا الله وإياكم سكينة النفس، سكينة البيت، سكينة المجتمع، سكينة في العالم الإسلامي كله، بل في العالم أجمع. إن ربي على ما شاء قدير. ونحن نتحدث عن سكينة البيوت تحت عنوان الآية الكريمة، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي السكينة تبدأ الأسئلة إن شاء الله. وعن السكينة أول اتصال إن شاء الله. مروة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا مولانا؟
1: مرحبا، الله يرضى عنكم يا رب.
2: بارك فيكم.
1: بارك فيكم الحمد لله. تفضل.
2: الله يسلمك مولانا. بس أنا عندي استفسار بسيط.
1: نعم.
2: أنا كنت متزوجة من رجل ورديت اتطلقت منه ورديت له مرة ثانية.
1: طيب.
2: هالرجال وايد زين وطيب، بس هو مشكلته مثل ما قال، يعني مثل ما قالوا في الحديث انه هو الريح ريحه زرنب والمسك مسك ارنب، يعني يعني ما يقعد في البيت، يعني ما يقعد في البيت ما اشوفه، وتسوي بيني وبينه وايد مشاكل، وانا افكر اني اطلق الحين. فبماذا تنصحني؟ يعني شو رايك
1: في انت في اولاد مروه بنتي؟ في اولاد؟
2: ما عندي اولاد وانا
1: طيب
2: ما
1: ربنا يعني. يبارك فيك يا رب. طيب اجيبك ان شاء الله باذن الله. نعم بارك الله فيك. لاخت وفاء، السلام عليكم.
3: الو،
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا يا من تفضلي.
3: أنا وفاء من سوريا.
1: لا خفضي صوت التلفزيون شوية بارك الله فيك.
3: أنا وفاء من سوريا.
1: نعم أهلا وسهلا.
3: أنا هلا يعني أبي عم يعسر لنا زواجنا كثير. عم يجيني خطابين وأبي ما بوافق أبدا، يعني مالي صغيرة أنا صار عمري 45 سنة. كل ما يجي واحد يقول لك ما بدي إياه، الأفكرة مو منيحة.
1: يعني الاب هو اللي يعني هو اللي متعنت،
3: عم بيعارض
1: متعنت في شروطه يعني.
3: ايه
1: ليه
3: ما نوافق ابدا؟ لانه انا جايني واحد وانا بدي اياه وهو بده، يعني بس انا مو موافق، شو اعمل؟
1: طيب انت بارك الله فيك، اتكلم عن الموضوع ان شاء الله باذن الله. بسم الله. الاخ عبد الله، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
1: مرحبا، الله يرضى عنك ويبارك فيك.
4: الله يسلمك.
1: تفضل.
4: فضلك بس كان عندي لحضرتك سؤال.
1: نعم.
4: انا كنت كاتب كتابي يعني والحمد لله دخلت.
1: طيب.
4: بس كان حصل مشكله قبل كتب الكتاب، يعني قبل الدخله كده.
1: ايوه.
4: ان يعني حصل مشاده جامده. نعم. بيني وبين زوجتي.
1: ايوه.
4: قبل الدخله.
1: طيب ها. قبل البناء. ها.
4: وقلت لها طب اقسم بالله انت محرمه عليا.
1: طيب.
4: وبعد كده هدينا ومش عارف ايه والكلام دوت، ووالدي ووالدتي وقعدوا معانا وهدونا وكده. طيب. والحمد لله ربنا كرمنا.
1: وانت كنت تقصد بالتحريم، يعني انت كنت تعرف حكم الظهار ولا كنت لا يشغل بالك المساله؟
4: لا انا ما اعرفش كده، يعني هي كانت وقت نرفزه، يعني مش عارف حكم اللي انا قلته ايه يعني.
1: طيب وبعدين تزوجت والحمد لله رب العالمين.
4: والحمد لله رب العالمين، بفضل الله تزوجنا، والواحد بيندم طبعا ان حصل.
1: ربنا يبني يسعدكم.
4: طيب. الواحد يعني عايز يتاكد من حضرتك، يعني جزاك الله خير.
1: هل
4: الواحد كده عليه معصيه عليه حاجه؟
1: لا يا ابني بارك الله فيك، ربنا يسعدكم ويطرد عنكم الشر ان شاء الله. بارك
4: الله فيك.
1: شكرا عبد الله. بارك الله. اختي مريم، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: كيف حالك فضيله؟
1: الله يرضى عنك يا بنتي ويكرمك يا رب.
5: جزاك الله خير على هالبرنامج الطيب الجميل.
1: تفضلي.
5: فضيلة الشيخ والله عندي استفسار الله يخليك.
1: نعم.
5: أنا توي حاليا جديدة من زوجة.
1: نعم.
5: زين تقريبا صار لي الحين 4 شهور.
1: طيب.
5: المرة الأولى الحمد لله الله رزقني حمد، لكني الله ما كتب لي وطيحت.
1: طيب.
5: فزوجي قال لي إنه هو بيأخر. خلاص انه هو الحين عنده ظروف الجامعه وظروف الدوام ما يقدر دائما يوديني المستشفى ومراجعات وهالسوالف. فانا قلت له مو مشكله، انا تعاملت معاه.
1: طيب.
5: يعني توجهت وسمعت كلامه هذا.
1: طيب.
5: قال لي خلاص بنأجل يعني خاطره شو عقب سنه.
1: نعم.
5: بس يعني انا لي رغبه انه الله يرزقني الحين.
1: نعم بنت.
5: لكن يعني انا قلت له اول شيء بس فضيلة الشيخ لاني انا ما اقدر اعترض على قدره الله اني يا تأجل في النسل.
1: طيب خلاص.
5: فبغيت فضيلة الشيخ يعني
1: وصل السؤال. وصل السؤال يا مريم، شكر الله لك ربنا يا بنتي يرزقكم بالصالحين والصالحات ان شاء الله، بارك الله فيك. اخ عبد اللطيف السلام عليكم.
6: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: يا شيخ والله اني احبك في الله.
1: احبك الله الذي احببتني فيه، الله يرضى عنك.
6: كل من يتفرغ للمسائل التي يحتاج اليها المجتمع المسلم.
1: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب.
6: ويا شيخ والله اريد تلفونك الخاص لي مساله خاصه اريد ان اتكلم.
1: حاضر حاضر، هو التليفون حاضر ان شاء الله في الاستوديو باذن الله رب العالمين، هيعطوك الرقم ان شاء الله، بارك الله فيك، شكر الله لك. الاخت خديجه السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: يا شيخ انا احس كاني سبحان الله ربنا ابتلاني يعني ابتلاء، فانا لي الان 4 سنين ونص وما خليت.
1: لا ما انجبت من 9 سنين. نعم.
7: ايه ورغم اني انا انسانه يعني مطيعه الحمد لله ومتحجبه ومعي زوجي اطفال من الاولى يعني.
1: نعم نعم.
7: ومهتمه فيهم كثير بس طيب. احس اني طيبه كثير بس ما لقي كثير احترام.
1: نعم طيب.
7: ومضايقه يعني احس مش عارفه كيف اتصرف.
1: وصل السؤال، وصل السؤال.
7: اوكي بس دكتور الشيخ بدي رقمك اخذه من الكنترول.
1: من الكنترول ان شاء الله، من الاستوديو ان شاء الله باذن الله. طيب. أخت أم محمد السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
8: يا شيخ أنا اتصلت فيك من حوالي 4 سنوات، كانت عندي مشكلة تخصني مع زوجي.
1: أيوة.
8: وكنت أتصل فيك على تليفون مرتين أو 3 مرات وبدأت نحل المشكلة. بس بعد كذا ما قدرت أتواصل معك، فلو سمحت أبغى أتصل فيك.
1: خلاص يعني والله خلاص نفس القضية إن شاء الله في الاستوديو، سوف تجدون التليفون إن شاء الله بإذن الله بعد البرنامج إن شاء الله. حاضر بإذن الله.
8: شكرا.
1: بارك الله فيك. الأخ محمود السلام عليكم.
9: اهلا بيك، ازيك يا دكتور؟
1: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. اهلا
9: اهلا وسهلا.
1: اهلا بالله.
9: بعد اذنك انا مقيم في الامارات من 22 سنه.
1: ما شاء الله. نعم.
9: وتزوجت هنا مدرسه من الامارات.
1: الحمد لله ربنا يبارك فيها يا رب.
9: والحقيقه اولادي دخلوا الجامعه ونزلوا مصر وزوجتي استقرت معهم في مصر.
1: طيب.
9: فالحقيقه طبعا كان معرض فيه من الامارات.
1: نعم.
9: فعايزه تصرفه على البيت قبل ما مات، مش عايزه تسيب حاجه للاولاد. فرأي حضرتك هل من الناحية الشرعية
1: هي عايزة هي اللي عندها رغبة فيه
9: تصرف كل فلوسها؟
1: أيوة.
9: على البيت.
1: على البيت.
9: على متاع الدنيا يعني.
1: زكاة
9: للبيت و
1: طيب.
9: فأنا رأي انها تخلي حاجة للأولاد يعني دي جواز الأولاد.
1: دي ضروريات أستاذ محمود ولا انت شايف انها كمالية؟
9: يعني تغير الزينة، الموكيت، السجاد.
1: نعم نعم كده. طيب. أساس البيت يعني. طيب.
9: حاجات في البيت يعني تغير العفش.
1: طيب.
9: العفش
1: إن شاء الله.
9: طبعا أعتقد ان الأولاد لزواجهم أحسن.
1: طيب بارك
9: الله. هي متدينة وبتسلو كل حاجة.
1: ربنا يبارك فيها يا رب إن شاء الله. شكر الله لك.
9: صحنا يعني إيه صح. طيب. يعني.
1: حاضر حاضر بارك الله فيك.
9: شكرا يا دكتور. متشكر.
1: تحت أمر. أم عبد الله السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم.
10: فضيلة الشيخ أنا عندي زوجي يعني هو طيب وكل شيء.
1: الحمد لله.
10: بس إنه الله يهديه ما ملتزم الصلاة وكثير يطلع من البيت يعني يوم من يكلمة يقول أنا على كيفي أطلع وعلى كيفي أدش. ما عندي حدود للطلعة والدخلة وأنت عليك بس تطيعين وخلاص.
1: قلت يعني له علق. يعني أنت أم عبد الله أنت معذرة قاسية عليه في الأوامر ولا هو يعني
10: لا والله حاشا يا شيخ اللهم سمعا وطاعا وأنا على عيني وراسي. طيب. يعني رايل على عيني وراسي.
1: ما شاء الله عليك يا بنتي ربنا يكرمك. طيب أنا هوجه له كلمة إن شاء الله أرجو أن يسمعها مني بإذن الله رب العالمين.
10: أتمنى.
1: طيب بنتي ربنا حاضر ربنا يكرمك يا بنتي ويجعلك من الطائعات وإيانا إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخت أم محمد السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: معلش يا شيخ أنا أبغى أوجه رسالة شكر عن عبر برنامجكم لزوجي.
1: الله يبارك فيك ما شاء الله ونعمة والله. تفضلي ونعطيك الميكروفون معك إن شاء الله. ما شاء الله.
11: فالحمد لله رب العالمين يعني زوجي مدعوم معايا جدا جدا وحتى حتى لو هو لو انا زعلت واراضي والحمد لله رب العالمين بالتراضي فيها
1: ما شاء الله.
11: دي اقل كلمه اقولها عبر برنامجكم واوجهها لزوجي وانا شغاله والحمد لله هو معاوني معاونه شديده في تربيه العيال.
1: بارك الله فيك ما شاء الله لا قوه الا بالله.
11: مش الله
1: مش خايفه من محمد ان الاخوات يحسدوكي على هذا الزوج الطيب والاخوه يحسدوه هو كمان ايضا ما شاء الله. بارك الله فيكم اهل بيت.
11: بارك الله فيك. الله يرضى عليك يا دكتور.
1: ربنا يا بنتي يبعد عنكم شياطين الانس والجن. بارك الله فيك. اسعدتنا هذه اسعدنا هذا النداء بصراحه وددنا ان كل النداءات تكون بهذا. بارك الله فيكم. طيب نبدا ده ما شاء الله كم من الاسئله مش عارف يا ترى يعني ابننا المخرج واخواننا الفنيين هيتركونا نجيب وجيب بسرعة عشان الوقت. الأخت مروة أولا طلقت ثم عادت إلى زوجها ولكن هو سبحان الله يعني الزوج كلامه طيب لكن لا, لا, لا, لا يترجم إلى عمل. والله يا بنتي أنا عايز يعني أنصح كأب وأقول إذا كانت مساحة حسناته نستطيع أن نتحملها وتصل مثلا الى مثلا 60-70% من الخيرات و30% من السوء يبقى ان شاء الله ربنا نحن نتحمل ويعني لا داعي للطلاق طالما انت عندك قدرة للتحمل. اما اذا وصلت قدرة تحملك الى صفر فطبعا لا يعني هذا يعني ان يتفرق يغني الله كل من سعى. لكن ارجو ان يكون السبب جوهري كبير في ان يعني تطلبي الطلاق مرة اخرى الانفصال وكل واحد يروح في حاله. لكن طالما عندك قدرة للصبر وقدرة للتحمل وفي صفات الطيبة ان شاء الله رب العالمين يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم ولا داعي للطلاق ان شاء الله. ابنتنا وفاء كانت تحدث عن تعنت الاب في قضية الزواج ووصل سنها الى 45 سنة. والله يعني ارجو من هذا الاب يعني ان يفيق ويتق الله ولا يعرقل زواج هذه الإنسانة التي وصل عمرها إلى هذا السن ولم تتزوج بعد. فأنا أرجو منه رجاء خاص ويعني يعني بكل ما هو يعني غال عنده وبحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ألا يعضل ولا يعطل ولا يتعنت في مطالبه حتى تتزوج ابنته إن شاء الله ويرزقها رب العباد سبحانه وتعالى يعني بالزوج الصالح ان شاء الله رب العالمين. وطبعا لن استطيع ان اجيب كل الاسئله لكن هاخذ عينات واعد ان شاء الله كما صنعنا من قبل. الحلقه القادمه ان شاء الله يعني الذي لن نستطيع ان نجيب عنه في هذه الحلقه باذن الله ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله الاربعاء القادم تكون اجاباتنا باذن الله. ابنتنا مريم كانت متزوجه يعني هي متزوجه وكانت حامل ثم سقط ما في بطنها. الزوج ليس له رغبة في أن تحمل مرة أخرى وأنه غير ما عنده وقت. أولا أقول طالما يعني أن رب العباد سبحانه وتعالى ليست هناك موانع في مسألة الحملة هذه فأرجوك يا بني أن يعني تترك زوجتك بإذن الله تحمل إن شاء الله وبإذن الله ربنا هيعين وربنا هيبارك. وقد يمضي العمر وقد الإنسان سبحان الله يغلق بابا فيغلق في وجهه فيبني ربنا يكرمك يعني دعها إن شاء الله تفرح ويكون يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تحمل. لأن في المقابل أن الأخت خديجة تشعر أنها في بلاء لأنها لم تنجب. يا ابنتي ليس هذا بلاء هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يرزق من يشاء الإناث ويرزق من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة فهذا كلام الله سبحانه وتعالى فليس ابتلاء. ربما الله عز وجل لا يعرف أنك كما قلنا من قبل عاطفية شديدة العطف على الأبناء والأولاد ربما تشغل عن طاعة ربما تفتنها بهم ربما فده ممكن يكون إيه يعني ليس هذا ابتلاء وإنما اصبري ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يرزق إن شاء الله رب العالمين. الأخ محمود والحقيقة الوقت الباقي قليل جدا ولكن ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا اعدكم باذن الله ان يكون او ان تكون الحلقة القادمة فيها اجابة بقية الاسئلة باذن الله رب العالمين. بورك لي ولكم في القرآن العظيم جعل الله بيوتنا ساكنة امنة مطمئنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لبناتنا الازواج الصالحين وان يهيئ لابنائنا الزوجات الصالحات وأن وأن يطرد عنا وعنهم شياطين الإنس والجن، وأن يربينا على الكتاب والسنة، وأن يتولانا وإياكم برعايته، وأن يجعل هذا البلد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة ببيوت كلها سكينة وكلها رحمة وفيها الفضل والخير وذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يطرد عنها كل مكروه وسوء، وأن يرزقنا وإياكم من كل خير، وأن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. أحبتي في الله، أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بكل خير. لا تنسوني أنتم من صالح دعائكم، وبورك لي ولكم في كل ما يريده رب العباد سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
13: يا ام السرايا والشط وينها،
12: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
14: علي صلاة علي السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال نتجلى هذه الصور المشرقة التي يعز نظيرها، صور الإيثار والمواساة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. وقد ذكرنا في المجلس الماضي قصة عجيبة جدا، عجب منها ربنا سبحانه فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم بعث إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياننا. فقال رضي الله عنه: فعلليهم بشيء، ألهيهم بشيء. قال: فإذا دخل ضيفنا فهيئي طعامك وأصبحي سراجك، أصبحي أي أوقديه، ونومي صبيانك، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى مصباحك حتى تطفئيه وأريه أننا نأكل. ففعلت، فنومت صبيانها وهيأت طعامها وأصبحت سراجها، فلما قعدوا يأكلون قامت إلى المصباح كأنها تصلحه فأطفأته وأراياه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، وباتا طاويين جائعين وأكل الضيف. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة. وأنزل ربنا سبحانه قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد عظم هذا الذي كان يصنعه الأنصار بالمهاجرين عند المهاجرين أنفسهم. فقد روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بأجر كله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ولذلك أثنى ربنا سبحانه ثناء عظيما على الأنصار في كتابه، فقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ولم يصعده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي أنه مات فكان ذلك آخر صعود صعده صلى الله عليه وسلم. فقال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ومن أعظم الأحاديث الدالة على ما لهم من الفضل رضي الله عنهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا يقولون: الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. لا يقول صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قالوا: الله ورسوله أمن، أي له، لله ولرسوله المنة، ليس لنا شيء.
الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو ما يلي البدن من الثياب، والدثار هو ما يكون فوق الشعار، فهم يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أقرب الناس إليه. الأنصار شعار والناس دثار، رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل ربنا سبحانه أن يجمعنا معهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم في مستقى رحمته. استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، واستحكم أمر الإسلام بها، وأظهر ربنا سبحانه دينه، وأعز نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال في ذلك أبو صرمة قيس بن أبي أنس الأنصاري النجاري رضي الله عنه، وكان رجلا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وعبد الله واتخذ بيتا غرفة في بيته، جعلها مسجدا لا يدخل عليه فيها جنب ولا حائض، وقال أعبد رب إبراهيم، ومكث على ذلك دهرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، وهو شيخ كبير. فقال في ذلك يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام، وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. يقول: ثوى في قريش 11 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه صلى الله عليه وسلم، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا أظهر الله دينه، فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وألفى صديقا واستقرت به النوى، وكان له عونا من الله باديا. يقص لنا ما قال نوح لقومه، وما قال موسى إذ أجاب المناديا، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا، ولا يخشى من الناس نائيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، ونعلم أن الله لا شيء غيره، ونعلم أن الله أفضل هاديا. نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، ولو كان الحبيب المصافيا. لكن اطمئنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شابه مرض بعضهم، فقد أوعك بعض الصحابة أصابتهم حمى المدينة، وكانت المدينة في الجاهلية معروفة بالوباء، كان هواؤها وخما وبئا، فمن أتاها من الواردين الغرباء عليها أوعك. فكانت العرب اختلقت أنه من أراد أن لا يصيبه حمى يثرب ينهق 10 نهقات إذا دنا منها، وهذا من مختلقاتهم. وهذا الذي يشير إليه الشيخ البدوي رحمه الله بقوله في عمود نسبه: واختلقوا التعشير، أي اختلقت العرب التعشير، التعشير أن يعشر بالنهق، أن ينهق 10 مرات. واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر وطيبة آتيهما ليسلما بذلك التعشير من وباهما. فاستوخم المهاجرون المدينة، ومرض كثير منهم حتى لم يكونوا قادرين على الصلاة قياما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أوعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا ارتفعت عنه الحمى رفع عقيرته فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، أي بوادي القرى بمكة، بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف الذين أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوباء أرض الله.

الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله.

0: من بيت الله. وقد كان لسعد بن معاذ قصة في ذلك أخبركم بها فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM،
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج وفقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا نتحدث في تحليل الأحداث التي وقعت في غزوة أحد، والغزوة التي تلتها مباشرة غزوة حمراء الأسد. وصلنا إلى المسألة الثامنة من المسائل التي تتعلق بهذه الغزوة، غزوة أحد، وقفنا عندها في درسنا الأخير. لاحظنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الكثير من رشاش الخطأ الذي وقعت فيه ثلة قليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته، شج وجهه، وقع على شقه، وقع في كمين، كل ذلك أصابه رشاشا من الخطأ الذي وقعت فيه ثلة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. ولكن من أخطر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة الشائعة التي انتشرت بين المسلمين من أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل. سرت هذه الشائعة في صفوف المسلمين، بل سرت أيضا في صفوف كثير من المشركين، وكان لهذه الشائعة تأثير كبير على نفوس كثير من المسلمين. كثير منهم قالوا: إذن فيما نبقى على هذا النهج إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات أو قتل؟ لكن في الصحابة من رد عليهم وقال: لا، بل فيما حياتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد قتل. المهم أن هذه الشائعة التي سرت في صفوف المسلمين تركت هزة خطيرة في نفوسهم.

بنفوس كثير منهم، وزلزلت ربما مكان العقيدة أيضا في قلوب كثير منهم. ما الحكمة؟ هنالك حكم كبير جدا جدا لهذا الذي وقع، أو لهذه الشائعة التي شاء الله عز وجل أن تنتشر في صفوف المسلمين. كثير من المسلمين كانوا لا يستطيعون أن يتصوروا غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، بل كثير منهم كانوا يتصورون أن هنالك التزاما كبيرا بين الإيمان الذي يتمتعون به وبين بقاء رسول الله بين ظهرانيهم من شدة تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الموت الحقيقي فاجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فاجأ المسلمين، لربما ترك ذلك أثرا كبيرا في نفوسهم، ولربما دعا كثيرا منهم إلى أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من المعتقد والنهج والسلوك. فالباري عز وجل شاء أن يجعل من هذه المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا قضاء الله عز وجل النافذ في عباد الله عز وجل جميعا، لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة أشبه ما يكون بالمناورة الحية، مناورة وتكاد تكون حية من أجل تهيئة نفوس المسلمين لقبول هذا الحدث الكبير إذا حان ميقاته. فشاء الله عز وجل أن تنتشر هذه الشائعة، شائعة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تبين أنها غير صحيحة، وأنزل الله عز وجل تعقيبا على هذا الذي أصاب بعض المسلمين بل كثيرا من المسلمين، الهزة التي زلزلت مكان العقيدة ربما من نفوس كثير منهم، أنزل الله عز وجل تعقيبا على ذلك قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماذا فعلت هذه الآية عندما نزلت خطابا لهؤلاء المسلمين؟ هذه الآية بالمعنى الذي رأيتموه والذي تضمنته حصنت نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصنت مكان العقيدة من نفوسهم، حصنت ذلك أن لا يصيبها أي زلزال إذا حان الميقات الحقيقي لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا حكمة رب العالمين، وتصوروا لو أن هذه الشائعة لم تنتشر في صفوف الناس ولم تنزل هذه الآية تثبيتا لقلوب المسلمين وفوجئوا فعلا بوفاة رسول الله الحقيقي، ماذا كان يصيب المسلمين آنذاك؟ مسألة خطيرة جدا. لكن هذه الحادثة أو هذه الشائعة التي تشبه المناورة الحية التي شاءها الله عز وجل مع هذه الآية التي نزلت: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، سيموت، إن لم يمت اليوم سيموت غدا، نعم، وما
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولقد تبين أثر هذه الحكمة الربانية الباهرة يوم وفاة رسول الله. فعلا أصابت المسلمين هزة شديدة، نعم، ولكن ما الذي ثبت المسلمين على عقيدتهم؟ ما الذي ثبتهم على النهج الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآية، وأنتم تعلمون سنجد ذلك في آخر دراساتنا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقف يخطب في الناس ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا هذه الآية. إذن هذه الشائعة التي سرت بين المسلمين كانت لها حكمة باهرة، ومثل هذه الحكمة كل شيء. نعم، كثيرا ما يفاجأ المسلمون بأمور يظنونها من الأمور المستكرهة، ولكن الباري عز وجل فيها حكمة جليلة تتجلى فيها رحمته. نعم، وصدق الله القائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه هي المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، وهي أيضا من الأهمية بمكان، لاحظنا أيها الإخوة وقع الموت على أصحاب رسول الله رضوان الله الذين كانوا يجعلون من أنفسهم حصونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجوبون بأنفسهم عليه، يعني يجعل كل واحد منهم نفسه ترسا يقي بنفسه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكروه. ولاحظنا كيف أن سهام المشركين كانت تتوالى على ظهور هؤلاء أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وكانت تثورهم وهم لا يشعرون إلا بنشوة واجب الحماية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات من مات وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. لاحظنا ذلك ونحن نستعرض أحداث هذه الغزوة، عندما كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى كثير من أصحاب رسول الله الأدبار. نعم، هذا الموقف ينبغي أن لا نمر عنه مسرعين. ما الذي جعلهم، لا أقول يصبرون على شدة الموت، لا، بل أقول ما الذي جعلهم يستعذبون الموت في هذه الحالة؟ ولعل نشوة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتغلب على آلام الموت التي كانوا يعانون منها. واحد كان يعاني يعاني يعاني ثم يقع، نعم، وهو يدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعلهم، كما قلت لكم، لا أقول يصبرون، بل ينتشون لهذا الموقف الذي يقفون. نحن في الواقع غرباء عن هذا الواقع، هذا الشعور، غرباء عن هذا المستوى الذي جعلهم ينتشون لهذا الموقف الدفاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو إيمانهم بالله ورسوله، ثم حبهم الشديد
لله ورسوله. ومحل الشاهد الثاني حبهم الشديد لله سبحانه وتعالى ورسوله. الإيمان أولا ومكانه العقل، لكن هذا الإيمان وحده ما كان ليرقى بهم إلى هذه السدة وهذه الدرجة أبدا نهائيا، إنما الذي سما بهم إلى درجة هذه التضحية، بل الذي سما بهم إلى درجة أنهم لم يكونوا يشعرون بآلام الموت والسهام التي تتمطر على جسومهم، صابرين نعم ثابتين منتشين يحمون الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، الذي جعلهم يسمون إلى هذه الدرجة الحب، حب الله عز وجل وحب رسول الله، وبينهما تلازم، من أحب رسول الله لابد أن يحب الله، ومن أحب الله لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم قلنا في المناسبات أن الحب هو الذي يقود الإنسان إلى السلوك، أما اليقين العقلي فأقل من أن يقود الإنسان إلى السلوك. ما أكثر الذين يؤمنون بالله إيمانا عقلانيا، ذكرنا ذلك في بعض دروس العقيدة. في الغرب كثيرون ممن يؤمنون بالله إيمانا عقلانيا ويجمعون من الأدلة على وجوده ربما ما لا نعلم نحن، ولكن هذا الإيمان لم يحرك فيهم ساكنا، لم يقوم اعوجاجا، لم يصلح فاسدا. لماذا؟ لأنه الإيمان العقلي ليست وظيفته تسيير الإنسان في السلوك. الإيمان العقلي مثل المصباح يبصرك بالطريق انتهى. أما الذي يقود الإنسان إلى العمل فهو الحب. وشبهت الموضوع بالسيارة، السيارة لها مصباحان في مقدمتها، ما هو دور المصباح في مقدمة السيارة؟ المصباح في الليل يبصرك بالطريق، مستقيم مستقيم، معوج معوج، في أخاديد في أخاديد. هل تستطيع المصابيح أن تقود السيارة؟ لا. الذي يحرك السيارة الوقود الذي في داخلها. كذلك العقل هو هذا المصباح، أما الوقود الذي يدفع الإنسان إلى السلوك فهو الحب. فانظر من هو المحبوب الذي يهيمن حبه على قلبك؟ إن كان محبوبك الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون سيرتك كسيرة هؤلاء الصحابة الذين ماتوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم كل منهم حياته قربانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب يدفعك إلى هذا. أما إن كان حبك لدنيا تشتهيها، لعصبية، لأهواء، لذاتك، لما تعلمون من الأمور الدنيوية المختلفة، فحبك يقودك إلى هذه الأشياء. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها جيدا، وإذا تبيناها عرفنا داءنا ودواءنا في هذا العصر. عرفنا الداء الذي يعاني منه العالم الإسلامي والدواء الذي يحتاج إليه العالم الإسلامي. أضرب لكم مثلا ذكرته في هذا الكتاب.

في عام 1932 من القرن الماضي اقتنعت أمريكا تماما بأن الخمرة ضارة، واتخذت قرارا بل قانونا يقضي بمنع وجود الخمرة في الأماكن العامة، المقاهي، المطاعم، الفنادق، الملاهي، كلها بقناعة منها لا بإجبار من أحد. لم يعش هذا القانون أكثر من أشهر. بعد عدة أشهر عاد الذين اتخذوا هذا القانون يلعقونه، نعم، ويمسحونه بأيديهم وينكصون على أعقابهم ويعودون إلى إباحة الخمرة وترك الناس أحرارا فيها. إذن لم تنجح أمريكا في تحريم الخمرة بموجب القناعة العقلية والعلمية وبموجب شواهد حضارية كانت تملكها. طيب، في حين أن العرب في صدر الإسلام ومعظمهم إن لم نقل كلهم أميون لا يعلمون شيئا عن أضرار الخمر ولا يعلمون شيئا عن المعاني الطبية والآثار وما إلى ذلك التي يتركها شرب الخمر في كيان الإنسان، وكان تعلقهم بالخمرة كتعلق الإنسان بالماء، بل كانوا العرب في الجاهلية كانوا يقتاتون دنان الخمرة كما يقتات الناس زكائب الحنطة في بيوتهم، هكذا كانوا متعلقين بالخمر. عندما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى أن قال باري عز وجل فهل أنتم منتهون، وتسامع الناس، تسامع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، وجاءهم الرسول من عند رسول الله يتلو عليهم هذا الذي أنزله الله عز وجل، الكل صاحوا قائلين انتهينا يا رب. الذي كانت في يده الكأس ألقاه، الذي كان قد أدخل المجة منها في فمه ألقاها من فمه، وامتلأت شوارع وأزقة المدينة المنورة بالخمرة وهي التسيل، وانتهى الأمر وثبتوا على هذا الذي طلبه الله عز وجل منهم، وكأنهم لم يكونوا يعرفون هذا الشراب ولم يكونوا قد ابتلوا به بشكل من الأشكال. المقارنة الآن تطرح السؤال التالي، كيف جماعة حضاريين ما أجبرهم أحد على ترك الخمر بقناعة عقلية تامة منهم بأن هذه الخمرة ضارة، اتخذوا قرارا من عندهم لم يجبرهم أحد على ذلك بمنع الخمرة وشربها في الأماكن العامة، وبعد أشهر ما استطاعوا إلا أن ينكسوا على أعقابهم وأن يعودوا فيشربوها، في حين أن هؤلاء العرب الأميين الجهال الذين لا يعلمون شيئاً عن خلفيات الخمرة وما إلى ذلك مما يعرفه الأمريكان، نعم، وذكرنا مدى تعلقهم بالخمرة ولعلها كانت يعني متعلقين بها أكثر من تعلقهم بشرب الماء. مع ذلك عندما أمرهم الله أن يتركوا الخمرة وقال فهل أنتم منتهون، صاحوا جميعا قائلين انتهينا يا رب، انتهينا فعلا، ولم ينسخوا قولهم انتهينا كما فعلت أمريكا بعد أشهر بتراجع أبدا. لماذا؟ ها هنا فارق واحد لا غيره، هو الحب. قناعة أمريكا عقلية بأن الخمرة ضارة،
وقلت لكم الآن أن القناعة العقلية لا تحمل صاحبها على سلوك وحده، القناعة العقلية لا تحمل صاحبها على سلوك. أما الذي حمل أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم على أن يقطعوا صلة ما بينهم وبين الخبرة، على الرغم من أن صلة ما بينها وبينهم قد كان لها أمد متطاول، الذي دفعهم إلى هذا ما هو؟ حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقوله له، نعم، هذا الذي يخاطبهم بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم إلى آخر الآية. نعم، هو الله، الله محبوبه الذي هيمن حبه على قلوبهم، والذي نقل لهم هذا الكلام هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هيمنت محبته على قلوبهم. هذا الحب هو الذي أعانهم على الثبات، في حين أن أمريكا كانت تملك القرار العقلي فقط، أما الحب فمتعلق بالخمرة، أما الحب فمتعلق بالشهوات والرغائب والأهواء وما إلى ذلك. أظن العبرة من هذا الكلام، بل من هذا الحكم، من هذا القرار الرباني واضح. لماذا يأمرنا الله عز وجل بأن تكون قلوبنا أوعية لحبه، ولماذا يهددنا بالبلاء الماحق إن كانت الدنيا هي المهيمنة على قلوبنا، إن كان حبنا للشهوات والأهواء أكثر من حبنا لله؟ لماذا؟ لهذا السبب الذي أقول لكم، ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا، أنداد يعني منافسين، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الحب هو الذي يلعب هذا الدور الكبير. وأنا دائما في هذه المناسبة أذكر بهذه الآية الربانية الذي ينتشي ويطرب لها اليوم كثير من الأجانب الذين دخلوا الإسلام. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هنا يعني مجال سؤال، بحسب الظاهر المفروض أن يقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أكثر إيمانا، أكثر يقينا بوجود الله، لأنه سبب الردة بحسب الظاهر شك عقلاني، فلان كان موقن بوجود الله بعدين والله صار عنده شبهة وشك وأمرتد. بحسب الظاهر سبب الردة ما هو؟ شكوك عقلية؟ لا، القرآن لا يقول هذا. سبب الردة عند من سبق أن آمن بالله عز وجل تغلب حب الأغيار على محبة الله الواحد القهار، هذا هو السبب. لذلك يقول من يرتد منكم عن دينه، أكيد ارتد عن دينه لأنه آثر حب الفاني على حب الباقي على حب الله عز وجل. طيب، فسوف يأتي الله بقومين يحبهم ويحبونه، هذه نقطة ضعف غير موجودة عندهم. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. ولا أذكر، لا أنسى مناسبة مرة تركت في ذهني يعني عبرة كبيرة. كنت في باريس في فرنسا، وكنا في مجلس، كنت أتحدث عن الأخطاء، ويعني
البلاء الذي أصاب المسلمين والانحرافات وبعد المسلمين عن دينهم وإيثارهم للاتجاهات الأجنبية والحضارة الغربية والعلمانية والحداثة وما إلى ذلك، وكأن كلامي يعني يدل على قدر من التشاؤم واليأس. كان في المجلس فرنسي دخل الإسلام فاتجه إلي يقول بعربية فيها لكنة واضحة، قال لي: أين أنت من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قرأها بنشوة كبيرة، يعني يقول: لا تيأس، إذا كنتم أنتم العرب والمسلمون تركتم دين الله لأن محبة الأغيار هيمنت على قلوبكم، فنحن ولله الحمد قلوبنا اليوم مليئة بحبه هو، ها نحن قد تركنا ما كنا نعشقه بالأمس. نعم، هذه هي المسألة الأخرى. المسألة العاشرة: ورد في صحيح البخاري وغير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بأن يدفن قتلى المسلمين بدمائهم وأن لا يصلى عليه، هذا ثابت صحيح البخاري وغير البخاري. ولما كان عدد القتلى كثير، نعم، والوقت سريع، أمر أن يجمع بين أكثر من واحد في قبر واحد. هذا هو الصحيح الذي أجمع عليه فقهاء المذاهب. البعض قالوا، وهذا كلام لم يصح، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم 10 10، كل 10 مع بعض يصلي عليهم، أبدا. هذا ينافي ما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهيد الذي وقع صريعا في معركة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويبعث يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدم: اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم، هذا حكم فقهي ينبغي أن نتبينه وأن لا ننسى. المسألة 11 تتعلق بهذا الذيل الذي رأيناه على أعقاب عودة المسلمين إلى المدينة المنورة بعد أن منوا بما منوا به من الهزيمة ومن القتل والجراح وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عاد مساء السبت، وقسم كبير من الصحابة يعاني من جروح ويعاني من شجاج وآلام وما إلى ذلك. في فجر اليوم الثاني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في الناس أن يخرجوا جميعا، كل من كانوا بالأمس أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدث ذكرناه، الآن بدنا نذكر الحكمة. طيب، الخطأ الذي وقع يحتاج إلى كفارة. الخطأ ذكرناه، ما هو كفارة هذا الخطأ؟ هذا الذي أوحى الله به إلى رسول الله ومن ثم أمر رسول الله به أصحابه رضوان الله عليه. الصحابة كلهم ما تفرغوا لشؤونه، المجروح مجروح، والذي كانت جسمه ينزف لا يزال ينزف، لم يتفرغوا للنظر إلى شؤونهم قط. وسمعوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج، كلهم خرجوا لبيك، تركوا الجراح كما هي والآلام والشج كله، نعم، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن انظروا هذه الكفارة كيف قلبت الهزيمة نصرا. شيء غريب، حكمة رب العالمين، تربية رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الهزيمة التي وقعت في غزوة أحد لم تختم بها تلك الغزوة، وإنما ختمت بالنصر. الهزيمة وقعت من جراء غلطة، ولما كفر أولئك المسلمون عن خطائهم، بل كفر كل أصحاب رسول الله عن خطأ ثل بسيطة، نعم، من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، لما تم هذا واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت الهزيمة إلى نصر وبدون أي ثمن. كيف؟ طلعوا انظروا وخذوا الدرس من هذا، خرجوا إلى أين لا يعرفون، المشجوج مشجوج، واللي عم ينزف عم ينزف، واللي عم يعرج عم يعرج، كلهم خرجوا مع رسول الله إلى أين، كما يبقى كما يأمر الله. خرجوا وعسكروا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة بعد المدينة المنورة بعدة أميال، عسكروا في الليل، كان الوقت ليلا هناك، وأمرهم أن يوقدوا نيرانا كثيرة، أوقدوا نيرانا كثيرة هناك. مر بهم رجل من المشركين اسمه معبد، له حاجة، مر بهم وتجاوزهم إلى متجها إلى مكة. في الطريق وصل إلى المشركين، المشركون اتخذوا وقفوا يقولون طيب نحن انتصرنا وفيما رجوعنا إلى مكة، ولا يزال محمد حيا ولا تزال سل من جماعته معه، لا ينبغي أن نعود إلى المدينة لنقضي على هذا الدين ولنقضي على محمد ولنجتث وجوده ووجود أصحابه من الجذور. وكانوا يتراوضون فيما بينهم ويتشاورون للرجوع. في تلك الأثناء مر بهم معبد هذا آتيم من طرف المدينة المنورة، سألوه ما وراءك يا معبد، فقال لهم هو مشرك، قال ورائي أنني تركت محمدا وأصحابه وأسنانهم تصطك حنقا منه، وكلهم آتون ليقضوا عليكم وليهلكوكم. نعم، وأخذ الواقع أنه معبد هكذا كان يتصور، هكذا يتصور. نعم، أدخل الله عز وجل رعبا شديدا في قلوب المشركين من كلام هذا الرجل اسمه معبد، من بعد ما كانوا مخططين للتوجه إلى المدينة المنورة، نعم، ولوا جميعا الأدبار مسرعين إلى مكة، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين هناك. إذن هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه جعله الله كفارة لتلك الغلطة التي وقعت فيها ثلة يسيرة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. بهذه الكفارة، بخروج هؤلاء المسلمين مع رسول الله الذين عسكروا في منطقة حمراء الأسد، نعم، أدخل الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين المنتصرين، لكن المشركون منتصرون، ومع ذلك داخلهم الرعب بدون وجه. نعم، أما المسلمون المنهزمون فقد داخلتهم القوة، نعم، والصبر والثبات، نعم، من عند الله سبحانه وتعالى. وسجل الله عز وجل هذا الدرس في محكم تبيانه في آيات لا يمل الإنسان من قراءتها وتدبرها. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله
ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مسلمين. نعم، هذا الكلام نزل في حق هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. كم تتصورون نشوة هؤلاء الصحابة وهم يسمعون هذا الكلام الرباني نازل في حقهم؟ الذين استجابوا لله والرسول. طبعا الرسول دعاهم بأمر من الله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح يعني الآلام، الجروح، الأمراض، المصائب، النزيف. نعم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، إلى آخر الآيات. والنتيجة التي ينبغي أن نقف عندها ونقطفها درسا لنا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، أولياء الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. متى أيها الإخوة هذا الخطاب الرباني نتمثله واقعا لا تدركه عقولنا بل واقعا تتشربه نفوسنا؟ متى نتمثل هذا الأمر الرباني: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. طيب، نحن إلى متى نخاف أولياء الشيطان؟ إلى متى نخاف من أمريكا؟ إلى متى نحسب لها مليون حساب؟ لك، أمريكا عبارة عن مخلوق ضعيف مهين ذليل للخالق سبحانه وتعالى. نعم، كيف ننسى الخالق ونرهب المخلوق؟ كيف هذا؟ والله عز وجل يلاحقنا بتحذيراته بإنذاره: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والتاريخ يقول لنا: افعلوا ما يأمركم به الله، وانظروا إلى سيرة من كان قبلكم كيف أيدهم الله. كنوا ذاك الذي جرى بالنسبة لتلك الأيام.

0: لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وأسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت الحمد لله الذي ثبتنا إلى الآن، لم نخضع رأسنا لهذا الأمر الذي يلاحقنا، وبإذنه سبحانه وتعالى لسوف نركل بأقدامنا كل وصية وكل أمر وكل شيء يأتينا من قبل أولياء الشيطان، لأننا لن نتبع إلا مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، نحن نعاني من مشاكل فعلا نعاني، ولكن في الوقت ذاته نحمد الله عز وجل على أن شامنا هذه فعلا فيها سر، وتفسير هذا السر هو المعنى الذي أودعه الله عز وجل في هذا المكان، في هذه البلدة التي باركها الله سبحانه وتعالى. نعم، لا نعرف أكثر من ذلك. نعم، ومن ثم شاء الله أن يأوي إليها خيار الناس من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شامنا هذه ستطرد، نعم، وستركل بالأقدام كل ما يطلب منها مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، إن في شرائعنا وأحكامنا، وإن فيما يتعلق بكتاب ربنا وتلاوتنا له، وإن فيما يتعلق ببقايا ما نعتز به من الأحكام الإسلامية التي تطبق في بلادنا وهي أحكام الأسرة، نعم، الأحوال الشخصية. نعم، بل أرجو وآمل أننا سنزداد مع الأيام تمسكا بإسلامنا وتمسكا بهدينا. ولقد أطربتني وأنعشتني البارحة وأنا أصغي السمع إلى بعض ما سمعته خطاب السيد الرئيس عندما قال ينبغي الاهتمام بتربيتنا والأخلاقية وكذا، ثم وقف عند تربية الدين. الدين، نعم، وأبرز اهتماما شديدا لكلمة الدين، ثم قال هذا هو وزير التربية، وقد نبه منذ أسبوع إلى ضرورة الاهتمام بهذا الأمر. هذا توفيق من الله عز وجل، ومن ثم يعني أوصي نفسي وأوصيكم جميعا أيها الإخوة، نحن لا يتأتى منا يعني إلا الدعاء، والثبات على ما أمر به الله عز وجل. ندعو لأمتنا الإسلامية، وندعو لقادة المسلمين، لا سيما لقادة المسلمين في هذه البلدة، بالهداية والرشد والسير على النهج الذي أمرنا به الله عز وجل. وكان سيدنا الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي أمر المسلمين، يعني لو قيل لي إنه الآن بهاللحظات إذا بدك تدعي دعاءك مستجاب، لن أدعو في هذه الحالة إلا لولي أمر المسلمين. لماذا؟ لأن الله إذا استجاب فأيد ولي أمر المسلمين للسير على صراط الله، سيره على صراط الله يستلزم سير كل من يرعاهم إلى صراط الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد. بهذا ننتهي من دراسة أحداث غزوة أحد. سنتحدث بعد ذلك عن حدثين يعني هما كبيران في الواقع، وإن لم يكونا كبيرين في الواقع التاريخي، يوم الرجيع وبئر معونة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك، ولكن عبادك المؤمنون بوحدانيتك المقرون بربوبيتك لنا وبعبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام، نعلن يا ذا الجلال والإكرام ونحن في هذه الرحاب، نعلن أنك أنت ولينا من دون الخلائق جميعا، أنت ولينا لا ولي لنا سواك، نحن عبيدك ندين لك وحدك بالعبودية يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، واقفون ببابك ملتصقون بأعتابك، داخلون في ساحة كرمك وجودك، بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، نحن فقراءك يا ذا الجلال والإكرام، نحن مساكينك يا أرحم الراحمين، وأنت ربنا الغفور الرحمن الرحيم. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، يا من لا تضرك معاصينا، يا من لا تنفعك طاعاتنا، اغفر لنا ما لا يضر وتقبل منا ما لا ينفعك، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا ونحن في رحابك، نحن ضيوفك يا رب العالمين، أكرم ضيفانك يا الله، أكرم ضيوفك يا الله باستجابة دعائنا وتحقيق رجائنا. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير وخذ بيدك، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، أرنا مقتك فيهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر كما توعدت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. إلهي أعط الساعة كل واحد منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين، أصلح حالنا، أسعدنا في دنيانا وآخرتنا، أرزقنا يا رب حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد. نستودعك اللهم ديننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، فاحفظ ذلك كله علينا إلى أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. مشاهدينا، تناولنا في حلقات سابقة موضوع تحريم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل الذين رفضوا دخولها خوفا من القوم الجبارين في فلسطين، وقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فكان العقاب الإلهي العجيب، وهو تحريم الأرض المقدسة على بني إسرائيل، وهو أن يتيه في الأرض 40 سنة، كما جاء ذلك في سورة المائدة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. مشاهدينا، من خلال هذه الآية

0: سنناقش إن شاء الله مجموعة من الأسئلة، ومنها لماذا كانت مدة تيه بني إسرائيل 40 عاما، وهل أمتنا في هذا العصر تاهت 40 عاما منذ الاحتلال مثلا عام 48 إلى الانتفاضة المباركة عام 88؟ من يستحق هذه الأرض طالما وضح الجواب في قوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ هل حرم الله الأرض المقدسة عليهم للأبد أم فقط 40 سنة؟ أين هو المكان الذي حصل فيه التيه طالما هم قادمون من مصر إلى فلسطين؟ وكيف يضيع قوم كل هذه المدة؟ وما الذي جرى لعقولهم أو للأرض حولهم؟ إن شاء الله مشاهدينا سنعرض تقريرا مصورا لمكان التيه، ونبين المساحة التي ضاع فيها بنو إسرائيل وطبيعة تلك المنطقة. ونرحب هنا في الاستوديو بالأمين العام لتلاميذ القرضاوي الدكتور أكرم كساب. دكتور أكرم، أهلا بك في هذه الحلقة.
1: حياك الله دكتور عمر.
0: الله يحييك. طبعا هل لك من كلمة قبل الحلقة ولا؟
1: نعم.
0: احنا بنبارك لك الحج أولا.
1: الله يبارك فيكم يا رب، حياكم الله، ونسأل الله القبول لنا ولكم ولكل المسلمين إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، أما بعد. يعني في البداية أنا أود أن أشكر الأخوة القائمين على هذا البرنامج، على هذه الفكرة الرائعة التي تربط الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بفلسطين من خلال الكتاب والسنة، لأن هذه الأمة لن يتم لها فلاح ولن يكون لها نجاح، ولن تستطيع هذه الأمة أن تدخل فلسطين مرة ثانية فاتحة لبيت المقدس إلا إذا ارتبطت بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: دكتور، يعني إحنا في العادة ننطلق من نص شرعي لكل حلقة.
1: نعم.
0: سنأخذ هذه الآية إن شاء الله وننطلق منها لنبقى في سياقها.
1: نعم.
0: يقول الله عز وجل، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بعد يعني أن نعيش معاني هذه الآية جو الآيات، يستفزنا سؤال. يعني حلقات كثيرة عن بني إسرائيل نتناولها في هذا البرنامج، آيات كثيرة جدا، ذكر لموسى أكثر نبي أو رسول ذكر اسمه في القرآن الكريم أكثر من 130 مرة في القرآن الكريم، هو سيدنا موسى.
1: نعم.
0: وأكثر قوم لهم أنبياء في القرآن الكريم هم بنو إسرائيل. بالتالي القرآن الكريم ذكر صفات هذه القصص أو القصص كله اللي موجود في القرآن الكريم. نركز اليوم على ما يخص صفة الجبن التي ذكرناها في هذه الآية، أو هذه الآية جاءت نتيجة لها، اذهب أنت وربك فقاتلا.
1: نعم.
0: نريد أن نعيش جو هذه الآيات، ولماذا هذا التكرار؟ وإن كنا لا نوافق مع على رأي في عند المفسرين على موضوع أنه ما في تكرار في القرآن الكريم، لكن وجود هذه القصة كقصة بشكل مجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعنا في البداية نقول بأنه ليس هناك من نص صحيح على ظهرها هذه الأرض بنسبة 100% إلا كتاب الله جل وعلا.
0: أكيد.
1: وهذا هو المنطلق الأساسي، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى ليست مجرد كتاب ثقافة، وإنما هو كتاب هداية، فهو دستور الله أو دستور الخالق لهداية الخلق، وهو قانون السماء لهداية الأرض. أما لماذا ذكر موسى عليه السلام؟ العجيب أن موسى عليه السلام في القرآن الكريم ليس هناك سورة باسمه، هناك سورة نوح، سورة إبراهيم، عدد من الأنبياء لهم أسماء، حتى محمد صلوات الله وسلامه عليه، لكن يبقى موسى صاحب يعني المساحة الكبيرة والعريضة في داخل كتاب الله جل وعلا، حتى قال العلماء كاد القرآن أن يكون لموسى.
0: الله.
1: 120 موضع يذكر فيها موسى، حضرتك ذكرت أكثر 130 مرة يذكر سيدنا موسى عليه السلام، هذا نعم، لكن كمواضع مواضع كثيرة. ليس هناك تكرار بمعنى أن فيه نوع من أنواع التكرار الحرفي، لكن هناك تكرار للقصة، وفي كل موضع من المواضع أو مشهد من المشاهد يركز القرآن على صورة معينة هي التي تبرز في صورة. العجيب في هذا أن بعض العلماء يعني مثلا صورة زي صورة القصص أو صورة طه من الممكن أن تسمى باسم موسى عليه السلام، حتى أن بعض العلماء قالوا أن سورة طه اسمها سورة الكليم أو سورة موسى عليه السلام، لكن الله جل وعلا لم يشأ أن تكون له سورة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه موسى موجود في هذه المساحة. لماذا موجود موسى؟ أولا لعدة أسباب، لأن الله جل وعلا يحبه كما أحب غيره من الأنبياء، لكن موسى عليه السلام تحمل ما تحمل من الإيذاء، وتحمل ما تحمل من العنت، وتحمل ما تحمل من التكذيب، فكان للقرآن أن يجعل موسى عليه السلام باقيا خالدا بهذا القصص الطويل. الأمر الثاني أن موسى عليه السلام لم تكن دعوته دعوة تعالج جانبا معينا وفقط، وإنما كانت هذه الدعوة دعوة على كل المستويات، أو دعوة في كل المستويات. موسى عليه السلام يتحرك في المستوى الجدلي العلمي، يتحرك عليه الصلاة والسلام في المستوى العملي الميداني، يتحرك عليه الصلاة والسلام في الميدان الحربي العسكري. حرب موسى مع فرعون كانت حرب، لك أن تقول إن هي كانت حرب أرض جو بحر.
0: كيف؟
1: كيف؟ طبعا الحرب موجودة في البحر في القرآن الكريم. دخل البحر ودخل معه، فقلنا اضرب بعصاك البحر، فانفلق كل فرق فكان كالطود العظيم. على الأرض المعركة كانت دائرة فيما بينه حتى في داخل قصره. أما في الجو فلك أن تتخيل أن العصا التي يلقيها موسى لم تكن تسحف على الأرض فقط، وإنما كانت تتحرك في الجو بهذه الصورة. فحربه عليه الصلاة والسلام كان بكل
0: الصورة. نمشي باتجاه عنوان الحلقة.
1: نعم.
0: جو الآيات، يعني ذكرنا صفة الجبن وهي نتيجتها كانت هذه تحريم الأرض عليهم 40 سنة.
1: هذه هي إحدى الصفات الأساسية التي عرف بها بنو إسرائيل، كأنهم جبلوا على هذا الأمر. موضوع الجبن، بنو إسرائيل لا يستطيعون في القديم وفي الحديث أن يخرجوا إلى مواجهة الناس، لكنهم عادة يريدون أن يأكلوا كل شيء لقمة سائغة. ولذلك قال ربنا جل وعلا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والجدار العازل موجود حتى الآن بهذه الصورة تقرب هذا الأمر. الصورة
0: في جدار أعلنوا عنه بدهم يبنوه أيضا من جهة مصر،
1: من جهة مصر هذا من فترة،
0: وجدار من جهة الأردن، وجدران التفافية، ويعني كل أنواع الجدر، يعني مش بس
1: شوف
0: واحد.
1: دكتور عمر، دعهم يفعلوا ما شاءوا، إنما يريهم بهذه الأفعال يؤكدون ما وصفهم به الله جل وعلا. صفة الجبن موجودة واضحة، الأرض موجودة أمامكم، وعد من الله سبحانه وتعالى، اتفضلوا ادخلوا، قالوا لا. ولذلك كان الأمر عندما إنها هنا قاعدون، ده فيه نوع من أنواع الدعة والكسل والخنوع والذل يجمع كل هذه الصفات، أنهم أناس جبلوا على الجبن عياذا بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: في في في في هذا
0: جو الآية، يعني جو الآية،
1: جو الآية. أنا دعني أستأذن حضرتك ويعني أرجع للخلف آية.
0: آية واحدة.
1: آية واحدة فقط. إذا سمحت بها.
0: نتكلم بسورة المائدة.
1: بسورة المائدة. عندما يقول الحق جل وعلا وهو يتحدث عن لسان موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. دي القضية. نوح سيدنا موسى عليه السلام كأنه يستجدي هؤلاء القوم، يعني يا جماعة أذكركم بنعم الله جل وعلا عليكم، أعطاكم كذا وكذا وجعل فيكم الأنبياء وجعلكم ملوكا، ثم يصف ما أعطاهم الله عز وجل لهم فيقول: وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين.
0: إذن هو يستجدي ويتوقع نتيجة الرد.
1: التوقع جاي في الآية التي بدأتها حضرتك، اللي هي: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا.
0: عارف أنه راح يرتدوا.
1: هيرتدوا. موسى عليه السلام يعني راح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي موسى. لماذا؟ لأن موسى أوذي وعذب، وموسى أصبح خبير بهذه الجبلة، بهذه الطبيعة، بهذه نوس نجبل على النقوص، على الجبن، على الذل. بالرغم من أنه أخرجهم من هذه العبودية، لكنهم ما زالوا يعني أشربوا في قلوبهم الذلة كما أشربوا في قلوبهم العجلة عياذا بالله سبحانه.
0: نعم. طيب، الآية حددت 40 سنة، وهناك طريقة للوقف ويتغير المعنى.
1: صحيح. نعم.
0: بها، يعني ما هو السبب في التحريم؟ فإنها محرمة عليهم، ذكرت هو عدم انصياعهم لأمر الله عز وجل لما طلب منهم ادخلوا الأرض المقدسة. بعد ما انتهت هذه المدة، يعني هل ما زالت هذه الأرض مقدسة وكان يجب أن يدخلوا وتغيرت الأرض؟
1: هي الأرض مقدسة، مقدسة لا شيء في ذلك، وستظل هذه الأرض مقدسة، ستظل هذه الأرض مقدسة. لكن هذه الأرض المقدسة لمن؟
0: طيب، إذا كانت هي مقدسة إلى الأبد، هل هذا التحريم فإنها محرمة عليهم 40 سنة؟ يعني إجت هنا 40 منصوبة.
1: نعم.
0: فهل هو التحريم هذا للأبد؟
1: هو العلماء ذكروا أن قضية النصب هنا نصب 40، هل هي محرمة عليهم 40 سنة فتكون منصوبة بهذا التحريم؟ من 40 منصوب على التحريم، أم يتيهون في الأرض 40 سنة؟ هذا جائز وهذا جائز، هذا وارد وهذا وارد. ومن الممكن أن نقول أن الله جل وعلا عاقب هؤلاء القوم بأن الأرض حرمت عليهم 40 سنة حتى يأتي جيل جديد، فتظل يتيهون في هذه الصحراء في أرض سيناء، يتيهون في هذه المنطقة حتى يعودوا إلى هدي ربهم جل وعلا. فإذا عادوا إلى هدي ربهم كتب الله جل وعلا لهم أن يدخلوا هذه الأرض المقدسة مرة ثانية.
0: نعم. طيب، لماذا قال الله عز وجل 40 سنة ولم يقل 40 عاما؟
1: دي ألفاظ القرآن الكريم، لأن ألفاظ القرآن الكريم تختار بدقة وبعناية. اللفظ في القرآن الكريم بل الحرف في القرآن الكريم كما يقول الإمام ابن عطية، لو أنك حذفت حرفا وجئت بغيره ليدل على نفس المعنى جعجز الناس أن يدلوا على هذا الأمر. عادة في القرآن الكريم سنة لا تأتي إلا في الأمور يعني اللي هي الشديدة اللي فيها نوع من أنواع العذاب. أما لفظ
0: وأخذناهم بالسنين مثلا
1: وأخذناهم بالسنين، لما تكلم على سيدنا يعني نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. الخمسين عام ديت اللي هي يعني بعيد عن هذا العنت والتكذيب والإذاء، فلما كانوا في مرحلة من مراحل العقوبة
0: حرمة يعني مؤبدة عليهم.
1: هو شوف حضرتك، أولا عندما يقول الله جل وعلا التي كتب الله لكم، هذا كتابة على اعتبار أنه قدر من قدر الله سبحانه وتعالى، ومن الممكن أن الله جل وعلا يغير هذا القدر. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. ولذلك هذا القدر أو هذه الكتابة إنما هي ليس كتابة مطلقة، وإنما هي كتابة مشروطة. فإن انصاع الناس لأمر الله جل وعلا دخل الأرض المقدسة التي كتب الله له، فإن لم ينصاعوا لأمر الله سبحانه وتعالى حرمهم الله جل وعلا من قدره، وصرف الله جل وعلا هذا القدر إلى أناس غيره.
0: طيب دكتور، يعني لا يوجد لفظة في القرآن كما ذكرت تصلح لفظة أخرى مكانها، الآن لماذا حدد الله عز وجل 40 عاما أو 40 سنة ولم يقل 100؟
1: لأن هذه الفترة كما يذكر سيد قطب رحمة الله عليه وغيره من العلماء، فترة 40 دي فترة اللي هي الجيل من 33 إلى 40 سنة. قوم سيدنا موسى عليه السلام هؤلاء تربوا على حياة الذل والاستعباد، وهذا الأمر كما ذكرت أشربوه في قلوبهم. هذا الجيل يحتاج إلى تغيير. هذا الجيل أذاق موسى عليه السلام الأمرين كما يقال، فكان لابد لهذا الجيل الذي وصل إلى هذا لحظة من لحظات العناد، ولحظة من لحظات الجبن، ولحظة من لحظات عفوا بن قسين الوقاحة، لأن هذا لم يكن جبن فقط لكنه جبن مع وقاحة. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، أنت وربك، كأن هذا الرب ليس ربهم هم، وكأنهم يتنصلون عن هذا الأمر، كأنهم وبكل جرأة وبكل وقاحة يريدون أن يجلسوا في هذا الأمر. خلي بال حضرتك، الغريب في هذا أنه لم يخرج إلا 2 فقط.
0: نعم. هم الذين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم
1: ادخلوا عليهم القضية. لا. هنا إن دول 2 من عدد يقال إن هم حوالي 600 ألف. هل يعقل إن 2 بس؟
0: يعني كان عدد ضخم،
1: عدد 600 ألف في ذلك الوقت، أن تتكلم عن أمة بالكامل وأمة أراها الله.
0: وكل كل الرقم هذا تاهوا 40 سنة.
1: تاهوا 40 سنة.
0: نعم.
1: ولكن العجاب إن هذه اللفظة إنما خرجت من القوم بعد أن أراهم الله جل وعلا ما أراه من الآيات العظيمة. نعم. التي بالآية الواحدة منها من الممكن أن تؤمن أمم. لكنه شوف، انظر إلى نجاة سيدنا موسى مع قومه، ثم خرجوا. أول ما خرجوا ماذا قالوا؟ وجدوا أناسا يعبدون آلهة من دون الله جل وعلا. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الأمر إذا ده فيه نوع من هذا الجيل لابد أن يتغير، فكان لابد أن يجلسوا هذه الفترة مدة طويلة من الزمن. حاجة من 2، إما أن يذهب هذا الجيل برمته، وإما أن تتغير الصفات التي أصبحت كأنها صفات موروثة أو أصبحت كأنها صفات جبلية.
0: يعني هي 40 سنة حتى في آية سورة الأحقاف أظن.
1: نعم.
0: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. نعم. يعني الآن إحنا كل كلمة عنا عليها كلام كثير، لكن محرمة عليهم. هذا التحريم تحريم منع أم تعبد؟
1: العلماء اختلفوا في هذا الأمر.
0: يعني هو ابتلاء مثلا بدهم.
1: بعضهم قال أنه تحريم منع بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم لا يستطيعون مهما حاولوا أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة، إذن هذا منعه الله جل وعلا عنهم. أو تحريم تعبد كأنه في استطاعتهم وفي مقدورهم، لكن الله جل وعلا أمرهم أن يظلوا في هذه الأرض على هذا الحال ولا يدخلوها. والأقرب أن هذا التحريم هو تحريم منع، هو تحريم منع. لأنه في نوع من أنواع العقوبة، فالله جل وعلا يعاقبهم على عصيانهم بأن يتيهوا في الأرض، فحرمهم الله جل وعلا ومنعهم من دخول الأرض المقدسة التي كان قد كتبها. طيب. لهم.
0: جميل. إحنا بعد فاصل إن شاء الله بدنا نعرف وين مكان التيه وما الذي جرى هناك، كيف ضاعت عقولهم، كيف يضيع قوم 600 ألف والشمس من فوق بتدلهم من أين جاءوا ولا أين يرجعون. لكن نتوقف مع الفاصل ثم نعرض التقرير ونناقش معك ومع ضيف آخر إن شاء الله. مشاهدينا فاصل قصير فانتظرونا بعدها.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

حياكم الله من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة بعنوان تيه بني إسرائيل، وضيفنا هو دكتور أكرم كساب، عضو المكتب التنفيذي لرابطة أهل السنة والأمين العام لتلاميذ القرضاوي. كنا نريد أن نتكلم عن موضوع تيه بني إسرائيل، المكان الذي تاهوا فيه، وكيف يتيه أكثر من نصف مليون إنسان على بعض التقديرات في منطقة يعني في شبه سيناء مثلا حسب ترجيح بعض الآراء. كيف يضيعون؟ ما الذي فقدوه؟ وكيف سيرجعون؟ وكيف حرمت عليهم هذه الأرض؟ من خلال هذا التقرير إن شاء الله سنتعرف على كل هذه التفصيلات لنتابع معاً.

تتكون سيناء من ثلاثة أقسام: القسم الشمالي ويعرف بالسهول الشمالية، والقسم الجنوبي وهو المثلث الناري ويتميز بكثرة القمم الجبلية المدببة. أما القسم الثالث فهو القسم الأوسط، تبلغ مساحته ثلث مساحة سيناء، وتظهر في هذا القسم هضبة التيه الجيرية، وسميت بهذا الاسم نسبة لخروج بني إسرائيل من مصر، وتاهوا بعد ذلك في هذه المنطقة 40 سنة. حاول العلماء البحث في موضوع منطقة التيه، منهم من يرى أن التيه حصل في القسم الشمالي من سيناء، حيث من المفترض أن بني إسرائيل بقوا في شمال سيناء حيث عبروا البحر الأحمر عندما عاد إليهم موسى عليه الصلاة والسلام من المقيمات في جبل سيناء، فساروا باتجاه الأرض المقدسة أي جنوبي فلسطين. هناك من يرى أن التيه كان من الناحية الشرقية من منطقة ممفيس التي كانت عاصمة الفراعنة في ذلك الوقت. وحسب النص القرآني الكريم المتعلق بخروج بني إسرائيل من مصر، فإنهم على الأرجح انتقلوا من شق البحر إلى داخل منطقة شبه جزيرة سيناء، وهذا ما يرجحه أصحاب هذا الرأي، كون هذه المنطقة هي الطريق الوحيد من مصر إلى فلسطين التي تقع فيها الأرض المقدسة من جهة مصر.

0: تقع شبه جزيرة سيناء في شمال شرق مصر، وتمتد حتى حدود فلسطين المحتلة، وجزء منها يقع داخل حدود فلسطين ويتداخل مع صحراء النقب الفلسطينية التي تعد امتدادا لشبه جزيرة سيناء، وتتميز بجوها الصحراوي الصعب وكثبانها الرملية الكثيرة، وتبلغ مساحتها 6% من مساحة مصر الإجمالية، ويسكنها اليوم حوالي 400,000 نسمة، وتنتشر فيها المياه الجوفية خاصة في الشمال. تبقى سيناء بأرضها وثرواتها هي سيناء، وتبقى شاهدة على قصة تيه بني إسرائيل.
1: إذن مشاهدينا، بعد هذا التقرير نناقش مع ضيفنا بعض النقاط الهامة. دكتور، مثلا أين كان هذا التيه؟
2: هو دعنا نتحدث عن فلسفة القرآن في مثل هذه الأمور. القرآن لم يحدد مكان هذا التيه بالضبط، لأن ليس المغزى من ذكر هذه الصورة أو ذكر هذه القصة هو تحديد المكان، وإنما المغزى هو ماذا فعل القوم، وكيف عاقبهم الله، وكيف لهذه الأمة الإسلامية أن تستفيد من هذا الدرس. لكن على كل العلماء تحدثوا عن هذا الموقع، خصوصا وإني قصة خروج سيدنا موسى عليه السلام من داخل مصر، خارج عن طريق البحر الأحمر، إذن هو توجه إلى منطقة سيناء حتى يدخل الأرض المقدسة، فهو قريب من منطقة البحر الأحمر. المنطقة بقى الوضع بتاعها كم كان كيلومتر، كم كانت فرسخ أو بالأميال كما يذكر الفقهاء في القديم، هو بعضهم يقول إن هي كانت تقريبا 30 في 9 أو 12 فرسخ في 6 فراسخ، وبعضهم قال 6 فراسخ في 9 فراسخ، أو 10 فراسخ في أو 10 فراسخ في 6 فراسخ.
1: يعني ليس كل سيناء؟
2: ليس كل سيناء، ليس كل سيناء، لأن هي سيناء أصلا تتيه فيها أمة بأثرها. سيناء مساحة كبيرة جدا للغاية، يعني هي الآن عندنا في مصر الآن عبارة عن محافظتان، عن محافظتين، شمال سيناء وجنوب سيناء، وهذه ما يعني أرض فيها من خيرات الله ما فيها، وفيها من الكنوز ما فيها، فيها من نعم الله. لو استطاع الشعب المصري، أو بمعنى أدق الحكومات المصرية، لو استطاعت أن تستفيد من هذه الخيرات، لا أقول تقدمت مصر فحسب.
1: مثل ماذا يعني هذه الخيرات؟
2: بتتكلم عن القصدير، بتتكلم عن الفوسفات، بتتكلم عن كثير من المعادن، بتتكلم حتى عن التربة من الناحية الزراعية، من الممكن أن تزرع بآلية معينة، تتكلم عن الرمال الموجودة فيها، بتتكلم عن الهواء.
1: أنا سألت الرائع هذا السؤال بالتحديد لسبب، يعني نعم. يتيهون، يعني إذا كان هناك خيرات يأكلون منها وأنهار ولكنها هي صحراء في ذلك الزمان، لا أعرف إذا كانت هي صحراء، يعني ربما الدكتور زغلول النجار يشير إلى أنه لا، كان فيها شجر وتنبت بالدهن وإلى آخره.
2: نعم.
1: لكن يعني كيف استطاعوا أن يعيشوا كل هذه الفترة؟ يعني
2: هو أولاً 40 سنة. أولاً الحق سبحانه وتعالى جعل لموسى عليه السلام من المعجزات ما نفع هؤلاء القوم في هذا الأمر. يعني سيدنا موسى كان معه العصا وكان معه الحجر، فكان إذا أرى القوم أن يشربوا نعم، ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينة. كل القبيلة أو كل مجموعة معينة تشرب، وكانوا 12، كل مجموعة تشرب من العين التي فجرت لها. بالنسبة للطعام أعطاهم الله جل وعلا ما أعطاهم من الآيات والنعم، هناك المن، هناك السلوى، هذه الأشياء كانت موجودة في في في في فترة التيه. نعم. لأن الله جل وعلا لم يتركهم في هذا الأمر أيضا، لأنه هو موسى يريد أن يربي القوم في هذه المرحلة. ما زلنا نؤكد على أن هذه المرحلة كانت مرحلة تربية، وإن كان فيها معنى العقوبة، إلا أن الله جل وعلا لن يتخلى عن هؤلاء القوم بالكل.
1: على العقوبة، يعني يخطر بال أي سامع لكلامك وللآية الذي يتلوها. نعم. يعني هناك عقوبات كثيرة عقب بها بنو إسرائيل، لماذا عوقبوا هنا بموضوع التيه تحديدا؟
2: لأن المرحلة القادمة كانت تستوجب على هؤلاء الناس أن يدخلوا غزاة، أو بمعنى أدق مجاهدين. عندما يتخلى الإنسان عن فريضة الجهاد ويترك أمر الله سبحانه وتعالى، الجهاد يحتاج إلى نوع من أنواع القوة، يحتاج إلى نوع من أنواع الشجاعة. لفظة الرجلين اللذين أتى إلى هؤلاء القوم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، دي فلسفة رائعة في قضية الجهاد. نحتاج إلى يعني قوة شجاعة القلوب للفوز في الحروب.
1: حلو.
2: الحروب لا يفوز فيها الناس إلا بشجاعة، فإذا تشجع الناس ودخلوا فتح الله عز وجل لهم وانتصروا في الحروب، لكنهم لما جبنوا كان عليهم أن يتيهوا حتى يربوا في هذا الأمر.
1: طيب، يعني هؤلاء الناس الذين تاهوا، يعني كيف نفهم هذا التيه إذا كان هناك شمس؟ يعني هم حددت تقريبا، وإن كان القرآن لا يذكر التفصيلات. نعم. يعني إنهم جاءوا مثلا من منطقة فرعون، من ممفيس يمكن كانت عاصمتهم.
2: نعم.
1: ومشوا باتجاه يعني نهاية خلينا نحكي بلهجة أذني الحمار نهاية البحر الأحمر، والمكان محدود والشمس معروف اتجاهها، والغرب غرب والشرق شرق، كيف يكتب على هؤلاء القوم وهؤلاء الرجال ألا يرجعوا؟ كيف لا يعودوا؟ يعني كيف نفهمها؟
2: هو إحنا نقولنا بأن الراجح من أقوال العلماء أن هذه العقوبة أو أن هذا التيه هو نوع من أنواع الحرمان وليس من أنواع التعبد، ليس في مقدورهم أن يخرجوا من مرحلة التيه لأنهم غير حتى هذه اللحظة غير مؤهلين، فإذا تم التأهل يخرجوا من هذا التيه. بالضبط زي أنت موضوع كما يسميه البعض، وإذا كان هذا يعني في القرآن الكريم ما يسمى بالصرفة، أن الناس يصرفوا عن الإتيان بمثل القرآن الكريم، أن يصرفهم الله جل وعلا. في هذا الأمر صرفهم الله سبحانه وتعالى أن يخرجوا من هذا المكان لأنهم لم يؤهلوا حتى هذه اللحظة. ذلك أنت تعجب صحيح، ولكن أنت تعجب، أنت أكبر الأقوال تقول أنه 30 فرسخ في 9 فراسخ، يعني بتتكلم في حوالي 270 فرسخ، والفرسخ حوالي يعني قرابة 5 كيلو. إذن أي مكان الأمر تتكلم في مساحة محدودة، وهم الأصل أن الناس في ذلك الوقت عندهم دراية بالصحراء عن طريق النجوم عن طريق الشمس كما ذكرت حضرتك، لكن الله جل وعلا كما قدر عليهم الدخول فلم يستجيبوا، قدر الله جل وعلا عليهم الحرمان فمنعهم الله عز وجل من الدخول إلى هذه الأرض المقدسة.
1: يعني هل هناك آثار تدل على أنهم تحركوا باتجاهات مختلفة أو حاولوا أن يخرجوا من هذا التيه؟
2: كانت هناك محاولات نعم، خصوصا وإذا قلنا بأن سيدنا موسى عليه السلام كان معهم في داخل هذا التيه هو سيدنا هارون، وكان معه يوشع بن نون اللي هو ابن أخت سيدنا موسى عليه السلام. لكن ينبغي أن نفرق بأن وجود موسى عليه السلام وهارون لم يكن من باب العقوبة، ولكن إنما كان من باب التربية والحفاظ على هؤلاء بقدر المستطاع. ولذلك مات هارون، ثم بعده بسنة مات موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك تولى قيادة القوم سيدنا يوشع ابن نون حتى اللي هو كان غلام سيدنا موسى، حتى دخل بهم القوم دخل بهم فيما بعد.
1: نعم. طيب الآن لو افترضنا يعني انتقلنا سريعا من زمانهم إلى زماننا، من الذي يعيش التيه الآن؟
2: أولا الأمة الإسلامية تعيش مرحلة من التيه أو فترة من فترات التيه كما عاش بنو إسرائيل. ودعني أذكر في البداية أن الرب لا يكون ربا وأن العبد لا يكون عبدا إلا إذا قال الرب أمرت وقال العبد انتهيت وقال العبد استجبت. إذا قال الرب نهيت وقال العبد انتهيت وكففت عن هذا الأمر، هنا تتحقق العبودية بالنسبة للعبد وتتحقق الربوبية بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الحق جل وعلا تحدث عن المؤمنين فقال في وصفهم وقالوا سمعنا وأطعنا، لكن عندما يقول عبد سمعنا وعصينا هذا لا يسمى عبد، وهذا العبد لا يستحق التمكين. ولذلك الأمة الإسلامية تدخل الآن مرحلة من مراحل التيه. ودعنا بقى نحدث نوع من أنواع المقارنة بين تيه بني إسرائيل وبين تيه هذه الأمة. تيه بني إسرائيل كان في عصيان لأمر واحد، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا لا إنها هنا قاعدوا. طيب ماذا صنعت الأمة الإسلامية؟ الأمة الإسلامية أيضا عصت أمر ربها جل وعلا، ولكن ليس في أمر واحد وإنما في أمور متعددة خالفت أمر هذه الأمة. ولك أن تتحدث على يعني أركان الإسلام، يعني شوف كم من المؤمنين يصلون كم من المؤمنين يدون
1: على نفس هذا الكلام. ربما يعني تارك الصلاة إبليس استحق هذه اللعنة بترك سجدة واحدة،
2: صحيح،
1: فكيف من يترك الصلاة سنوات؟
2: نفس الوضع بالضبط في هؤلاء تركوا الجهاد. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. الأمة الإسلامية مرت عليها فترة من الزمان قضية الجهاد قد تكون دفاع، قد يسميها البعض مجرد مقاومة، لكن أن يكون الجهاد لإخراج العدو من ديارنا المحتلة وأرضنا المغصوبة لدفاعا عن الأعراض المنتهكة وعن الأرواح التي أزهقت بغير حق، هؤلاء القوم البعض يريد أن يسميها قضية نوع من أنواع النضال السلمي، نوع من أنواع السلام، وهو استسلام وليس أمر سلام. ولذلك كان هناك عصيان في أمر واحد من أمة بني إسرائيل، نحن عندنا عصيان في أمور متعددة. هؤلاء القوم تاهوا، قدر الله عز وجل عليهم التيه، لكن هناك فرق بين تيه بني إسرائيل وتيهنا. هؤلاء تاهوا تيها ماديا.
1: أنا كنت أريد أن أسأل، هذا التيه مادي أم معنوي؟ وما ملامح التيه المادي والمعنوي؟
2: بالنسبة لبني إسرائيل كان تيها ماديا كما هو واضح، لأنهم تاهوا في صحراء بني إسرائيل، دخلوا في واد واحد في صحراء سيناء. أما هذه الأمة فإن تيها كان تيها معنويا. بدأت الأمة يعني تبحث لها عن منهاج أو عن دستور أو عن لك أن تقول شرع، تخبطنا فترة من الفترات في الشيوعية، تخبطنا فترة من الفترات في الرأسمالية، والأمة جعلت كتاب ربها سبحانه وتعالى خلف ظهرها هي لا تريد. فلما تاهت هذا التيه اللي هو التيه المعنوي، هنا كان هناك نوع من أنواع العقوبة. هذه العقوبة، شوف بني إسرائيل أبعدوا عن وعد الله الذي قدره لهم وهو دخول الأرض المقدسة، هذه الأمة أبعدها الله جل وعلا عن التمكين، فليس لهذه الأمة أن تدخل في تمكين. ذلك الأمة أمة يعني أعراض الأمة أعراض مستباحة، خيرات الأمة خيرات منهوبة، هذه الأمة ليس لها كلمة، لا تستطيع الأمة الآن بأي حال من الأحوال أن تكون لها كلمة.
1: طالما ذكرت هذا وقبل قليل ذكرت قانونا إلهيا، أنتقل معك إلى قانون إلهي في آية 105 في سورة الأنبياء، وأن الأرض لله وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني هل الأمة تستحق هذه الأرض بالصلاح فقط أم بالجهاد أيضا أم كليهما؟
2: هو دكتور عمر حضرتك، صلاح الأمة لا يتم إلا بالجهاد، صلاح الأمة لا يتم بالجهاد، وإيمان الأمة لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا أخر الله جل وعلا الإيمان هنا على الرغم من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتأتى إلا بعد الإيمان بالله جل وعلا؟ لأن الإيمان بالله لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك صلاح الأمة لا يكون إلا بالجهاد، إلا بالانصياع لأمر الله جل وعلا. ومن أوامر الله سبحانه وتعالى أن يعيش الناس جهادا حقيقيا كما أمر الله جل وعلا. نعني بالجهاد ليس أن نتطاول على الناس، نعني بالجهاد ليس أن يعني نفعل كما يفعل الغرب الآن أو كما تفعل الأمم الأخرى بأنهم يخرجون مقاتلين لنهب خيرات الناس، لا، وإنما الجهاد الذي أولا ندافع فيه عن أعراضنا، ندافع فيه عن أرضنا، ندافع فيه عن مقدساتنا، ندافع فيه عن أموالنا،
1: لتكون كلمة الله هي
2: العليا. العليا.
1: نعم. على كل يعني يبدو أنتم في مصر ما شاء الله صار ارفع راسك فوق، انت مصري يعني الامور الان في ساحل المتوسط كلها بتتغير، سنرى اثر هذه الحلقه في منطقه الصراع بمنظور اخر، لكن بعد فاصل مشاهدينا بعد فاصل قصير نلتقيكم ان شاء الله.
3: هذا البرنامج برعايه هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة بعنوان تيه بني إسرائيل ومعنا ويصحبنا الدكتور أكرم كساب الأمين العام لتلاميذ القرضاوي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أهل السنة. دكتور أكرم، كنا قبل الفاصل نتكلم عن أن الأرض لله،
1: نعم،
0: وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون كما جاء في سورة الأنبياء. يعني ما الفرق بين الصالحين الواردين في الآية الذين ورد ذكرهم في هذه الآية وصالحي اليوم؟ هل سينطبق يعني وراثة الأرض، وأي أرض مقصودة في هذه الآية؟
1: هو بسم الله الرحمن الرحيم. الأرض كلها لله، كل الأرض المقدس منها وغير المقدس، ووراثة هذه الأرض يدخل فيما يسميه العلماء بالتمكين.
0: نعم.
1: وهذا التمكين اللي هو التمكين الشرعي،
0: نعم،
1: الذي يقدره الله جل وعلا ويحبه الله ويرضاه، لأن عندنا التمكين قد يكون تمكين للكفار، لكن هذا التمكين تمكين مؤقت لفترة محددة.
0: يعني هل في، أنا ألاحظ أحيانا ترد مكناهم في الأرض، مكنا لهم،
1: نعم،
0: يعني هل مكناهم لغير المسلمين ومكنا لهم للمسلمين؟
1: التمكين يكون للمسلمين ويكون للكفار، لكن هناك تمكين. ما بمعنى ماذا التمكين؟ بمعنى أن تكون الغلبة. يعني الآن دلوقتي أليست أمريكا ممكنة؟ هذا تمكين
0: طبعاً.
1: لكنه وهذا التمكين بقدر الله جل وعلا ولا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، لكنه تمكين مؤقت.
0: نعم.
1: وهذا التمكين لا سبحانه وتعالى، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، ده مؤقت. أما تمكين الشرعي الذي يرضاه الله جل وعلا وتكون فيه الغلبة لأمة الإسلام، لا يكون إلا لعباد الله الصالحين. هؤلاء الصالحون هم الذين مكن الله جل وعلا لهم في القديم، ومكن ويمكن الله جل وعلا لهم الله جل وعلا في الحديث. هذا التمكين مرتبط بأن يعني يؤمن الناس بالله سبحانه وتعالى، أن يتعبد الناس لله جل وعلا، أن يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. إذا توفرت هذه الأمور التي قال الله جل وعلا عنها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لو توفرت هذه الأمور لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إيه لا يترتب على هذا التمكين؟
0: ولا يبدلنهم
1: من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
0: نتيجة النهائية،
1: هذه النتيجة النهائية، لأن أنت عندك إيمان، عمل صالح، دعوة إلى الله جل وعلا، يحدث التمكين، يتم الاستخلاف، يبعد الله جل وعلا الخوف عن الناس. فإذا حدث هذا الأمر كان هناك متطلبات أن يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. إذا صلحت الأمة، وأنا أتخيل أن الأمة الآن في طريقها إلى الصلاح، أن الأمة الآن تخرج من التيه الذي وقعت فيه أو أوقعت فيه، أن الأمة الآن بهذه حالة الهيجان الذي تعيش فيه الأمة الآن من الثورات التي تضرب الأمة، ويمكن حضرتك أشرت إليه قبل الفاصل، الذي يضرب ضرب في مصر وضرب قبلها في تونس، وبعد ذلك جاء إلى ليبيا ثم جاء إلى اليمن، وتعدلت هذه الأمور. هذه الثورات هي بداية الطريق إلى صلاح هذه الأمة.
0: نعم، يعني أنت أخذت الجانب المشرق، أنا أريد أسأل عن جانب آخر. تيه الشعب الفلسطيني الآن، يعني ضيعنا سنوات كثيرة في تجارب غريبة عجيبة، يعني في محاولات مع الصهاينة لدخول هذه الأرض المقدسة. يعني كيف نقارن بين تيه بني إسرائيل والتيه الذي يعيشه الفلسطينيون في حقبة ما يعني عشنا جزءا منها؟
1: طول عمر ما أمر الله جل وعلا به بني إسرائيل في القديم هو ما أمر الله عز وجل به بني الأمة الإسلامية في الحديث. والأمة الإسلامية وعدها الله جل وعلا بإرث الأنبياء السابقين، ففلسطين لهذه الأمة وهي أرض وقف. عندما تخرج الأمة عن هذا المعتقد وتحاول أن تدخل فلسطين أو تحرر بيت المقدس بأجندات خارجية، ونحط أجندات خارجية بين قوسين، يعني وتحاول أن تبحث عن هذا التحرير عن طريق مفاوضات أو عن طريق سلام مزعوم أو موهوم، هذه كبرى مراحل التيه. ولذلك إن أعجبني ما أشرت إليه في البداية، هو أن من سنة 48 لحد 87 هي قرابة 40 سنة، ودي كانت البداية الحقيقية لتحرير فلسطين. أن يخرج الناس من تيه المفاوضات، أن يخرج الناس من تيه طلب أو استجداء الحقوق التي شرعها الله جل وعلا لنا. ليس هناك قضية أعدل من قضية فلسطين على مر التاريخ، وليس هناك من شعب ظلم كما ظلم الشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني يزيد من ظلمه لنفسه فوق ظلم الشعوب له عندما يرضى أن يبقى في هذا التيه. هذا التيه أن تطلب حقك بغير منهج الله سبحانه وتعالى، أن تطلب هذا الحق بغير منهج القرآن أو منهج السنة. عندما يطلب الناس حقهم وفق شرع الله جل وعلا، إذن هذه هي بداية الخروج من التيه والوصول إلى الأرض المقدسة التي كتبها الله جل وعلا للصالحين من عباده وليس لبني إسرائيل.
0: يعني لو حكينا بصيغة أخرى، هل بدأ يعيش الإسرائيليون التيه مرة أخرى مع هذه الثورات التي ذكرتها؟
1: لا، هم يعني هم في التيه منذ مدة طويلة من الزمن، لأن ما حدث لهم لا يسمى تمكينا، لأن هم حتى الآن وإن كانت لهم صولات وجولات في داخل أرضنا فلسطين إلا أنهم خائفون، إلا أنهم مهددون، وهذا لا يسمى تمكين، وإنما هم في التيه منذ أن يعني تركوا عهد الله سبحانه وتعالى وسيظلوا في هذا التيه. لكن الخروج نحن بداية، حتى نعمق هؤلاء في التيه لابد أن نخرج نحن أولا من التيه الذي دخلنا فيه. لو خرجنا من هذا النفق المظلم، أنا أتخيل أن فلسطين ستعود عما قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. الثورات العربية التي تضرب، يمكن حضرتك تقول تسأل عن هذا، التي ضربت الأمة الآن، هذه بداية
0: ضربت بها الأمة،
1: ضربت بها الأمة، أو التي يعني الأمة استطاعت أن تخرج من الذل والخنوع والخضوع، واستطاعت في الأول مرة أن تسمع الشعب يريد. هذه شعوب ما كانت لها إرادة من قبل، والعبد الصالح لا يكون عبدا صالحا إلا إذا كانت له إرادة وفق منهج الله سبحانه وتعالى. والقرآن يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وأول ما يغيره الإنسان إنه يشعر أن العزة لله، يشعر أنه عبد لله وليس عبد وليس عبدا لواحد من الناس.
0: طيب، كنت قد ألمحت إلى موضوع الجزاء من جنس العمل. ما علاقة هذا بالتيه، وهل تكرر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: هو الجزاء من جنس العمل هذه يعني قاعدة ثابتة. هؤلاء القوم قالوا سيدنا موسى عليه السلام اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدوا، هم قعدوا وجلسوا، فكان الجواب من الله جل وعلا أن يجلسوا في هذه الأرض. فالجواب من جنس العمل. أما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم حدث عندهم يعني نوع من أنواع اللي هو الدروس، الأخذ الدرس المستفاد، اللي هي العبرة والعظة، وده اللي مثله وجسده سيدنا المقداد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر. وقف المقداد وهو يتذكر ما قصه الله جل وعلا في سورة المائدة على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي انطلق، والله لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن انظر إلى هذه الجملة الرائعة، اذهب أنت وربك فقاتلا
0: إنا معكما
1: مقاتلون. ولذلك الأمة لن تخرج من التيه إلا إذا تحققت فيها أو تحقق فيها ما قاله المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، إن هو اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. يوم أن تقدم الأم ولدها ويقدم الوالد ولده ويضحي الإنسان بنفسه ويجعل هذا كله رخيصا في سبيل الله جل وعلا حتى يتحرر المسجد الأقصى وتتحرر إرادة الشعوب العربية، في هذه اللحظة يأتي التمكين من قبل الله جل وعلا.
0: يعني لو افترضنا أن تيه بني إسرائيل كان في سيناء، أين هو تيه أمتنا

0: أنت ذكرت أن أعدل قضية في التاريخ هي القضية الفلسطينية، أين كانت تيه أمتنا؟
1: تيه أمتنا كان تيها كما ذكرت يا دكتور عمر، هو كان تيه معنوي في المقام الأول والأخير. هذا التيه المعنوي هو الذي جعلها يعني تتنازل عن كثير من ثوابتها ومقدساتها، هو الذي جعل هذه الأمة في مرحلة من المراحل. يعني أنت لك أن تتخيل أن يجلس هارون الرشيد على كرسيه ثم يقول، يخاطب الصحابة ويقول لها أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك ولو بعد حين. أنا أقول إن بوش قال هذه اللفظة وإن أوباما يكرر هذه اللفظة، هو يقول الآن يخاطب آبار النفط ويقول لها كوني حيث شئت فسيأتيني النفط ولو بعد حين، وهذا هو الواقع، هو جاء إلى العراق من أجل هذا النفط.
0: لكن حكام العرب المخلوعين أيضا قالوا هذا الكلام، يعني كل الخيرات تأتي لقصورهم.
1: هي تأتي لقصورهم لكنهم لم يكن لواحد منهم كلمة في نفسه. هؤلاء كانوا ملوكا أو سادة على يعني شعوبهم، لكنهم كانوا عبيدا عند غيرهم، وليس الذين خلعوا فقط، ولكن هناك العديد، يعني ليست مصر ولا تونس ولا ليبيا ولا هذه الدول، ولكن في الغالب الأعظم في الشعوب العربية أو في الحكام العرب هم على هذه الوتيرة، إلا من رحم ربك ويصدق فيهم قول الشاعر فليس فيهم من فتى مطيع فلعنة الله على الجميع.
0: طيب دكتور، يعني أمتنا تاهت منذ النكبة، منذ 48 لما جاء بنو إسرائيل مرة أخرى وأخذوا هذه الأرض المقدسة، واستمرت كما ذكرنا إلى عام 88، يعني نهاية 87، يعني حوالي 40 عاما إذا حسبتها بالهجري يمكن تطلع بدقة، الله أعلم.
1: نعم.
0: ولا نريد أن ندخل في التفسير الإشاري وإسقاطات، يعني لكن إشارة عادية. يعني هل ما زال هذا التيه مستمرا ضمن السياق النشط والمبشرات التي ذكرتها؟
1: أنا أتخيل أن التيه تجاوزت الأمة مرحلة من مراحله وفترة من فتراته ومدة من مدده، والأمة الآن تخطو خطوة جريئة لكنها تحتاج إلى من يأخذها مباشرة إلى كتاب الله جل وعلا. الأمة الآن هي تنتظر قائدا، لا أقول إن هذا الكلام نحن سنظل جالسين حتى يأتي هذا القائد من عالم الخيال أو من وراء البحار أو من كوكب المريخ، وإنما الأمة الآن تنتظر إلى منهج، إلى أن تمسك بمنهج الله جل وعلا حتى تخرج تماما من مرحلة التيه التي هي فيه.
0: نعم. طيب، يعني هل نحن القوم الصالحون الذين سيرثون الأرض من جديد، الأرض المقدسة؟
1: والله نأمل أن نكون نحن في في في في في عداد هؤلاء الصالحين، ولكن نسبة الصلاح تتفاوت، لأن كما تعلم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان الذي اشترطه الله جل وعلا في استخلاف أو في تمكين الأمة، هذا الإيمان لابد أن يكون نطق باللسان، وأن يكون اعتقاد بالجنان، وأن يكون مع النطق والاعتقاد عمل بالجوارح والأركان. الأمة الآن لا أقول في مجموعها في فترات التيه، ولكن هي بعض جزء كثير أو قليل موجود، لكنها في كل فترة من الفترات الله جل وعلا لا يترك الأمة كلها بهذه الصورة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، هذا الأمر مستمر حتى يأتي وعد الله وهم كذلك. فإذا هناك نوع صلاح موجود في الأمة. نعم، صلاح موجود في الأمة، حتى يمكن حضرتك أنت ذكرت من سنة 48 لحد سنة 87 لم يكن في الأمة صالحين أو صالحون، كان في الأمة صالحون
0: أكيد.
1: ولكن العدد القليل لا يكفي، لأن إحنا عندنا قضية،
0: يعني بعض المتفائلين من القياديين والتربويين ينظر إلى النخب لا يهمه العوام.
1: النخب في حد ذاتها لا تسمن من شبع ولا تغني من جوع، خلينا نتكلمه بكل صراحة، هذه النخبة
0: هذا رأي جريء.
1: الآن يتيني بالنخبة، ماذا قدمت النخبة؟ النخبة تأخذ الأمة إلى ما تريد هي، لا إلى ما تريد الأمة، لا إلى ما يريد الله جل وعلا، هي تريد تأخذ الأمة إلى قناعاتها هي، ولكننا نريد أن من النخبة أن تكون نخبة بمعنى الكلمة، كلمة النخبة معناها فيها نوع من أنواع الاختيار، هؤلاء كأنهم منتخبون، هذه النخبة ينبغي أن يكون لها ارتباط بهدي الله جل وعلا حتى تدخل في إطار الصالحين.
0: طيب، هذا يقودني إلى السؤال الأخير، يعني في قوله تعالى فلا تأس، في نهاية الآية طبعا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس، لمن الخطاب في فلا تأس؟
1: على القوم الفاسقين. نعم. هو طبعا هناك يعني قولان، القول الأول يقول بأن الخطاب هنا لموسى عليه السلام، لأن سيدنا موسى عليه السلام ما كان متوقعا أن يكون العذاب بهذه الصورة، هو قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فكان العقاب، فلما جاء العقاب من الله جل وعلا ما تخيل موسى أن يكون بهذه الصورة، فخاطبه الله جل وعلا فلا تأس على القوم الفاسقين، إياك أن تحزن، إياك أن يأتي يعني أن تحمل الهم على هؤلاء. وقول آخر يقول بأن الخطاب للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فلا تأسى على القوم الفاسقين في القديم ولا تأسى على القوم الفاسقين في الحديث، هؤلاء حاربوا الله وحاربوا منهجه، وهؤلاء يحاربون الله ويحاربون منهجه، فلا تأسى على القوم الفاسقين في القديم وفي الحديث كذلك.
0: جزاك الله خير دكتور أكرم كساب الأمين العام لتلاميذ القرضاوي، نشكرك باسم فريق البرنامج وباسم جميع المشاهدين،
1: وشفاك الله وعافاك في الختام.
0: أشكرك وأكرمك الله. مشاهدينا إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، هذه تحيات فريق البرنامج والمنتج نزار رمضان، السلام عليكم ورحمة الله، وهذه تحياتي عمر الجيمسي.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.

هرب كبير لهذه المناطق وفزع من سمعة التتار، وذكرت لكم طرفا من ذلك في الحلقة الماضية، حلقة الإمام عز الدين بن عبد السلام، ونزح به وعمره 5 سنوات في سنة 66 و600، وحفظ العلم وأقبل على كتاب الله تعالى فحفظه وعمره 7 سنوات، وأقبل على طلب العلم طلبا عجيبا. هنالك مقومات لهذا الرجل الكبير في الحقيقة حتى برز ذلك البروز، فإن عصره كان عصر علم، كان في علماء كثيرون جدا، كان في عالم الدين البرزالي والإمام الكبير المزي المحدث الكبير بل يكاد يتفرد بالحديث في زمانه، وكان فيه تقي الدين السبكي وهو إمام كبير أيضا، وفيه جملة من العظام أمثال الذهبي وابن كثير وابن القيم رحمه الله تعالى والصفدي الأديب وعلماء، وأقضى القضاء ابن السبكي عبد الوهاب بن علي السبكي، يعني كان هناك جملة كبيرة من العلماء وعلماء كبار لا يستهان بهم. نعم الحالة السياسية فيها فوضى، فيها اضطراب، فيها شيء كثير مماثل لما ذكرته عن الإمام عز الدين بن عبد السلام وعصره وحياته، فإن عز الدين بن عبد السلام توفي في سنة 60 و600 وجاء شيخ الإسلام في سنة 61 و600، فكان الله أراد أن يعوض هذا بذاك كما حدث في الشافعي وأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى توفي سنة 50 و100 وجاء الشافعي ليولد في السنة نفسها رحمة الله تعالى على الجميع. وحسبكم بابن دقيق العيد إماما كبيرا عظيما يقول عن ابن تيمية، يقول ما ظننت أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. ويقول الحافظ الكبير المزي يقول لا والله لا رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه ولا رأيت أتبع لله ورسوله منه. هذا يقول الحافظ الكبير إمام الشام وأمير المؤمنين في الحديث في زمانه الإمام المزي الحافظ صاحب تحبة الأشراف في معرفة الأطراف وصاحب الإكمال تهذيب الكمال المشهور الحافظ المزي، الذي هو أصل تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فإن قال هذا فلكم أن تعلموا إذا مقدار هذا الرجل. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو من هو نقدا للرجال وعلما بأحوالهم وبشؤونهم وبمن تفوق منهم وارتقى وارتفع، يقول لو حلفت بين الركن والمقام على أني لم أرى مثله، لم ترى عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه، لا حلفت وما حنثت. فهو ساحل، فهو بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له. هذا شهادة الإمام الذهبي فيه. وهؤلاء أئمة كبار وتقي الدين السبكي على ما كان بينهما من معارك كلامية وفكرية فقهية، مع ذلك يقول إن مملوك، يعني يقصد نفسه تقي الدين السبكي، يعلم أن هذا الرجل كذا وكذا، وظل يمدحه في سطور كثيرة. والزملكاني على، يعني ما أقول عداوة، لكن على تنافس كبير بينه وبين ابن تيمية، يقول لم يرى منذ 500 سنة، وفي رواية عنه منذ 400 سنة أحفظ من ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه شهادة أهل عصره أو عظماء أهل عصره فيه. إذن ما هي العوامل التي أدت إلى نبوغه وبروزه؟ في الحقيقة أولى العوامل كثرة ابتهالاته واستغاثاته بالله تبارك وتعالى. فيقول الحافظ الذهبي كان أو لم أرى مثله في استغاثاته وابتهالاته وإقباله على الله تعالى، كان له أذكار يدمنها بكيفية وجمعية، بكيفية بطريقة يعني وبجمعية.

يقول الحافظ الذهبي: كان أو لم أرى مثله في استغاثاته وابتهالاته وإقباله على الله تعالى، كان له أذكار يدمنها بكيفية وجمعية، بكيفية بطريقة يعني وبجمعية.

عدا عن أن أعداءه كانوا يشترون كتبه ليتلفوه في ظاهرة مؤسفة، لكن هذا هو الواقع، كانوا يشترونها ويتلفونها ويمزقونها، وهذا من الحسد المذموم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الكوارث التي مرت على العالم الإسلامي أيضا بعد ذلك أذهبت عددا من كتبه، لكن بقيت منها جملة صالحة وهي التي ضمنت أكثرها في الفتاوى، مجموع الفتاوى 37 مجلدا، وهنالك كتب غير ذلك موجودة مثل درء تعارض العقل والنقل وغير ذلك من مجلدات الكبار منهاج السنة النبوية إلى آخره، هي كتب كثيرة له رحمه الله تعالى. من أسباب نبوغه أيضا الواضحة أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وجرأته في ذلك، جرأة تشبه جرأة الإمام الكبير عبد العزيز ابن عبد السلام أو العز بن عبد السلام سلطان العلماء، كان يشابهه في الحقيقة في مجالات كثيرة من حيث جرأة العجيبة وعدم المبالاة والصدع بالحق وعدم المبالاة في ذلك وعدم المداراة. يعني لما جاء قازان كان سلطان التتار، وهو طبعا حفيد لأولئك الكفار الذين جاءوا في زمان بغداد وما فعلوا في العراق وبلاد الشام وهزموا في عين جالوت. والعجيب أنهم عندما هزموا، ذكرت ذلك في الحلقة السابقة حلقة عز الدين بن عبد السلام، عندما هزموا وولوا إلى بلادهم مندحرين ابتدى الإسلام يدخل في قلوبهم سبحان الله، فأسلموا وصاروا مسلمين، لكن مع إسلامهم قوم يسلمون لأول وهلة، ما زال بقي عندهم بقايا وشوائب من الوثنية، من الظلم، من الطغيان، من ومن، فأتوا على البلاد الإسلامية بعد ذلك 3 مرات، كلها في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في مرة من المرات، وهي وقعت شقحب المشهورة في سنة 270، وكان تتار مسلمين لكن جاءوا طغاة مستكثرين، فجاء سلطان قازان معهم، فدخل عليه شيخ الإسلام ومعه جملة من الفقهاء، ومعه قاضي القضاء أبو العباس وغيرهم من بلاد الشام يعني، فكلم قازان بكلام عجيب، قالوا إنه ما زال يقترب من قازان حتى ألصق ركبته بركبته، وهذا عجيب، سلطان التتار أو المغول له هيبة عظيمة جليلة، وكلمه بكلام صعب وقال كان أبوك وجدك كافرين ولم يفعل فعلك في الديار الإسلامية، وأنت جئت تستكثر من كذا وتريد كذا وتريد كذا، وصار يحذره ويذكره بالله. فقال من هذا الشيخ؟ فقالوا هو فلان ابن فلان. قال والله ما رأيت أثبت منه وما رأيت أشد هيبة منه، وإنه قد كلمني بكلام هبته واعتقدت فيه، أو كما قال قازان. ثم قال يعني ادعو لي، فدعا له بك بدعاء أكثره عليه لو فهم، وقال اللهم إن كان هذا جاء عبدك هذا قد جاء نصرة لدينك وكذا فأعنه، وإن جاء استكثارا من الدنيا وبغيا وعدوانا فأهلكه وافعل به وافعل، وهو يؤمن على دعائه ويؤمن على دعائه. يقول أصحابه كنا نجمع أطراف ثيابنا مخافة أن ينزل علينا دمه في أي لحظة، يعني قازان يأمر بقتله. فلما خرج قال له قاضي القضاء أبو العباس كدت تهلكنا والله ما نصحبك بعد ذلك. قال أنا والله لا أصحبكم أيضا لأنهم أكلوا من طعامهم وهو رفض أن يأكل من طعامهم. فقال له لماذا لا تأكل قازان؟ قال والله كيف أكل من طعامكم، وهذا الخشب الذي من حطب الذي أوقدتم به النار هو من حطب المسلمين، وهذا الغنم من غنم المسلمين، فكيف أكل من طعامكم إذن؟ ما قبل. لما خرجوا قال والله لا نصحبكم. قال أنا أيضا والله لا أصحبكم. فذهبوا وكانوا عصب وهو مفرده. قال فما لبث أن اجتمع عليه الأمراء والخواتين. الخاتون هذا اللقب عند التتار، يعني الأمراء الكبار يتبركون برؤيته، هكذا الرواية. قال فما لبث أن اجتمع عليه قرابة 300 أمير وفارس. قال ونحن ما لبث أن ظهر علينا جماعة من اللصوص فشلحونا، يعني أخذوا ما عندنا من أموال وكذا، ونحن عصبة وهو مفرده حماه 300 أمير وكبير من كبرائهم. سبحان الله العظيم، هذا يدل على أن من كان مع الله وأخلص له كان الله تعالى معه جل جلاله. ولما خلت الشام من نائب للسلطنة، هذه أيضا واقعة رائعة في المعروف والنهي عن المنكر، طلبوا منه علماء والفقهاء، بل طلب منه أمراء الجيش، قالوا له اذهب إلى الملك الناصر، وكان طبعا سلطانا من سلطان المماليك، كان قد ولى إلى مصر

0: هربا من التتار، وانصحه حتى يرجع لنقف جميعا في وجه التتار. فذهب على خيل البريد، وخيل البريد هي الخيل السريعة جدا التي خيل يركض مدة طويلة إلى محطة، فيجد الساعي خيلا جاهزا يركبه، وهكذا حتى يصل في المسافات البعيدة تستغرق شهورا، يصل في أيام معدودات. هذا خيل البريد مشهور. فركب في خيل البريد إلى السلطان الناصر الملك الناصر، وكلمه بكلام صعب، واستنبط وتلا عليه آيات الجهاد، وقال له: إنكم إن لم ترجعوا إلى الشام وتحموا أهله وتقاتلوا معهم استبدل بكم أهل الشام غيركم، استبدل بكم أهل الشام غيركم. وخوفه، فرجع الملك الناصر معه، وقفوا للتتار وقفة رائعة. ولما سمع ابن دقيق العيد ما استنبطه شيخ الإسلام من القرآن في هذا الموقف أعجب به أيما إعجاب. ولما خلت أيضا بلاد الشام من نائب للسلطنة كما ذكرت لكم، صارت هناك منكرات، أهل الفساد فتحوا حانات خمور، عملوا فعلوا كذا، فصار ينزل هو وأصحابه، وهذه يعني أيضا منقبة له، أنه كان يجمع له أصحابا فينكر المنكر معهم. ما كان يفعل ذلك بمفرده، بل كان يعلم الآخرين ويشجعهم ويدئبهم في الأمر والنهي. قال: فينزلون إلى الحانات فيكسرون أوعية الخمور ويشققون ظروفها، وظروف الخمور هي مثل القرب يعني، ويعزرون أصحاب الحانات ويغلقونها. هكذا كان يفعل بنفسه رحمه الله تعالى، يعني كان يزاول الأمر والنهي بنفسه. يعني كثير من العلماء، بل أكثر العلماء اليوم، لو قيل لهم تكلموا عن أمر المعروف والنهي عن المنكر لا تكلموا عنه في مجلدات، ما عنده مشكلة. لكن لو قيل لهم طبقوا ولو واحدا بالألف مما تقولون لعجزوا عنه ونكصوا. بينما هذا الإمام الكبير كان يتحدث عن أمر المعروف والنهي عن المنكر، وكان يزاول ذلك بنفسه، وكان يقوم على ذلك بنفسه رحمه الله تعالى. هذا يعني يدلنا أنه فعلا من أسباب النبوغ هذا، فإن أكثر علماء عصره قد نكصوا عن ذلك وخافوا من صنيعه ومن فعله رحمه الله تعالى، لكنه تقدم ولم يأبه رحمه الله. أيضا من أسباب نبوغه الكبيرة اتساع دائرته في العلوم. يعني الناظر إلى كتبه يرى أنه قد كتب في كل شيء تقريبا، كتب في علوم التفسير كتابات رائعة جليلة ومحصة وبينت ولها تحقيقات لا يسع المجال لذكرها الآن، لكن الأستاذ محمد الجليند ذكر أيضا في 3 مجلدات تراث شيخ الإسلام في التفسير، وإن لم يأتي به كله أيضا. الفقه، نظرت إلى الفقه فقد كان له قصب السبق فيه، فهو الفقيه الذي لا يشق له غبار. فكان في بداية أمره حنبليا، وهو من جملة الحنابلة ومن جملة مدارس الحنابلة، لذلك ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في طبقات الحنابلة، ويذكر هو في طبقات الحنابلة ولا شك. وهو قد ورث مدرسة الحنبلية عن أبيه، وما زال يدرس فيها رحمه الله تعالى، فهو من جملة الحنابلة ولا شك. لكن فقهه تجاوز المذهب الحنبلي المذاهب الأربعة، بل تجاوز المذاهب الأربعة إلى المذاهب الأخرى 8 معها الزيدية، الإباضية، الظاهرية، الإمامية إلى آخره، بل جاز ذلك إلى الاستنباط المباشر من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يشق له غبار في ذلك الاستنباط. وهذا أدى به إلى أن جهر وصدع بأقوال ما احتملها علماء عصره، ما احتملها عنه علماء عصره ولا احتملوها له. ومن أوضح تلك الأقوال التي سجن بسببها أكثر من مرة، ووقف علماء عصره في الحقيقة قوسا واحدة تقريبا ضده، رموه عن قوس واحد الطلاق بالثلاث، ورأيه أنها تكون طلقة واحدة، الطلاق الثلاث دفعة واحدة، قال هي طلقة واحدة وليست ثلاثا. وهذا الذي ألب عليه أكثر علماء عصره، وسجن بسببها أكثر من مرة في مصر والشام، ومنع من الفتوى بسببها أكثر من مرة في مصر والشام رحمه الله تعالى. فهو لا يأبه إذا اقتنع بالحق أن يصدع به، ولو كلفه ذلك ما كلفه رحمه الله تعالى. ففي فقهه ظاهر في الفتاوى الكبرى، له 10,000 من الفتاوى، نقل لنا بعضها، نقل لنا بعضها، وكان يفتي حتى وهو في السجن، يفتي ويستفتى في السجن، وتخرج الكتب والرسائل في السجن قبل أن يسحبوا عنه أو يسحبوا منه الورق والأقلام. وكان ذلك من أقسى المحن التي مرت به، كان في آخر سجنه رحمه الله تعالى، الذي ابتدأ منذ سنة 26 و700 إلى سنة 28 و700 حتى توفي وهو في السجن رحمه الله تعالى، وأخرج بآلة حدباء إلى الأرض الجدباء التي نسأل الله تعالى أن يحيل روضة خضراء بإذنه ومنه. إذن أيها الأحباب، هذه الفتن التي كانت تحصل عليه بسبب الفقه، أكثر ما كان سبب الفقه وفتاواه. وهنالك أيضا فتاوى في العقيدة قد ألبت عليه أيضا أكثر علماء عصره، وسجن بسببها أكثر من مرة رحمه الله تعالى، وقد سجن 8 مرات، ما بين سجن يستغرق شهورا إلى سجن يبلغ سنوات فرحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى على قدر دينه. والعجيب أنه مع كثرة سجنه وتعدد مرات ذلك السجن كان يظهر بشاشة غريبة ورضا عجيب لا يظهر ممن يصنع به مثل ذلك. ويقول الحافظ ابن قيم رحمه الله تعالى: فلا والله ما رأيت مثل رباطة جأشه وقوة نفسه وملاطفته لنا ونحن في أحوال صعبة. يقول: كنا في تمر علينا من الأحوال الصعبة الشيء الكثير، فما هو إلا أن آتي إليه وأسمع كلام إلا وينشرح صدري من ملاطفته لنا ومن انشراح صدره رحمه الله تعالى. وفي السجن الأخير لما أدخل إلى القلعة في دمشق نظر إلى بابها وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. والطريف أنه على تبحره في علوم القرآن يقول في سجنه الأخير، يقول: قد ندمت على أني قد ضيعت، يقول ضيعت هكذا، أكثر أوقاتي في غير علوم القرآن، وقد فتح علي في سجني هذا من علوم القرآن ما يتمناه الكثير، أو كما قال رحمه الله تعالى. فكان في الحقيقة في يديم النظر في القرآن ويكثر ختمه، ولما سحب منه الورق والأقلام ظل يقرأ القرآن فختمه أكثر من 80 مرة رحمه الله تعالى إلى أن توفي. إذن المحن المتواليات كانت بسبب فتواه في الفقه وفي العقيدة. إن نظرنا أيضا إلى علومه نجد أنه قد تضلع من العربية وفهمها، وتضلع من علوم المنطق. ولنا وقفة هنا، ذاك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يذم المنطق كثيرا، يذم المنطق وعلوم المنطق. فلماذا تعلمه إذن؟ تعلمه ليرد على المنطقيين كما في كتاب يرد على المنطقيين، كتاب مشهور، وليدرأ عن الشريعة الفلسفة المنطقية التي أقضت مضاجع كثير من العلماء في الحقيقة. يعني الذي ينظر إلى كتابه درء تعارض العقل والنقل، ولغة شيخ الإسلام لغة صعبة غير ميسورة، فالناظر فيها يحتاج إلى أن يكون طالب علم متمكن، ليس طالب علم بل متمكن، حتى يفهم ما يريد شيخ الإسلام ويرمي إليه رحمه الله تعالى. يعني درء تعارض العقل والنقل مجلدات كثيرة، عندما يقرأ الطالب الذي لا يفهم المنطق ما يستطيع أن يفهم، لا يستطيع أن يفهم أبدا كثيرا من المواضع التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني كان يرد على المنطقيين وعلى الفرق الإسلامية التي كانت آنذاك ومن أشهرها وأظهرها المعتزلة والجهمية، كان يرد عليهم ردا مستفيضا بلغتهم التي يفهمون وبطريقتهم التي يعرفون. لذلك كثر في ثنايا كتبه الألفاظ الصعبة والجمل المعقدة التي لا يكاد يفهمها إلا العلماء الكبار فرحمه الله تعالى. إن هذا معلوم لمن زاول كتب شيخ الإسلام وقرأها أو طلع على شيء منها مثل درء تعارض العقل والنقل بالذات والرد على المنطقيين وهكذا بعض الكتب التي تحتاج إلى نظر روي وإلى فهم وإلى خلفية جيدة في الحقيقة لعدة علوم. فهذا علم المنطق وعلم العربي، علم الفقه، علم التفسير أو علوم القرآن إن شئت أن تقول، وعلم علم العقيدة الإسلامية فهو فارسها لا شك، فقد اطلع على كثير من أقوال السلف والخلف وأتى ببراهين ومقدمات لم يسبق إليها في علم العقيدة، كما قال الإمام الكبير الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكتبه أيضا شاهدة بذلك، وكان جريئا في هذه المسألة في تقرير العقائد صادما لغيره غير مبال بذلك ولا مدار، وهذا مشهور عنه رحمه الله تعالى ورفع منزلته ورضي عنه. إذن هذه من أسباب النبوغ اتساع دائرته في العلم إلى الدرجة الكبيرة في الحقيقة. أيضا الشجاعة، الشجاعة في قول الحق الذي يعتقده وسجن بسببه كما قلت لكم مرات، والشجاعة حتى في مواطن يعجز عنها عظماء الرجال، فهذه واردة في سيرته بقوة وهو معروف بها مشهور، كل من أرخ له ذكر عنه هذا رحمه الله تعالى. أيضا يا أيها الأحباب، من أسباب نبوغه، من الأسباب الكبيرة لنبوغه، أنه شخصية متوازنة. أنا أشبهه في الحقيقة بالإمام الكبير وأمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك، ذلك الإمام الذي جمع جوانب كبيرة جدا من الاتزان الشخصية، إلا أن شيخ الإسلام كان فقيرا والإمام كان غنيا، ابن المبارك مشهور تاجر ومشهور وغني، لكن الجهاد على سبيل المثال شارك فيه ابن تيمية مشاركة رائعة جدا. يعني قضية قازان قلتها لكم، وكان قد أدهش العساكر المملوكية بشجاعته وثباته وفروسيته في المعركة، وعندما في بعض المعارك مع التتار، ما أدري معركة الثانية أو معركة شقحب الثالثة، قال لأحد أمراء الجيش أرني موقف الموت، يعني ذي يقف فيه يموت هذا الموقف يعني، وهذا مشبه بالعمليات الاستشهادية اليوم، لأنه كان ينصر عمليات الشهادية بقوة، أنا ذكرت هذا قبل ذلك بتفصيل طويل، كان ينصرها بقوة. والذي يريد أن يعرف هذا يرجع إلى رسالة لطيفة له، قاعدة في الانغماس في العدو ما هو نصر هذا، يعني هذه العمليات نصرا مؤزرا رائعا جدا، يدل على فهم في الحقيقة وضبط علمي شرعي قوي. أنه قال أريني موقف الموت، فأراه إياه مقابل العدو على سفح، عندما ينزل العدو كالسيل هناك تقف، فوقف قال قبل ذلك رأيت ينظر إلى السماء ويستغيث ويبتهل ويكثر من الذكر، ثم حال بيني وبينه الغبار حتى رأيت بعد المعركة، قلت له أبشر فإن التتار قد انحصروا في سفح هذا الجبل، فحمد الله تعالى وأثنى عليه رحمه الله تعالى. أيضا من أسباب نبوغه كراماته التي اشتهر بها يا أحبابنا، والكرامات كما قلت لكم ثابتة لأولياء المسلمين بشرائطها الشرعية المعتبرة، فكان هو صاحب كرامات مشهورة، وذكر أبو حفص البزار في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر جملة من كراماته الكثيرة في أكثر من 7 صفحات، لكن أريد لكم هذه فقط وهي مهمة جدا للغاية، أنه لما جاء الأمراء للخروج إلى التتار في سنة 270، قال لهم إنكم منصورون في هذه الوقعة وإنهم مخذولون، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي أنكم منصورون. فلما أكثروا عليه أقسم لهم أكثر من 70 يمينا، تصوروا أكثر من 70 يمينا إنهم منصورون وإن التتار مخذولون. ما يقوم بهذا إلا رجل أعلمه الله تعالى بوسيلة، وهي نسميها الكرامة نحن، أعلمه الله بوسيلة من الوسائل، إما رأى ذلك في منامه أو وقف ذلك قلبي الله أعلم. اسمعوا، قال فلما أكثر عليه الأمراء الجيوش من أين لك هذا، قال قد كتب في اللوح المحفوظ أنهم مخذولون هذه المرة ومنهزمون لا تكثروا علي، هكذا يقول لهم. وهذا يدل طبعا على كرامة واضحة وجليلة وعظيمة له رحمه الله تعالى. وفي سنة 99 و600 لما جاء التتار في مجيئهم الثاني، أخبر السلطان أنهم لن يقع منهم شيء في إيذاء المؤمنين، وإنما همهم المال، وهذا الذي حدث. ويقول حافظ الكبير ابن القيم وهو من أخص تلاميذي ويأتي الحلقة القادمة عنه إن شاء الله تعالى، يقول كان هنالك أشياء في الباطن عزمت على الأخذ بها ولم أنطق بها لأحد، فكان يخبرني بها رحمه الله تعالى. ما نطقت بها أبدا يقول. فكان يخبرني بما عزمت به ولم أنطق بذلك ولم أخبر بذلك أحدا. ويقول حدثني عن أمور كبار وأحداث عظام ستجري في المستقبل، قال رأيت بعضها وأنا أنتظر وقوع الآخر. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر لهما. فدائرة كراماته واسعة والحديث عنها يطول إلى الدرجة الكبيرة. من أسباب نبوغه أيضا التخصص لما نذر نفسه له، يعني ما كان صاحب وظائف، ما كان متزوجا، هكذا رحمه الله أن السنة الزواج، لكن هو لم يقع له أنه تزوج، على أنه عاش 67 سنة ما نعلم أنه تزوج ولا تسرى رحمه الله تعالى. فرغ نفسه لما نذر نفسه له، فما كان لا صاحب زواج ولا أولاد ولا أهل ولا وظائف حكومية يعني، ولا راتبا من الدولة ولا أي شيء، فقد كان زاهدا إلى أبعد معاني الزهد. وكان كثيرا ما يقول أنا لست بشيء، أنا ما في شيء، أنا ما لي شيء، ويقول أنا المكدي وابن المكدي. وهكذا كان أبي وجدي. والمكدي هو الفقير السائل الملح الذي يلح كثيرا على الإنسان، يسمى بالمكدي. فيقول أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. فكان يعني زاهدا فقيرا ما عنده شيء من حطام الدنيا، وكان تأتيه الهدايا الطائلة من أصحابه وغيرهم، فما يمسي وعنده شيء منها، بل يفرقها على أصحابه وعلى الفقراء وعلى الناس، ما يبقى له شيء. وربما يأتيه رجل ليس عنده عمامة فيأخذ عمامته ويقطعها نصفين، يعتم بنصفها ويعطي الآخر نصفها، إلى هذا الحد. وربما جاد ببعض ثيابه إذا سئلها رحمه الله تعالى وغفر له. إذن يعني هذه العوامل أدت إلى بروز هذه الشخصية العجيبة التي كما قلت لكم ملأت الدنيا وشغلت الناس قديما وحديثا، وكان الناس فيها مختلفين. فأصحابه رحمهم الله تعالى أطروا عليه وأثنوا وبالغوا في ذلك، كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وأعداؤه بالغوا في عداوته على أنه يقول، اسمعوا ماذا يقول حافظ الذهبي في إنصاف، وهذا الرجل الذهبي رحمه الله تعالى سيأتي حديث عنه إن شاء الله تعالى في سلسلة قادمة، لكنه كان إذا قيل الحافظ الذهبي نتذكر الإنصاف، كما إذا قيل شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا قيل ابن تيمية نتذكر العلم، وإذا قيل ابن المبارك نتذكر الجهاد، وإذا قيل عز الدين عبد السلام نتذكر الأمر معروف والنهي عن المنكر، وإذا قيل ابن القيم نتذكر الرقائق والانكسار وعلم السلوك، وإذا قيل الشافعي نتذكر الاستنباط والذكاء والفهم، وإذا قيل أحمد نتذكر الصبر على المحن. هذه فائدة سير العلماء رحمهم الله تعالى، فكل له ميزة أولى. فإذا قيل الذهبي نقول هو الإنصاف، فيقول مشهورة ذكرتها لكم، يقول لو حلفت بين الركن والمقام على أني لم أرى مثله ولم يره هو مثل نفسه فحلفت لما حنفت، فكان بحرا لا ساحل له وكنزا لا نظير له. يقول في إنصاف على أني أخالف في مسائل أصلية وفرعية، يقول فالذهبي شافعي لا شك والإمام حنبلي، ويقول على أني أخالف في مسائل أصلية وفرعية، يعني في مسائل من العقائد ومسائل من الفروع، لكنه لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع، يعني أجمعوا عليه لو لاطفهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان فيه حدة في المناظرة والمخاصمة، وكان ربما أهان خصمه من شدة فهمه للأمور ويرى أن المقابل ما فهمها، ففي المناظرة ربما أهانه واشتد عليه واحتد فيغضب هذا وتنشأ العداوة. والعداوة هذه كانت غالبا بغير إنصاف. مثال، جاء أبو حيان تعلمون أنه عالم العربية الأكبر بعد سيبويه، وهو من الأئمة الكبار النحويين. لما قابل شيخ الإسلام وتباحث معه أعجب به إلى الغاية، ومدحه بأبيات قيل إن أبا حيان لم يقل أفحل منها ولا أحسن، طيب، في مدح شيخ الإسلام، وأعجب به إعجابا عظيما. جرت مسألة في كتاب سيبوي، قلت لهم شيخ الإسلام ما عنده المداراة، هو يقول حافظ الذهبي يقول هذا الرجل ما كان عنده المداراة للخصوم ولا مداراة لأرباب الدول ولا كان يسلك ذلك المسلك. فجرت مسألة في كتاب سيبويه، فقال يفشر سيبوي، يعني يكذب سيبوي أو يخطئ سيبوي. فتعجب أبو حيان قال كيف، كيف تقول هذا؟ وكان أبو حيان يعني سيبوي يعني عندهم هو نبي النحو كما يقولون. فعجبوا كيف، كيف تقول هذا؟ قال هنالك 100 خطأ في القرآن في كتاب سيبوي لا تفهمه أنت ولا هو. يعني اسمع هذا كيف يعني، ما يعني فجأه بكلمة أو بجملة ما تحملها أبدا أبو حيان، وهي كلمة صعبة لا شك جدا جدا. وكيف يقول هذا عن سيبويه، سيبويه إمام النحو الأكبر يعني. فعاداه معاداة هائلة صعبة بعد أن أثنى عليه ومدحه مدحا كبيرا جدا. هذا مثال ما قاله الحافظ الذهبي، لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع، فإنهم معترفون بفضله مقرون بندورة خطئه، مقرون بندورة خطئه، ندرة خطئه أن خطأ نادر جدا، ومعترفون بفضله وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له. هذا تقرير الحافظ الذهبي. فهو يعني مثل هذه المواقف جلبت عليه عداء في الماضي وفي الحاضر، وهنالك طبعا إلى اليوم كلام طويل، قلت لكم هو ملأ الدنيا وشغل الناس، كلام طويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ورميه باتهامات لا أصل لها في الحقيقة، ومنها جملة جاءت بأخطاء تاريخية مثل ابن بطوطة وغيره، قال دخل دمشق وسمع من شيخ الإسلام كلاما في العقيدة ما يقبل أبدا ولا يقول به شيخ الإسلام مستحيل، ويؤدي إلى تجسيم، هو بريء منه رحمه الله تعالى وغفر له، مستحيل، وكان في السجن أيام زيارة ابن بطوطة لدمشق، مع ذلك يعني تهم بهذا وتهم بكلام غير مقبول أيضا. فأدى ذلك كله إلى ماذا؟ مثال، كان هنالك عالم هندي اسمه علاء الدين بخاري، جاء من الهند واستقر في دمشق، فذكر له بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر له عدد من مقالاتي واختياراتي لتفرد بها. حصلت نفرة بسبب هذا الأمر من علاء الدين بخاري، وأدى به عدم إنصافه إلى القول بماذا؟ شيء عجيب، إلى من قال إن شيخ الإسلام أن ابن تيمية وشيخ الإسلام فهو كافر. فجاء ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى وألف كتابا رائعا ذكر فيه من ذكر أن ابن تيمية هو شيخ الإسلام من علماء المسلمين، من كبار علماء المسلمين، بلغوا أكثر من 80 رجلا عالما فحلا كبيرا من علماء المسلمين سموه بشيخ الإسلام، ومن الموافق له ومن المخالف، يعني الحافظ السيوطي، الحافظ السخاوي، الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ الذهبي، الحافظ ابن كثير، وأقوال كثيرة الأكثر من 80 رجل نصوا على أنه شيخ الإسلام. وهذا يعني يدل دلالة واضحة على أن العداوة لم تكن عداوة منصفة في أكثرها، بل كانت قائمة على حزازات وقائمة على أمور لا حقيقة لها في واقع الأمر، لا حقيقة لها في واقع الأمر. نحن اليوم إذا طلعنا آثاره لعلمنا أن الزمان لم يجد بكثير من أمثاله رحمه الله تعالى. هذه الشخصية المتوازنة نحن بحاجة إلى حفظ آثارها والتمهل في شأنها، في الحقيقة التمهل في شأنها. يعني إنصافه لخصومه عجيب، مع أن خصومه كانوا غير منصفين معه، يعني سعوا حتى في قتله وكانوا يقولون للسلطان اقتله فإنه ضال إلى هذا الحد. مع ذلك لما تهيأ له للسلطان مصر المملوكي أخرجهم من السجن وأراد أن يقتص من أعدائه من العلماء، وقال هؤلاء سعوا في قتلك وسعوا لعزلي، يريد السلطان يضرب عصفورين بحجر لينتقم منهم لأنهم سعوا في عزله ولأنهم تكلموا في ابن تيمية، يريد أن يستخرج فتوى من ابن تيمية بقتلهم. فقال لما انتبهت إلى هذا عظمتهم وعظمت حالهم وقلت إن قتلتهم لا تجد مثلهم أبدا. لذلك كان قاضي ابن مخلوف قاضي المالكية يقول ما رأينا أشد إنصافا من ابن تيمية، سعينا في قتله وسعى في خلاصنا، وسعى في خلاصنا. انظر عندما يتكلم عن الصوفية على سبيل المثال الذين كثر الحديث فيهم طويلا، قال الصوفية الناس فيهم على أقسام، منهم المغالي فيهم ويراهم أعظم المسلمين وهؤلاء أهل المبالغة وغلو، ومنهم من هو يراهم من جميعهم هم من المبتدعة والخارجين عن دين الإسلام وهذا ذميم، بل القول الصحيح فيه أن طائفة من المسلمين مجتهدة اجتهدوا في الوصول إلى الحق، فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، وألحق بهم طوائف كانوا على التحقيق ليسوا منهم. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا هذا الإنصاف العجيب. وأنا يعني في الحقيقة كنت قد كلمت الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قبل أن يموت في هذه القضية، لأن كثر الكلام عن الصوفية، فأحببت أن أخذ منه القول الذي أعتقده هو يراه حقا. قلت له يا شيخ ألا نقول فيهم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم طائفة من المسلمين، يعني فيهم ظالم من نفسه، فيهم مقتصد، فيهم سابق بالخيرات، فيهم خيرهم خير وشريرهم شرير وهكذا. قال ثلاث مرات أو مرتين، الشك مني طبعا. قال هذا رأيي، هذا رأيي رحمه الله تعالى. وكان وكنت معه في مجلس خاص في ثلاثة أشخاص ليس غير. فهذا القول المنصف تماما من شيخ الإسلام منصف لهم، يقول ألحق بهم طوائف كانوا على التحقيق ليسوا منهم، يريد يقول مثل حلاج ويتبرأ منهم، يتبرأ منه الصوفية، ومثل أهل الحلول والاتحاد. فيعني هذا القول في الصوفية قول منصف جدا في الحقيقة. ويقول لحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى جئت لأبشره بموت عدو من أعدى أعدائه من العلماء والمشايخ. قال فانتهرني انتهارا عظيما، انتهر من ابن القيم انتهارا عظيما، وأقبل يستغفر للرجل ويترحم عليه. سبحان الله العظيم. ولما مات صدر الدين ابن الوكيل، وكان هو الوحيد الذي يثبت لشيخ الإسلام في المناظرة، وكان شافعيا يثبت لشيخ الإسلام في المناظرة ويستطيع التناظر معه، شيخ الإسلام يقول الصفدي رأيته في سوق الخير، مثل سوق الخير في دمشق، قال يفسر القرآن فيغمض عينيه ويتزاحم الكلام على فمه تزاحما عجيبا، ويرد أقوال العلماء والمفسرين والصحابة والتابعين في التفسير بنصها يريدها، ويخطئ الأقوال الضعيفة وينصر الأقوال الصحيحة القوية. قال فتملكني منه العجب. والصفدي في الجملة من جملة مناوئيه، مع ذلك انظر ماذا يقول عنه رحمه الله تعالى، يعني كان عندما يتكلم ما يثبت له أحد من شدة اتساع دائرته في العلوم وحفظه للأدلة والآثار والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. صدر دين من وكيل هو كان الذي يثبت له في المناظرة ويستطيع أن يناظره ويقوم معه. فلما مات جلس للعزاء عزى واستغفر له وقال ما آسى على شيء إلا على تراب يأكل لسان صدر الدين من الوكيل، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن كان منصفا مع الخصوم إلى أكبر درجة، ويقول عن نفسه لطلابه قولا مهما جدا، قال قد ترون مني نوع مخاشنة، قد ترون مني نوع مخاشنة للخصوم. فهو هذا المقام يقول الذي أخاشنهم فيه مقام فيه صلاح لهم وللمؤمنين، فلا تقيسوا عليه، فهم علماء وعباد وأولياء لله تعالى، ويمدحهم أشد المدح وأحسنه. مع أن قلت لكم أن بعضه قد سعى حتى في دمه، وبعضهم سعى في سجنه، وبعضهم كان يناوئه علنا، مع ذلك كان كثيرا إنصاف لهم، وكانوا كثيرين مناوئتي له. سبحان الله العظيم. وهذا من العوامل التي أبقت علمه وأبقت عمله على مدار الزمان، إنصافه في صورة جليلة عظيمة رحمه الله تعالى. ومن الأمور التي دلت على عظم مكانته جنازته رحمه الله، فإنه لما توفي في سنة 28 و700 عن 67 سنة، وأخرج جنازته من القلعة، قلعة دمشق، كان في سحر ليلة الاثنين، فكان الحراس على الأبراج قد علموا بذلك أول ما علموا، فصاحوا بذلك، وصاح بذلك حراس القلعة في الأسفل. ثم بعد ذلك علم الناس المجاورون بموته، فأقبل الناس بأعداد هائلة، حزروا على أقل تقدير ب60,000، ولم يرى مثل هذه الجنازة إلا أيام كانت دمشق عاصمة للدولة الأموية. فإن دمشق بعد ذلك يعني ضعفت وتراجعت في منصبها عندما كانت بغداد العاصمة، فكان الجمع يقدر ب60,000 رجل و15,000 امرأة، وهذا عدا عن الناس الذين كانوا في بيوتهم وكذا. وأقبل المناوئ والموافق إليه لينظر إليه في القلعة ويشارك في غسله، وخرجوا بعد ذلك في صورة عظيمة جليلة. وما تخلف من فقهاء إلا ثلاثة خافوا إن خرجوا أن يقتلهم العامة من شدة مناوئتهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا أقبل عليه كل الفقهاء والعلماء والصلحاء وكذا، وحضروا جنازته رحمه الله تعالى. إذن هذا هو شيخ الإسلام، هو عالم كبير وإمام مجدد ولا شك، كان له أكبر الأثر في الوقوف بقوة أمام فرق المبتدعة والضلال ومجاهدة التتار ومجاهدة النصيريين أيضا، هذه يعني في جبل العلويين كان يجاهدهم، وفي سنة 98 و600 خرج مع جيش الشام لقتال لأنهم كانوا يعاونون الصليبين والتتار، وكانوا أكبر الأثر في تقعيد قواعد علمية ضابطة سلوكية رائعة، وكان له آثار جليلة لا يمكن أن تمحى على مدار الزمان، فهو من أئمة الإسلام العظام الكبار الذين كان لهم آثار ملموسة منذ وفاته إلى يوم الناس هذا، ولا أظن أنها تمحى محاسنه على مدار الزمان. أسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يعلي درجته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: يوم القيامة يقال للإنسان عبدي تذكر ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا، فأله الإنسان وستره الله. الله تعالى الستير، يحب الستر. وأبو العتاهية كان يقول أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا الواحد منا بين ثوبيه فضوح. تب إلى عد إلى نفسك يا نح على نفسك يا مسكين، هذا كلام أبي العتاهية، قال نح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. لكن الشاهد أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، لأن الخطايا لو كان لها رائحة لما جلس أحد إلى أحد، ولكن الله تعالى سترنا حينما كنا نخطئ، ونخطئ بيننا وبين أنفسنا. كثيرا ما يغري الإنسان، تغريه نفسه أو يغريه شيطانه أو هواه، فيغلب عليه ذلك فيقع في المعصية، ولا أحد يراه، لا أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة لما يقف أمامه يقول له عبدي تذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا، قال حتى يظن الرجل أنه قد هلك. أنت لما تأتي بأحد تقول له أتذكر ما فعلت بي يوم كذا وما فعلت بي يوم كذا وما فعلت بي يوم كذا، كان المفروض أن تكون هناك هذه مقدمة تكون لها النتيجة، كما يقول المناطق لكل مقدمة نتيجة، النتيجة هنا يفترض أنها العقاب. قال حتى يظن الرجل أنه هلك، لأنها أمور كبيرة ووجدت بينه وبين نفسه ولا أحد يدريها، فالله تعالى يكشفها له، ولكن يقول له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيكون إذن تفضلا وليس بي، لأن الإنسان لو كان الأمر بعمله لغرق، لو كان الأمر بعمله لكان هالكا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إنه بالموازنة. الموازنة بين ماذا وماذا؟ قال بين صحيفتي الحسنات والسيئات، يوازن له كم عمل من سيئة وكم عمل من حسنة، فتسمى هذه العملية الموازنة. لكن الله تعالى إن أراد أن يغفر له، والمؤمن هذا مصيره، قال يثقل له حسناته فتكون أثقل من سيئاته برحمة الله، فتكون تلك الموازنة في صالح الإنسان، لأن الإنسان سيأخذ كتابه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، والذي يأخذ كتابه بيمينه يقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دنيا، والذي يأخذ كتابه بشماله يقول يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، المصير خذوه فغلوه، ثم في سلسلة ذرؤها 70 ذراعا فاسلكوه. إذن المصير لو كان بالموازنة الحقيقية التي يسميها بعض الفقهاء في قضية التعاملات، يقولون إن الأمر إما أن يكون بالمشاححة أو بالمسامحة. أنت في حقوقك مع الناس تكون حقوقك إما بالمشاححة تأخذها بالسنتيم وبالدينار الدقيق، حقاً مفروضاً لا يزيد ولا ينقص، لكن بالمسامحة تتنازل. هذا المعنى. الله تعالى برحمته تتم هذه الموازنة بالمسامحة فيغفر ويثقل لك الميزان فيكون الغفران. هذا الذي ذكروه، حاسبت، لأن الإنسان مملوء بالذنوب. قل الشاعر: حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذن من وقفة الديان. يا ربي إن لم ترحم إلا ذا تقى، من للمسيء المذنب الحيران. ها هنا يعلم الإنسان أن الموازنة ترجع إلى فضل الله وإلى رحمته.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: واحد قال له للثاني، قال له: الدراهم مراهم.

الخاطر شي ألف مرة، الدراهم مراهم، تفضل حلها. والله أخ يعني من أكبر المستوردين لقضية نسائية سحابات، يعني أكبر مستورد، أقل صفقة 500,000 دزينة. أجت واحدة ما بتعرف إنه هذا محل جملة، قالت له عندك سحابة؟ قال لها قديش بدك؟ قالت له سحاب بدي. قال لها عوض، أنا ما ببيع مفرق يا أخي. ونهرها، يقسم بالله 53 يوم ما فات زبون لمحله، نشف دمه. قال لي هلا ببيع سحاب واحد. في كبر، لأنه فالله بيأدبك بيتابعك. أيام كلمة قاسية، أيام موقف قاسي، أيام والله أخ بيشتغل بكمبيوترات المعامل ودخله كبير جدا، في معمل وصى طلب رقم، قال له كثير، صافي مساومة مملة، قال له أنا مالي بحاجة إليك هالخبير، أنت بحاجتي، بتحب أنا جاهز. قال لي أنا كل عمري العمل بينتهي بساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. قال لي أول يوم ما بين معه، ثاني يوم المبلغ على الإنجاز مو على الساعات. قال لي 9 أيام مغلق الطريق، قام طلب إجازة يوم، راجع نفسه لحتى انتبه شو قايل. قال له أنا مالي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي. في اعتداد، أم الله أغلق عليه الحل بعد ما تاب ودفع صدقة، بعدين ثاني يوم بساعة حلها. فانتبه، إذا الله عم يتابعك بتكون مكرم عنده كثير وفرح بحالك، إذا في متابعة. إذا هاملك عم ترتكب كل المعاصي لا سمح الله والآثام، ودخلك فلكي ومبسوط وصحتك طيبة والضغط 8-12 وما عندك ولا مشكلة، هي المصيبة، هي أكبر مصيبة ألا تتابع من الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: نوافذ على الدرب.
3: نوافذ على الدرب.
2: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب. إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
3: زينب رمضان
2: عبر راديو السرايا.
3: عبر راديو السرايا
2: 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في الموسم الثاني من برنامجكم نوافذ على الدرب. لطالما اشتقت إليكم، ولكن نبتعد قليلا لنأخذ نفسا عميقا ونعود إليكم استجابة للتفاعل الكبير الذي لقيه البرنامج في موسمه الأول، وبناء أيضا على رسائل المستمعين ومطالبتهم ببرنامج نوافذ على الدرب. بعد غياب لتصحيح عثرات دروب الحياة، نقدم لكم في هذا الموسم محتوى أعمق يطرح

ويعالج قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية وتربية الأبناء والمراهقين وتحديات النفس والإنسان والصراع بينهما بلغة تجمع بين البساطة والعمق وتلامس واقع كل فرد. وقد يظن البعض أنه المقصود بعينه، فكونوا معنا لأن الموسم الثاني سيكون أكثر تنوعا وسيشمل موضوعات جديدة وملفات حساسة تطرح لأول مرة مع المحافظة على روح البرنامج الإنسانية التي أحبها المستمعين والمتابعين. نوافذ على الدرب يعود ليواصل رسالته في التوعية والإرشاد والتوجيه لتصحيح الأخطاء وتنظيم الحياة الأسرية والعلاقات الزوجية وفي دعم المستمعين بما يعينهم على السير في دروب الحياة بثبات ووعي وأكثر نضجاً. وصلتني الكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية والزيارات أيضاً الخاصة والشخصية لطرح مشكلاتهم النفسية ومشكلاتهم الأسرية بشتى أنواعها، وأن الإنسان مهما كان ومهما كان مستواه وقوته إلا أنه يحتاج لمن يسمعه يتفهمه يربط على يده ويطمئنه. كلنا نحتاج لمن يسمعنا ويحتضن الكلمات المجروحة. أعزائي المستمعين، أنا معكم وعدت إليكم لأن الدرب لم ينتهي ولأن النوافذ لم تغلق حين يشتد الظلام بل تفتح أكثر. عدت إليكم لأني أدركت أن لكل بيت قصة ولكل أم لها وجع تخبئه وكل أب يحمل هما لا يحكى وزوج مثقل بالألم يخجل بالبوح به ولكل امرأة أو زوجة تكتم صرخة موجعة ولكل إنسان يحتاج أذن صاغية وكلمة تشبه كلمة صادقة تشبه المعاناة تشبه صبره على الألم وتشبه النجاة الذي يتوق إليه. في هذا الموسم سنكون أقرب إليكم وأصدق إحساسا وأكثر عمقا لنفتح نوافذ البصيرة والحب والارتقاء بحياة أفضل مع أنفسنا وأسرتنا وأبنائنا وعلاقاتنا الاجتماعية. سنفتح نوافذ جديدة على كل ما يحدث في علاقاتنا وعلى أسرار الحياة التي لا تقال إلا لمن يستحق أن يسمع ويساعد على الحلول ويسير معك نحو الطريق الصحيح.

مستمعينا الكرام، نفتح اليوم نافذتنا الأولى في هذا الموسم بداية لرحلة جديدة نكملها معا، رحلة نفتح فيها نوافذ على معاناتكم وآلامكم وحكاياتكم، وعلى تلك اللحظات التي كنتم تحتاجون فيها على صوت يطمئنكم ويقول لكم لستم وحدكم. بإذن الله تعالى سأكون معكم أقترب أكثر من وجعكم وتعبكم وأحلامكم، وأحاول أن أقول ما قد لا يجد الكثير الشجاعة ليقولوه، أقصد الزوج والزوجة لبعضهم، وأضع الكلمات على مشاعر تختبئ طويلا في الصدر. سنكون معا أعمق وأصدق وأقرب إلى نبضكم. أعزائي المستمعين، افتحوا نافذة صغيرة في قلوبكم واسمحوا للنور أن يدخلها، ودعوا الدرب يأخذكم إلى ما كتب الله لكم من خير وسعادة. أعزائنا المستمعين، اليوم هنفتح معاكم نافذة تحمل أحد أثقل الملفات وأهمها في العلاقة أو العلاقات الزوجية، العلاقة التي اللي ممكن أن هي تبنى على الحب، تم الارتباط أساساً على الحب، ولكن للأسف لم يستمر هذا الحب وحده، لأن العلاقات لا تبنى على الحب وحده. علاقة تجمع بين شخصين، كل واحد منهم له ماضي وله طباع وتربية وأفكار وجراح لم ترى ولن ترى. في هذه الحلقة سنحاول تحديداً أن أقترب من تفاصيل الحياة اليومية، من تلك اللحظات التي ترهق قلب أحد الزوجين أو كلاهما، في المواقف البسيطة التي قد تهدم هذه المواقف البسيطة عشرة سنوات طويلة. ولكن أو لن أكتفي إن شاء الله بالحديث عن المشكلة، بل هنحط حلول إن شاء الله واقعية تلائم بيوتنا الليبية تحديدا. سمعت مقولة لفتت نظري الحقيقة، المقولة يعني رائعة جدا، تقول طبعا قائل المقولة ابن خلدون، كان يقول ابن خلدون: كلما تمدنت الحياة ازداد تعقيدها. نعم صحيح، أسرة الأمس لا تشبه أسرة اليوم، وأزواج الأمس مش نفس أزواج اليوم. كل شيء قابل للتغيير وكل شيء تغير في الحياة، والتغيير مطلوب، ولكن بشرط أن يكون هذا التغيير ليس للأسوأ بل للأفضل. ولكن للأسف ما يحدث الآن أصبح التغير إلى الأسوأ إلا ما رحم ربي، مثل ما يحدث كثيرا في يومنا هذا، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد. أصبحت العلاقات الزوجية الآن مهددة وفي خطر. للأسف ضاع المفهوم الأساسي من العلاقة الزوجية، فهي علاقة تعبدية دينية، هي رحمة ومودة وطاعة لله، لأن العلاقة الزوجية عفة وستر وسكينة وميثاق غليظ. ضاعت المفاهيم الأساسية فانتهت العلاقات الزوجية الحقيقية، وأصبحت هشة وآيلة إلى السقوط في أي لحظة. وهذا من ضمن الأسباب اللي الآن يعني أكثر، أعتقد أن أكثر مؤسسة تخدم الآن المحاكم والطلاق، الآن نتيجة المفاهيم الهشة للعلاقة الزوجية. طبعا لو شفنا العلاقة الزوجية اليوم نجدها لا تنهار بسبب موقف كبير، بل تبدأ من تفاصيل صغيرة، من تراكمات دون معالجة، دون أن أو دون السماح لأحد منهم أن يناقش الآخر ويعالج القضية اللي موجودة بينهم. فبالتالي هذه التراكمات تبدأ مع بعضها إلى أن تكون يعني زي البركان تنفجر في لحظة ما. طبعا عدم معالجة هذه المواضيع أول بأول وحل المشكلات، فبالتالي شو بيصبح هنا؟ تصبح أن نحن وصلنا نقطة الانفجار أو نقطة عدم التلاقي. دائما نقول أن العلاقة المهزوزة بين الزوجين زي
المستقيمين يسيرا في خط واحد ولا يلتقيا في نقطة، وسبب ذلك عدم مناقشة وحلحلة المواضيع الصغيرة حتى لا تتراكم. لو استطعنا أن نحن نحل مشاكلنا أول بأول ومعالجتها في نفسها في نفس الوقت، لأن بقائها دون تطهير وتنظيف للجرح يسبب ألم وينتشر داخليا ثم ينفجر في لحظة واحدة. الحقيقة أن الكره لدى بعض الأزواج هو حقيقة كرهه لنفسه، يعني الرجل أو المرأة يعني دائما نتساءل هم ليش يكرهوا بعضهم بعد ما كانوا على حب وعلى وئام، ولو ما خديتاش مش عارف شو ممكن، وأنا علاش درت هكي وإلى آخر. في حقيقة الأمر أن كره الرجل لزوجته أو كره الزوجة لزوجها هو كرهه لنفسه، خاصة إذا كان لم تكن هناك أسبابا ظاهرية. لما يكون ما فيش سبب ظاهريا، وفي سبب ولكن ليس ظاهريا، قد يكون هذا الرجل تعرض لحادثة ما أو هي تعرضت الزوجة لحادثة ما، فداخليا رفضت لما يصير الالتقاء بينهم، خلاص وكأن هناك شيء ذاب بينهم، كان ينتظر لحظة اللقاء فقط. مجرد ما اجتمعوا في بيت يبدأ لحظة الكره أو كرهها لنفسه، لأنه هو شن دار في نفسه، من كرهها في نفسه يبدأ يعاقب الطرف الآخر وكأنه السبب، يعني كأنه يقول ليش ما صحيتني وفقت على روحي ورفضتني ما وافقتش عليا في اللحظة هذه. طبعا يصبح

الكره هنا موجه للشريك والشريك ما يعرفش الأسباب الحقيقية، ويقول أنا مش عارفة ليش هو كرهني، أو هو يقول مش عارف ليش هي كرهتني، أسباب غير ظاهرة. فهنا هذه واحدة من الأسباب اللي تدمر العلاقة الزوجية، عدم وضوح. ولو كل إنسان فينا جلس مع نفسه وعرف إن هو مثلا أخطأ في الاختيار أو أخطأ في الزواج، كان مفروض خليتها فترة أطول تعارف عشان خاطر نقدر أنا ناخذ قرار الزواج، مهوش قرار سهل. ويا ما من كوارث ومن قصص عجيبة إن شاء الله من خلال فتحنا وفدنا هنتطرق لكثير من القضايا اللي موجودة أصلاً، ملفاتها موجودة على أرض الواقع. طبعاً أحدى الزوجات جتني تحكي معايا تقول لي لي فترة أنا عايشة مع زوجي مش حاسة بنفسي، أنا نوتي وأنا اللي نجهز وأنا اللي نضحي وأنا اللي نرتب وأنا اللي نبادر بكل شيء، وما فيش ولا واحد فيهم مقدر تعبي ومقدر تضحياتي، سواء كان زوجي أو أولادي. ما فيش حد زي ما نقول إحنا بالليبي، ما فيش حد معدل عليا، لا زوجي معدل عليا ولا أولادي معدلين عليا، أنا تعبت نفسيا. طبعا هذه الزوجة هي ومن على شاكلتها اللي هي تعطي عطاء، نحن يعني أنا تحديدا ما نحرضش على عدم العطاء، هذا بيتك وهذا زوجك وهذا أولادك، ومن حقك أنك تخدميهم، من حقك أن تقفي معهم، وأنت سيدة البيت، لكن لا تستنزفي قوتك بالكامل، أعطي لنفسك أنت في المقام اللي أنت تحكي فيه معهم وتهتمي فيه بيهم، أنت وين أنت في المقام هذا؟ أنت استثنيتي نفسك. إذا نحن استثنينا أنفسنا وما عطيناش حق أنفسنا، كيف تطلبي من الآخر يعطيها لك؟ لما المرأة تجعل زوجها وأولادها هم الأولوية قبل نفسها، ما نقولوش هم طبعا أكيد الأولوية قبل الآخرين، لكن مع نفسك لا، أنت عشان الأسرة تكون سليمة لازم تهتمي بنفسك، عشان الأسرة تكون صحيحة وتهتمي بزوجك وأولادك لازم أنت تهتمي بذاتك بنفسك، لازم تطوري من نفسك، لازم أنت تتعلمي، لازم أنت تخصصي وقت لنفسك، تهتمي بيه بشكلك، تهتمي بتقري كتاب، تشربي قهوة بروقان، لازم أنت تعطي حق لنفسك. لا مش مشكلة، أنا بعدين الكلمة هذه، نحن في كلمة تقال دائما هي زي ما يقول الكثرة العطاء تعلم الاستغناء. أنت يشعروا أنك أنت هنتي نفسك، كيف تبيهم هم يركزوا عليك؟ نادر ما تجدي إنسان يبدأ يركز يقول لك يا ماما أنت ليش ما تهتمي بين نفسك، ليش إحنا ديما أنت وين أنت، هذه قليل ما تجدي رجل أو ابن أو ابنة تقولها لك. فأنت من البداية ركزي نفسك، عندك مكانة، عندك زاوية، عندك وضع معين تعيشي مع نفسك، ضمان وجودك يلغي شخصيتك. كثرة التسامح وكثرة العطاء يعلمهم الاستغناء عنك. لازم الإنسان هو اللي يعمل قيمة لنفسه، ما تطلبش من زوجك أو أولادك يعطوك قيمة، لأنك أنت ضيعتي قيمة نفسك أصلا من البداية. نحن هنا منحزنش في النساء، ولا نقولها أنت كلمة جارحة أبدا، لكن يمكن إصلاح، يمكن إصلاح وإعادة النظر. أنت أساس البيت، كيف يمكن يا أخواتي النساء، كيف يمكن أن يبنى بيت وأساسه هش ضعيف لا يقوى على إدارة نفسه ومنزله وزوجك عفوا؟ ستصبحي مملة لا قيمة لك.

نحكي لكم قصة أيضا رجل جاني يحكي معايا يقول يا أستاذة أنا فقدت احترامي في بيتي، ما عنديش أي كلمة، لا الأولاد يسمعوا في كلامي ولا الزوجة تسمع في كلامي، والبيتك ما ليش أي قرار، هي وأولادها يأخذوا في القرارات بروحهم، وما عنديش أي دخل، ولو دخلت ما فيش ولا واحد يسمع في كلامي ولا يقدروني. تعبت من أجلهم وبنيت لهم بيت وما حرمتهمش من حاجة، وعطيتهم كل حاجة عندي. الآن أنا نشعر بالوحدة القاتلة، مش قادر، مش عارف حياتي، أنا حتى الشغف عندي طافي، مش عارف لا نخدم لا عارف، يعني أنا خيرني شندرت أنا في عمري. طبعا لهذا الرجل ولكل رجل اللي يعيش في هذه المعاناة، اللي ما يقدرش يحكم في بيته سامحوني، أو ياخذ قرار أو يملي قرار على أولاده وزوجته أو أولاده وبناته، البنات يطلعوا زي ما يبوا، الأولاد يديروا ما يبوا، المرأة تطلع وتخش من غير ما تعطي لا إذن ولا تأخذ إذن ولا تعطي علم ولا أي شيء، يشعر إنه هو ما فقد القيمة بتاعه. لا هو عزيزي الرجل، أنت اللي فقدت القيمة وأنت سبب فقدك لهذه القيمة. لا أشجع النساء، لا هي غلطانة من ساسها راسها، لكن حابة نقول لك إنك أنت لو فاهم معنى القوامة من البداية ومسكت زمام أمور القوامة، أنت اللي عطيت لزوجتك وأنت شاب تبي تطلع مع أصحابك تبي تمشي لعملك براحتك، فأنت عطيتها زمام الأمور وعطيتها مفاتيح السيارة وعطيتها الميزانية وعطيتها كل شيء، عطيتها لها وجاي توا بعد 15 سنة ولا 20 سنة بعد ما كبروا الصغار، وهي تحكمت في في في في قواعد بيتها وفي في إدارة البيت، جيت بتفك منها زمام لما أنت كبرت وأصحابك تخلوا عنك وعلى وشك إنك تكون على التقاعد، بديت تتذكر إنك أنت لازم يكون عندك رأي وعندك مكانة. وأنت وين كنت الفترة السابقة؟ أنت وين كنت؟ أنت من أعطيت هذه الفرصة لتلك الزوجة المتسلطة اللي مفروض احترمت قرار زوجها بأن عطاها نوع من ال كيف نقولها، يعني عطاها نوع من المرونة أن هي تتعامل في بيتها وتحافظ على بيتها، ولكن بعض السيدات سمحهم الله مسكت زمام الأمور ونسيت أن لديها زوج ممكن تأخذ رأيها، ممكن تستشيرها، ممكن يدلها زي ما نقوله إحنا بالليبي القدر والاحترام، وتأخذ رأيها حتى في أبسط الأمور، مهم جدا هذه، حتى لو أنت عارفة أنه هو هيوافق، نعم هو هيوافق مش هيمانع بأي تصرف، لكن أطلبي منا إعطاء القيمة وإحساسه بأنه هو رجل يأخذ في رأيه ويأخذ في في في يشاوره فيه على كل كبيرة صغيرة. هذا هو القدر والاحترام اللي أنت تعطيه لزوجك في هذه اللحظة. فهنا العامل مشترك، الخطأ مشترك من الزوج والزوجة، هم الاثنين. طبعا لما يجيني رجل زي هذا الرجل يتألم حقيقة، نقول له أنت تركت مسؤوليتك لأنك تخاف من المسؤولية. ليش تركت المسؤولية؟ فيني يقولك أنا ما تعودتش أني أتحمل المسؤولية، لأنه هو تعود أن أمه مسك المسؤولية في البيت مش بوه اللي مسك المسؤولية، فطبيعي هتكون هذه النهاية وهذا الضريبة، كل شيء لابد من مواجهته ومخاوفه. أنت خايف من شيء واجهه، خايف من شيء تعامل معاه، ما تتركش. لو أنت تركت مخاوفك وإحساسك بعدم المسؤولية للمرأة، فأنت هنا ضيعت نفسك. أجمل شيء العلاج بنفس الداء، يعني عندنا نحن في المجال النفسي نقوله العلاج مثلا عند مشكلة خوف نعالجه بالخوف، أو علاج بالصدمة زي ما نقوله. فالحقيقة نحن صنعنا الماضي الطفولة اللي عند الرجل اللي شاف أمه هي اللي مسيطرة في البيت، وإن باتا ملش أي كلمة وليس له حول ولا قوة، أنت كرهت بوك في هذه اللحظة. عارفين في نظرية اسمها نظرية التماهي لفرويد، هذه النظرية تقول لك أنت تجسد كل شيء تكرهه، أي شيء تكرهه، خاصة الذكر إذا كره شيء في بوه يكره تصرف باتا في شيء معين، بعد فترة من الزمن لما يكبر يلقى نفسه يجسد في هذا الكره.
لكن لو تفهم الموقف ما كانش جسد شيء لي يخلى واعي. لما تكبر تصل عمر معين تلقى روحك تمارس في هذا الفعل. والعكس صحيح، البنت لو كرهت تصرف أمها وتسلطها على أبوها في البيت، وإحنا عارفين إن البنت دائما تحبوها، لكن لما تشوف أمها متسلطة على أبوها وإن أبوها فاقد قيمته كرجل داخل البيت، البنت تكره هذا التصرف. شن صار عندها؟ أنا تخزنت الكره، تخزن بدل ما تتعامل معاه بحكمة، خزنت هذه المعلومة. طبعا هي تخزنت إن هي طفولة.

لكن ما تعاملتش معها في المراهقة أو في النضج، فأصبحت هي لما الزوجة تقول أنا مش هنكون زي أمي، لا هو العكس صحيح، هتكوني زيها لأنك أنت خزنت، ما تصالحتش مع الموقف، ما خديتش بحكمة. هذه النظرية من أخطر النظريات في تحليل النفسي، اللي هي التماهي. أنت بدل ما تكره تعامل مع الموضوع، لما تتعامل مع الموضوع هتتخلى عنه، مش هتكون تتقمص شخصية والدي أو تتقمص شخصية والدتها. أعزائي المستمعين، المرأة أو الرجل لما يصل إلى قمة الألم يتحول هذا الألم إلى كره خفي. لما يتألم من زوجته من كثر الإذلال، أو هي تتألم من زوجها من كثر الإذلال، يصبح هناك كره خفي. هي بروحها يعني شفت التراكمات اللي كنا نحكي عليها من شوية، تسبب الكره مع المستقبل. يتحول ذلك الحب يتحول إلى كره خفي، إلى أن يصل إلى ذروته فينفجر في العائلة. طبعاً كيف يعرف الرجل أو المرأة أن زوجته أو هي زوجها وصل إلى كره خفي؟ هنا أول مبدأ هو مبدأ الصمت. عاش يبدأ يحاورها على أي موضوع، معاش يناقش على أي موضوع، ولا هي تناقش على أي موضوع. اعرف أن الصمت هو الدليل الأول على الكره. لاحظوها حتى يعني في، لو تشوفي في بعض العائلات لما جيت تقول ترافقني من صوتك، ما بيش نسمع صوتك بك، ما عنديش نية ناقشك. عارف لما تقولك الكلمة هي اعرف انك انت وصلت مرحلة الكره، كرهاتك بالمرة يعني. او هو يقولها صوتك ما عادش نبي نسمع، صوتك ما عادش نبي نسمع، اعرف انك وصلتي مرحلة ان فعلا وصل لمرحلة الكره، واحتمال في اي لحظة تصير اي موضوع. طبعا من ضمن اسباب، ما يفوتنيش بس نعطي ملاحظة لاظهار البرنامج الجديد لنوافذ على الدرب، بعد المطالبة، بعد سماعنا قصص مؤلمة، الآن أصبحنا الآن جرائم القتل الزوج، يعني كم زوجة من كم يوم، زوجات تم قتل، زوج يقتل زوجته أو زوجة تقتل زوجها، وصلنا إلى مرحلة غريبة من البشاعة والجرائم. لذلك هذه البشاعة من الجرائم هي أحد الأسباب اللي خلت البرنامج يظهر. لازم نحن بنغيره، لازم يكون عندنا وعي أكثر، نضج أكثر. صدقوني كل أسبابنا وكل مشاكلنا أساسها البعد عن الله، البعد عن الدين، البعد عن صلاة، بعد عن الدعاء. وللأسف الصلاة أصبحت شيء ثانوي للأسف الشديد. يقول لا تصلي، أول ما تسأل تصلي يقولك والله المتحشم، هيقول لي والله انقطع مرة، قولي مش متحشمك، يقولها صراحة يعني، يقولي لا والله الحق لقاني ما نصلي، أو هي تقولي ما نصلي، والله نستغرب إن في نساء ما يصلوش بصراحة، عرفت؟ حتى رجال يعني لما تقولي ما نصليش نقطع، يعني كيف هيكون ضميرك، كيف هتكون حياتك، كيف هتكون بناء بيتك، كيف هيكون بناء الأطفال، كيف تكون القدوة أنت أصلا أنت ما تصليش. الصلاة الحقيقية، نحكيش الصلاة اللي أي كلام، السريعة بتاعكي عشان يقولوا يصلي بس. للأسف الشديد وصلنا إلى مستوى صعب جدا، يعني صعب لدرجة الانحراف الأخلاقي، ولدرجة القتل، ولدرجة أعمال غريبة أو إخفاء قسري للنساء، زي ما سمعنا قصص كثيرة. ما بيش نذكر بصراحة قصة بعينها، أنتوا عارفين القصص والأحداث الأخيرة اللي كانت موجعة ومؤلمة جدا. وللأسف الشديد بعض العائلات ندير لها في زيارات ميدانية، البيت من أول ما تخش من عتبة البيت تشعر بالجفاف العاطفي. هي حلقة اليوم نتكلم بشكل عام على العلاقات الزوجية،

0: إن شاء الله في الحلقات الجاية فاتحة نوافذ كثيرة، هنتكلم بكل مرة عن موضوع يخص موضوع معين، مش هنخلي عام اليوم لأنها حلقة الأولى. حبيت بس نوريكم إن المجتمع والتمدن والتحضر الغير واعي، التحضر اللي كله تخلف للأسف، والله ما في أجمل من التحضر في الإسلام. الإسلام كله تحضر وكله رقة وكله حنية وكله مودة وكله رومانسية وأدب بين الزوج وزوجته. الآن وصلنا في نحن الآن نعيش مجتمع مع احترامي القليل منتهى الغجرية، شيء قتل. نفوت ما بش نفوت موضوع مهم، السحر. يا سلام يا سلام على السحر الآن اللي كاثر، ولا الرجل يسحر الزوجة أو الزوجة تسحر الزوج وأهل الزوج عشان هي تعيش سعيدة، تسحر أمه وخوته وخواته وبوه، تسحر عائلة كاملة. طبعا ما ننسوش قصة الرجل بسبب الضغوط النفسية اللي قتل أولاده أو قتل نفسه وانتحر بسبب الضغوط والعلاقات الزوجية. نحن في النافذة هذه وكل النوافذ المقبلة إن شاء الله هنفتحها بحنية برقة. إن شاء الله يا ربي ترجعوا، يا ربي تعيدوا النظر في علاقاتكم. والله الواحد أصبح الزواج مخيف في في في في في مجتمعنا الآن. تخيلوا أنا شباب، يعني شباب أصحاب أولادي وشباب نعرفهم يعني من خلال العمل وكذا، يقولي الزواج لا لا لا نهائي، ما نفكرش في الزواج. الآن من ضمن أسباب عزوف الشباب عن الزواج عدم الثقة في بعض العائلات أو في الأسر أو في البنات حد ذات، سامحوني نقولها بصراحة، ناخذها يا أما تطلع مريضة نفسية، أما هلها بيلفقوها بيعطوها بس عشان يفتكوا هم منها ويحصلوا راجل فيها، يحصل في معاناة ويسمعوا في قصص الشباب من بعضهم. الآن يقولي لا أنا هيك مرتاح وآخر انبساط، نزل بدري أنا نجوز أصبحت كارثة. ولا بنت تجي تقولك ليه أنا رافضة الزواج، أنا مش عارفني راجل بناخذه ممكن يقتلني ولا يدير لي شي حاجة ولا يعزقني في مكان ولا في بحر ولا في بر ولا لي. والأولاد أصبح في خوف في رعب، أصبحت العائلات أصبحت تعيش في مرحلة مخيفة حقيقة. لكن نحاول بقدر الإمكان إن نحن لطف الجو، مش كل العائلات سيئة، أكيد في عائلات رائعة وفي عائلات تتقي الله وعائلات تعرف الله وعائلات يعني كل شيء ليها في كل شيء ليها يتقوى الله والرجوع إلى الله. والله لما قلت من شوية أن الزواج عملية تعبدية هي طاعة لله، أنا أتزوج طاعة لله، زي ما أنت تمشي للحرام وتأخذ إثم، أيضا لما تمشي للحلال لزوجتك وأولادك وتحبهم وتحتضنهم وترعاهم، أيضا أنت هنا بتأخذ أجر عظيم. للأسف والله يعني وانا أتحدث تحضرني قصة يعني من أعجب القصص، أنا عشت القصة هذه مع العائلة هذه. والله شو بنقول، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي الجميع، واحد شنو بيحكي ولا بيحكي. طبعا رغم كل اللي نشوفه فيه وكل رغم كل المآسي وكل الأحزان وكل الآلام اللي موجودة للأسف في معظم البيوت، ورغم الانحلال الأخلاقي من الزوج أو الانحلال الأخلاقي من الزوجة أو الأبناء أو يعني في أشياء والله يعجز اللسان عن الحديث عنها. أنا في أشياء يعني ذهلت، يعني نتشكنا مجتمعنا عربي ليبي مسلم، نحن وين ماشيين، في أي طريقة احنا ماشيين. عدم مراعاة الله دمرت كثير من الأشياء، وطبعا ظاهرية في بعض البيوت تشوفها ظاهرية بيوت مليئة بالسعادة، شكلها الخارجي ما شاء الله جميل، زوج وزوج وزوجة وأبناء، لكن للأسف شديد داخل هذه الأسرة السعيدة ظاهريا المتصدعة داخليا، فعلا هي عائلة متصدعة، تجد الأولاد والأم والزوج كل واحد يعيش يا أما في حالة اكتئاب، أو الأولاد مجتمعين مع أمهم ضد الأب لأنه هو جائر ولأنه هو ظالم ولأنه هو أناني ولأنه هو يحرج فيهم قدام المجتمع. للأسف بعض الآباء يحرجوا في أبنائهم نتيجة تصرفات يعني لا تموت للعقل ولا للأخلاق ولا للقيم أي شيء. وهذا واحدة من وقائع اللي أنا شفتها للأسف الشديد، تجد ابن شاب أو بنت شابة وخجلانين إنها ضبوها. ظاهريا تشوف العائلة كويسة، حال غيبهم هذا يكرس يمكن واحد ما حدش يشوفها، لأن جاب لهم إحراج مع الناس، يا أما بسرقة يا أما بفواحش أما بكذب أو ممكن ينصب على الآخرين. كذلك بعض الأولاد تلقى ملتفين على أمهم، وللأسف هذا بالأمس القريب تحديدا قصة هذه جتني، تجد البنات وللأسف البنات الذرية بنات مش أولاد عندهم محتويين بوهم عايشين تحت ظل بوهم، والأم ما حدش ولا يحب، مش يقولوا ما يحبهاش لكن لا مش مقتنعين بشخصيتها. نحن ليش ما عندناش أنصاف الحلول؟ ما فهمتش. يتجد الأم متسلطة جائرة في بيتها، أو تجدها عديمة الشخصية لدرجة أن عيالها يكره حتى عديم الشخصية، لأن الشخصية الضعيفة هذه مش هتحقق لهم أحلامهم وطموحاتهم، مش هتسترهم أمام الآخر، لأن أمنا شخصيتها ضعيفة. والعكس صحيح، الأولاد مع أبوهم تجد إن الأب يا أما متسلط وجبار وظالم، يا أما الشخصية منعدمة مش قادة. وفي الحالتين البنت والولد بيتقمص الشخصية بطريقة لا شعورية، ونبدأ نكرر في نفس الحالات في المستقبل في عائلات جديدة لأولادهم، نفس الأحداث اللي حصلت في البيت تبدأ تتكرر. هل هذه العلاقات وهذا الفتور وهذا الانهيار في البيت الزوجية هل له حلول؟ هل يمكن أن نحن نستطيع نحن نحل هذه المشكلات؟ نعم، يوجد حلول إذا في حالة واحدة، إذا أراد الزوج والزوجة بالفعل أن يصلحوا من حياتهم ويتفقوا على هذا الإصلاح. خلونا نعطوا بعض النقاط المهمة لعزيز الزوج وعزيزة الزوجة للحلول ولجعل البيوت سعيدة ولإعادة التوازن بين الزوج والزوجة وبين الأبناء داخل بيتهم. أول طرق الإصلاح يبدأ بكلمة. كلمة؟ نعم والله إنها كلمة. هذه كلمة لها قوة تأثير غير عادية. في كلمة توقد نار جحيم في البيت، وممكن كلمة تطفئ هذه النار، وكلمة تذيب جليد من الصمت والبرود العاطفي داخل الأسرة. الكلمة تغير مسار الحياة بالكامل. مثلا أخذوا سبيل المثال، لما زوجك يتعب أو هي تتعب المرأة في البيت، ممكن الزوج أو الزوجة يقول كلمة بس أنا أقدر ظروفك، عارفك أنك أنت تعبانة اليوم، أو عارفة أنك أنت تتعب من أجلنا اليوم، عارفة التعب اللي فيه زوجك طول اليوم، المشاكل برا في العمل، ممكن كلمة منك يعني كأنه يعني دواء تزيح عنا كل هموم ومتاعب البيت. لأن هذه الكلمة الطيبة قد تعيد نبضا كان يحتضر، يعني هو منهار جاي واصل حدها أو هي واصلة حدها، ممكن بكلمة تعيد زوجتك تعيد لها الحياة من جديد، أو هي تعيد لزوجها من جديد. يعني التواصل الصادق بين الزوجين يعتبر هو العمود الفقري اللي ماسك الأسرة بالكامل، فلما يكون التواصل جيد بالتأكيد هتصير أو هيحصل تلاؤم في هذه العلاقة. أيضا تعلم الإصغاء يا رجل، وأنت تعلموا إنكم تسمعوا بعضكم. الاستماع الجيد وكأنه وخاصة كلمة الإصغاء، الإصغاء شيء والاستماع شيء آخر. لما يكون بإصغاء يبقى بمشاعر بإحساس بقلب بحب، يعني زي ما يقولوا كلي لك آذان صاغية، يعني كل إحساسي ومشاعري معك، تكلم فقط. مرات الزوج رغم يعني كل شيء حواليه صعب، ومرات يحتاج يبي فضفض، هو مضغوط يبي فضفض لزوجته أم أولاده، خشية تبدأ فيه الكلام القاسي والوجه المقلوب وبالأكل، ما فيش أكل أصلا مرات. يعني هو جاي متضايق، بدل ما يحكي ويفضفض اللي عنده، لم يجد أذان صاغية في البيت، يلقي أشياء عكس ما هو يحلم. خلاص يبدأ هنا الجحيم يزيد في البيت، أو العكس صحيح، يقول لما تجي زوجته ونحكي له ونفضفضنا، في خاطرها أن هي تحكي زوجها عن معاناتها مع الأولاد، مع نفسها مريضة عندها ظرف معين صير لها، خاطرها تحكي، مجرد تحكي ولا سكري فمك، آه بالليبي هيك نقولها لكم، ما عنيش فضيلك ترى سكري فمك هيك. والله بعض معظم الأزواج بعض من العائلات هيك يقول. فتعلم فن الإصغاء وتقدير ظروف الآخر مهم جدا. بعض الخلافات تحتاج فقط الحل بتاعها في أن تجد أذن تسمع، صدقوا تسمع دون أن تحكم، بالقسوة. ممكن الشيء الثالث، ممكن أن يفصل بين المشكلة والشخص. يعني من شوية كنت نحكي أنا ومحمد العزابي، كنت نقول له دائما الإنسان يفصل ما بين الشخص والسلوك. يعني أنا نكره سلوكك لكن ما نكرهكش أنت، أنت زوجي، أنت صديقي، وأنت أبو عيالي، أنت أنا نحبك، ولكن الشيء اللي نكره تصرفك، عصبيتك مثلا الزايدة في غير محلها، بخلك مثلا، أي تصرف يدير الزوج. ما تكرهوش الأشخاص أو الزوجة، ما تكرهوش الأشخاص، أكره التصرف نعم، لكن الشخص لا. لا نحن ما شاء الله يعني من كثر الوعي والنضج اللي عندنا ندمجوا الشخص مع التصرف، بدل ما نحل مشكلة نزيدوها قوة. كذلك الرجل لما يكون لازم يفصل بين تصرف خاطئ دارته زوجته في لحظة ما، ويفصل بينها هي. نحن لا، نحن نحبك مع بعضك ونكرهك مع بعضك، ما فيش أي فصل في العلاقة أو في التصرفات. يعني أنا أنتقد السلوك لا أنتقد الإنسان. نعم، من ضمن الأشياء الأخرى إعطاء مساحة لكل شخص. لازم لما يصير أو يحتد الخصام أو الجدال بين الزوج وزوجته، لابد أن يجعل كل واحد منهم مساحة للآخر، مساحة هدوء، مساحة للراحة، مساحة لإعادة الشحن والتوازن النفسي لكي تستمر العلاقة. لا تو فسر لي أنت شن تحكي، ما نحن هذا اللي شاطرين فيه بصراحة. تو حكي لي، ما نش طالع أو طالعة تو تحكي لي، تو هو في لحظة غضب، أعطيه مساحة أن يهدأ ويروق، يشرب قهوته أو هي تهدأ وترتاح شوية، وبعدين أبدأ استفسر منها. نحن نبو كل حاجة مع بعضنا، هذه واحدة من العلاقات مما يؤدي إلى الاختناق التصادم بين الأزواج. كيف تبي عائلة تحل مشكلتها وهي ما عندهاش وسعة بال لبعض؟ هذه واحدة من الأشياء، وللأسف تحضرني قصة، ولكن ربما الوقت مش هيسعني لسردها. إن شاء الله الحلقات مستمرة، والنوافذ سنشرع جميع النوافذ لنطل على دروب الناس ومشاكلهم ونخفف عنهم. كل هدفنا هو التخفيف والوعي والإرشاد والتوجيه لكل أسرة، لكل فرد في الأسرة، ولكل العائلات وكل المجتمع. من ضمن الأشياء اللي تحد المشكلات التخفيف من التوقعات. يعني مثلا أنا زعلان ومتوقع أن زوجتي هتفهمني، مرات هي من كثر مشاغل البيت ما تفهمش أنك أنت جاي متضايق أو زعلان. يعني أنت تتوقع أن هي تفهمك بصمت وأنت ساكت، أو هي تقول هو يفهمني من غير ما نقول. لا، في بعض الأمور تحتاج إلى صراحة في الحديث، في لازم نقول كلمتي بصراحة، بتاع جو التمثيل والدراما وهو يفهمني لما ندير دراما أو لما ندير لقطة معينة وهو يفهمها. مرات يكون هو جاي محقش في الدنيا قدامه، مظلم الحكاية قدامه، من مشاكل العمل، قلة الفلوس، ظروف معينة، فمش هيستوعبك. جيت تقول أنا توقعتك تفهمني، إنما فيش داعي تقولي هيك. تخفيف من التوقعات راح تقول يعني مرات يكون هو مشغول، عنده مشاكل، عنده كذا، قدر يضر. الشيء الآخر واللي هو مهم مهم مهم مهم قوة الدعاء. البيوت اللي فيها ذكر ودعاء وحب لله والانتماء لهذا الدين العظيم وحب لله وطاعة لله، حتى لو اهتزت أركان هذا البيت لا تقع، لأن الله فيها، ذكر الله فيها مستمر، لأن الله هو السند وهو اللطيف بهذه العائلة. للأسف معظم بيوتنا ما فيش صلاة، ما فيش ذكر، ما فيش دعاء، ما فيش حديث جلسة هيك عن القصة نبوية أو حديث أو موضوع هيك يخلي العائلة تلتم. فقلة الدعاء أو بعض العائلات انعدام الدعاء أصلاً، أصلاً ما فيش صلاة أصلاً، تجدش في ألفة. لما العائلة اللي تتق الله والنواخذة وضع العلاقات أو الزواج أنه وضع عبادي أو تعبدي أو أنه شريعة من شرع الله، يبدأ يعطيها حقها في العبادة والطاعة والأدب والذوق والأخلاق. والرسول كان يخدم في أهله، نساء الرسول كان يطيعن الرسول. نحن مش هنكون النبي محمد ولا النساء هيكون زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن على الأقل نتبع أوامر الله ونتخذ بعض السلوكيات اللي تساعد على تحسين العلاقة داخل الأسرة. الدعاء والصلاة أهم شيء. اللجوء للمختص، هذه في حالة انعدام التفاهم، وفي حالة إن معاش قدر يتفاهم معها أو هي تتفاهم معها، يمكن هذا آخر حل للدروب. ممكن تتجهوا، والله أنا أفضل أنه يكون أول حل قبل ما يجوزك أصلا أو تجوزها أصلا. لازم يكون عندك يعني مرونة، تعرف كيف تختار، مش ما توصلش أنت لمرحلة. يا لكن ما بيش نحكي على زمان، نحن نحكي على شباب توا. لزمان قلص، اللي جوز جوز من زمان، واللي صار صار. يمكن أن يلجأ إذا أراد فعلا العلاج ومقتنع بأن ممكن المرشد النفسي أو الأخصائي الأسري أو النفسي يقدر يساعدهم، أو هم فعلا عندهم رغبة لإكمال المسيرة مع بعضهم، ممكن يلجؤوا إلى المرشد النفسي والأسري عشان يساعدهم في إزاحة الغموض في العلاقة، إذابة جليد الصمت، إطفاء نار الوالعة، نار الغل ونار الحزن والزعل اللي بينهم، عشان يقدر يخطي بهم خطوات سليمة، بشرط أن تكون لديهم النية الصادقة. أعزائي المستمعين، نهاية الحلقة اليوم، في هذه النهاية نقدر نقول أن العلاقة الزوجية ليست مباراة من يفوز ومن يخسر، بل هي رحلة يربح فيها الاثنان معا أو يخسران معا، وكل بيت فيه تعب لكن فيه أيضا فرصة جديدة كل يوم للبدء من جديد. إلى هنا أحبابنا المستمعين، كنت معكم أنا زينب رمضان في برنامج نوافذ على الدرب. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.

زي أي حيوان بدائي بيعمل فعل ورد فعل. الفرويديين بيقولوا إن الطفل من سن ال5 سنين بتتكون شخصيته، وبعد كده مش ممكن أي تغيير يحصل. بمعنى إن في ال5 سنين الأولى بتتكون شخصية الطفل وعقده وكل المشكلات النفسية بتاعته. كل العلاج يقدر يعمله في العقد والمشاكل النفسية هي مسألة الإفشاء والإفضاء، وإنه يحط إيد المريض على سر المشكلة، فمجرد الاستنارة دي هتساعد. إنما إن الشخصية تتغير مش ممكن. فالتفكير الفرويدي حتمي، لأنه بيعتبر منطلق السلوك مبني على غرائز جوانية. الغرائز الجوانية بتتجمد عند استجابات معينة في ال5 سنين الأولى من الطفولة، وبعد كده تتجمد على كده على طول. فهو جبري هو الآخر. الفرويديين كلهم جبريين باعتبار أنهم بيردوا السلوك في جزئيات الصغيرة إلى غرائز تجمدت وخدت طرق ومناهج مخصوصة منذ ال5 سنوات الأولى من الطفولة. الماركسيين جبريين جدا هم كمان، لأنهم هم أصلا حتى بيقولوا إن التاريخ، حركة التاريخ بتدفعها الصراع الطبقي. وبعدين اللي بيحصل إن أدوات الإنتاج هي اللي بتخلق فيما بعد مجموعة بنيانات فوقية اللي هي الفن والفكر والأديان والحاجات دي كلها. بمعنى إيه؟ بمعنى الأمر يختلف، هل يا ترى أدوات الإنتاج هي الفحم ولا البخار ولا الكهرباء ولا الذرة ولا الإلكترونيات؟ كل ما تتغير أدوات الإنتاج بيتغير البنى الفوقي كله. إيه هو البنى الفوقي؟ مجموعة عقائد الناس وعاداتهم وسلوكياتهم وفنهم وفكرهم. ده كله بيعتبروه شيء مترتب على طريقة الإنتاج في الحياة المادية بتاع الناس. طبعا ده شيء فظيع ان هو يعتبروا ان الدين نفسه مش نازل من السماء، ده طالع من الارض، من احتياجات مخصوصة نتيجة وضع اقتصادي معين واستعمال ادوات انتاجية معينة. وبعدين ان هم يعتبروا ان ما فيش حاجة اسمها ذاتية بمعنى ذاتية، لان الذات هي مجرد وعاء. الوعاء بيعكس التناقضات الموجودة، انما هو نفسه الوعاء ده محايد، بيعكس تناقضات موجودة. فاللي بيعيش في مجتمع برجوازي من بيئه برجوازيه يبقى لازم هيفكر بالطريقه الفلانيه، واللي بيكون بروليتاريا ولا من العمال الكادحين المطحونين مش عارف ايه هيفكر بالطريقه الفلانيه. فالبيئه والطبقه بتفرض على كل الاعضاء من الطبقه دي والمنتمين للطبقه، تفرض عليهم سلوكيتهم. طبعا الكلام ده يعني حتى كارل ماركس تصرف بطريقة نقضته، لأنه هو ابن الطبقة البرجوازية ومع كده صار على البرجوازية كلها. ونفس الحكاية في تولستوي ما كان اللي هو الراجل الأرستقراطي بقى، الهايب الجران برجوا بقى، الراجل بقى بتوع الطبقة الأرستقراطية العالية، فإذا به يتصرف بشكل يتعاطف مع الفلاحين وإلى آخره. وبعدين احنا بنشوفها في العيلة، بتبقى العيلة بتاكل من طبق واحد وبيطلع منها المجرم والصالح، وبيطلع منها اللي بيتصرف بعقليه واللي بيتصرف بعقليه تانية، واللي بيعمل سلوك واللي بيسلك بسلوك تاني، مع انهم بياكلوا من نفس الطبق، نفس الاب والام، نفس الطبقه الاجتماعيه ونفس الظروف الماديه. فالمهم ان الفكر الماركسي فكر حتمي وجبري جدا، يعتبر سلوكيه الانسان مترتبه على الوضعيه الطبقيه بتاعته. ومش بس كده، يعتبر كل الحاجات العالية في المجتمع اللي هي سواء عادات أو سلوكيات أو فن أو فكر أو دين، كل الحاجات دي ناتجة من شكل من أشكال الإنتاج، مش نازلة من السماء أو جايبها رسول أو كل ده عندهم كلام فارغ. فهم الفكر الماركسي فكر حتمي جبري. أيضا داروين والفكر الدارويني برضو اعتبر ان في قانون صارم اللي هو عمل الانتقاء بتاع كل الانواع اللي في الدنيا دي كلها، اللي هو قانون البقاء للاصلح،

ده قانون صارم ما يميزش وما يرحمش. طبعا احنا ناقشنا الحكايه دي في حلقه سابقه وقلنا ده بالعكس، احنا بنشاهد احيانا البقاء للاجمل مش للاصلح، ولما بنفكر في حاجات كثيره بنكتشف ان الجمال قيمه عليا بتفرض نفسها على الانتقاء البيولوجي وليس العكس. فالداروينيه طبعا انجبت الجماعه اللي بيشتغلوا على الجينات وعلى المورثات وحكايه قوانين الوراثه والحاجات دي، الجماعه اللي بيشتغلوا في الجينيتكس اللي هو علم الوراثه، دول منهم عدد كبير منهم جبريين جدا وحتميين جدا، لانهم بيقولوا هو مش بس الجينات او الكروموزومات بتورث المولود مثلا صفات جسميه، مش بس بتديله فورمته شكله ولون شعره ولون عينه وطوله وعرضه وقابليته لمرض معين او لاخره، لا ليست هذه هي الاشياء التي تورث فقط، لا ده كمان ممكن ان يبقى في الجينات ميول موسيقيه او عبقريه او تخلف عقلي او كل ده يبقى في الجينات برضه. ودي طبعا خطيره جدا انهم يعتبروا ان حتى العبقريه حاجه ماشيه جايه مع الحيوان المنوي والبويضه، جايه مع الجينات ومع الكروموزومات. دي برضو طريقة فكر جبري حتمي جدا، لأن في السعادة يبقى كل إنتاج العظماء وعبقرية العباقرة وتأليف المؤلفين ده كله جاي من الأب والأم من خلال كروموزومات وجينات، ولا هو له فيه فضل ولا أي حاجة ولا طبعا الكلام ده مش صحيح، لأن إحنا بنشاهد حتى الأنبياء جم من أصلاب الكفرة لو كان كلام الناس دي صح، وإن النبوة والعبقرية والتخلف العقلي أو الذكاء وكل ده بيورث ضمن ما يورث من صفات جسمانية، كان لازم الكافر يخلف كافر أو النبي يخلف نبي. فاللي بيشوفناه العكس، الأنبياء أولادهم أحيانا طلعوا كفرة وعصوهم، وفي نفس الوقت الكفرة خلفوا أنبياء. ونفس الحكاية بقى ملحوظة عامة في إنك تلاقي الموسيقي والمطرب يبقى ابنه راجل ممكن يبقى سمكري، مش مشكلة يعني، ممكن يبقى ما عندوش مواهب خالص، ممكن يبقى إنسان خامل. وكذلك ممكن أي يعني واحد بيشتغل مثلا براد أو لاعب كورة وفجأة تطلع فيه موهبة الغنى، زي مثلا خوليو جليسياس اللي هو كان لاعب كورة وبقى أكبر مغني دلوقتي. فالحكاية إن المواهب تورث وإن السلوكية تورث وإن الصفات الممتازة في الإنسان زي العبقرية والحاجات دي والأخلاق تبقى مكتوبة برضو في الجينات، دي منتهى الجبرية، لأن خلاص بقى ملناش اختيار، ويبقى هو العبقري ده عبقري لأن ده مكتوب على الجينات العبقرية بتاعته، والمجرم نفس الشيء برضو، ما هو المجرم يبقى كنا برضو مكتوب على الحيوان المنوي والبويضة ده أنت مجرم، يبقى خلاص هيعمل إيه بقى؟ فدي برضو فكر جبري فظيع. طبعا في فرقه من اهل المغالاه من جماعه بتوع جينيتكس دول اللي هم بيسموهم بايو انجينيرز، يعني ترجمتها يعني مهندس وراثه، او يعني ممكن فكرتهم الناس دي انه ممكن يلعبوا في الحيوان المنوي وفي البويضه وفي الزيجوت بحيث انه ممكن يخلقوا عبقريه عند المولود او صفات جديده يقدروا يحطوها. وفعلا بيعملوا تجاربهم على ذبابة الفاكهة اللي هي اسمها دروسوفيلا، لكن اللي عملوه لغاية دلوقتي كوارث، لأن هما طبعا بيلعبوا في الجينات عن طريق أشعة إرسال شعاع الترافايولت أو إنفراريد أو أشعة كونية أو أشعة إكس أو شعاع إلكترونز أو نيوترونز، يعني يلعبوا بالحاجات الأدوات الغير منظورة دي، لكن اللي عملوه لغايه دلوقتي كوارث، لان اللي قدروا يعملوه في سلالات ذبابه الفاكهه دي ان طلعوا جيل اعمى ذبابه عمية، وطلعوا ذبابه عقيمه، وطلعوا ذبابه بتموت بالسكته بدون سبب قبل اوانها، وطلعوا ذبابه مشلوله باراليتيك. فأكن كل اللي بيعملوه بينتهي إلى كوارث. وبعدين تصورهم إنهم ممكن يعملوا الحاجات دي على بني آدمين، يعني يعملوا التجارب دي على نسل آدمي، ده ممكن يطلع مسوخ،
مسوخ وناس مشوهين، مش هيطلع عبقريات ولا حد. هو المعركة ما زالت مستمرة طبعا بين الجماعة الجبريين اللي هم كل المذاهب العلمانية المادية اللي حكينا عنها، سواء السلوكيين أو الفروديين أو الماركسيين أو الداروينيين أو الجماعة بتوع الجينيتكس أو البايو انجينيرز أو كل الفرق دي. لكن في الفرقة التانية طبعا اللي هي القائلة بالحرية، اللي هي دي كل الجماعة الأخلاقيين والأديان كلها مجتمعة. الأديان رأيها حاسم في النقطة دي إن الإنسان حر مكلف مسؤول، لكن مش حر حرية مطلقة، يعني مش حر فطوله وعرضه ولونه وشعره ومرضه وصحته، لا دي حاجات بتورث زي ما اتفقنا، لكن هو حر في منطقة التكليف، يعني قدام الغواية ممكن يختار الخير أو الشر، هنا في هنا حريته. والآيات هنا صريحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لها وسع، لها وسع. أو مثلا يقول لك إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما وإما، أو هديناه النجدين، يعني كده وكده، أو يعني على النفس وكيف أن الله سواها وألهمها فجورها وتقواها، فيها ده وده. فالآيات صريحة على إن النفس قابلة للفجور والتقوى، قابلة إنها تمشي في النجد اليميني أو اليساري، النجدين قدامها، قابلة إنها تكون شاكرة أو كفورة، وأن لها وسع، دي مهمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لها وسع، لها اختيار. فالقرآن في الحتة دي حاسم. وبعدين الجماعة اللي بيقولوا طيب ازاي الانسان حر وربنا له مشيئة، ده تناقض بين حرية الانسان وارادة الانسان وارادة ربنا، هي ما فيش اي تناقض، احنا ما خدناش حريتنا من وراء ربنا ولا خدناها غصب عنه سبحانه وتعالى عما يصفون، احنا خدناها بامره ومشيئته وهبته، دي منحته، وما يشاءون الا ان يشاء الله، دي ما فيش تناقض بين هنا وهنا ابدا. ثم مسألة القدر مش صحيح انها بتناقض الحرية، لان ربنا بيختار للانسان القدر من جنس قلبه، من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، لأنه بيختار لك قدرك من جنس قلبك ومن جنس إرادتك في النهاية، فالقدر متوازي مع ما تسر في قلبك. لكن طبعا القضية مستمرة والمعركة مستمرة، والفيلم اللي هنشوفه هو هيتكلم عن المعارك اللي بتدور حول السلوكية الإنسانية، ويا ترى هي موروثة ولا مكتسبة. والحقيقة فيلم دي الأسرة السلوكية الأسرية الطبيعية في العيلة البشرية، يعني واضح إن الأطفال والأب والأم بيوزعوا بينهم العمل، وفي نوع من الالتزام في المجتمع الصغير ده. دي أصغر خلية تبان فيها الأخلاقية والسلوكية بتاع الإنسان، الأسرة. لكن هي مش بس الإنسان أسرة، طب ما هو الحيوانات أسر برضه، الحيوانات أسر، والنمل له مجتمعات ضخمة، والنحل له مش عارف 60,000 في خلية واحدة، وكذلك السباع والنمور كل دول لهم عيلات برضه. وحنشوف برضه مسائل الحضانة والتربية والالتزام الأسري في الحيوانات. في الحشرات بتبقى ظاهرة قوي، يعني مثلا ده جيش للنمل المقاتل، ماشي صف تك تك على طول كده، يعني هي بيستهدوا برائحة معينة يعملها الجماعة القادة اللي ماشيين في الأول، يمشي وراهم كله، يشوف بقى بيعدوا على حاجز ماء ازاي، يعملوا كوبري من أجسامهم، بعض النمل يعمل كوبري والباقي يعدي عليه على طول، عمليات ايه فدائية. طب العمليات الفدائية دي ايه؟ نقول ايه؟ نقول هي فعلا موروثة في الجينات ولا مكتسبة؟ نقول
احنا هنا بنوافق ان هي موروثه، وفي الجينات، والنمل ده بكل واحده بتتصرف كما لو كانت مايكرو كمبيوتر، يعني بتتصرف. شوف هنا النمل بيعمل كوبري ظريف ازاي، والنمله بتعدي عليه اهي عشان يروحوا من حته لحته. شوف واحده ثانيه ماشي، يتنوا يطول لغايه ما يوصل لايه، للشجره الثانيه. هنشوف ده منظر ظريف قوي. عملية التعاونية دي بتتم يعني أخلاقية مكتسبة ولا هي في الجينات؟ هي في الجينات، هنا نوافق إن هي في الجينات، لأن زي ما قلنا إن النمل ما عندوش وعي خاص زي وعينا، إنما هو بينفذ برامج محطوطة في الكمبيوتر بتاعه. أهم عملوا الكوبري الظريفة بين الفرع والفرع، عملوا والباقي عدى عليه. العمليات فيها تضحية وتعاون، يعني هنا بيبتدي يبنوا، هيبنوا البيت من ورق الشجر ويغزلوه. هنشوف هنا برضو حاجة غريبة قوي، ازاي مقسمين الوظيفة، ناس يشدوا من الناحية دي وناس بيشدوا من الناحية دي، ولما يجي وقت الغزل، لما يقربوا شفة الورقة للورقة يبتدي الغزل. فهنشوف عملية الغزل، كل نملة جايبة معاها اليرقة الغازلة، البيضة دي يرقة غازلة. شوف هيفضلوا يشدوا شفايف الورقتين لغاية ما يبقوا جنب بعض بالظبط، وبعدين يبتدي الغزل. العملية دي عملية تعاونية، هل بتتم كده اكتسابا ولا ديا في الغريزة؟ وبالتالي في الجينات الموروثة، هي بنقول في الغريزة وإنها مغروسة، وإن هي فعلا في الجينات، وإن النملات دي كل نملة زي المايكرو كمبيوتر. شوف ازاي بيغزلوا بقى، كل نملة شايلة حاجة بيضة، الحاجة البيضة دي هي اليرقة الغازلة، فبتوجهها فتغزل. لكن واحد جايب نول، شايل نول وبيغزل بيه، انما شوف تنظيم العمل اهو، غزلهم تنظيم غريب قوي. فده نقدر نقول ان مكتوب في الجينات، في المورثات، في الكروموزومات اللي بتنحدر من الاب والام. هنا منظر غريب قوي، اهي دي مجموعه من 700,000 نمله في كتله واحده، كانها مخلوق واحد. دي الجيش المقاتل، النمل المقاتل لما بيجي بالليل ينام في البرد عشان يدفي نفسه، يتكتل يتحول الى كوره. الكوره دي عباره عن 700,000 مخلوق. طيب هل في ذاتيه للمخلوقات دي؟ ده تكاد الفردية تختفي، تكاد كل الخلية من 700,000 تتحول إلى نفر واحد. الفردية الذاتية اختفت خالص، الذاتية اختفت، وظهر النوع اسمه النمل المقاتل. وده الكتلة الهائلة دي اللي هي 700,000 نملة تحولت إلى مخلوق كده، على الصبح لما يطلع الفجر بقى ينفرطوا كلهم ويستأنفوا الزحف، وبالليل يرجعوا يتكتلوا ويتحولوا إلى كورة عشان يدفوا بعض. مسألة إن الغرائز الفردية والأنانية والميول والمزاج والهوى الفردي يكونوا مختفي، ده صحيح. يعني في المجتمعات الحشرية الضخمة دي مفيش حاجة اسمها أنا عاوز كده أو أنا فلان، مفيش إلا الملكة بس، هي دي ملكة النمل الضخمة دي، أم بطن بيضة الضخمة دي، هي الملك، هي اللي بتحط البيض، وده البيض يفقس يرقات، وهي الوحيدة اللي لها الأمر وتقول أنا عاوزة كده. إنما بقت النمل ما يقولش، بقت النمل مايكرو كمبيوتر ينفذ أوامر الملكة. دول رايحين عشان يجيبوا أكل، وفي فرقة تانية تروح عشان حراسة، توزيع وظائف صارم. مفيش حاجة اسمها مزاجي كده، ما فيش حاجة اسمها فردية. تكاد تكون الخلية عبارة عن كائن واحد خاضع لأمر الملكة وخلاص. بس اختفاء الفردية دي ظاهرة تلاقيها في النمل وفي النحل وفي الترمايت وكل الحشرات الاجتماعية الضخمة. النحل برضو بيعمل كوبري صغير ظريف على قده. نعملنا حلقة عن النحل الحلقة اللي فاتت، قلنا ان الملكة وحدها هي اللي لها الامر، فاذا ظهرت ملكة بتنافسها بتقتلها، ده في الدستور بتاعها.
فهي لله الفرديه المطلقه والذاتيه المطلقه، باقت الخليه كلها ما فيش، فيش حد له شخصيه، فيش حد يقول انا، فيش حد يقول انا، انما الكل بيتحرك بقانون، ويمكن احسن كلمه انه هو يكاد يكون كمبيوتر ياتمر بالبرمجه اللي في دماغه، والبرمجه جايه له من الجينات اللي جات له من الاب والام. ده في الحشرات الى حد كبير صحيح. لان حتى كلمه سلوكيه فرديه هنا اختفت، ما بقاش في حاجه اسمها سلوك فردي، ده بقى كلها حاجه اسمها مصلحه جماعه ومصلحه نوع هي اللي بتحكم. كل ما نرتقي في سلم الحياه البيولوجيه بنلاقي يبتدي الفرديه تظهر. يعني في الطيور ما فيش حاجه اسمها 700 الف طائر يتلموا وما ياتمروا بامر مش عارف ملك، ما فيش كلام من ده، لا ده كل طائر لوحده هو يتجوز ويحب ويتغزل وبعد كده يبقى له نسل وبيت وعش. ابتدت تظهر بقى الفرديه والشخصيه الخاصه والعيله والفردانيه، ابتدت تظهر كل ما الحياه ترقت، ومع الغيره والرغبه الجنسيه والصراع على الانثى ابتدت كمان ايه، زادت الحكايه دي. ليه؟ لان جت مع الحب والجنس جه معاه الرغبه في الملكيه. الرغبه في الملكيه معناها احارب اللي ايه، اللي يقرب من الايه، الحريم بتوعي، وهكذا ابتدت تبقى الحكايه تخش فيها انا، تخش فيها انا. كل ما الحياه ترقت ظهرت فيها الانا، اختفت النغمة الشمولية الفظيعة وابتدى يظهر الأنا والفرد ومصلحته وهواه ومزاجه. هو هنا الطائر الأم بيعمل ما يفيد أولاده، ملوش دعوة من القطيع كله. الحكاية دي ظاهرة في أكتر في أفيال البحر، صراع الذكور حول أنثى والغيرة والملكية، وكلمة أنا واضحة قوي في الأفيال البحر دي. والطبيعة بتشجع، لأن الطبيعة بتشجع الانتقاء ده هو، لأن في السعاري معناها أقواهم هيبقى له أكتر عدد من الحريم، وبالتالي له أكتر نسل، وبالتالي هيفرض الصفات الوراثية بتاعته، والصفات الوراثية ممتازة. فإذا من مصلحة التطور إن هو ياخد الصف، صف الغيرة والتملك والعفونة والجدعنة، والنسانيس نفس الشيء. برضه في حكاية حكاية الصراع على الأنثى والعيلة وحضانة الأولاد، وبعدين كل واحد له مجال حيوي، لو أي قرد غريب قرب يهبش فيه. يعني كل اللي شفناه في المجتمع الحشري اللي يكاد يكون الانا اختفى خالص، هنا نشوف الانا ظهر الفرديه. شوف بيطلع انيابه ازاي، يعني ابعد، لا انا هقطعك، اوعى تقرب، حاجات كده. مؤكد هنا ان مع الارتقاء في سلم التطور، كل ما نرتقي بنطلع من الشمولية ومن القطيع ومن ذوبان الفرد الى الانا، والى ظهور الفرد، ظهور المصلحة والغيرة والانانية، لغاية ما نوصل للانسان ارقاهم كلهم. هنا الإنسان يختلف عن الكل بالعقل والوعي، وإنه مدرك لكل عمل بيعمله وبيختاره. وبعدين الاختلافات في المجموعة الإنسانية اختلافات هائلة،
يعني تلاقي الواحد اللي مشي على القمر وتلاقي اينشتاين اللي هو بلغ غاية العلم والتخصص، وبعدين تلاقي منتهى البدائية في واحد تاني عايش على البداوة المطلقة وفي جاهلية بشعة وزنج عريان، وبين الاثنين كل درجات الطيف كله، كل انواع التفاوت ممكن تلاقيه. السلوكية دي جت ازاي والانسان تكيف عليها ازاي؟ هل دي موروثة؟ هل مرتبطة بمصلحة اقتصادية في المنطقة، لان المنطقة شديدة الفقر يعني، او ايه؟ وبعدين ازاي العائلات كل ما تكبر وتنقسم وتهاجر، نشوف العائلات تكبر وما توصل الى حد معين من العدد تهاجر عشان بحثا عن الرزق. دي في غابات الامازون في امريكا ناس زي النسانيس بالظبط، هنشوفهم دلوقتي. حتى شوف حركته، شوف حركاته شكلها ايه، حركات قرودي خالص على ادنى السلم من الوعي البني ادم. نشوف بيعمل ازاي، دي مفاوضة يعني نوع من مفاوضة سلام، وبيفرضوا كل جماعة بيفرضوا شروطهم. شوف بس، شوف الحركة، نوع الحركة ونوع النظرة ونوع يعني حاجة قرودي خالص. الجماعة اللي شغلين نفسهم بحكاية الجيناتكس والجينات والخصائص الوراثية قاعدين يرسموا بقى على خرائط على ازاي ممكن صفة معينة تسود وتغلب صفات أخرى نتيجة إنها حققت مصلحة. كل ما تكون صفة تحقق مصلحة اجتماعية تقوم الطبيعة تشجعها، ده في نظرهم، تشجعها وبكثرة النسل وتبقى صفة سائدة. وهم تفكيرهم إن كل حاجة بتيجي من خلال الجينات بما في ذلك السلوكية والأخلاق والتخلف ومستوياته والعبقرية والتفوق بمستوياته. اهي دي صفة مثلا حققت مصالح كبيرة في نظرهم، فتبتدي الصفة دي تغلب على باقي الصفات، طبيعة تشجعها بكثرة النسل وتبتدي تسود. هي يعني احنا هنثبت ان الكلام ده، حتى هنثبت في الفيلم ان الكلام ده مش صحيح، وان مش صحيح ابدا ان التقدم ضمن ما يورث. يعني ده اللي شايفينه ده خلية، الخلية بتنقسم. قلنا لما تيجي الخلية تنقسم فالنواة نفسها تصطف الكروموزومات، تنشق وتصف صفين، كل شق في نقع. شوفوا هيتصفوا صفين ازاي، هم دول الكروموزومات اللي فيهم الجينات. دي حاجات حجمها صغير قوي ما تشوفهاش الا بميكروسكوب بقى الكتروني وحاجات كده. اهي العصيان الرفيع دي هي اللي فيها كل واحد منهم فيه قول 25,000 جين، هي الجينات اللي بتحكم الصفات. يعني مثلا هنشوف في السناجيب دي رقة بين الاخ واخوه، هنشوف الدلع اللي بين الاخ واخوه هنا، شوف تتبع، شوف الرقة، شوف الدلع، الاخ واخوه بيعمل ازاي، وبعدين مع ابوه ولا امه بيعمل ازاي. فهل الحنية اللي في المجموعة دي، بينما هنا في صراع وخناق وشراسة. طيب الصفات دي نقول عليها ايه؟ انتقلت اليهم من خلال المورثات او الجينات ولا اكتسبوها؟

هو طبعا التعميم غلط، لان ممكن نفس السنجاب في موقف اخر يبقى عنيف. يعني هي برضه هنا يعني البيولوجي يعني ما يصحش يضحك علينا، ياخدنا في حته كده يروح زنقنا وبعدين يقول لنا بناء على كده. يبقى الحكايه جايه عن طريق مورسات حددت سلوك الكائن، لان اللقطه اللي خدها ممكن انا اروح القط لقطه ثانيه من نفس الحيوانات دي اخر عنف اللي هم شفناهم اخر لطافه. الدليل على ذلك ان الحرب اللي احنا حروب البشريه نفسها ما نقدرش نعتبر ان هي نتيجه اجريشن او نتيجه عدوانيه ثابته في النفس وموروثه. ليه؟ لان في التحليل النهائي الحرب تبص تلاقي اللي رايح يتطوع ويحارب بتختلف الدوافع. واحد رايح عشان ايمان ديني او رايح ايمان بمذهب او يعني بيفتدي المذهب بدمه او بيحارب في سبيل اعلاء كلمه الله، بينما واحد تاني تلاقيه واحد ارزقي يعني مساله مصدر رزق ان هو يحارب. او راي عام ضاغط على كل الناس ان يعني الشرف يساوي ان الناس تطوع وتعمل وتعمل. ابواق الدعايه ممكن تدفع الملايين الى انها تاخد صف موقف وتروح تلبس البدله العسكريه وتروح تحارب. وجايز يكون فكره غلط زي هتلر ما قال لك سياده الجنس الاري ومشي وراها 40 مليون الماني نتيجه الفصاحه والخطابه والتاثير والمناصيه بتاعته. فلما تيجي تحلل مساله الحرب هتلاقيها مشكله. وبعدين ادي الناس دول عباره عن نيو غينيا الجديده. شوف البدائيه اللي عايشين فيها، هنشوف بقى ابناء دول فين دلوقتي. اهو اللي سواق التراكتور هو ابن الناس دي طالع منها على طول. والطيار ده هو برضو من غينيا الجديدة. الدكتور طالع من نفس القبيلة دي، عضو البرلمان ورئيس الشيوخ والنواب برضو من الناس دول. فازاي تقول لي بقى جينات؟ مش ممكن يكون جينات. لو كان جينات يبقى لازم سلالة الناس دي تتنها في التخلف الأزلي اللي هي فيه. إنما كون إن يطلع من الراجل ده واحد يسوق تراكتور وواحد يبقى دكتور عظيم وواحد يبقى عضو برلماني وواحد يبقى باحث وواحد يبقى مش عارف ايه، يبقى الحكايه لا. يبقى بقى الحكايه مش حكايه جينات. يعني لو كانت جينات كان لازم ينحدر من هؤلاء الناس اللي احنا شفناهم البدائيين اللي زي الحيوانات دول، يعني سلاله زيهم في تخلف وتستمر التخلف كلعنه مضروبه على السلاله دي على طول لو كان جينات، لو كان الحكايه جبريه زي ما احنا قلنا. لكن لا، ما دام طلع من الناس دي السلالة الراقية دي يبقى إذن إنسان قابل لأنه يكتسب ويتعلم ويترقى وأنه يوصل لأعلى المناصب، وأن دي مسائل استعدادات ممكن تتنمى بالتعليم، ممكن تتنمى بالتعليم وتتنمى بالدراسة. إنما كون أن يعني واحد مولود وعليه ختم التخلف العقلي أو ختم الغباء أو ختم العبقرية أو ختم مش عارف أنه هو ده هيبقى أكبر موسيقار، كل ده كذب. ما يورث هو فقط الصفات المادية الجسمية، طولي وعرضي ولون شعري ولون عيني، قابليتي لمرض معين، كل ده انما لما تيجي اخلاقي سلوكيتي تفوقي او تخلفي دي مسائل دي ما هي ليست مما يورث وليست مما ينحدر بالجينات. والا تنتهي المسؤولية خلاص، اعمل اللي يعجبني يقول والله اصل الجينات ده مختوم على قفايا ان انا مجرم، فده طبعا ده مش ممكن. وبعدين أنا في القضية دي قضية الجبر والاختيار أنا بقول الجواب الحاسم، بقول للواحد لما يسألني السؤال ده أقول له استفتي قلبك، شوف قلبك هيقول لك إيه، شعورك الداخلي إيه. إحنا شعورنا الداخلي في كل لحظة إن إحنا فعلا بنختار، إن الإنسان بيختار وإنه يختار بين بدائل، بل إن العقل نفسه هو موهبة الاختيار بين البدائل. وبعدين الدليل على كده ان انا ممكن واحد يضطهدني ويسجنني ويعذبني ويرغمني يجبرني على اني اهتف باسمه او اكتب اعتراف على نفسي
غير صحيح، لكن هل ممكن يرغمني على اني احبه من قلبي مهما استعمل التعذيب ومهما استعمل الضغوط المادية علي؟ مش ممكن. دليل على ايه؟ ده يدل على ايه؟ يدل على ان قلبي ربنا اعفاه من كل انواع القهر، وان جوه قلبي في صميم لبي انا حر. دي احد الادلة القهرية. وبعدين المسألة فيها نوع من الخبث برضو، يعني تماكر وخبث، لان الشخص اللي بيقول لك جبرية هو اصلا لما بيعمل جريمة يقول لك انا مجبر، لكن لو عمل خير وعمل حاجة كويسة يقول لك انا اخترت الحكاية دي، اديني مكافأة بقى. الله، ده يبقى اذا الحكاية بيلون مواقفه، هو بيلون مواقفه بناء على المصلحة، فاذا غلط يتمحك في حكاية الجبرية، ده انا مجبور، ده هي بقى مكتوب علي. بينما لو عمل حاجة حلوة عاوز يقبط الله. طب ما انت هتكيل بكيلين، يبقى ده مسألة خبث بقى وتماكر، ودي حكاية ايه؟ دجل. فانا بقول في القضية الكبرى دي استفتي قلبك، وده في نظري احسن جواب للمعركة الازلية بين الجبر والاختيار. والى حلقة قادمة ان شاء الله.

ولكن البيت الذي ويقيم فيه العبد الله أعلم. تخيل معي منذ آدم إلى الآن وهو تحت التراب، تخيل معي رجل هو كان شيخ الرسل نوح عليه السلام، قضى 950 سنة وهو يدعو إلى الله، وقبل الدعوة سنوات، وبعد الطوفان سنوات. تخيل معي أنه عاش فقط 1000 سنة، ولما جاءه ملك الموت ليأخذ روحه قال له: كيف وجدت هذه الدار، هذه الدنيا، هذا البيت؟ قال: كإنسان بنى بيتا له بابان، فدخل من أحدهما وخرج من الآخر. فقال له ملك الموت: كيف بحال أمة هي آخر الأمم، أكثر ما يعيش أهلها بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك، ومع ذلك يبنون بالحديد؟ قال: لو كنت فردا من تلك الأمة لحفرت قبري ولسجدت سجدة حتى يأتيني وعد الله. هذا البيت حينما كان النبي يشيع الناس إليه يقول: إخواني لمثل هذا البيت فأعدوا، لكن الناس آثروا أن يعمروا بيوتا لا يعمرونها، ويخربون بيوتا يعمروها. كان الأولى وأنت تتحدث وتفكر وتخطط في بناء بيتك، أين مكان الصالة، أين مكان صالة الأكل، أين مكان كذا، وتريد أن يكون كل شيء منتظم، الماء، الكهرباء، وأنت تعرف أن المقام قليل، لكن ما فكرت أبدا في هذا البيت كيف سيكون وكيف سترحل إليه. قيل لسالم أبي حازم: ما لنا نكره الموت يا إمام؟ قالها له سليمان بن عبد الملك، قال: نكره الموت لأننا خربنا آخرتنا وعمرنا دنيانا، فكرهنا أن ننتقل من العمران إلى الخراب. إن الإنسان الذي يعمر بيتا يتشوق لكي يرحل إليه. هل عمرنا هذا البيت لنشتاق إليه؟ أحباب رسول الله، هذا البيت يناديك سواء سمعته أم لم تسمعه، يخاطبك ويقول لك: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. وإذا وضع فيه يخاطبه ويقول إن كان مؤمنا، إذا به يستقبله استقبالا يضمه ضمة شديدة لو نجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته لنجا منها كل الناس. هذا سيد الشهداء سعد بن معاذ، ومع ذلك حينما وضع في قبره ضمه القبر ضما شديدا، فقال النبي: لو ينجو أحد من الضمة الأولى لنجا منها سعد، ولو ينجو أحد من الضمة لنجا الأطفال. فكل الأطفال والأبرياء والذين ما فعلوا فاحشة إلا وتضمهم الأرض، وذلك لأن الأرض أمنا، وإن الأمة لتشتاق إلى أبنائها سواء كان عاقا أو طائعا. فإن كان طائعا كانت ضمة الأم التي تشوقت للولد الذي كان صالحا، فتقول له: يا ابني كنت على ظهري تعمر وتصلح، وكنت أحبك وأنت على ظهري، وها أنا الآن أستقبل ولدا ضارا وأنت الآن في بطني أحب إلي، فتضمه ضمة شديدة كضمة الأم المتحرقة شوقا للقياء ابنها. وإذا كان عياذا بالله ممن عصى الله وغفل عن رب العالمين، تتشوق الأم لكي تحضنه حضن الأم الساخطة على ولدها، فتشده حتى تختلف أضلاعه وتقول له: يا أيها الابن العاق، كنت تعيش على ظهري عاصيا لربك، تأكل الربا، تترك الصلاة، تغتاب الناس، تنم، تغش، تخدع، ما تركت من معصية إلا فعلتها، وأنا كنت متشوق لكي تأتيني. فتضمه ضمة فتقول له: كنت أبغضك وأكرهك وأنت على ظهري، وأنت الآن أبغض إلي في بطني. تقول: يا ابني، يا ابني، يا ابني، كنت تأكل على ظهري واليوم يأكلك الدود في بطني، كنت تعصى ربك على ظهري واليوم تعذب في بطني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحباب رسول الله، وذلك فإن الإنسان لابد أن لا ينسى أبدا هذه الدار.
فهي دارك التي تبنيها بأعمالك. تذكرها دائما، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة وترقق القلوب القاسية، زوروها فإنها تذكر الآخرة. انظر إلى هذه المدينة من أموات المسلمين، إذا جلست إليهم ذكروك بالآخرة، وإذا غبت عنهم لم يغتابوك، ليس كصحبة أهل الدنيا. أهل الدنيا إذا غبت عنهم اغتابوك، وإذا حضرت معهم عياذا بالله أنكروا عليك، لكن هؤلاء هم أعظم الناس نصحا لك. جلسة معهم إذا شاهدت السكون الذي يخيم على هذه الدار، فإنك لابد أن تتذكر أنهم عاشوا كما عشت، وأكلوا كما أكلت، وكانوا يسعون لبناء البيوت، لكن تركوا كل شيء. فإذا حدثتهم وقلت لهم: كيف حالكم؟ لأجابوا بلسان واحد: أما بيوتنا فقد سكنت، وأما أزواجنا فقد ترملت، وأما أولادنا فقد تيتمت، وأما أموالنا التي سهرنا على جمعها فقد قسمت. هذا خبرنا، فما خبر ما عندكم؟ الله! إذن فعليكم أن تذكروها، وإن كنتم تريدون أن تذكروها فزوروها، لأنك لا تستطيع أن تتذكر.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولا
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حياكم الله جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بينما كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة آية على إثر آية، سورة على إثر سورة، حتى جاء حدث عظيم وهو حدث الإسراء والمعراج، فعرج الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وكان من جملة ما حدث في هذا الحدث العظيم الكبير أن فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء. وهذه بداية تعظيم الصلاة تعظيما استثنائيا، أو من بدايات تعظيم الصلاة تعظيما استثنائيا، يعني أساس فرض الصلاة كان فوق السماوات. وهذا التعظيم للصلاة تبع أو أتبع بعد ذلك بعشرات بل ومئات النصوص والآيات والأحاديث التي تعظم من شأن الصلاة. فتارة تأتي آيات وأحاديث في تعظيم شأن مقدمات الصلاة. مقدمات الصلاة مثل ماذا؟ الأذان، الوضوء، الاستعداد للصلاة، التبكير، المشي إلى المسجد. هذه كلها الآن ليست الصلاة وإنما إيش؟ مقدمات الصلاة، الاستعداد للصلاة. هذا الاستعداد للصلاة إذا أخذته وحده ونظرت ماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أن الأحاديث في ذلك عجيبة وعظيمة. وإحنا ما دخلنا في الصلاة، هذه فقط مقدمات. هذا كله دليل على عظمة هذه الصلاة ومكانتها واستثنائيتها. ثم بعد ذلك لا تأتيك النصوص فقط في فضل الصلاة مجملة، وإنما في فضل أجزاء الصلاة، فتجد نصوصاً في فضل الركوع، ونصوصاً في فضل السجود، ونصوصاً في فضل الذكر في الصلاة، ونصوصاً في فضل قراءة القرآن في الصلاة، ونصوصاً في فضل الخشوع في الصلاة، ونصوصاً في فضل التشهد وأهميته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن هذه الصلاة إذا نظرت ما جاء فيها في الكتاب وفي السنة تجد أن شأنها عظيم كبير وهائل ومحوري ومركزي. ولذلك لا عجب أن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ووصفها بأنها إيش؟ أحسنت، عمود الإسلام، لأنه ذكر أن الدين وقال وعموده إيش؟ الصلاة، فهي عمود الدين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب الآن كل هذه الفضائل لماذا؟ كل هذه الفضائل لماذا؟ يعني هذه الصلاة ما شأنها حتى يكون لها كل هذا الفضل؟ هل شأنها في ركوعها أم في سجودها أم في الأذكار التي فيها؟ ما سر الصلاة؟ ما سر هذا التعظيم؟ لا شك ولا ريب أن من أعظم أسرار التعظيم هو الكلمة التي قالها الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش؟ خاشعون. الخشوع في الصلاة سر من أسرار تعظيم الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك كما أن الصلاة يستعد لها ولها أركان ولها أذكار ولها، هناك استعداد خاص لقضية الخشوع. الآن تستعد للصلاة، صلاة الفجر، توقت لها الجوال، توقت المنبه، تحسب حسابك كذا. الخشوع له استعداده الخاص. ولذلك يا كرام، هناك من يسأل كيف أخشع في الصلاة، وهذا سؤال متكرر. البعض يظن ماذا؟ يظن أنه إذا عاش حياته لاهياً غافلاً لاعباً ثم جاءت الصلاة يستطيع فجأة هكذا أن يخشع في الصلاة. الخشوع عمل قلب، الخشوع عمل قلبي، والقلب له جهاده وله سياسته وله طريقته في التعامل معه. القلب يحتاج إلى جهاد وتمرين، يحتاج إلى أن يكون هذا القلب مهيئاً لأن يخشع. أما إذا كان القلب لاهياً متشعباً في كل شيء من أودية الدنيا وفي المعاصي والذنوب وأشرب حب الذنوب والمعاصي، فإذا جاء إلى الصلاة فلن يعظمها حق التعظيم ولن يخشع حق الخشوع. ولذلك أيها الكرام، يجب أن نتهيئ للصلاة وأن نهيئ قلوبنا للصلاة، وأن نهيئ قلوبنا للصلاة. إذا تهيئ القلب للصلاة خشع فيها، وإذا خشع القلب في الصلاة انتقل الإنسان من الصلاة العادية التي يعني إيش يؤدى بها الفرض، وقد لا يؤدى بالمناسبة، يعني لأن العلماء اختلفوا عن في حكم الخشوع هل هو واجب أو مستحب. هناك خلاف مشهور بين العلماء، وتعلمون الحديث الذي فيه أن الرجل ينصرف من صلاته ولم يقبل وليس له منها إلا إيش، ها، عشرها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني ترى ممكن إنسان ينصرف من الصلاة هو ترى لم يقبل من صلاته إلا عشرها أو ربعها أو نصفها أو ثلثها بحسب الأداء. لكن احنا نقول يا جماعة الخير، الذي يعيش حياة الخاشعين تنتقل صلاته من مجرد أداء الفرض إلى أن يعيش لذة الحياة ولذة الإيمان ولذة القنوت لله سبحانه وتعالى، ويدخل جنة الدنيا. جنة الدنيا هذه لا يستطيع أن يراها ولا أن يشعر بها ولا أن يبصرها إلا الخاشعون. يعني لو تأتي لشخص من الخارج تقول له هذا يعيش في جنة الدنيا، يقول لك كم رصيده، كم معاه، إيش سيارته، كيف. أبداً، جنة الدنيا لا ترى بالعين المجردة. جنة الدنيا نعيم واسع هائل عظيم مبهج يكون في صدر المؤمن، هذه جنة الدنيا. يعيش في الحياة مهما كانت الظروف وهو سعيد وهو مطمئن وهو في سكينة. اليوم يا جماعة الخير، كثير من الناس الذين يمتلكون من الثروات ما يمتلكون، ومن المناصب ما يمتلكون، إذا اقتربت منهم يقول لك والله عندي مشكلة نفسية في كذا، عندي كذا، عندي كذا، مهموم، يا أخي الحياة ما هي كذا، والله أموري ما هي ضابطة، والله عندي مشاكل دائما، والله عندي كذا، وتلقاه متسخط، وأنت ترى من الخارج كأنه سعيد. لذلك يا جماعة أسألكم سؤالا، هل تعلمون ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ هل تعلمون ما هي الحياة الطيبة؟ تعرفوا ما هي الحياة الطيبة؟ الإمام الطبري رحمه الله، إمام المفسرين، يقول الحياة الطيبة هي القناعة. يعني فسرها بأمر معنوي، القناعة. هذه القناعة لا تأتي إلا من اليقين، إلا من الإيمان، إلا من الخشوع والخضوع. لذلك أيها الكرام، هذه الصلاة شأنها عجيب، ولن تشعر بقيمتها حق الشعور إلا إذا كنت خاشعاً فيها، ولن تخشع فيها حق الخشوع إلا إذا هيأت قلبك لهذا الخشوع. فتلك رحلة طويلة في تهيئة القلب للصلاة، وفي تهيئة القلب للخشوع، وفي تهيئة القلب للوقوف بين يدي الله. ما هي هذه الرحلة؟ وما طريقها؟ وما محطاتها؟ ذلك حديث طويل، حديث طويل ولا يسعه مثل هذا المقام، لكن أشير فقط إلى أسماء بعض المقامات التي يحتاج الإنسان يمر بها حتى يعني يكون في طريق الخاشعين بإذن الله تعالى. فأولاً يحتاج إلى مقام العلم بالله، العلم بالله حتى يهيئ القلب للخشوع. ثم بعد ذلك يصل أو يحتاج إلى مقام اليقين، وهذا اليقين يكون مبنياً على العلم، ويكون مبنياً والعلم يكون مبنياً على الجانب السمعي اللي هو الخبري وعلى الجانب التفكري. فإذا تحقق اليقين في القلب انفتح للقلب بعض المقامات الأخرى مثل المحبة والخشية والتوكل والإنابة. فإذا تحققت هذه المقامات وجدت قلبك ينساب انسيابا ويقاد بتلقائية بإذن الله تعالى إلى أن يكون قلبا خاشعا لله سبحانه وتعالى. إذن الخشوع مقدمة أم نتيجة؟ الخشوع مقدمة أم نتيجة؟ نتيجة، نتيجة. يعني ليس الخشوع، طبعا مو معناه أن الإنسان لا يحاول أن يخشع، لا يحاول، لكن لن تصل إلى الخشوع الدائم العميق إلا إذا هيأت له وكان نتيجة ورزقا من الله سبحانه وتعالى. المصلين أو المصلون لهم عند الله شأن عظيم، القانتون لهم عند الله شأن عظيم، الخاشعون لهم عند الله شأن عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لذلك من أعظم الأسباب الموجبة أو من أعظم الأسباب المؤدية إلى إجابة الله لدعاء العبد هي أن يحبه الله، ومن أعظم الأسباب الموجبة لمحبة الله للعبد هي أداء الفرائض والمواظبة على النوافل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين وأن يغفر لنا ذنوبنا. هذه الأيام يعني في هناك ملتقى الصلاة لهؤلاء الشباب الأبطال الكرام، رجال الفتيان، وما شاء الله تبارك الله بداية الحمد لله طيبة. كان عندهم قبل قليل برامج متعددة عن الصلاة وعن أهميتها ومكانتها، وكانت لهم مشاركات وتحضير أمور، ألقوا عدة كلمات عن أهمية الصلاة، ونرجو إن شاء الله أن يكون لهذا الأثر طيب في النفوس وفي القلوب وفي الأفئدة، وأن يكون هناك تعظيم للصلاة، وأن ينقلوا ما استفادوا إلى غيرهم من الشباب والفتيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل أعداءه أعداء الدين، وأن يفرج عن إخواننا في غزة، وأن يحفظ المسجد الأقصى ويحرره من الظالمين المحتلين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة التسليم، والهروي وتبعه ابن القيم يقولون بأن أولى منازل الاعتماد على الله التوكل، ثم بعد التوكل التفويض، وبعد التفويض الثقة بالله عز وجل، وخلاصة ذلك التسليم. والتسليم هو عرفه ابن القيم في الأول أن تسلم وأن تذعن لأمر الله الشرعي ولأمر الله الكوني. فأقدار الله عز وجل وأقضيته على عباده الدالة على ربوبيته وعظمته وقهره، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم، لو لم يكن حكيما لما كان قاهرا. ولذلك يفاوت بين العباد في أرزاقهم ولا يحتج أحد. وأما أصحاب العواطف وأرباب الضعف، فلو جاءه الشخص وقال أنا مسكين وعندي عيال كذا، يقول خلاص أعطيناك وزير، والله أنا جيت أنا واحد مسكين، يقول أنت كمان مدير، يجبو كل الناس وزراء ومدراء، ما يكون في غفير وسواق لوزير. لكن حس في وزير وفي سواق لوزير وفي غفير وفي واحد بيطلع في السقالة وواحد بيمول البيت، بيشتري البيت ده من الخليج شغال هناك، لكن هو ذاته هناك بيطلع في السقالة، تلقى واحد طالع في السقالة هناك، يجي يطلع عليه ناس في السقالة هنا. حكمة الله، ما لازم كويس. والمقاول والمهندس والمشير المونة كويس، وناس يحفروا الواطة

فينبغي أن تعلم أن أفعال الله أفعال حكيم خبير، لذلك قال وهو القاهر فوق عباده، قهر الربوبية منه أن يقسم بين أرزاق العباد وأن يفاوت بينهم وأن يسخر بعضهم لبعض. في الناس منهم من يحفر السيف ويأكل من هذا حلالا طيبا ولم يظلمه ربك سبحانه، لأنه عوضه في أمور أخرى وفي مسائل أخرى. ولذلك أن تسلم التسليم الكامل وأن تذعن لأمر الله الكوني في تقسيم الأمور وتصريفها، وذلك بقهر ربوبية على عباده وخلقه. ولو أنك تأملت تقسيم الله للأرزاق والعباد، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. انت كان الله اداك الدين تاني ما عندك عوجة، ان شاء الله تبقى تحفر سيفون ما عندك مشكلة، بس الله يديك الدين ده، لكن بعدك اي حاجة سهلة. ولذلك اقول التسليم أوله التسليم لأمر الله الكوني، والتسليم الثاني التسليم لأمر الله الشرعي، ألا تعارض أوامره وألا تتوقف عندها متفلسفا أو مسائلا أو مصادما برأي أو فكر أو عقل أو ذوق أو حال. وذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم هنا ثلاث مراتب: التحكيم تحكم، وسعة الصدر وانتفاء الحرج، والثالث التسليم. التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم. طيب إخواننا، لكن ما معنى أن نسلم لأمر الله الكوني؟ طيب زول شغال في مهنة معينة، مثلا سواق سائق، هذا السائق عليه أن يرضى بما قسم الله له، ولكن لا يمنع هذا أن يطلب الأفضل والأحسن وأن يسعى إليه. عمره كله سواء ما له يا أخي، دار غير. تقول لا لا، بس إنت الله خلق سواء، بس الله سواك سواء ما تطلع تسلم طوالي أشي ذا جايز. طيب زول شغال سواء، قال يا أخي أنا دار ترقى، دار شوف لي شغلة تانية، أمشي المكاتب وأقنب في الحر وجاري، وكل مرة تخطق ليك أقف هنا، وده طالب ودفع نصر قيمة وقام الشكلة وامشي النقطة وراح البسط الأمن الشامل. قال يا أخي أنا دار أشتغل موظف أقيم في مكيفات دي، أو أبيع في صيدلية، أو أبيع لي في بغالة. أها راشن يبقى ولا عمره كله يبقى سواق؟ يسعى ولا ما يسعى؟ طيب هذا السعي ينافي التسليم؟ هنا يناقش ابن القيم أمر مهم جدا، أن أحكام الله الكونية منها أحكام لا تنازع، ومنها أحكام من العبودية أن تدافع. بمعنى من الأحكام التي ليس على العبد أن ينازع فيها ما وقع عليه من مصيبة. ولدك مات، لا تسوي شنو، تسلم وتقول الحمد لله انتهى الكلام، المصيبة وقعت. أنت تسلم لأمر الله الكوني بدون منازعة، وهذا في المصائب كما قال ابن القيم في الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أن المصائب

0: لا تدافع ولا تنازع، إنما يسلم، لأنه ما من فر. قضاء الله نفذ وأمر الله قضاء. أما أحكام الله التي الأحكام الكونية التي تدافع، ومن العبودية مدافعتها، بل من الأحكام الكونية أحكام تدافع عبودية بما هو أحب إلى الله عز وجل. مثلا نزل المرض، وهذا حكم كوني، الله كتب لك يجيك مرض، وقدر المرض يدافع بقدر التداوي. أحكام الله الكونية تنقسم إلى قسمين: أحكام من الله كونية ليس فيها إلا التسليم المحض والرضا الكامل، كالمصائب التي تقع. وهنالك أحكام قضاها الله وقدرها على العباد ليدفعوها بأقدار لله أخرى هي أحب إليه، وبذلك تتولد العبودية لله عز وجل. ومن ذلك قدر المرض يدفع بقدر التداوي، في المرض عبودية وفي السعي نحو الدواء عبودية. وهذا قول الصحابة: فررنا من قدر الله إلى قدر الله. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل المرض من قدر الله؟ قال: نعم. قالوا: فلما ندعو ولما نتداوى؟ قال: هي أيضا من قدر الله. وهذا يعني أنك تنازع بعض الأقدار بأقدار أخرى ليست حرام، إنما في إطار ما أباح الله، وفي هذا عبودية لله جل جلاله في علاه. أما المعايب، عندنا المصائب، أما المعايب فليس فيها التسليم، فإنما المدافعة. المعايب المصائب تسلم، لكن في المعايب ما تسلم. المعايب شيء العيب، زول يشرب الخمرة، يا أخي تشرب الخمرة مالك؟ يقول لك: الله ما هداني. ما تسلم، تشتغل وتسعى إنك تهتدي إلى أن يهديك الله. ولذلك لا يحتج بالقدر في المعايب، إنما يحتج به في المصائب. وهذا معناه إذا قال لك قائل: يا أخي ما نجحت في الامتحان؟ تقول: نعم، قدر الله ما شاء فعل. ترى في محله: يا أخي اليوم ديك حصل لكم شنو؟ والله حصل لنا بك، بالله أي والله قدر الله ما شاء فعل. لكن ما ممكن يأتي السكران سكرانا يترنح ويتمايل، فإذا سئل يقول: قدر الله وما شاء فعل. فيقول لك: يا أخي الله ما هداني. كويس، نعم الله ما هداك، لكن عليك أن لا تستسلم. ما تقول: الله ما حيهديني، أنا بس خمرة ديني بموت عليها، الله ما هداني. عليك أن لا تسلم بعدم هدايتك، لأنه عيب أن لا تكون مهتديا، أو عيب أن تكون عاصيا، فسعى إلى الطاعة خروجا من العيب. طيب، قال صاحب المنازل: وفي التسليم والثقة والتفويض ما في التوكل من العلل، ومن وهو من أعلى درجات سبل العامة. يقصد الهروي، وهذا شرح ابن القيم، أن التوكل فيه علل. أظن أنكم متوكل فيه علل. لو قيل أن التوكل كما مر علينا من أوهى وأضعف سبل العامة، رددنا على الهروي وقلنا: التوكل سبيل الأنبياء. فقد قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقد قال الله لأنبيائه ومنهم النبي: وتوكل على الله إنك على الحق المبين. لكن في التوكل علل، من علل التوكل نسبة التوكل إلى النفس، وألا تجعل التوكل توفيقا. ومن علل التوكل أن تتوكل في صغائر الأمور وأن تدرك عظيم الأمور. فمن علل التوكل أن تتوكل على الله في طلب الرغيف، وأن تترك التوكل على الله في إقامة الدين، لأن إقامة الدين ومصادمة الكافرين تحتاج إلى التوكل. ولذلك هذا من علل التوكل. وكذلك من علل التسليم، التسليم فيه علة يا أخواننا، التسليم مع الانقباض. ده ما تسليم. الواحد يجيه مصيبة ولك سلمنا أمره يا الله، لكن بجوة تعبان ده سلم، لكنه لم يخلو من علة التسليم وهي الانقباض. فكأن الانقباض نوع من أنواع إغماض، يعني ما راضي، يعني فهو ضرب من ضروب الضجر الخفي غير المعلن. فكده الآية كانت واضحة، قال شنو؟ ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته، بعد قال شنو؟ ويسلموا تسليما. فإن وجود أدنى حرج لا يمنع التسليم، لكنه قادح في التسليم. قادح في شنو؟ قادح في التسليم. وهذا كلام لطيف، يقول والتسليم على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب، والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم، والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال. أول حاجة يرى ابن القيم أن الهروي لأول مرة خاصة في العبارة الأولى، التسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب، أن الهروي لم يكن دقيقا في عباراته، وأن ألفاظه فيها نقص من حيث البلاغة والتعبير. الكلام ده معناه ما راكب عدله، هذا معنى الكلام. طيب، لكن معناه التسليم لله أن تسلم لله في أربعة أمور: أن تسلم إلى الله من شبهة تعارض الخبر. يقول لك الله قال، الرسول قال، أنت مرات الكلام ده بتقوم تجيب شبهات، لكن كيف الله يقول كده؟ كيف الله يقول كده؟ لما ربنا قال لهم ضبانة وما ضبانة، مشرك قريش قال يا أخي الله يقول ضبانة؟ ربنا طوالي قال لهم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا المثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هذا هذا هذا هذه شبهة تعارض الخبر، الخبر من الله، وكذلك الشهوة التي تعارض الأمر. الشبهة تعارض الخبر والشهوة تعارض الأوامر، يقول الله لك شيء ولكن شهوتك تمنعك تكاسلا ومنعا أو ركوبا لما حرم الله شهوة. فإن أردت أن تسلم أمرك لله كاملا فسلم الخبر من شبهة، وسلم للأوامر من شنو؟ من شهوة. وتسليم الإرادة مما يعارض الإخلاص، وكمان إرادتك تكون لله خالصة، بتقوم تجي حاجات تخطع. أحيانا تكون الإرادة إما للناس، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأحيانا يدور الدنيا يميل إلى الدنيا، ومنهم من يريد المكانة والوجاهة والرفعة والمنزلة والثناء والمال عند الخلق، وهذا كله يعارض الإخلاص وينافي التسليم. تسليم ماذا؟ تسليم الإرادة. فتسليم الخبر بعدم مقاطعته ومعارضته بشبهة، وتسليم الأوامر أن لا تعارض الأوامر بشهوة، وتسليم الإرادة أن لا تعارض ما يعارض الإخلاص بنزوة، والتسليم الأخير أن تسلم من أي اعتراض يعارض القدر ويعارض الشرع. طيب، نجي نشوف كلام الهروي. إخواننا ابن القيم يرى دي مقدمة لهذا الشرح، لهذا الكلام الذي ربما لأول وهلة لما سمعتموه استشكلتموه. يقول ابن القيم التسليم محض الصديقية. التسليم محض الصديقية، تسلم وتسلم أمرك كله لله. التسليم أحيانا أن تخالف عقلك وأن تخالف ما في نفسك طاعة لربك، وإلا لما كانت هنالك عبودية ولا منازعة. أديك مثال. قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة. إيه أبو بكر يقول بدون ما يسمع منه، بس قال له كان قال صدق. ما هو شوف أبو بكر صدقت وين؟ كان لاقى الرسول نفسه بيقنعه، بيقول له آي مشيت وجاني جبريل. لما يقول جبريل مما يقول جبريل خلاص بيقتنع تاني. جبريل بوديه وجيبه، خلي ما بوديه وجيبه كيف، وجابوا له البراق ما قال له كله، ما عرف التفاصيل. قالوا لا يا أخي صاحبك قال كده، قال له كان قال صادق يا أخي. ده عشان كده كأن التسليم في أمر الغيب يعني إلغاء العقل في الغيب، تلغي العقل تماما. كويس، دلت في منكر ونكير وبجيبوا زول. كويس، ومنكر ونكير في القبر، يجلسانه ويقعدانه ويسألانه ويضربانه بمرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا. قائد يقول وكيف يحيى، ومن الذي قال لك أن الله يريده أن يحيى؟ والله على كل شيء قدير. الصراط أدق من الشعرة وأحد أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر عليه الأولون والآخرون. أين العقل هنا؟ والله لا مجال للعقل إلا أن يسلم، فإن هذا فوق تصورات العقل وفوق إدراكه. وإن مقايسة ذلك بالعقل تحميل للعقل ما لا يطيق وخلاصته إلى الضلال والإلحاد. طيب ملحد بس تقول كيف يا أخي؟ لينين مخطوط في المتحف لحد يوم الليلة، لا في ذو سأله ولا شفنا ملائكة، ومحنط وخاتله في المتحف القزاز، لا في مرة زبة كسرت القزاز ده طيرته حتة حتة. لكن لينين بيعذب في الدنيا ولا في الآخرة؟ الآن هم في الدنيا ولا في الآخرة؟ وفي الآخرة حقيقة، ويعذبه الله بالكيفية التي يعذبه بها. فإن آل فرعون قال الله عنهم وهم غرقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بس تسلم، في عذاب قبر في عذاب قبر، في جنة في جنة، في نار في نار، بس تسليم. لكن لو أدخلت عقلك لضله. ولذلك كأنه يود أن يقول، قال تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام. بمعنى التسليم الحقيقي أن تعلم أن الله على كل شيء قدير بسبب وبغير سبب، يخلق الخلق وهم أجن في أرحام أمهاتهم يتقلبون شهورا حتى يخرجون، بوالدين جعل ذلك سببا، ولكنه يخلق عيسى بغير والد ويخلق آدم من التراب، عرفت؟ ويخلق حواء من آدم. فلذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العقل يمنع، يقول لا يمكن أن يحصل شيء إلا بسبب. طيب التسليم أن تسلم أن الله يفعل الأشياء بأسباب وبغير شنو؟ وبغير أسباب. الأوهام تقول، الأوهام التي تسبق العقل تقول لا يمكن أن يكون هنالك تسليم إلا بسبب. وكمال التسليم أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. انتهى الكلام. أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، ده اسمه تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام. وإن كان لابن القيم تفسير آخر يقول حكم العقل وحكم الوهم فيهما مزاحمة للتسليم. بمعنى إذا أخبرك الله بشيء خاصة من المغيب، في أشياء في قدرة الله، النار تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لا لم تحرق. فإذا ما ثمت بين منازعات العقل الذي لا يتصور هذا وبين منازعات أو منازعات العقل الذي يمكن أن يفهم أن يتفهم، ومنازعات الوهم الذي يسبق العقل ويمكن أن لا يتفهم، أن تسلم الأمر لله عز وجل. طيب، قال هذا هو الإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم. يا سلام، ما معنى هذا الكلام؟ طيب، هذه نقطة هامة. أن تذعن ضمن التسليم لله في إدالته وتقسيمه، فإن الله عز وجل يقلب الأمور، يرفع أقوام ويضع آخرين، وبعد فترة الذين كانوا في قمم أو الذين كانوا في قمم وكانوا على درجة إذا بالأمور والقسم تدول عليهم، وذلك أن لله أحكاما في الإدالة والتقسيم هي أحكام الإعزاز والإذلال. وكمال التسليم أن تسلم لله في إعزازه وإذلاله لمن أراد، وأن لا تقول إلا اللهم إنك على كل شيء قدير والأمر إليك. فجأة يقول لك فلان الفلاني، تسمع بيت عجل كبير، يقول لك في كوبر دللوا عمارته، ولقوا كم عمارة كاتبة يسمرته، لما عرف أنه ما قدروا يدللوها، حصل ولا ما حصل؟ زول تلقى في عامة الناس ما مر عليك، كان غنيان شديد، وفجأة قال ليك الزول ده في سجن كوبر ومطالبينه ما عرف كم مليار، والآن قاعدين يبيعوا في بيوته يدللوها. الشيء ده مر عليك ولا مر عليك؟ مرة. الشيء ده شنو؟ الزول ده ما كان عنده قروش كثيرة، الشيء ده كان ما إذلال من رب العالمين وإعزاز وإذلال. أنت لما ترى الإعزاز والإذلال، قال وقال الإذعان لما يغالب القياس، فعلا القياس في الناس من سير الدول والقسم. يا أخي، لله في خلقه حكمة الله. أنت بس تسلم تقول الله ربنا على كل شيء قدير، وفي الإذلال والتقسيم يا أخي فجأة زول تلقى ما عنده أي مؤهلات، يبقى غنيان شديد، وزول تلقى عنده مؤهلات وشهادات من حافلة لحافلة ومن أمجاد لأمجاد. الشيء ده حصل ولا ما حصل؟ أنت ما تتكلم كثير، تقول ولله الأمر من قبل ومن بعده. فيعني هذا الكلام أن تذعن لحكم الله في الإعزاز والإذلال، وكذلك لله إعزاز وإذلال وقسم ودول في نفسك أنت، في نفسك، نفسك جالسة لا تقلب، وأنه أضحك وأبكى، مرة تضحك مرة تبكي، خلي الناس أنت في رقبتك، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. براك تزعن لله فيما يحصل ليس في الخلق، ما في حاجتين، إعزاز وإذلال وتدويل وتقسيم في البشر ممن تراهم أمام عينك لتتعظ ولتعتبر ولتذعن لله وتسلم، وكذلك إعزاز وإذلال في نفسك. تذعن أن أيام فقرك إنما خير لك، فتسلم لله عز وجل. كويس، والله هذا صحيح. وكذلك تتأمل قضاء الله وقوته في حالك، كنت ما مهتدي واهتديت، تقول سبحان الله حولني من حال إلى حال، وإن مما يلازم البشر التحول والتقلب. البشر دين شنو بيحصلوا؟ شنو تحول وتقلب، والقاعدة إن الله يغير ولا يتغير. دي القاعدة، إن الله شنو؟ يغير ولا يتغير. طيب، والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال. يا سلام يا سلام، في أشياء بتخوف لكن المسلم لا يخاف، المسلم يركب الأهوال لأنه يعلم أن الأمر عند الله وأن المآل معلوم. كويس؟ ولذلك لا يلتفت المسلم إلى الأمور التي تفزع سائر الناس، فلو نزل وباء يتحصن مع الناس يعمل السبب، لكن يكون ملاوز. لو قال عندك المرض الفلاني ما بلاوز. الآن أجارنا الله وإياكم، لو فزع عنده سرطان يقول لك ذات بوصل لك خبر منه. شوف ذا كيف، مما يجيب الخبر الزول بلاوز. لكن المؤمن طالما الأمر وهو راضي بأقضية الله ومسلم له، الأمر عنده سيان. طيب، ولذلك لا يفزع. الدرجة الثانية من درجات التسليم، تسليم العلم إلى الحال، وتسليم القصد إلى الكشف، وتسليم الرسم إلى الحقيقة. وده كلام كثير. تسليم العلم إلى الحال يحتمل أن تخرج من العلم إلى الذوق. أنا لا مرتاح، نفسي ما دايرة الموضوع، نفسي دايرة، وهذا ضعف. يعني كأن هذا الكلام معي. أن تسلم العلم إلى الحال، الصواب أن تسلم الحال إلى شنو؟ إلى العلم، لأن الحال التقلبات الإيمانية التي تعتري المسلم، لكن العلم ثابت والأحوال ما لا. يقول لك فلان عنده شنو؟ عنده أحوال. زي بتاع حالات تقول لك كل مرة على موضوع، لكن العلم ده ثابت. ولكنه هنا يقول مسلم العلم إلى الحال. يقول ابن القيم لم يقصد الهروي أن نسلم العلم إلى الحال الفاسد، ولكنه يود أن يقول أن ننتقل من صور العلم إلى ثمراته وحقائقه، فيثمر العلم أحوالا نافعة. إذ ليس بالضروري أن يكون العالم جاف. ما الذي يمنع العلماء من أن يبكوا من خشية الله؟ البكاء حال، لكن العلم راسخ. ما الذي يمنع العلماء أن يبكوا من خشية الله؟ وقد قال الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعلم يثمر، العلم الصحيح بقاعدة ابن القيم يثمر الحال الصحيح. ليس الحال يعني التقلب والمزاجات والأهواء وحظوظ النفس، ولكن أن يثمر العلم حالا يرضي الله من التعبد والبكاء والخشية والخشوع، حتى لا نظن ونعتقد أن العلم جامد. يا سلام، كلام رفيع جدا. يذكرني قول العلامة ابن الجوزي أنه كان يدرس عند شيخه عبد الوهاب الأنماطي، فذكر أن عبد الوهاب الأنماطي رحمه الله تعالى كان، عبد الوهاب الأنماطي رحمه الله تعالى، قال كنت أجلس عنده وأتعلم، ولقد استفدت من بكائه أكثر من استفادتي من علمه وروايته. وقال أبو مظفر الخزاعي صحبت الإمام أحمد 12 سنة ما كتبت عنه حرفا، تعلمت من أدبه وسمته. وعندنا بعض الناس يظن أن العلم أن تقوم وأن تتكلم وأن تتشدق بالعلوم دون أن تراعي الورع والخوف والزهد والأخلاق والخشية. ولذلك تجد من هؤلاء الشباب من يتطاول على العلماء وأهل العلم بدون ما أو أدنى ورع، لأنهم تعلموا صور العلم ولم يسلموا إلى حقائقه وأحواله وثمراته وآثاره ونتائجه. ولذلك تجد الشخص منهم ينشد الأشعار ويكتب الأبيات في هجاء الناس، وهذا يعلمه ويجرئه ويقسي قلبه، لأنه يقف على صور العلم ولا يقف على حقائقه. يا سلام. ولذلك يقول ابن القيم في هذه النقطة: أن ينتقل من الحجاب إلى الكشف. يخوانا بعض السلف عندهم أحوال عجيبة، يعني أورد صاحب كتاب الكواكب المضية في طبقات الحنفية أن أبا بكر الزاهد السمرقندي حكى عن شيخه أبو علي اللامشي. أبو علي اللامشي ده واحد من العلماء، قال مرة بالليل طلع ودخل البحر، قال أنا باريته، وعشان قال دخل جوا الموية وغتس جوا الموية، قال فصحت غرق الشيخ غرق، قال فخرج إلي وانتفض، قال لم أغرق ولكني أردت أن أسجد لله في موضع ظننت أنه لم يسجد له فيه. دي أحوال طبعا، مش كده يعني، جاء في حالة من الإيمان كده، في أحوال طبعا لم تكن طوالي دي، يعني ما كل يوم يمشي لما تجو حالة كده يقوم شنو، فذا أقول لي شنو إنه سبحان الله، يعني الإنسان قد يعتريه حال. هذا الحال ليس هو كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا سمعت عن السلف مثل هذا الكلام لا تنكر عليهم، فإنه ليس هو أمرهم الذي كانوا عليه دوما، ولكن أحيانا يعتريهم من الحال لما قام في نفسه من الإيمان وذوق حلاوته. طيب، هنا يقول ابن القيم: تسليم العلم إلى الحال أن يسلم علم الإيمان إلى ذوق الإيمان وطعمه، لأن علم الإيمان علم وذوق الإيمان وطعمه حال. وخلاصة هذه القاعدة أن تسلم العلم الصحيح إلى الحال شنو؟ إلى الحال الصحيح. طيب، أما قوله والقصد إلى الكشف، يقول ابن القيم: الخروج من القصد نزع لربقة العبودية. يعني أنت لو قال لك أطلع من القصد، أخرج من أن تقصد الله، خرجت من شنو؟ لكن يخرج من القصد إلى الكشف، يعني شنو؟ قال: يخرج من القصد إلى كشف آفات القصد ومفاسده، يعني أن يخرج إلى التصحيح. دائما يصحح ويتهم نيته، يقول أن نتدي ما لله، ويتهم النية لأجل أن يصححها. هذا معنى الكلام. وأن يخرج من الرسم إلى الحقيقة، وأن يخرج من الرسم إلى الحقيقة. جميل. الرسم النفس، فأن يخرج من نفسه إلى الحقيقة، بمعنى يقول ابن القيم: أن يخرج من لم يكن إلى من لم يزل. الذي لم يكن هو منه البني آدم، ما كان شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أن يخرج من نفسه إلى الذي لم يزل، والذي لم يزل شنو؟ والله عز وجل يعني أن يخرج من حظوظ نفسه إلى مرادات ربه. فأحيانا تتزاحم حظوظ نفسه مع مرادات الله. ربنا داري منك حاجة ونفسك داري حاجة. الخروج من الرسم إلى الحقيقة أن تنزع نفسك من نفسك من أجل أن تكون طائعا بها لربك وإن خالفت مرادات نفسك. والطريق كله قائم على الخروج من حظوظ النفس إلى مرادات الرب. أي شيء، النوم سمح لما سمح، تقوم تصلي الساعة 5 ولا 5 ولا 6 إلا تمشي الفجر وتجي مغمد تترتح في الشارع ده ودائر السرير 200 الصلاة دي تنتهي وبتكون نعسان نعس تقيل، تخرج من نفسك إلى مرادات ربك. شفت النوم ده أي حاجة سمحة. كان قال لك البنات السمحات المعاينة لهم كيف، لكن الله قال لك ما أكان ده ما بينفع. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فتنزع نفسك مما تحب إلى ما يحب ربك. هذا معناه أن تسلم أو التسليم من الرسم إلى الحقيقة. وهذا يعني أنك سلمت أمرك ونفسك لله تعالى. فلا تلتفت إلى حظوظك ولا تقف عند شهواتك ولا نزواتك، وإنما تطأ عليها. وإن كان لك فيها لذة ولك فيها رغبة وتجد فيها في الحال متعة، لكنك تضيع كل ذلك وتذهب به وتسلمه لربك، فأنت تدور مع مراداته سبحانه حيث يريد منك. وهذا معناها العبودية. كده الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة تسليم ما دون الحق إلى الحق، مع السلامة من رؤية التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك إليه. هذا من أرفع الكلام ومن أنفسه. تسليم ما دون الحق إلى الحق، وما دون الحق رسماني، النفس والخلق. أن تسلم ما دون الحق، ما دون الله، نفسك تسلم لله. وهذه تكلمنا عنها في الدرجة شنو السابقة، أنك تسلم نفسك لله عز وجل فتؤثر رضاه على هواك. إيثار رضا الله على شنو؟ على هوى النفس. كويس. وكذلك أن تسلم الخلق. وهذا يعني أن الخلق والكائنات عندك تتلاشى. الخلق والكائنات عندك تتلاشى، وبذلك إذا تلاشت فأنت لا تلتفت ولا تعبه بالخلق. يعني ما بتجيب معه كثير، لا تعبه بشنو؟ بالخلق، لأنك أسلمت الخلق لمن؟ للخالق. وهذا يعني أن لا ترضيهم فيما يسخط ربك. وإذا أطعت ربك أن لا تلتفت إليهم بقلبك تريد منهم ثناء أو مدحا أو تطييبا أو خاطرا أو مساعدة أو كذا. ده معنى شنو؟ تسليم ما دون الحق إلى الحق. ما دون الحق نفسك، وكذلك الخلق والكائنات من حولك. وقال مع السلامة من رؤية التسليم. وهذا الكلام يعني أن من حقق التسليم والانقياد والإذعان لله لا يدعيه ولا يقول أنا مسلم. فمثلا المخلص لا يقول أنا مخلص، والشاكر لا يقول أنا شاكر. فلو أنه شكر ثم ادعاه لكانت الدعوة، هذه الدعوة حجابا تمنع من حقيقة العبودية. فهذا يعني مع السلامة من رؤية التسليم، يعني لا ترى نفسك شنو مسلمة، وإنما أن تتهم نفسك بالنقص دوما، وهذا حسن الأدب في التعامل مع الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا يسمى السلامة من رؤية التسليم. ليه؟ لأن الدعوة حجاب غليظ. الدعوة يعني الدعوة معناها الادعاء، أنا كده، أنا فاهم، أنا تقي. الظلم يقول لك أنا تقي، ما تقي، لأنه التقي ما بقول شنو، ما بقول تقي، والله توب علينا وذنوبنا كثيرة، والله اغفر لنا وكذا. ولذلك حتى ولو أنك كنت مسلما، لا ترى أنك صرت مسلما بقوتك وبفهمك، وأنك فقت الآخرين بحنكتك وبذكائك، إنما بتوفيق الله لك. وهذا معنى الكلام بمعاينة تسليم الحق إياك إليه، يعني لولا أن الله أعانك أن تسلم له لما أسلمت له. وذلك معناه يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمثلا لو تكلمنا عن الشكر، أنت ما صرت لله شاكرا إلا بعد أن جعلك الله شاكرا له. اللهم إني على ذكرك وشكرك، لولا أنه أعانك لما صرت شاكرا. فلذلك لا تدعي العبودية وقد أعانك الله عليها. ويوم أن تقر لله بالعبودية، لا تقر للعبودية بأنك صرت عبدا بمحض الإرادة، إنما بتوفيق الله وعونه ومدده لك. وبذلك نكون قد انتهينا من منزلة التسليم. منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة الصبر. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

ومن أعظم الأحاديث وأظهارها في شأن الشفاعة وأبيانها وأنصاعها دلالة وأكثرها تفصيلا في هذا الباب ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم، النهس الأخذ بمقدم الأسنان، فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. أسأل الله معافتي. قال: فيقول الناس: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ قال: فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فقال فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له: يا إبراهيم، أنت رسول، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول له: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل لكم الحديث، سأل الله أن يخفف عنا، سأل الله تعالى أن يكون لنا. هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي؟ تدرون من هؤلاء؟ لا أقول لكم هؤلاء رسول الله، بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم، لا يقدر أحدهم أن يشفع. مع أن شوف، نهاني آدم عليه السلام يقول: نهاني عن الشجرة فعصيته، هذه هي المعصية التي يذكر، هذه هي فقط، وتاب وتاب الله عليه، ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها.
وغفر له معصيته تلك، يخاف. نوح، نوح عليه السلام كم من السنين وهو يدعو إلى ربه، 1000 سنة إلا 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه، وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومه. إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه يعني، وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة. ويخافون يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لله لربي عز وجل، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال فأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي. قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده ما لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ربنا سبحانه فيقال أخرج انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقول يسمع لك وسل تعطى
واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، يا رب أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد. قال ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن يصلي على هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي يقرع القلوب قرعا، يذهل أولو العزم، يذهل أولي العزم ويفزعهم ويرهبهم ويخيفهم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم هو لا لشيء إلا ليسأل لأمته. نسأل الله أن يصلي عليه صلاة لا أمد لانتهائها، لا حد لها، صلاة ترضي ربنا وترضيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد ربنا على هذا الفضل العظيم أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم بإذن الله سيكون فيه التفاتة لأهلنا في غزة، لأننا أمضينا أكثر من حلقة حقيقة لم نتكلم، وإن كان قد يعني الحديث عن غزة وأنها مظلومة وأنه طغيان وأنه ظلم هذا معروف، لا جديد في هذا، لكن نبي نحط يدي على شيء اليوم مهم جدا، وهو أن الفكر الإسرائيلي الصهيوني والأمريكي، لأنه هو حقيقة امتداد لبعضها نفس الدائرة، غير الفكر العربي الإسلامي وغير الأيديولوجيا غير العقيدة. بتقولي لا، أيضا هذه معروفة، هم نصارى. لا لا لا، أنا لا أتكلم عن الديانة والقصة، لا لا، أنا أتكلم عن قوتنا من أين، يعني من أين أتت هذه القوة لهذه الأمة؟ أكثر من 70 سنة تقاتل ولا تسلم، من أين أتت هذه القوة؟ هي تجيب أن تقول لي مستمدة من القرآن والدين، هذا جواب نعرفه أيضا لكن لا نستشعره. كيف دلل لي، بين. شد عندك. عبر التاريخ أمريكا تعودت أنها إذا قمعت، طبعا قول لي شنو علاقة أمريكا، لا لا، الصهيونية أمريكية، هي امتداد للصهيونية للإمبريالية الأمريكية. الإمبريالية هذه كلمة بعض الناس يأتي بها من باب لا، الإمبريالية هي التوسعية، قوة التوسع دون احترام أي حدود وأي قيم، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا دينية. هذا ما تفعله أمريكا منذ 200 عام، مش قريب يعني، وفعلته مع الهنود الحمر. أنت شوف السردية الأمريكية، كلام اليوم في جانب ديني ولكن جانب حتى ثقافي، السردية الأمريكية هي نفس السردية الصهيونية بالضبط، قيسن أنت جرب. يعني مثلا

الأمريكان، أصول الأمريكان يعني قبل أن تسمى حتى ويطلق عليها أمريكا، ماذا فعل هذا الجنس الغربي اللي ينحدر من أصول مختلفة، إنجليزية وأسبانية برتغالية وهولندية وبلجيكية وسويدية وغيرها يعني، وإيطالية طبعا أغلب الإجرام هو، والمافيا الإيطالية شاركت عبر التاريخ وفي الحاضر. خلينا نتكلم عن المجتمع الأمريكي كمجتمع من غير أصول أوروبية باش ما نوسعوش الحديث. جيد، هؤلاء وركز معي عندهم النظرة التوسعية على على على حساب الآخرين. أمريكا كيف بنيت كيف أسس؟ سؤال، كيف أسس؟ أسست على قتل الهنود الحمر، إبادة. تعرفون شو معنى الإبادة؟ راهو اللي يديروا فيه الصهاينة اليوم غير حاصل عليهم الكاميرا، التوثيق، السوشيال ميديا الآن عرّت الجميع، الإعلام الآن حاصر كل شيء. ولكن حقيقة الأمر الأمريكان ما فعلوه في التاريخ أعظم وأسوأ وأدهى وأمر مع الهنود الحمر. مش معنى ذلك أن ما يفعله الصهاينة، لا، هو نفس الخط نفس الخط. أنا ما أريد أقوله، السردية الأمريكية هي نفس السردية الصهيونية. فبعضكم يقول نقوله خير أمريكا، لا، أمريكا تقف مع الصهاينة بشكل مش المعاون مش المساعد، لا موقف الأصيل في المعركة، هي تعتبر فيها معركتها أمريكا في يعني الآن طوفان غزة، وأنا أحيي من سماه طوفان. تعرفوا ليش اسمها طوفان؟ لأن الطوفان لما يأتي، وإحنا عندنا شواهد نسأل الله لا تعاد ولا تتكرر أليمة الحقيقة، الطوفان لا يعطي إنذار، لا في إنذار ولا في إشعار ولا في إحساس به، يأتي فجأة. ما فعله الغزاويون أثره سيراه الناس عاجلا ما أجل. انتصار، لا، بعض الناس يقول القتل الأطفال، ما هو إما يعني أن تكون أنت ممن يفكر بالتفكير الديني الدفاعي اللي أساسه مقاومة، إما أنك تفكر انهزامي بشكل انهزامي. الانهزاميون ماذا يقولون؟ يقولون ماذا حققت غزة؟ إيه، وماذا حققت أنت؟ ماذا فعلت أنت عبر 20-30-40-50-60 سنة غير التطبيع والاعترافات والبساط الأحمر والتفاح والمي الباردة والاجتماعات وكام ديفيد ماذا فعلت؟ لا، الغزاويين فعلوا، وليس مطلوبا منك أن تدافع عنهم، بس تريح، بارك الله فيك، شكر الله وسعيك، نلتقوا في الأفراح، بس تريح، ريحنا صفحتك وتويترك وفيسك وقصصك هذه، ريحها معليش. ولا ننصحك التفت للزرادي، مشاوي الأكل أنواعها، طريقة الطبخ، برامج تمشي معاك كويسة. لا، خلي دع المكارمة، الشاعر يقول جميل والله، دع المكارمة لا ترحل لبغيتها، واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت صنعتك طاعم كاسي، قلب في الشوايات، تبحث عن الكستيليا، تفكر في التومة، أم تطرح ماشي الحال، لكن هذا مش شغلك، تريح. بالعامية اللي بيها كويسة، هي كلمة مش شغلك توجز يعني. إيه، دع المكارم، يقول الشاعر، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. أنت تريد أن تفتي للغزاوين ماذا يفعلون؟ خلوا نولوا للسردية الأمريكية والسردية الصهيونية، هي نفس السردية. ماذا تعودت؟ تعودت أمريكا في تاريخها أنه أضرب بقوة، أقتل نووي كما فعلت في اليابان، سينقلب المجتمع معك، وهذا ما فعل. الذاكرة اليابانية مسيطرة على الذاكرة الأمريكية، أو الحدث الياباني أو اليابان ما حدث فيها مسيطر على الذاكرة، مسيطر على التفكير الجمعي الأمريكي، أنها ضربت هيروشيما ونسازاكي بالنووي، أنتم تعرفون هذا تاريخ. أصبحت اليابان صديق لأمريكا. الآن اليابان بنجاحاتها الصناعية طبعا والعلمية، لكنها حقيقة الأمر هي طوع أمريكا في كل شيء، ومش من الآن، هذا من أكثر من 40 سنة. النموذج هذا، عفوا، النموذج الياباني مسيطر على الأمريكان، أن أقتل ودمر وبإذن الله ما يكون إلا خير، سينقلب الشعب. لا يا سيد، لا، المجتمع المسلم

0: إن شئت أن تقول عربي ماشي بتقول مسلم يكفي. ليش؟ لأن القوة وين هي؟ القوة في الإسلام، الفكرة في الإسلام. الإسلام هو اللي غد الإنسان بعدم قبول الذل. فينا شيء لا يقبل الذل، قد نصبر عليه عام، اثنين، ثلاث، أربعة، عشرة، عقد، عقدين، ثلاث، لكن ننفجر يوما. لا لا لا، أي إنسان متغذي بالعقيدة الإسلامية لا يرضى الذل. وعندك شواهد، وتفضل أقرأ التاريخ، شوف ماذا فعل الأوروبيون في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، الاحتلال بأنواعه. هل استسلم المسلمون؟ لا، ثورة بعد ثورة، خروج بعد خروج، على من؟ على الظلمة، على الغزاة. لك تقول لي الغزاة ولاة أمر بس، هذا موضوع تاني. بعدين بعدين بعدين بعدين انت نسفت العقيدة الإسلامية كاملة، هذا موضوع. اي نعم، ثورات متتالية حتى الإطاحة بالظلمة والغزاة. نموذج أفغانستان قريب جدا وحاضر. شنو توقع الأمريكان؟ توقعوا بحرب 2001 أنهم يطوعوا أفغانستان. أفغانستان الفقيرة، الناس بسيطة، فقيرة جدا، ألقت على جبال أفغانستان من الصواريخ، أطنان من الصواريخ عبر 20 سنة. الأيديولوجيا تختلف. العسكري الأمريكي جاي يبي يروح، لا في مشكلة، صيش حرب الكلال. لا، الانتصار معروف لمن؟ أنا الآن أقول لكم، وأنا هذا ليس لا أدعي أنه تكهن من عندي، ولكن كل القائل المراقبين والمفكرين أو الناظرين للشأن الفلسطيني والإسلامي يقولون هذا. النصر بإذن الله قادم. تعرف ما حدث في غزة سيغير كل شيء. خلونا في المقاتل الأفغاني، مش نضرب مثال بعدين بيه بس ونرجعه. المقاتل الأفغاني خرج، ما معه قميص وحفن التمر، حفن التمر جاف، والتوت عندهم شجرة التوت يجففوا فيها ويحطوا فيها في الجيب ويأكلوها، ترفع السكريات، هي حلوة شوية، هي والتمر بس. إذا تحصوا على تمر طبعا يعتبروا فيه شيء من الرفاهية، وماشي للجبل وبندقيته معاه، ومش متوقع يروح لا اليوم ولا غضوة ولا الشهر الجاي. الأرواح على الأكف. إيه، لكن الأمريكي لا، الأمريكي بيروح عنده أولاد ينتظروا فيه، وعنده هدايا بيقدمها لأولاده وبناته ويشربها، يبي يقتل الأفغاني ويروح. هذا غير أن الأمريكي على كتفه شنطة 35 كيلو وزنها، معدات ما بين أغطية ومشاريب ومآكل وسندويشات وقصص، 35 كيلو يرفع فيه الأمريكي على كتفه، والأفغاني رأس ماله حفنة تمر أو توت في جيبه، ياخذ مره مره يرفع في السكريات وتقنص ومقع مزك في الجبل، اللي هو خبير خبير. ارضه يا شيخ، ارضه، راعي فيها السعينين عيان. كويس. الامريكان بعد 20 سنة اعلنوا رغبتهم في الخروج، واستاذنوا استئذان، طلبوا الاذن من طالبان انهم هم بيطلعوا من افغانستان، لان النموذج الياباني ما مشاش مع افغانستان. ليش؟ لان اليابان مش مسلمين. يعني اللي نبي نقوله اليوم أن احنا ذاكرة تراكمية، العرب والمسلمون، المسلمون يعني العرب هذه إضافة، لكن المسلمون هو الأساس، كلام عن الإسلام، أصحاب ذاكرة تراكمية. ذاكرة تراكمية ردودهم مش آنية أحيانا، ومش لحظية، ومش في نفس الآن تشوف تقول سبحان الله كيف ساكتين على الظلم. لا، ذاكرة تراكمية، نأخذ المصائب نخزنها، نغذي بها الذاكرة، ونستعين بها على ردود، على رد الحق ورد المظالم حتى تحين الفرصة. هذا حدث في الجزائر أمام الفرنسيس، حدث في ليبيا أمام الطليان، وأنتم تعرفون يعني هذا تاريخنا على الأقل مطلعين عليه أغلبه، حدث في في في في في, في الشام، سوريا والأردن، وهي لم تكن بهذا الاسم الأردن، ولكن الشام عموما يعني مقصود به لبنان وسوريا وفلسطين ضد الغزاة. ماذا فعل الشاميون أمام الفرنسيس؟ جهاد وقتال، التاريخ مليء. المراد ماذا؟ أنه لا استسلام، في شيء، أنت عندك القوة ماشي الحال، أنت تعينك الطائرات والبوارج ماشي، لكن لا استسلام لك، الخضوع لا. وأنا حقيقة يؤسفني أن أجد مفكرين ودكاترة وأساتذة في بعض الدول، يعني ليس كلهم، يروج لفكرة وكان غرس تسلم وتريحوا وريحونا وخيرهم لليهود، يهود ناس لطيفة لطيفة، هذه ليست ذاكرة إسلامية، أنت لا يغذيك الإسلام، أنت ممكن عندك من الإسلام اسمه وليس لك منه إلا رسمه. الإسلام لا يعطينا الإذن بالانصياع والطوع والإذلال لأي غازي. الذاكرة، أنا قلت لكم الذاكرة الجمعية الإسلامية القديمة لا ترضى أبدا، لا ترضى بالذل، قد تسكت عليه، تتحين الفرصة سنوات عقود، ما نعرفش، ممكن حتى قرن، لكنها لابد يوما أن ترد مظالمها وأن تكسر عصات الظالمين والجبابرة. سبحان الله، أنت أمريكا الآن عندما خرجت لغزة خرجت بالبوارج هذه، تعرف كم كلفت؟ 11 مليار 11 مليار مليار، والغزاويين يقاتلوا قديش رأس مالهم؟ 100,000 200,000 محصلين تبرعات، قديش توقع قديش غزة تقاتل؟ غزة الآن بضعفها، ضعفها المادي، لكن القوة وين؟ قوة في إرادتها والعزيمة والشكيمة والتوكل على الله. القرآن يعلمنا كيف نتوكل على ربنا سبحان الله، وأن يكسر الخوف. أي إنسان متعلق بالله ما عندهش خوف، أنا لا أخاف الظالمين. لماذا؟ لأني مغذى بالقرآن. القرآن يعلمك ألا تخاف إلا منه، من ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك الموت والحياة بيده سبحانه وتعالى، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، الموت منه والحياة منه والجنة بيده والنار بيده سبحان الله. إذن قوتنا في قرآننا، قوتنا في ديننا، ما ترونه الآن من موقف غزاوي أخجل المطبعين. وأنا أقول لكم شيء الآن، إياكم أن تعتمدوا على ثلاث أشياء، ما تعتمدوش على مصر حاليا حكومة، مش كشعب راو، لا، الشعب المصري من أكثر الناس قوة ودفاعا عن الأقصى، لا أنا أقصد حكومات، الحكومة موقعة كم ديفيد، ولا تعب على تركيا اللي هي عضو في الناتو، أم تطلع تركيا من من من من الناتو ممكن ينطمع فيها، إيه مواقف كلامية هذه، وأن أردوغان لم يصافح، أنا بوش يخشوا على أسماء وسياسة، إحنا أنا أتكلم على دولة موقعة في ناتو، ولا تعب على السلطة الفلسطينية اللي موقعة في أوسلو، عندك ثلاثة، مصر موقعة كام ديفيد، تركيا عضو في الناتو، والسلطة الفلسطينية موقعة في أوسلو، هذين ثلاثة، لا أعب على الناس اللي ما وقعت مع حد وما قعمزت مع حد، لا ولا يعنيها هذا. الغزاويين أحرار، مش يقول كلمة الأحرار، إصحاب الحرية هي كلام جميل، لا هذه الحرية يا سيدي، أنا ما وقعتش معك وما عنديش معك معاهدة، لأنك أنت لا عهد لك. القرآن أخبرنا بأنك لا عندك عهد ولا ملة ولا تراعي حقوق، فأنا لا أجلس معك، أنا أقاتل فقط. جميل والله، والله ما يحدث في غزة سيبقى تاريخ، هذا الطوفان سيغير كل شيء، وما تقوليش ما غيرش توه، كل المنبطحين سبحان الله واللي ناويين قبل بوقعوا تعهدات اعترافات تراجعوا، بدو في موقف بايخ جدا، وحلين كيف يديروا الآن اقتصادها، دولة الصهاينة يتراجع، السواح غير مقبلين عليها، وضحها إلى هزيمة بإذن الله، وهي معتمدة على من؟ معتمدة على أمريكا، وأمريكا بإذن العلي القدير وأنا في بيت رب العالمين نهايتها قريبة، لأنها ماديا الآن مدانة بأكثر من 300 تريليون تقريبا، سمعت رقم لا أذكره جيدا. الصين دولة الصين لو سحبت ودائعها من أمريكا قد تسقط أمريكا في ساعات اقتصاديا، والاقتصاد هو الأساس. ما الذي يجيش الجيوش ويبعث البعثات ويقوم إلا المال؟ الاقتصاد هو الأساس. شاهد، أنا أقول لإخواني المسلمين أي دولة ما تعتمدوش على أمريكا هلما، ودي ما أنتم أمريكا من يا رجل؟ أمريكا من هذه؟ أمريكا هي التي زرعت الصهاينة، ويقولك نبوء أمريكا تحمينا. تحميك من ماذا؟ من ماذا؟ عندك عدو تاني أنت تحميك منها يعني هي؟ تبقى تحميك من ذاتها يعني؟ الصين جو قربك حد من الصين؟ جاتك الفيتنام؟ جاتك اندونيسيا؟ جاتك كندا؟ قرباتك؟ مساتك؟ أبدا. الأمريكان هم الذين يزرعون القلاقل والانقلابات والاضطرابات والتفجير، وحتى داعش تاريخها معروف، استخبارات تصنع العدو، تصنع لك العدو فتخوفك به، تخوفك سياسيا واجتماعيا وصحيا، تصنع لك كورونا، فيروس المصنع والمتحور، فيخلوك خايف دائما، خايف في الصحة تلجأ لهم، السياسة تلجأ لهم، في السلاح تقولهم بيعولي لو سمحتم أرجوكم، في التعليم تبعد، فأنت تحت القبضة وهذا ما تريده أمريكا التي ستسقط بإذن الله عاجلا أم آجلا أمامها العملاق الصيني الذي يهددها. ومش لأن الصينيين كويسين ولا نحبهم، لا حتى الصين هذه لو سيطرت عندها عندنا مصائب منها، لكن على الأقل ما عندهاش الإمبريالية، ومش نفس التفكير ولا النمط الغربي الأمريكي، لا مش نفس النمط. لكن السؤال، أين أمتنا من كل هذا؟ إلى متى ستبقى أمتنا مسكينة عالة؟ إما أن يحميها الغرب وإما أن يحميها الشرق. بعض الناس يقول الحمد لله أنا لا تحميني أمريكا، تحميني روسيا. إيه والله إن ما شاء الله عليك، والله إنك بطل يا وديع، على أساس أن روسيا يعني حمل الوديع. ماشي الحال، شر من شر، حال من حال، لكن لا. والصحيح الأمة الإسلامية بالعموم الجغرافيا واتساعها تكون لها موقف خاص، تكون لها قوة خاصة، عملة خاصة، اقتصاد خاص يفرض وجودها. لكن أمة متنازعة منقسمة، أنا أقول لكم سرها في القرآن وفي الدين. وإذا وجدت رجل دين محسوب على الإسلام يقول لك لا لا لا تقاتل ولا تجاهد ولا ارمي سلاحك وفوتها صلاة ونوم، هذا راوي يا إما ما فهمش، إحنا من دلول عذر ما فهمش الإسلام، مش لاقي مني فهمه، يا إما هو عميل للأسف. ما ماشي الحال، أنت لما جيني باسم ديني نيه اللي هو مصدر قوتي، هو الذي يدفعني للجهاد والدفاع عن المقدسات والدفاع عن الدم والعرض والمال، والله قوتنا هذا الدين. والله لو تحصل أمريكا وغيرها من الغرب لو يحصل كيف ينزعوا منك هالشعلة الفتيل هذا اللي هو الإسلام، كان يجوا كيف يحاولوا، طبعا هم يشتغلوا على هذا بالسوشيال ميديا وغيره، لكن مازال في قوة موجودة. ويجي واحد يقول والله الغزاويين هذا أنت تحسب فيها بالماديات، تحسب كم ماتوا وكم، لا يا سيدي، لا عبر التاريخ ليس هناك تحرير ولا رفعة رأس ولا خروج للمحتل إلا بالقتال. كيف تكون الضريبة؟ الله أعلم، دائما نسأل الله أن تكون قليلة، وهي ليست قليلة الآن في غزة، نسأل الله أن ينصرهم ويكون معهم، لكن على الأقل ندعو لهم، نكون معهم بكلام سيدي، نكون معهم بالمعاني، لكن لا نجلس نطبع ونخذل ونقول والله الإسرائيليين والله موقفكم. كل من يدافع عن الصهاينة اليوم وكل من يلمز الغزاويين أو أهل فلسطين، والله ليأتي لنا يوم يصبح كلامه مسبة عليه، وسيجد من يقوله للأسف أنت قلت هذا. الحمد لله الآن السوشيال ميديا توثق وتسجل في كل شيء، وعندما نقول هذا لا نقوله للسوشيال ميديا ولا شيء، نقوله لله أولا، هذا أهم شيء، هو نقوله لله. لنخلي ساحتنا أمام رب العالمين وذمتنا بأننا قلنا ما يجب أن نقال، أنه هذا هو الطريق الصحيح، طريق المقاومة والدفاع. هذه السياسة قلت لكم الأيديولوجيا ما يعرفوهاش الأمريكان، يعرفوا لما يجي أقوى منك سلم له انتهي. لا يا سيدي، لا هذه عندك خلاها. المسلم لا يعترف بهذا. قوتك تحترم نفسك بكل قوتي البسيطة، أنا أقاتلك، أنا أقض مضجعك، أنا أسهرك في ليلك، أنا أمنع راحتك. مش أنت تحارب فيها؟ مش أنت نقزت لي في حبيلتي؟ إيه ماشي الحال، أنا لا أريد الحياة، لكن سأجعل حياتك مرار بإذن الله، وسأجعل ليل نهارك ليلا. هذا ما يفعله الإسلام فينا، يجعل منا شعلة تعرف كيف تأخذ حقها، مش رواجل ودويلة ومبنبك الراس ومبنبك الغطاء ودوروا في الحلول القزمية وأجيرونا احمونا. من يحميك؟ من يحميك يا مسكين؟ وهذا الكلام يقوله عباس، لما لا تحمون؟ تحمون يا رجل، ما احترمتش أوداجك هذه وسنك. هو عميل حقيقة الأمر يعني، وهذا الشيء أقوله وأنا مسؤول عليه، هو وأعضاء هذه، لأنهم يقولك نديروا في التعاون الأمني، تعاون الأمني مع المحتل يا رجل، وتقول فيها على الهواء تعاون أمني؟ يعني أنت تسلم الفلسطينيين لهم، تسلم المسلمين لهم؟ أنا أقول لكم في آخر حلقة، كل من يوالي اليهود والصهاينة ولا يشعر بمسؤولية أخلاقية وشرعية يراجع دينه وعقيدته. جي تقولي لا أنا عقيدتي مضبوطة وبإذن الله ميت، بس هذا موضوعك، أنا لا أدخل بينك وبين ربك. أنا أقول لك ما ورثناه وتعلمناه في عقيدتنا، أن الولاء والبراء يوجب علينا أن نوالي أهلنا في غزة والفلسطين، وأن نكون معهم بقلوبنا ودعائنا وأموالنا وما نستطيع. نهايته وش نحدها؟ ايه بدي السوق زريعة وش قال؟ من اجل الحياة الجميلة. لا تو ندر السوق زريعة، انت باش تقعد عندك ايام تاخذها في هذه الدنيا، وعيشها بشرف بشرف، خلي عندك قيمة مع ربك ومع الناس. صلى ان يكون معهم وان يرد غائبهم وان يرحم ميتهم وان يداوي جرحاهم وان ينصرهم يا رب العالمين. حتى التقيكم في مساء اخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشر بيستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وهي الحلقة 28 من برنامجكم حل القرشك، والذي يتدارس وإياكم شرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وكنا قد وصلنا وإياكم عند المقدمة 10، وهي سيكون موضوعها عن القراض. القراض أو المضاربة، تسمى المضاربة، ونوع من أنواع العقود والمعاملات المالية. ويسمى القراض طبعا مأخوذ من القرض، القرض اللي هو القطع، لأن صاحب المال والعامل اثنين في القراض. صاحب المال هذا رأس المال، وفيه من يعمل فيه يسمى العامل، أحدهما يقطع من ماله لصاحبه والآخر يقطع من جهده لصاحبه، لذلك سمي قراض مش قرض. لو كان قرض فقط واحد قطع وأعطى الآخر، لكن لما يكون قراض يعني كل واحد قطع، هذا قطع جهد وهذا قطع إيش؟ عمل. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وتسمى عند المشارقة وبعض الفقهاء بالمضاربة، وجاءت كلمة المضاربة من الضرب في الأرض، يضرب في الأرض يعني للسفر والتجارة، كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى إن قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يعني يضربون يعني يسافرون ويسيحوا في الأرض من أجل السفر والتجارة، يبتغون من فضل الله، هذا المقصود به. هذا التعريف اللغوي. أما الاصطلاحي أو الشرعي، تعريفه دفع مالك مالا من نقد لآخر، مسلم معلوم لمن يتجر فيه مقابل جزء معلوم من الربح يتفقان عليه بصيغة. شو معنى الكلام؟ دفع مالك مالا، يعني إنسان يملك المال، مش يكون المال مش ليه، يدفع مالا من نقد لآخر. كيف من نقد؟ يعني ما يدفع عقار ولا يدفع طعام ولا يدفع حيوانات، لازم يدفع شيء مال ويكون من نقد. والنقد المقصود به اللي هو مثلا الدينار ولا الدولار ولا الذهب ولا هذا النقد المقصود به العين، يعني بالذات اليوم الأموال، يعني يدفع للكاش الورق. مسلم النقد سلم ليه، لا يصح أن يكون دينا، يقول له فيه فلوس لكن راهي دين علي، تبدأ تشتغل بها خذ أنت من فلوسك ولا كذا، لا مسلم لازم يسلم له. وما يكونش مثلا المال هذا مرهون لحق الغير، رهن والله وديعة والله، لا لازم يكون ماله يملكه ويسلم له كويس معلوم. وهذه مسألة المعلومية مهمة، ما ينفع يقول له وعندي فلوس مجموعة وخذ أنت أغرف غرفة والله أبدأ أشتغل وبعدين نغطي لك، لا لازم يكون معلوم، لأنه لا تجوز الجهالة في النقد في هذا العقد وفي غيره من العقود طبعا كثيرة. قدرا وصفة، لازم إذا كان بالقدر بالشيء بالكمية يعني وصفته، هذا الدينار والله الدولار والله، حتى هي لأن الفئات هذه تختلف من جهة إلى أخرى. والجهالة هذه ممكن يكون صيغتها يقول له عندي حساب في المصرف خذ منه وتاجر، والله قارض والله ضارب بيصك على بياض، هذا كله لا يجوز. ثم في التعريف قال: لمن يتجر فيه، يتجر معناها المقصود به التجارة، لازم يتاجر فيها تجارة. التجارة معروفة عندكم هي التصرف في المال، بيع وشراء، تشري بضاعة وبيع، اشري وبيع، وهكذا لتحصيل شيء، لتحصيل الربح الفارق. أنت لما بتشري بتزيد، وهذا الربح هو المعني والمقصد من هذا العقد. بجزء معلوم من الربح. يعني التفاهم اللي يكون بين رب المال والعامل، التفاهم على الربح بينهما يكون بنسبة معلومة، يعني مش بمبلغ ثابت يقطع، لا هذاك ما يسماش عامل، هذاك أجير، هذاك أجير ينادى، مش عامل في القراض، ثابت يقطع لأحدهما. فلا يجوز عدم تحديده، لازم يحدد النسبة هذه بالربع، بالثلاث أرباع، بالنصف، إلا إذا كان العرف شائع معروف، يعني في التجارات نص بنص والله خلاص معروف، ممكن ما يحدد باعتبار هذا شيء منتشر وما فيش خلاف عليه. الأخطاء اللي حاصلة اليوم بين كثير من الشركاء والأقارب والأصدقاء، اشتغل معي والربح نتفاهم عليه لاحقا، هذا ما يجوز، هذا ممنوع، نتفاهموا بعدين، هذا غلط، هذه من العقود الفاسدة اللي ما يتحددش فيها نوع الربح، قلنا إلا إذا كان يعني معروف ضمنيا ولا خلاف عليه ولا يحتاج حتى يذكر. هذا المقصود به لما يكون عرف سائد بصيغة، كل ما تدل عليه من الصيغ التفاهمات، قارضتك والله اتفقنا مضاربة، والله خلاص الفلوس مني والشغل منك وانت والربح بيننا بالنص، خلاص هذه الصيغة ضرورية باش يخشوا على طبيعة العمل، لأن زي ما قلنا ما هو في فرق بين مرات هذاك الراجل بيشتغل بفلوس وعابي على انه بيعطيه 1000 دينار في الشهر نثبت هيك هو، والثاني قال لي لا انا على اساس ان اللي نربحون تقسموه، علاش بتخشوا على اجره ولا على مضاربه؟ هذه مهمه، لان حتى لا يخضعوا يقعوا عفواً في التنازعات والمشاكل. القراض ولا المضاربه هذه اللي هي اغلب الان كثير من المحلات ومؤسسه على هذا النوع من انواع العقود جائزه شرعا، جائزه، والحكمه منها هي من ال يعني في العموم القراض من التجارات المباحة، رغم أن الربح اللي يقبض العامل مش معروف، هو صحيح قال للنصف لكن باقي قداش النصف؟ هو في الأجرة 1000 دينار، معروف أنا خلاص نقدر نبني عليها 1000 دينار، عندي أسرة، عندي سفر، عندي علاج، عندي أجرة إيجار محل، منزل كويس، فلا ما يساعدنيش الألف، أنا لازم نبحث عن 1500، هذه معلومة تقدر تبني عليها أنت، لكن هذه اسمها هذا القراض ما تقدرش تبني عليه، تعرف قداش بيجيك، ممكن يجيك 1000، ممكن يجيك 200، ممكن تخسر، ممكن يجيك 10,000، لكن مع هذا كل الشرع رخص فيه وأجاز هذه المعاملة. ليه؟ للرفق بالناس، الناس محتاجة إلى هذا النوع من التعاملات. بعض الناس ما يحسن التجارة، عنده مال ويبي ينميه، وفيه من يجيد التجارة وما عندهش مال، فنوعوا لهم طبيعة التعاملات المشاركات هذه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم، يعني الحاجة اللي فيها تراضي من هذا النوع المباح يدخل على هذا الأساس. وفي حديث طويل معروف هو بنى عليه الإمام مالك الحكمة المشروعية أو حتى أصل المشروعية المضاربة، هو حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال خرج عبد الله وعبيد الله، وعبيد الله هذين أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد عبد الله بن عمر معروف وعند أخوه اسمه عبيد الله، هذين اثنين أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجوا في جيش، يعني كانت في غزوة في ذلك الوقت، الجيش هذا ماشي للعراق، ولما انقضى الأمر اللي في الجيش هذا وأرادوا أن يرجعوا إلى المدينة، فلما قفلها مروا على من؟ مروا على أبي موسى الأشعري، كان في العراق وكان هذا أمير البصرة، يعني معينة عمر بن الخطاب على البصرة أمير البصرة، والبصرة كانت حاضرة كبيرة جدا في ذلك العهد، فرحب بهما أبناء عمر بن الخطاب وحياهما ويعني أكرمهم، ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما فيه. يعني كان نقدر ندير شيء ننفعكم به وانتم مروحين مروحين. ثم قال بلى ذكرت، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين. فيه فلوس جناها، هي أصلا هذا المال لمن؟ لمال الدولة، يعني مال لأمير المؤمنين، يبي يدز لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأسلفكما هو، يعني أنا منعطيه لكم مش كوكلاء كوكيل للتوصيل بتوصله أنت لعمر بن الخطاب، لا، أنا نسلف لكم سلف قرض، فتبتعان به متاعا من متاع العراق. أنتم ما دام هو صار دين، ما هو إذا كانك أنت وكيل بتوصله معاش يحق لك التصرف فيها، خلاص هذه صارت أمانة عهدة، وتضمن إذا خسرت هيك، وحتى القرض بيضمنه، لكن مهم يعني الوكالة، غير الوكالة لا يجوز لك التصرف فيها، أنت وكيل للتوصيل وصلها، لكن لما تتحول إلى قرض يصبح مالك، تتحول المال هذا إلى إيش؟ إلى إلى إلى ملك المقترض. المهم قال لهم تقدر تشروا شيء من شين اسمها من ضاعة العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، اشروا بضاعة بهالفلوس اللي بيها مني أمير المؤمنين عمر وبيعوه في المدينة، بيعوه طبعا بالربح تربحوا، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح. أن تؤدوا رأس المال والربح خذوه أنتم. فقال وددنا، والله هذا كلام طيب جميل. ففعل من اللي هو أبو موسى الأشعري، فعل يعني لما قالوا ما عندناش مال سلمهم المال على هذا، سلمهم الأمر، لكن للأمانة وحتى يكون العامل أمين ولا شك أنه صحابي رضي الله عنه وأرضاه، ما تفوت هذا الأمر. كتب إلى عمر بن الخطاب، كتب له رسالة إني نرى وبعثت فلوس مع ابنيك أن يأخذ منهما المال، خذ منهم المال، إيه مش ما يكونش الأمر هكذا. فلما قدم المدينة شروا بضاعة هم بالأصل من العراق مش موجودة في المدينة، وباعوها وربحوا، يعني كان فيه ربح كما قال الإمام مالك في الحديث، فأربح يعني كسبوا، فدفعوا رأس المال إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذوا الربح. فلما قرأ الكتاب وعرفوا حكوا له القصة، هذه القصة أنهم هم أبو موسى الأشعري قدم لهم هذه الخدمة الخاصة، وشوفوا إلى ورع أمير المؤمنين عمر وإلى عدله، انظروا إلى هذه المدرسة الرائعة في ولاة الأمر كيف يكونوا. شن قال أول حاجة؟ قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ الله أكبر، مش تقرب اللي ليك وتباعد اللي مش ليك ويبدأ في حاشية لك كل حاجة، لا، هل كل الجيش سلفهم ولا غير أنتم بس لأنكم أبناء أمير المؤمنين؟ قال لا. فقال عمر بن الخطاب، شوف الكلمة، ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، يعني لأنكم أبناء أمير المؤمنين سلفكم، فأدي المال وربحه. لا، أنت قال ما كمش حق في الكلام هذا، جيبوا المال وهاتوا حتى الربح اللي ربحتوه. أما عبد الله سكت خلاص أمير المؤمنين وقالك. أما عبيد الله قال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، يعني قال ما ينبغي لك، مش اعتراض على أمر أمير المؤمنين، هو يقصد من ناحية حكمية، يعني من حكم المسألة في من ناحية الفقه، قال له ما ينبغي لك هذا، لو نقص المال أو هلك لضمناه. قال له أنت أحلى لو نقص المال والله هلك والله ضاع، أرانا ضمننا هذا الأمر، فالمفروض يبقى عندنا، ما دام وصلك رأس المال خلاص. قال عمر: أدياه، ما عنديش كلام معاكم، سلموه، يعني سلموا المال وسلموا الربح. فما زال عبد الله سكت، عبد الله بن عمر سكت، ما تكلمش، ما ما ما ما حللش مثلا، ما ردش عليه، ما استحى، المهم سكت. لكن عبيد الله راجعه، ما زال يعني يراجعه، يقول: يا أمير المؤمنين، احنا هذا قرض اخذناه كقرض، واحنا ضمننا هذا المال، واحنا راه لو ضاع بنجيبه لك في كل الاحوال. ليه؟ لان الوكيل الاصل لو ضاع منه، الوكيل لو كان وكيل وضاع منه بدون تقصير ما يضمناش. أروا هذا لما قلت يضمن، أنا في الأول كوكيل يضمنه لما يقصر أو يهمل. يعني لو واحد قلت له تفضل، تو هذا جينا حتى في باب الوكالة، باب الوكالة لما نتكلم وحتعرفوها، واحد تقول له لو سمحت الألف دينار هذا عدي امشي سلم لأخوي، خذ السيارة وفي الطريق اعتدوا عليه مجموعة، وقفوا سيارته وخذوا منا المال عنوة وقهرا وتعديا، خذوا المال وهربوا. هل اللي بعث معه المال والله أخوه اللي من غادي يقول له لا تحب ولا تكره تسلم لي المال، جيبه أنت تضمنه وغرمك؟ لا، ما يحق، لا ما يجوز، لاش، لأن أنا وكيل، أنا يعني حتى لو كان بأجرة، حتى لو كان هذه الوكالة بأجرة بفلوس توصيل، أنا ما نضمنش لأني ما قصرتش، أنا ناس اعتدت علي. لكن لو أعطيت قرض بنية القرض، قال لي سلفني ألف دينار، قال هذه الألف دينار تفضل، صاحبنا خذ الألف دينار وفي الطريق جعتدوا عليه نفس الحالة وخذوا منا الألف دينار، ما يرجع ليش يقول له والله تعرف الألف اللي أعطيتها لي سرقوها مني وراحت علي وعليك؟ لا، ما راحتش علي، أنا اللي أعطيتك القرض. لا، أنا نعرف سلمتك ألف، تجيب لي ألف مع المدة الأجل اللي حددناه، ما يهمنيش قصرت ما قصرت، خسرت ربحت ما ليش علاقة. لو ربحت من الألف 100 ألف، أنا مش هنقول لك أعطيني دينار واحد فوق منه. ولو الألف هذه خسرتها كلها، أنا مش هنقول لك خلاص ضاعت علي. إذن أنا نفهم الألف ألف، فهمت الفرق؟ ولذلك راجعه عبيد الله وقال له يعني إحنا يعني ضمننا المال. فكان فيه واحد من الجلساء عمر بن الخطاب موجود، قال: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، لو جعلته قراضا، انت بلاش ما تبيش تحسب دين، احسب قراض. قال عمر: قد جعلته قراضا. كيف قال اجعل قراض؟ قال ما تعتبراش دين، اعتبره كأنك انت تاجرت بمال المسلمين. يعني شوف سبحان الله، شوف المخرج الجميل، لا عد هو كتوكيل ولا عد كقرض، لكن اعتبره كأن سلم ليهم من أجل أن يتاجروا به. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه اللي ربحوه في المدينة بعد باعوا بضاعة العراق، النص أخذ عبد الله وعبيد الله، والنص أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو طبعا المال بيت المسلمين. وهذا زي ما قلنا في هذا الحديث كثير من الأحكام يعني تستخرج منه، لكن أهمها هو جواز مشروعية القراض، القراض أو المضاربة. العلاء ابن عبد الرحمن يذكر عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان، الجد هذا، أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. إذن هذا أصل المعاملة، معاملة جائزة وما فيها شيء. أركان القراض، ولما نقول الركن معناها إذا لم يوجد هذه الأركان أو هذا الركن ينهدم العقد، لأنه لا أساس له يقف عليه. الأركان هذه اللي بيوقف عليها العقد، ما فيش واحد منهم نراه إحنا ماناش في معاملة أصلا، ماناش معاملة أصلا، بغض النظر عن الشروط. الشروط تعتمد على الصحة من عدمه، الأركان قائمة، لكن نقول مش عقد، مش صحيح عقد مكتمل الأركان لكن غير صحيح. زي مثلا واحد مجنون بقارض، نقول له لا أنت صح في عقد هو، لكن شروطه أن يكون فيه الأهلية، وإلا ما يكونش، ما يصح العقد. على كل حال، الأركان العقد أو عفوا أركان القراض العاقدان لازم وجود اثنين، من هما؟ هم صاحب المال اللي عنده الفلوس والعامل، يعني مقارض هذا اللي صاحب المال أو عفوا العامل اللي هو المقارض ولا المضارب. المضارب تطلق على العامل مش على صاحب المال. إذن عندنا صاحب مال ومضارب، أو قولوا صاحب مال وعامل كما هو عرف الفقهاء نسموه العامل. طبعا معروف هذه في العقود كلها، يشترط فيه هذين الزوج يكون فيهم تمام الأهلية. تمام الأهلية يعني تمام الأهلية، نرجع لحلقات الأولى اللي تكلمنا عنها من بعد من أول ما بدأنا في البيوع كلها إحكام المعاملات، اشترطنا مجموعة من الشروط في الأهلية هذه، يعني عدم الحجر وأن يكون مميز حتى لو كان صبي ويعتمد على إجازة ولية، ما يكونش مجنون، ما يكونش سكران، ما يكونش هذه الشروط، ما يكونش في مرض موت، ما يكون هذا الكلام. تمام. المضاربة، واحد تعطيه فلوس والآخر يشتغل، يجوز تعدد العمال والربح بينهما على حسب العمل. أنا عندي 200,000 منعطيهم لثلاثة يشتغلوا لي في المحل، يشتغلوا، واحد بيخصص بيسافر بيجيب البضاعة بيجي، وواحد ماكن موجود على الكاسة على الماكينة هذه اللي بيشتغل عليها يعني المبيعات، ماكينة المبيعات، وواحد بيلف على البضائع والتستيف وبيجيب وبيوزع وبيسجل الناقص ممكن، وعلى حسب شغلهم هم يتفاهموا بعدين نص من نص، محل كبير غذائية مثلا والله منزلية والله اللي هو، ويتقاسموا هم النص هذا أثلاث بينهم، والله واحد عليه شغل كبير وعليه صفر بيعطوه ثلثين وهم بيتقاسموا سدس سدس، يديروا رأي المهم على حسب شغلهم. العامل لا يجوز للعامل القراض بمال القراض. أنت لما نعطيه فلوس 100,000 ونقول له قارض، ما يحق له بيمشي هو يعطي لشخص ثالث يقول له تاجر لي بالنص، والنص هذا ربحه هو اللي يتقاسم مع لا لا لا لا، هو بنفسه يقارض، هو بنفسه عفوا يشتغل، أما يعطي الفلوس اللي أعطى له ويجيب شخص آخر يتعاقد معاه لا، هذا ما يجوز، لأن أنا أعطيتك المال الربح عندي فيه النص، أنت تعطي لي واحد آخر بيصير بينك وبينه النص، معناها ربع بيمشي لي للثالث ونص بيمشي للثاني هذا، وربع بيرجع للأول، لا يكون في خسارة، يكون فيش عدل. ويجوز للعامل أن يضارب مع مالك آخر، هو بنفسه يضارب مع مالك آخر، يعني يأخذ فلوس من شخص آخر عادي، خذي مني أنا 100,000 خذي من آخر 100,000 وبيشتغل به، لكن بشرط أن لا يؤثر على عمل الأول. إحنا عملنا مثلا في الصبح والحوت مثلا نبيعه ونسكره في المحلات الساعة 2 في الظهر، خلاص نقفله في سوق الحوت فرضا أنا ضربت مثلا أسواق الصبح ونشتغل عليه، وفي العشية جايب 100,000 من شخص آخر نبيع في خضرة في تجوز، مفيش مشكلة ما دام ما أثرش على العمل الأول يصح. هذا بالنسبة للعاقدان. نجولي رأس المال. رأس المال من أحكامه أول حاجة يكون معلوم، هذا أساسي، ولا يكون رأس المال إلا نقدا ومعلوم، فلوس ما يكونش عرض، ما يكونش يجيب لي بضاعة حكاك حليب وحكاك مش عارف كذا غذائية يقول لي هاك بيع، لا ما ينفعش، لأن العامل عليه أن يعيد في نهاية المدة رأس المال مع الربح، فما بيعاود ما بيرجع لناش بضاعه، أو إذا كان عطاها بضاعة ما هو لازم يولي له برأس المال وبيزيد ربح، كيف بترجع لأنت بضاعة؟ ما ينفعش. وبعدين من مسؤوليات العامل أنه هو اللي يشتري البضاعة، هذه مسؤولياته، فما ينفع يجي يقول له هذه بضاعة بيع حالية وبين وبينك بالنص بهذه الطريقة، لا، هذا بعدين يصبح أجير، لما نجيب البضاعة خلاص معناها أنت بيع لي هذه ونعطيك 1000 دينار مبلغ معلوم، معاش مضاربة، معاش بالنسبة، ما ينفعش. ويكون أو يبيعوها البضاعة، جاب لي بضاعة قديمة قال لي بيعها وبالفلوس اشري جديد ونخش أنا وياك مضاربة، تجوز بهيك بالكيفية هذه. فإذن ما يكونش عرض، ما يكونش سلعة، لازم يكون نقد مسلمة، نقد ولا من المثليات. مثليات اللي هي الحاجة اللي موجود زي في السوق، مش يعطيه قمح، قناطر قمح ويقول له بيع والله قناطر مش عارف شعير والله فول والله عدس والله، ويقول له خلاص هذه بيعها وبعدين اشري لي عدس زيها ورجع لي وعطيني الربح اللي بعت به، هذا أيضا لا يصح. لا يصح أن يسلم رب المال بضاعة ويقول للعامل بيعها وبثمنها ضارب لاجتماع الإجارة والقراض. ما يصح يسلم المال بضاعة ويقول للعامل بيعها وبثمنها ضارب. لماذا؟ لأن اجتمعت حاجتين في حاجة، اجتمعت الإجارة والقراض. الإجارة بأجرة مجهولة بيعها، والقراض بعدين ببيعها بثمنها بيدخل به في قراض، يعني صارت بيعتين في بيع لو كانت بنفس الصيغة. لكن ممكن لو كانت انفصلت قال لبيع هذه البضاعة وعندك 1000 دينار حق بيعها، باع البضاعة كلها وعطى 1000 دينار وجاء وقال له هذين الفلوس حق البضاعة كلها، قال الآن ندخله في قراض مضاربة. ممكن، أرجو أن تكون الصورة واضحة. الصورة الأولى اللي منعناها في الأول ولما شرحنا قلنا لا يكون رأس المال إلا نقدا فلا يكون عرضا، وتكلمت يمكن يقول لبيع وبما قيمة الفلوس ندخل بها مضاربة. بالصيغة هذه بدون تحديد الأجرة متاع البيع ما تجوز، لأن عقدين في عقد ما تجوز. لكن لو كان قال بيع البضاعة ونعطيك على بيعها 1000 دينار أو اجلس بيعها ولك في كل يوم 5 أو 10 دينار تمام، كملت بيعها هات الفلوس، هيا الفلوس مخش في عقد جديد، معاملة جديدة، هالفلوس هذه يمشي أنت اشري بها بضاعة في النوع الفلاني وتاجر فيها واواوا. إذن عقدين منفصلات، أما عقد واحد على الجهالة بيع وبنفس الفلوس اشري بدون ما يعرف القيمة ولا أجرة عليها، صارت عمليتين في عملية لا تصح. بيع والله كلف من يبيع واستلم منه الثمن ثم أعطيه لي ويقارض به. طبعا ما يصح أن يكون رأس المال رهنا، وهذا ذكرناه في الأول، المال مرهون ولا يكون في وديعة ولا يكون دين. ليش؟ لأن يعني سبب منع الرهن والوديعة، العامل سيتصرف في الرهن وبيتصرف في الوديعة اللي عنده فيتحولان دينا، هذا العامل بيتحول عليه دين والدين يتحول عند المفاصلة بإعادة المال كمع الربح، فصار قرض بفائدة، لأنه هو لما سلم ليه وهو رهن فهو لا ما ما ما مش من المال مرهون عنده راهنة من شخص، يعني واحد مسلف واحد مثلا عطيها ناقة قال له أعطيني رهن، أعطاه 10,000 رهن باش يرجع للناقة مثلها، هو أعطاه سيارة والله المهم يعني، أو باع له سيارة وما عندهش كيف يخلص، لكن قال لي أنا عندي توا مثلا عقد ذهب تاع المرأة نعطيه لك، جاب العقد، شن دار صاحبنا اللي عند العقد رهن؟ سلم هذا للمضارب، لما سلم للمضارب هو أصل ما يملكاش، لما ما يملكه هنا سلم المضارب رو يعتبر دين في رقبته، لأنه لازم بيرجع مش ملكي هو، ما دخلش فيه أو لأنه رهن أو وديعة، واحد عنده عقد ذهب وديعة ففي الحالة هذه يتحول تسليم له إلى دين، بقى بيشتغل فيه وبيبيع في هذا الرهن والرهنية هذه والله الوديعة، وبيشتغل وبيربح وبيربح، معناها بيرجع لرأس المال اللي هو قرض في الأصل، تحول إلى قرض مع الربح، فصار هنا دين أو قرض جر منفعة وهو من الربا. وكذلك لو كان دين أصلا، لو كان دين في الأصل وعطاه له بصفة الدين وباع ورجع له مع الربح، يكون أصلا دين جر قرض وهو من الربا الممنوع. هذا تكلمنا احنا على ركنين فقط اللي هم القراض والعفو العاقدان ورأس المال. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على العمل الركن الثالث وعلى الربح، ونتكلم عن بعض صور معاملات في القراض الفاسد ونفقة العامل من مال القراض. أرجو أن يكون الأمر واضح، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليله حكايه جديده وضحكه من القلب وكلمه تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء، مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام، وما كنتوا تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على الناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

مساء الخير، ونكرر نقول مساء الخير على كل مستمعينا وين ما كنتم، في حلقة جديدة من برنامجكم كالعادة من القلب. معكم ملاك محمود. حلقة اليوم بصراحة بتمس هالبناس، ويمكن حتى انت اللي قاعد تسمع فيا حاليا او قاعد تتفرج عليا وتلقى روحك انت فيها، الحلقة هذه موجود فيها سواء الطرف لي او الطرف المقابل. فاليوم حابين نحكو بصراحة

ازعاجها. أنا قاعدة نسمع في صوت ال ما نعرفش في صوت تقريبا صح؟ تمام أيوة هيك تمام. قلنا إحنا موضوعنا لليوم ليش في ناس تخاف من المواجهة، ليش مرات نسكتوا على حاجات كانت مزعلتنا مضايقتنا، ليش الشعاف يقول أحيانا المواجهة تكون ضعف واثق الخطى لا يكثرت. كيف المواجهة؟ المواجهة لو كان الشخص يخاف من المواجهة صح يا الشعافي قصدك. تمام، ليش نتحمله فوق طاقتنا وقدرتنا بدل ما احنا عندنا القدرة ان احنا نحكو ونشكو وما خلو ما نقوله؟ ليش نخاف ونقول انت جرحتني، تصرفك ضايقني، هذا اللي تدير فيه مش عاجبني، تصرفك معاي مش حلو، موقفك معاي مش حلو؟ ليش احنا نخافوا ما نقولوش؟ او بعض الناس تخاف ان هي تواجه الشخص اللي امامها، ليش؟ بينما الغريب مرات ما نخافوش منه، بينما الانسان القريب نخافه ونقوله مرات ما نبوش نزعلوه مثلا، او ما نقدروش نقوله لا انت جرحتني، انت ظلمتني، انت تصرفت بطريقة خاطئة، انت ضايقتني، او حتى انت مش عاجبني في نوعية في شيء معين قاعد تتصرف فيه. الغريب ان مرات ما نخافوش من المشكلة نفسها يا جماعة الخير، نخافوا من شني ترى؟ نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نخافوا من وين؟ ما نخافوش من الاشكالية او الشيء اللي بنقولوه، لا احنا نخافوا من عواقب الشيء اللي بنقولوه. بعد المواجهة شن بيصير؟ او بعد انك انت تواجه شخص او الشخص اللي قاعد مثلا يهرب منك، فاحنا ما نخافوش من المشكلة اساسا، احنا نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. يعني انا بعد ما نقول الانسان هذا جرحتني او ظلمتني او خدلتني، نخاف من ردة فعله لي او طريقة كلامه، او نخافوا حتى مرات نقولوا نخافوا حتى على مشاعرهم، لان احنا دائما بنكون الكويسين الطيبين اللي ما نغلطوش، بينما هذا المعتقد خاطئ لان احنا بشر ونغلطوا. نخافوا من ازعلهم مثلا، نخافوا ان الزعل هذا يخلي فينا نوصلوا لمرحلة الخصام نتقاطعوا، نخافوا ان احنا نخسر الناس، او نخافوا من سوء الفهم. كل واحد على حسب ما يفهم الموضوع، او حتى من ردة الفعل، مرات حتى الشخص اللي مقابلك تخاف من ردة فعله. لكن السؤال المهم، تتعدد الاسباب، لكن السؤال المهم والأهم، هل الهروب من المواجهة يحل ولا يعقد الأمور أكثر؟ بالنسبة لكم أنتم كمستمعين وكمشاهدين، هل الهروب من المواجهة يحل المشكلة ولا يعقد الأمور أكثر بالنسبة لكم؟ فنين بنعرف كيف تتصرفوا لو أنتم كنتوا الشخص اللي واجه، أو كنت الشخص اللي يهرب من المواجهة. في الحالتين يحل ويبعد ويرحل كل حد في حاله حسب الطرف المقابل. هنا تقول فطوم يقول يزيد عقدها أكتر وأكتر. جرين تقول على حسب الشخص. جميل. عاطف تقول الخوف من المواجهة قد يشمل تجارب سابقة مؤلمة مع النقد أو العقاب. أمون تقول يعقد الأمور أكثر. جميل، وعليكم السلام لكل من التحق. في حلقة اليوم، بنحكو عن أسباب الخوف من المواجهة، علاش بعض الناس يهربوا ديما، ومتى يكون السكوت مؤدي، أمتى يكون الصمت مؤدي بدل ما هو يكون يفيدنا هو قاعد يأدي فينا. هنا تقول أوقات التغافل نعمة، بس مش دائما يا هنا، مش دائما. جبران الذي لعل الذي غدرك صنع فرصة لألف شخص يهد وشراء ضحكتك، ممكن. فطوم ليس كل من يبتعد قد نسي، وليس كل من يصمت مرتاح، لكن يبقى مؤلما أن ترى أشخاص

يفضلون الهروب على المواجهة. نسمات ما تخافش نبتعد خلاص لأننا انصدمت. جميل جميل. الخشية من تدهور العلاقات أو فقدان السيطرة على الانفعالات. ما هو أنت مش هتنفعلي على شخص ما يعني لكش، فهمتي؟ إذا كان في شخص في حياتك مرات ما يعني لكش، فما فيش داعي للمواجهة. بينما لين اللي يقصد اليوم الأشخاص القراب منا اللي يستحقوا نحن نواجههم أو نوروهم إن قاعدين يهربوا من المواجهة، قاعدين يستعملوا في طريقة إن هم يهربوا من المواجهة ويسكروا كل الأبواب في وجهك بحيث إن هم ما يفهموكش أو ما يحاولوش إن يفهموك. أمون تقول ما نحب الهروب، لازم نواجه ونتألم. دائما الأشخاص اللي يهربوا من مواجهة أو تلاقيهم أصلا خوف من المسؤولية، يعني ما عندهم اهتمام. في ناس تقول أنا ما نقدرش نسكت أبدا. صاحب الحق دائما ما يسكت، شرا صاحب الحق يقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم بس ما يلقاش الشخص المقابل اللي قاعد يوضح له أو يقول له إن أنت غلط في شيء معين، كأنه ما يشبحش فيه أو ما يسمعش فيه، وهذا للأسف موجود حاليا. ربي يوفقك. من أسباب الخوف من المواجهة وعدم الثقة بالنفس. به خلوكم تو، احنا بنقولوا علاش بعض الناس الصوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. جميل يا قري، جميل، هذه هي اللي حابة نوصلها. صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. قلنا احنا أسباب الخوف من المواجهة علاش بعض الناس يهربوا ديما وما يواجهوش. متى يكون السكوت مؤدي؟ بين قوسين الصمت. أحيانا الصمت مش مفيد يا جماعة الخير. الصمت عنده مواضع معينة، مواقف معينة، بس لما تسكت هلبة هلبة هلبة يتعود الشخص خلاص أنك أنت دائما ساكت، دائما الإنسان الهادي، دائما الإنسان الساكت، دائما الإنسان اللي تتغافل وتتجاهل وتفوت في سبيل أنك أنت ما تبيش تخسر البني آدم اللي أمامك، في سبيل أنك أنت ما تبيش يوصل المرحلة المرحلة هذه توصل إلى الخصام، أنك أنت خلاص يعني تبدأ مش ملتقي معاه في نقطة معينة. كويس، فخليكم معي لأن حلقة اليوم من القلب للقلب، حلقة اليوم من القلب إلى القلب. جرين تقول إذا كان الكلام من الفضة فالسكوت من الذهب. حاول نور يقول حاول في المواجهة استخدم أنا أكثر من أنت. جميل جميل. فاصل قصير ونرجع.

قد جئت واحتفلنا حبا لك كملنا أهلا بما مسارا ركن البيت وأسوارا والشكر لسلطاني صاحب الإحسان الهم

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم. أكرر مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. تكلمنا في بداية الحلقة على مقدمة، لكن قاعدين ندخل في الموضوع أكتر وأكتر ونتعمق أكتر وأكتر. الفقرة الأولى واللي هي دائما كل موضوع نحكو في بدايته كتعريف بسيط أو المعنى، شن هي المواجهة أصلا؟ لما نقول مواجهة شن معناها الكلمة هذه؟ ناس هلبة يفكروا فيها إن هي مثلا كنوع من الشجار، نوع من الصراخ، نوع من العصبية، نوع من المشكلة الكبيرة، لكن في الحقيقة هي لا. المواجهة عمرها ما كانت حرب. المواجهة مش حرب. المواجهة ببساطة إنك أنت تقول الحقيقة باحترام، إنك أنت قاعد توضح في موقفك، وإنك أنت تحط في حدودك وحدود الآخرين اللي معاك، وإنك أنت تقدر تعبر على شعورك بدل الكتمان، وبدل ما إنك أنت تجامل الطرف الآخر على حساب نفسك. شفتوا في هالبناز يقولك لا أنا ما نحبش نواجه، مش موضوعي المواجهة، لأني أنا إنسان ما نحبش نواجه. هو في الحقيقة يعتقد أن المواجهة معناها أننا لازم نتعارك مع فلان وفلان، ويعلو بيننا الصراخ، ويعلو بيننا العصبية، وتتفاقم المشكلة، بينما الحقيقة اللي لازم احنا ناخدوها ولازم نمشوا بها، ان المواجهة مش حرب بين طرفين. المواجهة هي اللي توضح لنا كل شيء، انك انت تقدر تقول الحقيقة، تقدر انك انت تتكلم على حقك، ما تسكتش على حقك، تتكلم على حقك باحترام، انك انت توضح الموقف اللي صار من ناحيتك وتسمع الموقف من ناحيته، وانك انت تحط حدود لا يتجاوزها هو ولا غيره، وانك انت تعبر على مشاعرك بدل الكتمان. يعني انا نجي الانسان نقول له مثلا انا زعلان، انا متضايق، انا متضايق منك، انا زعلان منك، انا واخذ موقف منك، انا قاعده هنا نعبر لك على شعوري، انا هنا قاعده نحكي لك بدل ما نكتم داخلي، وكل ما نكتم تزيد الفجوه اكتر، تزيد المسافه بيني وبين الشخص ايا كان علاقتي بالشخص. فكل ما انت تعبر اكتر كل ما الناس تفهمك بالعكس. ما فهمتش علاش واخدين النظرية هذه، ما فهمتهاش كيف. بينما ان كل ما تعبر اكتر على شعورك كل ما ترتاح انت، بغض النظر الشخص الثاني متقبل كلامك او مش متقبل كلامك. انك تقول مثلا الكلام اللي كنت تقول فيه او الموقف اللي صار معاي وصار قدامي انا وياك، راهو هذا مضايقني، راني انا مش مرتاح راهو من الاسلوب اللي قاعد تتكلم بيه، او اسلوبك وطريقتك في التعامل بدت تتغير، انا مش مرتاحه، او هذا الشيء ما يناسبنيش، ما يعجبنيش تصرفك معاي. انا قاعد توري له في مكانه الشخص، يعني في مكانته عندك، لو كان مش مهم في حياتك راهو انت مش معبره اصلا، راهو انت صفحه وقلبتها. لكن لما يكون الشخص عليك عزيز وشخص عليك غالي وقريب منك، فتضطر تقعد تعبر له وتعاتبه وكذا وكذا وكذا، في سبيل انك انت ما تخسرهاش، في سبيل انك انت ما توصلش لمرحلة انك توصل بينك وبينه خصام، على اسباب مرات مش كبيرة. الواحد يحتاج انه هو يحكي مع الطرف الاخر. فهذه الحقيقة، يعني المواجهة واخدينها بطريقة أخرى. المواجهة الصحية اللي لازم تكون ما بين الأطراف، اللي ما فيهاش إهانة، ما فيهاش تقليل، فها وضوح. شو فها؟ فها وضوح، إن الإنسان يكون واضح حتى في خصامه، واضح حتى في عصبيته، واضح حتى في تعبيره، واضح فهني محتاج من الإنسان شنو يدير في المواجهة يكون واضح، ما يتزيفش. في ناس خلينا نكون واقعين شوية باهي، في ناس لما تواجهها يلبسوا لك قناع، ركزوا معي في الكلام، يلبسوا لك قناع بحيث ان انا صافية لبن معك، بس هو لا، شفتوا كيف؟ بينما الانسان اللي يحب المواجهة انسان واضح، حتى لو صدر منه غلط هو انسان واضح. لكن الانسان اللي يقع في المواجهة مرات يلبس قناع ويقول لك صافية لبن خلاص الأمور تمام، بس للأسف تلقى لا. وليش دائما يحبوا يخافوا هما؟ ليش يخافوا من المواجهة؟ ليش في ناس تخاف ان هي تواجه؟ ليش يسكروا عليك في 100 باب وباب باش انك انت ما توصلش فيهم؟ مش لان هما احترام او في حدود معينة، لا، هو توصل مثلا لمرحلة ان انا ما نحبش نواجه. تعرفوا علاش؟ تعرف علاش الناس تخاف من المواجهة أحيانا؟ الخوف من الرفض، يبدأ عندك شعور داخلي إن الكلام اللي بتقوله فيه رفض، في شيء قبول من الطرف الآخر. في ناس تربوا على فكرة لو تكلمت الناس حتبتعد عليا، لو تكلمت الناس مش حتخلي ولا حاجة فيا، لو تكلمت ممكن تصير مشكلة أكبر من هيك، فيصبح السكوت على كل شيء، يسكت على حقه، يقعد يفكر لو قلت اللي في قلبي بيزعلوا مني. شفتوا؟ يبدأ يلوم في نفسه صاحب الحقرة. في بعض المواجهة يقلب الطاولة، اي والله هذه سياسة الخطة بي. النقطة الثانية، ليش نخافوا من المواجهة؟ الخوف من فقدان الشخص، شخص تحبه وتعزه انت تخاف تفقده. علاش؟ لان عندك شعور داخلي انك انسان متعلق به، فانت تخاف انك انت تواجهه. علاش؟ باش انك انت ما تخسراش. لكن مرات تعرف انك لازم تواجه، لكن تقعد من داخل شنو حرب نفسيه، تبدا تقول لو حكيت يمكن نخسر انا، فتختار انك انت تصمت. قرين ضربني وبكى وسبقني واشتكى، اي والله هذه السياسه اللي ماشيين بها. فلو يعني الشخص يكون قريب منك وتخاف انك تفقده في مواجهة معينة، فاعترف انك انت الغالط مش هو اللي غالط، انك انت اخترت انك انت تصمت على انك انت جيت واجهة. لان الكتمان هلبة ممكن يخليك تخسر، تخسرش الشخص بس، تخسر حتى نفسك وتخسر حتى ثقتك في نفسك. معاش يبدأ عندك شجاعة انك تواجه في جديد، ومعاش عندك شجاعة انك حتى تقول اللي قاعد مضايقك، فكل سبب مرات حتى سبب بسيط تنفجر عليه. لهذا ردوا بالكم تسكتوا. النقطة الثالثة، احنا ليش نخافوا من المواجهة؟ نقولك والله احنا التربية لها دور، حاجة سيها منورتي، التربية لها دور، ربونا أمنا وبونا إن نسكتوا حتى وإحنا غلطانين، حتى ومثلاً هم غلطين فينا لازم نسكتوا، لأن أبونا وأمنا علمونا إن إحنا نسكتوا، إن إحنا ما ناخدوش حقنا. قلين أنا ثم حدش غيري أبداً. إيه التربية في بيوت هلبة، الطفل لو تكلم ينقال لطول أسكت ما تردش، الكبار ما تردش عليهم. شبحت موقف معين مثلا طفل شاف موقف معين أو تصرف معين يمشي يقول لأمه أو لأبوه، تعرف التصرف شنو هو اللي بيدروه؟ إن أنت اللي غلط، مش هو ذاك اللي غلط، إنسان كبير، لا أنت اللي غلط. فشنو أصبحنا؟ أصبحنا إحنا نسكتوا على حقنا، نسكتوا على المواجهة، نتستروا على بعض. ليش؟ ليش نتستروا على بعض؟ رغم إن ما فيش أحلى من الحقيقة. شفتوا كيف؟ فيكبر هذا الطفل وهو مقتنع اقتناع تام ان التعبير خطر بالنسبة له، من نشأة الاولى لحد ما يكبر يلقى روحه ما عادش يعرف يعبر، ما عادش يعرف يتكلم، ما عادش يعرف ياخد حقه. والدنيا توه تحتاج ان الشخص يواجه، تحتاج ان الشخص يكون صادق، تحتاج ان الشخص هذا يكون صاحب حق. ومن الاسباب اللي تخلينا حتى هي ان احنا نخافوا من المواجهة التجارب القديمة. شخص واجهته مرة وانجرح منك مثلا، فقال الحقيقة وانقلب الموضوع ضده. هذه نفسها يا امون لما قلتها ان هي فن قلب الطاولة. يعني شخص واجهته مرة وانجرح، انت قلت الحقيقة لكن انقلب عليك الموضوع وانقلب ضدك، فبدأ شنو الشخص هذا اللي يحب المواجهة يخاف انه هو يعاود التجربة. ليش؟ لان في ناس عندها مهارة في قلب الطاولة انه يخلي الموضوع اللي انت تتكلم فيه اللي هو عندك فيه حق لصالحه، فهمتوا؟ يستعمله ضدك، ويحرك الناس اللي حواليك بحيث ان هم يكونوا ضدك. شفتوا كيف؟ هذه السياسة اللي ماشيين به، هذه هي السياسة اللي في التعامل ماشيين به، خاصة في موضوع المواجهة. فيقلب مني، يقلب الناس اللي حواليك. من هم الناس اللي حواليك؟ الناس المقربين منك، مش الناس اللي ما يعرفوكش، لا المقربين منك. احيانا حتى في داخل بيتك يحركوهم، فيقلب عليك الموضوع ضده ويطلع هو الانسان البريء، هو الانسان الصحيح، بينما انت صاحب حق. شفتوا؟ ايه والله. نبي نسألكم سؤال يا جماعة الخير، انت او انتي من الناس، انت او انتي من الناس اللي تواجهوا ولا تفضلوا في الصمت؟ انتي تواجهي، نواجه اسرع، ليش لا؟ صاحب الحق ما يخافش. فمثل يقول لك ايه يا محمد، صحيح انا الوقت هذا نواجه، جميل، نواجه بقوة، يقول محمد. وعليكم السلام. بهي مدام تواجهوا، خلوني نقول لكم حاجة. بهي دقيقة بس، دقيقة بس، خلينا نشوف التعليقات الفيسبوك. ريحاب تقول مساء الورد لأهل المودة المحبة، مساء الجمال لأرواح الجميلة الرائعة. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور لكل اللي بيين، أحلى مساء الورد يا أستاذة ملاك، تسلم. ريحاب تقول الهروب من الواقع ليس حل، الهروب من الواقع ليس حل، بل هو خوف من المواجهة لكن حسب الأشخاص. دائما خليك تواجه الشخص المقابل. حياة تجارب تقول طريقة التواصل، طريقة التواصل 092-159-99، هذه طريقة التواصل. يومي تقول كنت نسكت واندمت أنه سكتت كل السنين، بس حاليا نواجهه بقلب. حلو حلو، مدام الإنسان نظيف ما يدورش وما يعبرش. ما أنا قلت لك يا إسراء، مش كل موضوع نقول لك أنا إنسان ما نقدرش ما نعبرش أو إنسان ما نتكلمش أو ما ندورش أو كذا، لو كان الإنسان هذا يا إسراء عايشة معاه أو إنسان قريب منك، حتواجه يا إسراء، حتواجه. لأن إنسان قريب منك. بينما الإنسان العابر اللي مش ما عندكش ترابط معاه أو نقول إحنا علاقتك به مش قوية، من مستحيل تعبري أصلاً، هذه واضحة يعني. في كل مرة أحاول فيها الاقتراب من الناس أكتشف أني كنت أفضل حالة عندما كنت وحيداً. جبران، شكراً. أمون تقول نواجه ولو يعزني الطرف الثاني يعتبرها معاتبة ويبقى، بينما مرات الطرف الثاني يعتبرها أنك أنت أعلنت الحرب عليه، وأنك أنت دائماً نقول إحنا تحاولي أنك أنت تسقطي عليه بعض الكلمات. الحاجة السيام تواجه الشخص في العمل عندما تكتشف خيانته. زمان يقول تعلق الدنيا والخوف من الفقد. جميل بح. والله حتى أنا معايا مدامة نظيفة من دورش معبورش من جهلة لين يرد كيف الطيب. خليك هكي يا سرى، خليك هكي مدام هكي، خليك هكي. فمن علامات أنك تخاف المواجهة، من علامات أنك أنت إنسان تخاف من المواجهة، ممكن وأحياناً الخوف اللي عندك موجود لكن ما تنتبهش، أنت ما تكونش منتبه أنك أنت عندك خوف من المواجهة. علاماته، أسمع أسمع أسمع شو بنقول، علاماته أنك أنت تقول عادي عادي وأنت مش عادي، أنك أنت توافق وأنت رافض من الداخل، أنك أنت تكتم ما في داخلك لين يصير لك انفجار، انك انت تهرب من النقاش او تحاول تراضي الجميع على حساب نفسك. فهمتوا؟ هذا كله يصير باستمرار يا جماعة الخير. فممكن انت عندك خوف من المواجهة بالاسباب هذه، يا انك انت تهرب من النقاش، ما تحبش تناقش، ما تحبش توضح، او انك انت تحب تراضي الجميع على حساب نفسك، ما تدورش في نفسك كويس، او انك انت توافق على اي شيء في سبيل انك انت ترضي الطرف الاخر ولكن انت من الداخل رافض، مش متقبل الفكره، او انك انت تقول عادي ما ندورش نفوت وما نعبرش، بينما انت من الداخل مش عادي. شفتوا؟ هذه من الأشياء اللي تدخل في موضوع المواجهة. على 092-150-59-99 مكالمة. ألو، السلام عليكم. فصلت المكالمة، تمام. على 092-150-59-99 ألو،
1: ملاك.
0: أيوة نعم
1: يا ملاك الدنيا.
0: هي بالله سميتيني
1: يا
0: ملاك،
1: يا ملاك يا أمر، يا ملاك يا جميلة الجميلات.
0: تسلمي تسلمي
1: يا
0: تسلمي.
1: حلوة بسلوبك ومعاملتك بكلامك وبالمواضيع اللي تطلع ساها، بس احنا نطلع اللي في دخلنا.
0: وانا علاش مسميتها من القلب؟ تحسبوه موضوعك وخلاص هو يطلع لي في القلب.
1: ايوه ملاك نبيه، بعد اذنك انت والمخرج خليني نبي نهني المنتخب المصري. بصراحه نقولهم الف الف الف مبروك
0: يا ودي، الف الف الف مبروك منتخب المصري، والف مبروك للشعوب العربيه
1: حتى للجزائر، عرفتي؟ الف مبروك.
0: ايوه الف مبروك. باه
1: لو قولي لي يا ملاك،
0: اها
1: مرات واحد اللي بدي تواجهي نبت فيك، تبدا يا اختك يا مرت اخوك يا اخوك يا بنت اخوك، هدمة هدمة هدمة زي ما يقولوا فيها، يقول لك هذا شرك وجاي في الحجر، عرفتي؟ ومرات لما تصحي واحد براني مرات تواجهي حتى يمشي يطلع من حياتك ما يهمكش، فهمتي؟ لكن لما يبدا الواحد نابت فيك تبدا تحلحزي في الحاجه ما تقدريش تقولها، وتبدا كاتبين عليك وتبي تواجهي وتقولي ها ما نبيش نخسر، تو كيف اني فصل العيله حاجه. وفي حاجه ثانيه ملاك، في يقولوا الناس ولا يقول لك المواجهه تدير السخط، عرفتي؟ المقابله تدير السخط، راه
0: ايوه
1: ذات الواحد لما يبدا متكلم وتجيبيه اثنين بعد بعض، وانت
0: بقى نسك سؤال، نسك سؤال
1: تفضلي.
0: انت قلتي توا الدائره القريبه باهي الدائره الاولى إيه؟ نقول احنا باهي
1: إيه؟
0: وصار انك انت تخافي مثلا تقولي المواجهه انا ما اقدرش مثلا نواجه لان هم دائره قريبه مني باهي
1: إيه؟
0: هل انا توا بنسالك السؤال لنفسك إيه؟ مش للطرف الاخر نسال فيك انت السؤال لك انت الطرف إيه؟ لك انت مش لاي حد باهي
1: إيه؟
0: هل انت حتحسي بارتياح وتنورتي هل انت حتحسي بارتياح لو انت ما واجهتيش الشخص او تغافلتي عليه حترتاحي حترقدي مرتاحه سؤال
1: خلينا نقول لك حاجه ملاك انا من الشخصيه الشجاعه وانا حقانيه عرفتي وانا حتى كان مثلا يقولوا نورس قالت الكلمه هي وجي يسالوني نقول لهم ايه انا قلت انا شجاعه ما خافش عرفتي لكن لقيت روحي لما واجهت راه مره واثنين وثلاثه واجهت حتى في انواع في المستمعين عرفتي لقيت في ناس عرفتي الكذاب المناطح يبدا مقايل الحاجه وينكر عرفتي مرات الواحد لما انت تقولي الكلمه ما يبيش يخسر الطرف الثاني لانه يعطي فيه ويحابي فيه ويخلص عليه وكل شيء حتى
0: مصلحة
1: كان
0: مصلحه
1: مثلا فلان قال عليك كلمه متحملها غير اعطيني لقيت شنديرت ملاك لما لقيت هيك احسن حاجه وقضي بس سواء في العيله ولا البرانيه مش انت قلت نورث وكلها ولا تعال انشدني كانك انت راجل ولا انت امراه بعين قويه قلت نورس انت درتي الحاجه هي شوفني اللي نقول لك ايه والله لا انا شجاعه ما نخافش بدك الحق بوي معلمني نقول كلمه الحق وانا راسي فوق لكن لما تطيحي في واحد ولا وحده حشاك اندال يبدو يكذب ويدقوا في روسهم وما يقدروش يواجهوا هذا ما شو تديري لهم قدهم بس ان شاء الله
0: رسمي
1: زي ما يقولوا فيها فخار يكسر بعض عرفتي
0: باهي
1: لكن هي درت انت كيف توا وانا هيك درت عرفتي ملاك مش قلت كبار وانا قلت انا مش قلت نورس قال تعال واجهني اي انا مش معدل عليك انا قلت نقول لك حتى في وجهك فهمتي انا من نوع نقول حتى في الوجه ما خاف لكن لما نجي نواجهك وتدكي راسك لا لا خليك راجل سيد التريس ولا خليك ست الستات تواجهي تراك انا نعرفك انت متربيه صح ومربينك وماليك على الحق لكن انا لما نجي نواجهك صور راجل المرض تدك راسك وتنكر وتدير لي كذاب الناطح واحسن نقضك نرتاح لك ونطلعك من راسي عرفتي سواء من العائله ولا خارج العائله علاش انا ملاك عايشه بروحي
0: معناها اليوم موضوع المواجهه اسمعي موضوع المواجهه اليوم
1: انا مرتاحه ملاك تعرفي هو تجيجه هو كان موجع لي راسي سواء في العائله ولا خارج نطاق العائله انا قاطعه علاقتي بالجميع حتى تعرفي مع المستمعين غيرت ارقامي ارقامي ما عرفتش حد عرفتي
0: حلو
1: الا خديجه حسين وزوز صار ثاني بس سلمى البعيسي وزينب عامل قطعت علاقتي بالجميع
0: شكرا وانا مش منهم صح؟
1: احتكيت مش اقول لك نو
0: غير تعالي
1: ما قلتيش به حتى انتم قلتوا نورس قالت
0: يا نورس نورس نورس تو انت رقمك عطيتي لي 3 انفار بس كويس
1: ايه؟
0: وانا وين؟ الرابعة
1: خذي انا طالع عندك عرفتي
0: طالع عندي
1: هي ملاك لان احنا مجتمعنا خلينا نختم معك اذا احنا مجتمعنا صراحه معنا تخوف لما الواحد تواجهيه يكون السيد التريس ولا قبل واحده تواجهها تكون تقول لك ايه صار وصار وصار لا لا يبدو يلف ويدوروا ويقطعوا زعمتهم علاقتهم بيك في انت اللي قطعت علاقتك بي انا ارتحت منك لانك انت مش قادر تواجهه لانك انت منافق ولانك انت تحابي في اشخاص انهم يعطوا فيك ويخلصوا عليك ويديروا عليك عرفتي لكنك في ستريس اطلع واجهني حتى على الهواء والله يلمسح بهم التراكين وكان يطلع يواجهني
0: باه يا سمعين يا سمعين باه
1: نعم
0: ان شاء الله عليك بيحفظك رب يحفظك يا
1: نورس اسمعي ملاك موضوع شايك لان في هلبة مشاكل بين العائلات وبين الاصدقاء كل واحد بيطلع بيقول ما في قلبه راه تقعد توصي في مشكله انت هنا هو واحد او توقف واحد من اي من كان تو يرد علي يعني حتى في التكتب
0: لا ولا وين لا لا
1: ملاك نبي حاجه واحده
0: لا لا
1: اللي يوجهوه مش حقاني انا هي اللي نبيها
0: لا انا غير اسمع
1: غلطة ملاك انت غلطة يونس حق يونس قال كلمة الحق كلمة الحق
0: إيه؟
1: خلينا نتواجه اوكي ما نقطعش علاقتنا ببعضنا واللوم على بعضنا لكن انت ما تقطع علاقتك بيا وانت الغلط ما تقطع علاقتك بيا وانت الغلطة يعني اللي تجع فيا يا ملاك عرفتي خلينا نتواجه ونقعد نفس الاصدقاء ولا نفس العيلة لكن تقطعيني لانك انت خفتي مني ولا انت خفت مني لانك ما تقدرش توجهني يعني حقانيه في الوجه راه
0: قال لك يا نورس
1: نورس في الوجه
0: نورس يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على مشارك الطيب.
1: حلوة يا ملاك، أنا قاعدة نختم معك بهذه، الواحد يقول كلمة الحق عليه وعليه غيره. تحياتي.
0: تسلمي تسلمي، الله يعزك يا ناس، بارك الله فيك على المداخلة الجميلة. عارف أن الموضوع بيشوش هالبناس. ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا ملاك؟
0: نحن احنا اليوم نبو الحلقه نشاط، خشتي لي بهدوء فادي يا راهو ما تجيش.
2: لا والله ما بهدوء، غير انا قداش ليا ما اتصلتش.
0: ايه؟
2: فنبي نحيي الناس بهدوء، تحياتي للذين معك هالبال ونورس وملك ملك
0: ملك
2: ملك محمد، مع سمعنا صوتها قداش ليها ودائما نشجع فيها وما فيش فايده. وتحياتي سالم من تجور، تحياتي بنت القربوني وهالبنات يتصلوا معاك. والله بصراحه نسمع فيك داش من رمضان ونسمع فيك الحق، يعني تحياتي ليك وان شاء الله ربي يزيدك من خيره، وان شاء الله يا ربي دوما نستمعوا ليك يعني
0: ان شاء الله. باهي تعالي تعالي تو قولي لي فاديه بخصوص الموضوع، سمعتيه من بدايه حلقه؟
2: سمعت الموضوع بكري، قلت لك نسمع فيك من رمضان يعني مفيش حاجه تفوتني عند ملاك.
0: تسلمي تسلمي فاديه، بارك الله فيك، الله يعزك. تفضلي فاديه، يعطيني ما في جعبتك.
2: بالنسبه لموضوعك، الناس بدت حساسه اكثر من اللزوم، مرات يزعل منك حد من غير انت ما تشعري انه زعل منك. كيف يعني؟ انا صارت لي هذه كم مره، ما هاش يكلموا فيك قبل، يعني يتجافوا فيك، يعني هو في مكان يمشوا يخلوه، تجي تقولي انا شني درت، انت اصلا ما تندريش على نفسك شن درتي. باهي تقولي كيف نواجههم؟ باهي خلينا نقول لهم تزيدي تكبري لهم راسهم. لا ما فيش حاجه، والله ما في حاجه، ما بيني وبينك الا الخير. كيف بخيرك تغيرتي؟ ما تغيرتش. لا ما عنديش اي شيء. باهي كيف نبدا نراجع في مواضيعي؟ نرقد الليل ونقول يعني علاش نراها معاش بتتكلمني البنت هي؟ وكم صارت لي مره مع زملاء ومع بنات يعني يقروا معاي في الجامعه، يعني قارين قران وحافظين، نقولها باهي قولي لي يعني كان نسمعتي كلمه مرات انا راهي ما نقصدش. تقول لي لا ما بيناش ماشي الا الخير، وما هيش زي قبل. يعني كم سنه ليا؟ نقول لك ممكن حتى 15 سنه ونين نتواجه انا وياها ونضحك انا وياها وصباح الخير وش بحشن هو ونمشي انا وياها وكله. كيف يعني يوم وليله تجي خلاص يعني بيني وبينك خط احمر؟
0: ليش ما سالتيش روحك فاديه؟ قلتي ممكن الطرف الثاني كان الطرف المتخلي، معنا مستغني.
2: كيف يعني؟ مش قلتي واجهه؟ نواجه، والله اني شجاعه ونواجه زي ما قلت لك سمر. نورس نقولها خيرك، انت تغيرتي عليا مثلا يا بسمة ولا يا اي بنت مثلا نعرفها، وخيرك تغيرتي عليا. نحس نفسك انك زي اللي تحسي انك انت ما عادش تكلمي فيا زي قبل. لا ما بيتناش الا الخير، والله نبدا نراجع في ملفاتي نلقى نفسي قلت الكلمه هذيك وقلت الكلمه هذيك، زعما وجهتها زعما الكلمه هذيك غريبه يعني كيف توجعها؟ يعني انا والله ما نقصد، مرات نهدرز هيك يعني تدريس يعني هلبة، يعني عندي قصص وتدريس هلبة. مرات هم يظن أنها عليها تقول لك، مرات بعد قداش تقول لك أنت قلتي هكي وهكي، والله ما نقصد أنا والله ما. زي واحدة قلت لها مشيت للعمرة، باهي جت قلت قلت لي بعد قداش جت، قالت لي كيف العمرة وشني نسألك؟ قلت لها إيه اللي جو قبلك حصلوا من اللي جي الأول بيحصل حكايات يعني غريبة، يعني حتى اللي منقول شيء. فتسمع فيه ملاك؟
0: نسمع فيك تو.
2: شوي قلت لي زعلت وقلت لي أنت مرة قلتي لي اللي جي الأول حصل معناها كلام، قلت واللي جي الأخير ما شو منقوله؟ ما عش عندي منقوله، وزعلت مني من كلمة هي
0: تو.
2: هذه تزعل يا ملاك بالله؟
0: لا
2: أنا والله ما نقصد لما
0: قلتها. أسمعيني أسمعيني بهو.
2: أيوة
0: هو موضوع المواجهة بصفة عامة يا فادية.
2: ايه
0: انت لما تبي تواجهي الشخص انت هنا تريحي في ضميرك صح؟
2: اكيد
0: باكوز.
2: انا مدى بي يعني ما يزعل مني حد.
0: با خلينا نتفقوا على شيء معين تمام؟
2: عادي هاي.
0: الطرف الثاني انت مش مجبورة انك تصححي له فكرته او الشيء اللي خدع عليك، كويس؟
2: اكيد فعلا والله كلمه مظبوطه.
0: شيء نقول لك شيء، احنا باهي الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، كان هذا راهو تخدنا
2: والله صح والله
0: فهمتي.
2: مظبوط.
0: فلهذا انت مش مجبوره، انت وضحتي، انت واجهتي ووضحتي وبينتي، فهمتي اللقطه؟ انت مش مجبوره على الطرف الثاني خلاص، ما تبيش تفهمني، انت ما فهمتني صح، انت حاولت نفهمك خلاص،
2: بنخسر يعني في الحاله هذه بنخسر.
0: انت بتخسري، لكن بتخسري على النظافه، يعني بتخسري انك انت راضيه بروحك.
2: انا ديما نخسر على النظافه، انا نقولها لك من الاخير، انا حتى نواجه نخسر على النظافه اكيد، لان الناس بدت حساسه هلبة الايام هذه، بدت حساسه. كان فتشتي في الموضوع تلقي روحك انك قلتي كلمه انت ما تقصديش بها، كان انت ما فتشتيش انه هو مش كلموك ابدا ومش حيجوا يواجهوك، والله احد يواجه ولا عنده شجاعه،
0: ما فيش حد، ما
2: يعني
0: فيش حد هذه
2: عندنا شجاعه في الايام هذه.
0: يا ودي فاديه يعطيك الوقت الطيب، وان شاء الله ديما تواجهي وديما تقصري يا فاديه.
2: ان شاء الله عادي زي ما قلتي، خسرتيش، المهم انك نيتك صافيه قدام ربي. اكيد هي تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك، شكرا يا فاديه، شكرا شكرا. على 092-150-99-99 بنقول كلمة بس بنوضحها لبعض المستمعين وأيضا للناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. شوفوا، لما تواجهوا الشخص، ركزوا معايا، بنقول لكم على حاجة، لما أنتم تواجهوا الشخص وتوضحوا للشخص، مش بمعنى أنك أنت مثلاً تبي تخسره أو تبي تكبر المشكلة أو كذا، أنت مرات تبي توضح له سوء الظن اللي هو داره معاك، تمام؟ أو تبي توضح له موقف معين هو فهمك فيه غلط، فإنك إنك أنت تواجه، هذه شجاعة منك. لكن طريقة التقبل الشخص الآخر، أنت مش مجبور إنك أنت يعني نقول إحنا تضغط عليه باش إنه هو ياخذ بفكرتك، فهمتوني؟ لان في النهايه زي ما قلت لكم وقلتها لفاديه توا، قلت الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي يعلم بالنوايا، يعرف انت نيتك ويعرف نيه الشخص اللي مقابلك. لهذا الله سبحانه وتعالى مرات هو الموقف هذا داره لكم باش انه هو كل واحد يعرف نيته شني تجاه الاخر، فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى عالم بالنيات، كل واحد فينا عارف نيته شنو. لما انا نواجه مثلا، انا انسانه مثلا على حق، نواجه الشخص، مرات الانسان هذا كاين ما يكلنيش نفس المكانه ونفس الكذا وكذا، نفس الشيء راه. فالمواقف هي اللي تبين، تبين الانسان هذا هل هو انسان معاك نفس مكان قبل او تغير عليك وخلاص، يعني بدي شخص مستغني وخلاص معاش زي قبل معاك. لهذا انتم واجهوا بحق، واجهوا بحق، مش بظلم، ها مش بظلم، واجهوا بحق. لكن لازم تكون نيتكم الداخل، مش نية اننا نبي نواجه الشخص معناها نبي نطلعه هو حشاكم انسان كذاب او مثلا كذا، لا، انا نبي نواجه الشخص باش نصلح السوء الفهم اللي صاير بيناتنا. لو في نقطة وصل بيني وبينه حنديرها نقطة الوصل هذه بيني وبينه، لكن هيك بنقعد نتفرج انا من بعيد لبعيد، لا طبعا لا. لان الانسان اللي يخاف من المواجهه هذا انسان ما عندهش ثقه في نفسه. اهلا، السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، نقص لي صوت بس جنبك.
3: ايه هيك كويس،
0: انك سمره واحده تمام 100%. هاي تفضل.
3: ايه تسمع فيه تو واضح وما فيش رده صوت؟
0: لا ما فيش، تفضل.
3: ايه كويس، ما هذه طبعا يعني اهم شيء في خاصه في البرامج المباشره، هذه من ضمن الحاجات اللي تواجه فينا وتواجه فيكم، يعني انا كمستمع وانت كاعلاميه مقدمه برنامج والمخرج اللي معك تبدا فيه اشكاليه. عموم محمد العباسي من طرابلس،
0: نورت.
3: انا طبعا نحييك ونحيي اللي تكلموا قبل، انا اللي حقت على في اخر مكالمه الاستاذه نورس والاستاذه فاديه، بنحييهم. لكن احنا استاذه راهو نفتقروا الى حاجه، هو مش زي ما قالت الاستاذه الناس حساسه، الناس بتحسس اكثر من اللازم وتصطنع في التحسس بصراحه، لاني طالما اني وقفت عليك وقلت لك انت شريت مني، انت المفترض الشجاعه المفروض مش مني، منك انت اللي يعني غلطت فيك، تعال لي زي ما احنا كنا اصحاب، تعال لي قول لي راك انت يا عباسي في اليوم الفلاني في الموقف الفلاني قلت
0: صحيح،
3: وراك اتاتي ان كنت تقصد او لا تقصد، كانك تقصد راه بنصحح لك، وكانك ما تقصدش راهو راك قلت راهو، وحط النقاط على الحروف، هيك تبدا المواجهه. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه اني انا على قولتك لما زي ما قالت الاستاذه لما نكبروا بيروس فيه اللي نوعيه يتحسس اكثر من اللازم، مرات انت تدير قيمه ليه والموضوع هو يهمشك او كذا. ورانا حتى حاجه ثانيه نحتاج الى ثقافه المواجهه وثقافه حفظ النقاط على الحروف وثقافه، ونحتاج الى دورات اجتماعيه زي ما ناخذ دورات في الكمبيوتر او كل واحد، نبوا دورات وعظ ديني، دورات سلوك اجتماعي، دورات علم نفس، دورات هذه راهي تندار حتى في المدارس وفي الجهات العامه وفي الاعمال وفي الواحد، زي ما نقول ندير حفله بمناسبه اختتام شني والله كذا شني والله اي شيء، المفروض المسرح والمهارات المنزليه والمهارات الاجتماعيه والسلوكيات النفسيه، هذه دكاتره العلم النفس والمتخصصين والاخصائيات والاخصائيين الناس هي يكثفوا الدورات هي زي ما نطالبوا بكل صراحه، نطالبوا في حتى في الشباب اللي بيتزوج اولاد وبنات، راه مش شرط حتى يكون صغير في السن، حتى كبير يحتاج زي ما البنيه توتي في بداتها تحتاج الى دوره تعليمها مهارات الزواج وكيف تتعامل مع الاطراف اللي بتجيها جديده والعائله اللي بتخش فيها جديده بكل التفاصيل. رانا في امس الحاجه الى ثقافه السلوك الاجتماعي والسلوك النفسي ونكونوا صادقين، اما حكايه اني نهرب من فلان وما عادش نكلمه ولا راهو هذا قصور مني انا وذنب مني انا، راهو مش قصورني مش غلط من اللي قال هذا بشر وبيقول وانا بقول وانت بتقولي، لكن لما لاحظت مني كان نبغى نحافظ على صداقات بعضنا نكونوا صريحين، لما نقعدوا نشدوا ونكتبوا في انفسنا بنخسروا انفسنا ونخسروا اللي يعني من اصدقاء من جيران من اقارب. وتحياتي لك.
0: شكرا عم محمد العباسي تقريبا، شكرا بارك الله فيك على المكالمة. ناخذ المكالمة اللي بعدها. الو السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك.
4: لا ما عندي صوت، انا وقفت هناك كلمت في النقاط.
0: اوكي بس انت تسمع فيها في راديو ولا وين؟
4: لا وين النقاط بس.
0: وين تسمع فيها، في الفيس ولا وين تسمع في الحلقة؟
4: لا قدام الصوت بر ما عندي شيء.
0: باهي تكلم. اي تفضلي.
4: أول حاجة السلام عليكم عشية مباركة، ونهني التحية للي يسمعوا فيها كلهم.
0: بارك الله فيك.
4: وبرنامج فيهم قصة المواجهة والنالة كويسة. محلاة الإنسان يواجه الإنسان حتى يحفظ كأننا يقول لك تعالى واجهني أنا بشر شو ما قلت لكش. كان أنا قايل لك كلمة والله وحق كتاب الله لما نقول لك أنا قايل لك أنا مش قايل لك ما تظنيش، قال لك الله تبينه قبل ما تظلم الطرف الآخر كلمة إيش تقول له شو قلت لي شو ما قلت لي
0: صح.
4: مش تحكم طول اللي شو يقول لك كلمة تحكم علي تحكم علي طول، لا ما تحكمه وجهني فيه كان قايلها أنا نبدأ مرتبط وكان مش قايلها أنا من واجه نقول له خلينا ما قلتهاش وكنا بنقول الكلمة بنقول لك فلان هات ودنك راه انت تطبطك ونحكي عجباتك ما عجبتكش لوحها. هيك المواجهة كويسة، لكن انا يعني يجيني حد يكتب علي نظلم اللي كانوا عليه لا نقول له باي وخلاص نخليه يمشي نتصل بفلان نقول له راه جاني فلان قال لي واحدين ثلاثة فين انت قايلها وانا مش قايلها معلش يا عادل طيرها مع الهواء ما نبوش نخسروا بعضنا.
0: تمام بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك على المشاركة. شكرا
4: لكم كلكم اللي في البيت واللي في التوك توك وكل اللي يتكلموا.
0: شكرا بارك الله فيك يا احمد، الله يعطيك الصحة. في امان الله. شكرا بارك الله فيك يا احمد على المداخلة الطيبة. وكل الناس اللي شاركونا وكلمونا وناخذ المكالمة. السلام عليكم.
5: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
5: مساء النور ويومكم طيب باي انت والاخوة الكرام.
0: الله يعزك.
5: والله بنشكرك ونقول بارك الله فيك على البرامج الطيبة هذه والتوعوية، والله يجيب الحق لا يريت أني نصح الناس كلها هيك تسمع برامجك وتستفيد الحق فهمتي. لكن المشكلة أستاذة اللي يسمع من طرف الثاني يحكم عليك بالباطل فهمتي كيف
0: صح.
5: ما يجيش يسمعك أنت شخصيا لما تجي تتواجه يقول لك لا أنا ما تكلمنيش وأنت قلت علي ويحكم عليك حكم باطل، فهمتي كيف؟
0: إيه مزبوط.
5: وإن شاء الله ربي يهدي الجميع وسامحينا خذينا من وقتك.
0: لا
5: وعندي
0: لا.
5: موضوع تاني بالله عليك يا ريت تخصصي له حرفة حتى هو.
0: أها
5: تمام. الموضوع بالله عليك جراتينا ما حساك حسن الطنطي من قصدي فضلاتي لو فضلها وين ما تجي وعطيه بجواب.
0: اه اوكي اوكي تمام تمام تمام
5: الواحد حتى يستفيد منه، فهمتي؟
0: تمام تمام اخوي تمام. بارك الله فيك بارك الله فيك.
5: بارك الله.
0: شكرا.
5: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام. شكرا بارك الله فيك كثير نورت. وعليكم السلام لكل من التحق على تيك توك ولا الفيسبوك. ناخذ اخر مكالمة وناخذ فاصل بعد. الو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام شباب عمرك كيف حالك؟ اسعد الله مساءك بخير ان شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب العالمين. اهلا وسهلا.
6: والله انا متابعينك من واحد من ترك حبيت نشارك في موضوع الحلقه.
0: يا مرحبا بك.
6: بعض الاشخاص من المواجهه.
0: بارك الله فيك تفضل. هي
6: المواجهه هي جزء من الحياه اليوميه، لكن هناك اشخاص يفضلون تجنبها بسبب الخوف او القلق او هذه تأثر على علاقاتهم وقدراتهم على حل المشاكل. هنا الأسباب يا أستاذ أمراك الضعف الثقة بالنفس أو السبب يعني الإنسان لما يكون عنده ثقة بنفسه يعني خاف من المواجهة، فهمتي؟ والسبب الثاني الإنسان يخاف من الانتقاد أو الرفض. هذا شيء يعني الإنسان يخاف من مبادرة الانتقاد أو الرفض، يعني شخص ثاني ينتقده أو يرفضه فيسبب يعني حتى مثلا حتى هنا في ضعف الثقة، فهمتي؟ والسبب الثالث تجارب السيئة السابقة، يعني الإنسان يمر بتجارب سابقة، فهمتي؟ والرغبة الرابعة في تجنب مشاكل أو خلافات، يعني فهمتي؟
0: بيتجنب مشكلة معينة. تمام.
6: تعزيز الثقة بالنفس، تعلم مهارات الحوار والتواصل، الرابع مواجهة الموقف التدريجية، الخامسة تعبير عن الرأي والاحترام. الخاتمة يعني كيف يمر الشخص الخوف من المواجهة؟ شعور طبيعي لكل شخص، كلنا نمر من الخوف يعني من المواجهة.
0: تمام حلو.
6: التغلب عليها يساعد الإنسان على بناء شخصية قوية وعلاقات أفضل مع الآخرين.
0: جميل.
6: مشكورين.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا على المعلومات بارك الله فيك. خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3، وأيضا للناس اللي متواجدين على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بك. تبع ترابلس الراديو صح؟ تبع ترابلس. اللهم أمين يا فطوم، شكرا، بارك الله فيك. في الفقرة يلا أعطيني المكان. ولو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك جميل أنت والمستمعين بدون تخصيص.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين،
1: نهارك مبارك إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، تفضل.
1: اليوم عاد تحكي عن المواجهة ولا؟
0: إيه،
1: المواجهة تنهي حاجة اسمها نقل دوة. صدقيني نحب المواجهة، والمواجهة دي تطلع حاجات بالسنين، تلقيه متقاطعين، تلقاه على دوة ما ناش منها بكل.
0: صح،
1: ناجي قال وقول لك ناجي قال ولك تقول لي ناجي، معناها شنو هذا؟ عنوانك كذب، نقل دوة بالكذب. تعال يا ناجي، تعال يا محمد، انت قلت هيك وجه في الوجه، الصح يبان، بس مرة تانية ناجي بعد توصل الدوة نوجهك مع اللي قلت عليه، وجه في الوجه هيك هيك، تنهي حاجة اسمها كذب، تنهي حاجة اسمها فتنة، وتبدأ القلوب طيبة. أما قال عليك وقلت علي واللي قالك بيقول عليك رح.
0: صحيح،
1: ما تحكيش على راسك بكر.
0: صحيح، أتفق يا ناجي، أتفق يا ناجي.
1: نحب خوتي كلهم اللي عنده مشكلة في الحاجة هي المواجهة. إيه، تعال يا ناجي، تعال يا خليفة، تعال يا مبارك، تعال يا هانيبال، أنت قلت هيك وجه في الوجه، تطلع الحكاية كلها وتنتهي حاجة اسمها نقل دوة بالكامل، وبارك الله فيك.
0: تسلم أخونا ناجي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نوقف شوية مكالمات، نكمل الفقرات، وبعدها نرجع للمكالمات للناس اللي حابة تتواصل معنا. تمام، بس خلوني نوضح فقرات معينة وبعدين نعطيكم البراح اللي حابين تتكلموا فيه وحابين تقولوا على الموضوع هذا، لأن الموضوع المواجهة ما هوش موضوع سهل، موضوع شائك، هلبة في هلبة أشياء وفي هلبة قصص من جهتكم أنتم قبل اللي بنتصل. أنا خليك أثير وحتتصل بإذن الله، بس خليني نكمل هالفقرة هذه. الفقرة الرابعة، إن السكوت مش حكمة، السكوت مش دائما يكون حكمة. السكوت صح في أحيانا في مواضع معينة ليه حكمة، السكوت هيبة صح، السكوت من ذهب فعلا، بس مش دائما السكوت ليه حكمة. في مثل يقول دائما السكوت من ذهب لكن مش ديما، مرات السكوت هذا هو ظلم لنفسك، السكوت هذا يسبب لك تراكم يوم على يوم على يوم. بعد الموضوع هذا شنو يصير لك؟ يصير لك ضغط نفسي، شنو يولد لك الضغط النفسي؟ كره داخلي، ولما يولد لك الكره الداخلي شنو يصير؟ تنهار، تنفجر. في ناس تسكت مرات لسنوات وهي ساكته ومتحمله، ساكته ومتحمله، والضغط يزيد والظلم يزيد والتراكمات المشاكل وتراكمات الكلام الناس وتراكمات الناس اللي اللي اللي مثلا صارت بينك وبينهم مواقف معينه، شنو يصير؟ يصير كره داخلي، تبدا انت في كبت، في مشاعر سلبيه، في اشياء سلبيه تخليك شنو بتصير؟ بيصير لك الضغط هذا، الضغط هذا شو بيصير؟ بيخليك تنفجر لما تنهار خلاص. فغلط لأن الإنسان يسكت، دائما يتكلم. علاش ربي خلقنا احنا؟ علاش ربي خلقنا وعطانا لسان؟ مو احنا لازم نتكلمه، لازم نعبره، صح مش صح؟ لازم نعبره، بس نقعد نسكته دائما دائما دائما، احنا بنمر بعقد نفسية ومشاكل نفسية. الانفجار ما يجيش احيانا من موقف واحد، رأى من عدة مواقف لشخص معين، يجي من تراكم من مواقف مسكوت عليها قبل، تسكت في مواقف معينة، تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت، وبعدين بعد التراكمات تنفجر. والانفجار هذا ما يكونش انفجار عادي، مرات الانفجار هذا يولد ركز معايا، يولد حتى انك انت تطلع الكبت اللي فيك، وحتى مرات تطلع مصطلحات وألفاظ وأشياء أنت كنت في غنى عنها، لو كنت انت تقدر تعبر وتتكلم. بعد التراكمات تنفجر في الوقت الغلط وتضيع حقك ايمون، لان في اوقات لما انت تسكت تسكت تسكت تسكت اكثر من مره ممكن انت تنفجر لسبب بسيط ما يستاهلش انك انت تنفجر فيه، او تنفجر على شخص مش مدين لك شيء. فهمتوا؟ فهذه من الاشياء اللي لازم نعرفوها، ان السكوت عمره ما كان السكوت اللائق الاكثر من لازم، عمره ما كان انه هو سكوت من ذهب وفضه ومش عارف شنو المقولات هذه. لا، في اوقات السكوت يبدا مضره ليك، بدل ما ينفعك يضرك، يكسر ثقتك بنفسك، يسبب لك ضغوطات في حياتك، ما عادش تعرف تتفكر، ما عادش تعرف انك انت تقرر. أتير يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. أي والله، فطوم فعلا مشكلة لما نحمله في روحنا أشياء تنقلب علينا عواقب. ولو ديما تتكلمي مثلا فطوم، نحكي لك بس ليك وللباقي الناس اللي تسمع بهي، لما نبدو احنا ساكتين على حقنا مرة اتنين تلاتة، نسكتوا ما نعاتبوش الشخص، نسكتوا باش ما نزعلوش الشخص، باش ما نضايقوش، نحاولوا ان احنا نكونوا دائما متوفرين، دائما متاحين، دائما فرحانين، دائما داعمين، دائما كذا وكذا وكذا وكذا الى ما ذلك.

0: تشكي راه انت ما كنتش تشكي من الاول، ليش توا بديت تتكلم؟ ليش توا بديت تنفجر؟ ليش توا بديت مثلا تعاتب؟ ليش؟ يعني كنت انسان خبيث، فيبدا شنو يسيء في الظن عليك انك انت مش انسان طبيعي، انت مش صادق معي. بينما هو قصده ان انا قاعد نحكي معاك لانك انت مكانتك غير على اي حد، انا قاعد نشرح لك ونعبر لك ونفهم في الجزئيات اللي مش عاجبتني باش ما نخسرش ولا انت تخسر. لكن لا، يفهم فيها بطريقة خاطئة. فهمتوا؟ رجع التليفون على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. فطومة نحن ندخلك مكالمة بإذن الله تطلع. أيوة تطلع إن قلبك أسود بينما أنت مش قاصد وكنت تبي تمرر. أيوة يا فطوم، هذه النقطة اللي للأسف الشديد يطلعوك أنت غلط. مدام عبرت ولا وتكلمت ولا على مشكلتك ولا تكلمت على الموقف المعين، انت غلط، انت قلبك اسود من البداية، انت كنت تدس في وجهك الحقيقي، انت كذا. بينما عكس ذلك راه فصلت المكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. والله ما نحسن لان الواحد سكت واجد. اي والله على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. بالله طلب بس قبل ما ناخذ المكالمه، بالله الناس اللي تسمعوا فينا سواء على التيك توك على الفيسبوك على وين ما تسمعوا فينا حاليا، اللي حابين يتواصلوا معنا على رقم الهاتف تمام، لو تسمع فيها من تليفون نقص الصوت باش ما يترددش عليا، هذه واحد. لو انت تسمع فيها على طريق الراديو نقص الصوت لانه بيصير يعني شوشره لي انا وللناس اللي تسمع فيك. عندنا تعليقات يقول مروان الداغو طبعا زميل اعلامي حتى هو قال لي موفقه دائما، شكرا يا مروان. صبر يقول انا نحب نواجه على طول لا رجوع. محمود عمر يقول لأسرة البرنامج من القلب تحية تليق بقلوبكم النبيلة وبما تقدمونه من كلمات صادقة تلامس الوجدان وترسم البسمة على الوجوه، شكرا لكل هذا الحضور الراقي الذي يجمع بين المحبة والاحترام وجبر الخواطر ويجعل من الأثير مساحة تنبض بالدفء والإنسانية. دمتم صوتا يحمل الخير وقلبا يتسع للجميع. شكرا على الكلمات الجميلة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أستاذ نرى، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا بالأثير، نورت.
1: الحقيقة يعني الموضوع اليوم جددني جدا جدا جدا وجميل ورائع جدا جدا جدا. طبعا لا ننسوا أطلالاتك البهية الجميلة دائما.
0: الله يعزك يا أثير، نورت.
1: والله يا مان أنت من النساء الحقيقة الذي يجب أن يحتذي بها المجتمع ونساء النساء المجتمع الليبي بالأخص.
0: تسلم، الله يعزك، تفضل يا أثير.
1: المواجهة هذه طبعا خربت بيوت واجد وخربت بين الناس واجد وسببت فتنة بين الناس. طبعا أنا نقول في كلمة دائما تتكرر في ذهني، اللي يجيك يقول لك ورد بالك تقول لي حد وراه فلان قالف وقالف وقال لي عليك وقال لي قال لي قال لي عليك وإني ما تبينيش في الشاشة. طبعا أول ما تسمع الكلام هذا أعرف أنه هو شخص جبان فتان خفيف لا يتصف بصفات الشرف بمعنى آخر ودائما شيء هذا خرب في بيوت الليبيين أشياء كثيرة. على سبيل الأشياء التي نشاهدها الآن كثرة الطلاق وخراب البيوت ومشاكل داخل البيوت وأن فلان قال وأن فلان قال وقال وقال وقال، لكن في الأخير يلجأ لشيء واحد اللي هو الفتنة. وهذا ما عندي يعني شهادة لله.
0: تسلم يا أثير
1: في هذا القدر والسلام عليكم.
0: شكرا شكرا على المداخلة، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 المساحة هذه مفتوحة للجميع اللي حابين يتواصلوا معنا. ناخذ المكالمة. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلين

0: زمنك.
1: اهلا وسهلا،
0: تحياتي ليك ولكاتب
1: رايا
0: ومستمعينها، كافة المستمعين يعني الأخوات كلهم يعني الأخوات فادي بكر سمعتها وكلهم اللي من قبل وانا نشاركوا معه كلهم نحييهم من استثناء يعني جميعا.
1: يا مرحبا.
0: والله بالنسبة للموضوع يعني أنا من النوعية اللي منحبش الوزاب.
1: ليش
0: يعني تردد هيك لأن في اللي توجهها بشيء.
1: خليني اسمع متقربولي
0: متقربولي نعم.
1: أنا تو بنسألك سؤال باهي، أنت قلتي أنا إنسانة ما نحبش نواجه مثلا باهي، خليني من الطرف الثاني المقابل لك كويس. أنا نبيك أنت في حد ذاتك، نبيك أنت في حد ذاتك، أنت تخافي من ردة فعل الطرف الآخر قصدك؟
0: لا مش نخاف، هي يعني بتصير فوضى يعني بالذات في المناسبة. طبعا نحكي كناس في المناسبات الأفراح نحبش نجهن لأن هيك يبدأ بتقولي لها مثلا هذيك الحاجة مش ماشية معاك ولا كذا، بتعرفتي بتزعل منك وبتفهمك شيء تاني. ودي ما أنا مع مجيلة عندنا مثلا أنا يقولك العافية تنسيت بان في فرح ولا تعزي ما نقدرش نواجهها، نبدأ نجامل فيها وخلاص. نحب نجامل ديما في المناسبات أكثر حاجة.
1: أنا نصارحك بالشيء، نصارحك شيء.
0: نعم
1: نصارحك بشيء.
0: أي صارحي عادي.
1: غلط انك انت تجاملي، وغلط تجاملي على حساب نفسك. ليش؟ هنقولك علاش. قولي علاش. لان بعدين معاش يخليك تعفي تعبري، حتى مرات حقك ولا حتى حقك مرات يضيع منك بسبب هالشيء.
0: هو صح كلامك يا استاذة ملاك، حتى انك كنت اسمع لك، لكن هيك ديما نتردد نبدأ نلقى روحي نجامل بكثرة يعني نجامل ما أعرفش نلقى فيه هذا يعني زي ما يقول بعد عشر وغني ما لي وما لهم. أنا نبدأ
1: مشكلة
0: فيها من شيء ولا نقول عندك حاجة واحدة بس نصارح أختي قريبتي يعني واجد صاحبتي وياها مثلا، لكن في مناسبة مثلا تقرب لي مرأة ولا بنات من جاي من نواجههمش، لكن قريبتي اللي هي صديقتي مثلا في المدرسة عادي
1: أختي عادي. تعالي جاي توا فهمتك. أنا توا فهمتك توا كده، حتى الناس فهموا كويس، الناس كلهم اللي يسمعوا فيك توا واللي يتفرجوا فاهمين توا. معناها أنت عندك عادي أنك أنت تواجهي مثلا شخص برا محيط العائلة كويس، برا محيط العائلة، بينما في العائلة عادي نجامل حتى على حساب نفسي، المهم أنا نسكر باب الشر عليا صح؟
0: ايوه صح عليك، فهمتيني وينك.
1: لا فهموك كلهم مش انا بس.
0: لا عموما والله موضوع شيق ومستفيد منه يا استاذة ملاك، تحياتي ليك ومستمعين الراقيين ومداخلاتهم اكيد. ام هاني ربي يحفظها والاخ هاني بارك لك، تحياتي ليك استاذة ملاك.
1: تسلمي بارك الله فيك. بارك الله فيك يا بنت القرابولي على المداخلة الجميلة. ناخذ المكالمة. السلام عليكم. نقصوا لي الصوت اللي جنبكم بس.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبتين يا خي، شخبارك؟
1: يا مرحبا بيك، بس نقص لي الصوت اللي جنبك لو سمحت.
2: لا نقصته والله.
1: يا باه تفضل توا، تفضلوا خي. هاي
2: مرحبتين يا خي.
1: يا مرحبا بيك، تفضل.
2: أخوك أحمد عبيدي من مدينة دارنا والله.
1: أخونا أحمد، أهلا وسهلا. نورتنا من جديد، نورتنا من جديد.
2: بك أجود والله.
1: مرحبتين بيك، تفضل يا أخونا أحمد.
2: أولا ربي يحفظك، وأنت صراحة شرفتينا يعني بوجودك في التواصل الاجتماعي، ونحن طبعا بسك نتواصل بك على التواصل الاجتماعي، وربي يحفظك على هذا البرنامج الطيب. وطبعا مواجهة بالذات الأقارب، وأصعب شيء هي مواجهة الأقارب. بعد جيك سيء من الأقارب بتواجه الأقارب، وبالذات الأقارب اللي محيط عن يعني من قريب لك يعني مثل أخوك أختك، صعب حقيقة والله العظيم. ممكن تسبب زعل العائلة، وممكن تسبب مواضيع وايد.
1: ليش خونا أحمد ما نعتبروش الشيء هذا إن هو مثلا المواجهة هذه ما تكونش مثلا مواجهة متعصب ولازم نواجهها مع الشخص؟ لا، مرات انت تواجهه بطريقه لبقه تقوله مثلا في تصرف معين انا ما هيك يعني خليني ناقشك معنا فهمتني بلباقه يعني باحترام كويس. لكن احنا مفهومنا الخاطئ في مجتمعنا بصفه عامه نفهمه في المواجهه ان لازم تكون مشكله بيني وبينك او بندير مشكله بيني وبينك او في عصبيه زايده او شجار بيني وبينك او خصام. لا هي لو ناخذوها بطريقه تانية ممكن تصلح حتى علاقات بدل ما هي تضيع علاقات. فهمت؟
2: والله يا خيتي اسمعيني يا سادة، وانا بدي العصبيه ما عنديش بابا دي حقيقه والله العظيم، حتى في بيتي حتى مع جوزي حتى مع اولادي حتى العصبيه ما عنديش بالكلمه دي حقيقه والله العظيم. دائما ناخذ امور بكل بساطه ودائما نحل الامور ببساطه، حتى في الشارع حتى في حتى يعصب علي واحد مرات في محل والله في الشارع ولا شيء رد بضحكه وبعتها هو يتنازل لا شعوريا يعني حقيقه دي حتى في اي مكان يعني. لكن المشكله انك تجيك سيئه من اقرب الناس لك وتبي تواجهه، وانا صار الموضوع هذا من اقرب الناس لي يعني وهذه صعب يعني والله العظيم يعني صعب صحيح. ممكن المواجهه تسبب خصام وتسبب مواضيع اخرى، وهذا هذا اللي يعني موصل لك يعني.
1: بارك الله فيك يا احمد، شكرا على المشاركه الطيبه والله. شكرا.
2: ونحن انت وعدتينا جدرنا وما جبتش الدرنا اصلا، هذه وصلت لك اخرى.
1: لا لا لا
2: الدعوه الدرنا
1: خلاص ابعثوا لي الدعوه وانا حاضر انا جاهز.
2: خلاص بارك الله حاضر.
1: تسلم الله يعزك اخي. الله يعزك يا احمد.
2: تحت المي يا غالي. تحياتي يا اخي.
1: تحياتنا ليك ولناسنا في درنا وكل الربوع ليبيا الحبيبه وين ما تسمعوا فينا عارفين احنا لاتير حاليا. يلا خاطيني المكالمة. فيش مكالمة تمام، خليلي شوية المكالمات على جنب. بس أنا بنقول تحية لكل المدن الليبية بصفة عامة، وأنا عارفة أن الراديو بث بس في مدينة طرابلس، هذا علاش احنا اتجهنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك باش أنه يوصل لكل الناس في ليبيا الحبيبة وحتى خارج الوطن، الناس المغتربة اللي عايشين خارج الوطن لأسبابهم الخاصة ولظروفهم الحياتية. فإن شاء الله يا رب البرنامج يكون ماشي على شيء معين ويوصل للناس هلبة وحتى تتغير أسلوب حتى تعاملهم مع الناس. محمود عمر شنو يقول؟ محمود عمر شنو يقول من مصراته؟ يقول تحية طيبة لسرة البرنامج ولكل المستمعين الكرام. في رأيي أن الخوف من المواجهة لا يكون دائما ضعفا، بل أحيانا يكون خوفا من الخسارة شخص نحبه أو من جرح مشاعر الآخرين أو من نتائج لا نعرف كيف ستكون. لكن الحقيقة أن الهروب من المواجهة لا يحل المشكلات، بل يجعلها تكبر مع الوقت وتثقل القلوب أكثر. المواجهة الراقية ليست صراخا ولا خصاما، بل هي صدق واحترام ووضوح. فحين نتحدث بهدوء ونعبر عما بداخلنا بأدب، نمنح أنفسنا والآخرين فرصة للفهم والتقارب بدل سوء الظن والابتعاد. إيه والله. لذلك أرى أن الشجاعة الحقيقية ليست في تجنب المواجهة، بل في اختيار الوقت المناسب والكلمة الطيبة والأسلوب الحكيم الذي يحفظ الود ويصلح ما أفسدته المسافات والصمت. دمتم بخير وتحية تقدير لهذه الحلقة الهادفة والمميزة. شكرا يا محمود، بارك الله فيك على التعليق. رحمة تقول ربي يحفظك لوقتي بجد أحلى مذيعة لوكا من عز الناس اللي تعرفت عليهم ونحبهم. شكرا يا رحمة، بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك ويحفظ الجميع يا رب العالمين. على 092-150-59-99 أنا بنحكي لكم قصة قبل ما ناخدوا المكالمة. باهي نحكي لكم قصة. مساء النور لكل من التحق عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. خلوني نحكي لكم قصة. في يوم من الأيام كانت في بنت تساعد في أهلها، كان في بنت ديما تساعد في أهلها، أي طلب هي موجودة، أي خدمة هي أول واحدة. لكن المشكلة ولا مرة قالت إنها هي تعبت، كانت تخاف تقول كلمة لا. ليش؟ خايفة يقولوا إن هي تغيرت، إن هي إنسانة أنانية، هي ما عادش زي قبل. فتحملت وتحملت وتحملت وسكتت لين يوم جاء وانفجرت وبكت. يعني نقوله بالصحيح العبارة نقول احنا انهارت. فقالت لي أمها أنا نحبكم كعيلتي، نحبكم كلكم، لكن حتى أنا نتعب، حتى أنا إنسانة ونتعب، حتى أنا عندي إحساس، حتى أنا عندي طاقة معينة، فأنا إنسانة نتعب زيني زيكم. أمها طبعا انصدمت، خشت في مرحلة الصدمة وقالت لها ليش ما قلتي لي من قبل، ليش أنت ما تكلمتيش من قبل. شفت السؤال الأم، قالت لها ليش ما تقولتيش من قبل، ليش ما قلتيش انك انت تعبتي، ليش ما قلتيش انك انت ما عادش تقدري تتحملي. شفت المشكلة وين؟ مرات مش في الناس، مرات مش في الناس المشكلة، مرات احنا اللي ما تكلمناش، المشكلة ان احنا ما رديناش، المشكلة احنا ما وضحناش ولا عبرنا. فاحيانا المشكلة تقع علينا قبل ما تقع على عاتق الاخرين، لهذا عبروا وتكلموا. لما تتعبوا قولوا احنا تعبنا، لما تتحملوا تقولوا خلاص ما عادش تقدروا تتحملوا، عبروا، لان احنا عبارة عليه طاقات معينة. خلاص الواحد يوصل لمرحلة ما عادش يقدر ان هو يقدم او يعطي. حلو حلو حلو. صعب ردة فعل الام. ايه فطوم صعبة، لانها استغربت في بنتها كيف انهارت وتعبت وانفجرت، فانصدمت لما قلت لانت خيرك ما قلتي ليش، معناها ليش ما قلتي ليش انك انت تعبة. يعني عادي الانسان يتكلم، ابدا من ربي خلق لسان يتكلم يعبر، ليش لا. بح امتى نعتبره في المواجهة هذه مش عدوان؟ المواجهة هذه اللي ما بين قوسين نعتبروها مش عدوان، انك انت بتعادي الشخص هذا. في فرق كبير بين انك انت تهجم، في فرق ما بين الهجوم وما بين المواجهة. فطوم تقول فعلا نحن نحمل في نفسنا أكثر من طاقتنا، ولكن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير طبعا نحن بشر. وعليكم السلام. عواطف تقول عبر عن رأيك بهدوء ووضوح دون هجوم. هي النقطة هي اللي توم تتكلم عليها. فالمواجهة في فرق كبير بما بين كلمة مواجهة وبين أننا نبي نهجم على الشخص هذا. باهي في مواجهة وفي هجوم، وفرق بيناتهم واضح. الهجوم انك انت دائما غلط، انك انت تهجم على الانسان، انت انسان خاطئ، انت غلطان، انت كذا كذا كذا. المواجهة انك انت تعبر على نفسك، انا اتضايقت منك في تصرف معين، انا اتضايقت منك او زعلت منك في موقف معين، انا مثلا تعبت في موقف معين، او اخذت منك موقف معين. شفت الفرق وين؟ الفرق ان الاولى اتهام، بينما الثانية وضوح. لا ما جيش تعاتب انسان واجهك، ولا انسان وقف معاك وقف قدامك وقالك انا متضايق منك في شيء معين، او انت ليش متغير عليا، او ليش انت بديت معاي مش نفس المعاملة السابقة، باهي ليش انت ابتعدت عليا فجأة. هنا توضيح للشيء، مش انك انت تتهم الشخص، انت تبي توضح للشخص، والشخص المقابل لو عنده شجاعة حيوضح لك. فالاولى اتهام، لما انت تتهم تقول له انت دائما غلط، وانت اللي غلط، وانت وانت وانت، بينما المواجهة انك انت تتكلم على الشعور اللي ضايقك والشعور اللي تعبك والموقف اللي كان صعب بالنسبة لك. بكيف احنا نقدروا يا ملاك نواجهه صح؟ كيف نقدروا احنا نوقفوا قدام الشخص ونواجهه بصح؟ مرات تراجي فيهم يتهموا ويطلبوا منها ترتاح وما تبيش توري ضعف. اي والله يا وليد. عواطف تقول مواجهة هي عرض الحقيقة أو المشكلة أو الرأي بشكل مباشر وواضح ومحترم. إيه. وعندنا فطوم تقول بعض المواجهات كان القصد منها الإيذاء والتقليل من شأن الشخص والابتعاد عليه، سبب ناس تهرب من المواجهة. إيه أتفق صراحة. با احنا لما بنجي نقول لكم ملاك كيف أنا نبي نواجه بطريقة صحيحة، كيف نبي نواجه الشخص اللي زعلني أو اللي ضايقت منه أو صار بيني وبينه موقف، أو نبي نواجهه، أنا نبي نواجه الإنسان هذا، نبي نوضح له، نبي نشرح له، كيف ندير؟ أول حاجة لازم تهدأ، أي حاجة بانفعال حتنتهي بخسران، أي حاجة بانفعال تنتهي بخسران. فالهدوء في الحالة هذه محتاج منك إنك أنت تكون إنسان هادي. حلو بح. عمرك ما تواجه الشخص وانت معصب، عمرك ما تواجه الشخص وتقول أنا والله إنسان متعصب تو حالي، ما تواجهش وانت متعصب، رد بالك. النقطة الثانية والمهمة جدا، تكلم على شعورك، قول أنا حسيت، بدل أنت دائما، بدل ما تهجم عليه قول أنا حسيت أنك أنت متغير عليا، أنا حسيت أنك أنت تصرفاتك معي ما كانتش مناسبة، أنا مثلا ضيقت منك أو درت تصرف معين ما عجبنيش. هنا أنت قاعد اتوضع، وهذا نوع من العتاب زي ما قلت، صح يا فطوم؟ يعتبروا فيه الناس أنه هو لا مش عتابره، بينما هو نوع من العتاب والود، أنك أنت تبيش تخسر الشخص هذا. فلو أنت أديت الشيء هذا وواجهته بعصبية حيصير الخصام أكتر وحتكبر المشكلة، وكل ما كنتوا أنتم معناد في بعض كل ما كانت المشكلة حتكبر، كل ما يزيد الفجوة أكتر، كل ما تزيد المسافة أكتر. كل ما كنت أنت صريح، كل ما تواجه حق، يصير العتاب بيناتكم. كل ما صار العتاب بيناتكم كل ما في مكانة للشخص. كويس. ثالث نقطة، لازم تكون واضح معاه، واضح. أنا ضيقت في شيء معين، خلاص أنا ضيقت في شيء معين، أنا تعبان في شيء، أنا تعبان في شيء معين. عمرك ما تلف وتدور، لأن الإنسان اللي يلف ويدور ويهرب وكذا واحد هذا ما هوش صريح. ثالث نقطة والمهمة، إنك لازم تحط حدود مع نفسك ومع غيرك، إنك أنت ما تتجاوز حدود الآخرين، بينما أنت تحط حدود الآخرين ما يتجاوزوهاش، ما يفوتوش عليك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، الحدود كانت حماية لك، الحدود كانت حماية لك، والحدود احترام للنفس، ان ما فيش حد يتعدى عليك. فهمتوا؟ ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل خليني ننوه كيف نقدر نواجهه بطريقة صحيحة. نعاود نقول ونكرر, عاود نقول ونكرر, إن لما تبي تواجه الشخص أهدى, ما تواجهش الشخص وانت متعصب, هذا واحد. النقطة الثانية, لازم تتكلم على شعورك, قول له أنا حسيت إنك أنت متغير علي, حسيت إنك أنت تتصرف معي بطريقة مش حلوة, حسيت إنك أنت قصرت معي في شيء معين, حسيت اتضايقت تعبت. عبر على شعورك, ما تعبرش على الهجوم اللي أنت فيه, بتهاجم الشخص الآخر, بتقول أنت دائما غلط, وأنت دائما تشوف روحك غلط, وأنت دائما كده. وثالث نقطة, لازم تكون واضح, كون واضح, ما تلفش وتدور. لما بتلف وتدور مش هتاخد حقك, ما تلفش وتدور. حاول, اهلا يا خال انتصار نورتي, ما تلفش وتدور, كن واضح. رابع نقطة والمهمة والاهم, الاهم الاهم والمهم هي النقطة الرابعة, لازم تحط حدود, والحدود عمرها ما كانت قسوة. الحدود هي حماية ليك وحماية لنفسك, واحترام لذاتك واحترام لنفسك. ما يجينيش حد يقول لي لا ما فيش حدود, لا في حدود. لازم تحطوا حدود, لازم تحطوا حدود يا جماعة الخير. بح, في إشكالية في النت, ما نعرفش هل في إشكالية في النت, دقيقة بس. المواجهة تجمع بين أمرين قد يبدو متناقضين, ثبات على حقك في التعبير والمرونة في الاستماع والفهم. بح, هل النت عندكم؟ لا مش واقف تمام, مشكلة عندكم, عندهم هم معنا, لأن في ناس يقولوا إن النت فاصل تمام, مرة يثقل البت. ما هو الكلام رزين يا فطوم, الكلام رزين طبيعي البت بيذقل المرة هذه. به, امتى احنا نقدروا ننسحبوا, امتى احنا نقدروا ننسحبوا. في ناس تستحق المواجهة وفي ناس ما تستحقش المواجهة, خلينا نكون صريحين مع بعض. في ناس لا طبعا, اذا الطرف يتم استهزاء به او يهين او يرفض الاحترام, يعني نقول احنا مش محترم, او يستهزى بالطرف المقابل لي, او يهين في الشخص المقابل لي. شفتوا هنا الانسحاب احيانا يكون افضل, وبالمية في المية يكون افضل. مش كل معركة تستحق ان احنا ندخلوا فيها, مش كل جدال ونقاش ندخله فيه. في أوقات لا, لما يكون الشخص مش محترم المقابل لك, أو يقعد يهين فيك, أو يستهزى بك, أو مش قابل فكرة أنك أنت توضح له. أربع نقاط ما يحتاجش المواجهة وباب مسكر. أربع نقاط, نعودهم أربع نقاط, ما نعودهم لكم. النقطة الأولى, لو الشخص يستهزى بيك. النقطة الثانية, لو الشخص قاعد يهين. النقطة الثالثة, لو الشخص مش محترم. النقطة الرابعة, لو هو الشخص هذا مش مقتنع بكلامك ومش مقتنع بمواجهتك, مش مقتنع تماما, خلاص هنا الافضل انك انت تنسحب وما تواجهش, لما هو يكون على غلطه. وليد, حتى لما يكون يفسر عليه هواه ردود بما باهي لما تواجهين وهم مش قد تفكيرهم, كيف هي وضح. ترى محمد قال صح لسانك فعلا آدم, جزاك الله الجنة, شكرا بارك الله فيك. أنا وضحت أربع نقاط, وضحتهم, يعني الإنسان اللي جعلنا مقتنع

0: هذه خالتي صارت تقول عنها مقتنع. هذم أربع نقاط قلت إن الإنسان فيهم ينسحب بدل المواجهة، مش كل معركة نخشولها أو نقاش نخشولها. أربع حاجات اللي هو الإنسان المقابل لي قاعد يستهين فيك، أو الإنسان المقابل لي قاعد يستهزئ بيك، أو الإنسان اللي قدامك مش محترم، أو الإنسان اللي قدامك مش قابل فكرة إنك أنت تكلمه أو تصحح لأفكاره، أو زي ما قال تفكر عليه هواه، كيف يكون التصرف معه؟ بح تنقول لك كيف. الرسالة الحقيقية أقل الردود هنا التجاهل والتغافل. حلو، تجاهل والتغافل لازم يكون في مواضع معينة. كوتش زهرة تقول ولا عمري نفكر نرضي إنسان ما يعرفش قيمتي. من ما يعرفش قيمتك كوتش زهرة؟ عيب والله عيب. مرحبتين نورتينا والله. الرسالة الأساسية لحلقتنا لليوم، لو في شيء نبيكم تاخدوه من الحلقة فهو هذا. شنو هو؟ الخوف من المواجهة مفهوم، لكن السكوت الدائم مؤذي. صوتك مهم، مشاعرك مهمة، حدودك مهمة، وانك انت تقول اللي يزعجك باحترام، حطت مليون خط تحتها، ارفض اللي يؤذيك باحترام، مليون خط تحتها، مش بقلة أدبها. لكن رد بالك تخسر نفسك باش ترضي الناس اللي حواليك، رد بالك تخسر نفسك باش انك انت تحافظ على الدائرة المحيطة بيك. عندنا مكالمة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: عشي مبارك إن شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، بارك الله فيك، تفضل.
1: الله مدينه في الهليد وعافينا من العافية.
0: اللهم
1: واللي صايم يقول صيام في الجنة باليوم 7 أو 8 بالمحرم، عرفتي؟ ايه، فاللي صايم يقول ابن عليك توما سين قالك على المغرب بين الوطن المعطى وقاعد انا الفتن نقيه والقال والغيب والنميمة. اللهم بعد ما علينا.
0: اللهم امين يا رب.
1: تحسيني كيف والله وانا زي ما قلت لهم بكري تفضل اي واحد يجي وجاني يا سلام مرحبا بي.
0: يعني انت توا انت توا معناها انت انسان تحب من يواجهك، وعادي يجيك واحد في وجهك خير.
1: يا سلام.
0: ايوه حلو.
1: لكن ما نحبش احترام يدي احترام السادة والسيدات المحترمين، ما نحبش انسان جاهل واحمق يجي قدامي. يعني أيوة. جاهل ما يشي بطلع مع هذا، كيف تطلع معه ولا كيف تطلع مع هذا؟ لا تفوتي يا نمان، ما تقربيش خير. أنا بالعرض سلوم ما بطلعي بالعرض، كيف بيجي أنا؟ كيف تامعة؟ تقول أمي وكيف ثلاثة خليه على ساعة. وكان حد غلط فيه عادي نعترف، ما فيش واحد زي جاي إنسان زي زي يعني زي تام. أنا غلط في حد يتفضل،
0: كلمة
1: أتاتي يتفضل مرحبا بي.
0: إي والله
1: صح ولا لا؟
0: المهم السلوم يطلع بطريقته، بس يطلعش
1: بالعرض. والله بالنسبة لي بقول زي ما قلنا لك نواجه على طول، ما خوف ما خوف.
0: إيه.
1: باي باي، ما أنا خافش منه الخوف.
0: والله.
1: لكن أحب إحنا الصبرت، أنت قلت لي الصبرت وما كذي بقول توش على الصبرت مياد.
0: قلنا عشان اسمه هذا، قلنا مبارك لمنتخب مصر.
1: لا لا ما تنسى ما نحبهمش، علاش؟ لما يوم يربحوا يقولوا فراعنة، ويوم يخسروا العربية المصرية. والله. والله ممكن
0: يعطيك الصحة.
1: هو مسجل 1934 أول فريق يشارك ولا حد يتوج باش أول مباراة البحر.
0: اسمعني.
1: والله
0: اسمعني اسمعني، المهم ألف مبروك اللي أنت تشجع فيه.
1: أنا ما شجعش فيهم، أنا ما بحبش ليبيا، ما بحبش بلادي وما بحبونيش، لأن أنت لما تعيش برا وتعرف كلمة برا تو تعرف كلمة الليبيين.
0: أنا قلت لك اسمعني اسمعني اسمع.
1: مجدين من قلبي.
0: أنت تعرف تحب تستعجل. إيه ما قلت فهمني أفهمني أفهمني أفهمني، تحب تستعجل. قلت لك إن شاء الله موفق اللي قاعد تشجع فيه أنت، المنتخب اللي أنت تشجع فيه.
1: أنا أشجع برازيل.
0: خلاص خلاص معروفة برازيل.
1: برازيل.
0: خلاص خلاص خلاص، تو أنت صاحب المخرج. اسمع أنت صاحب. غير اسمعني تو. أنت صاحب المخرج خلاص مية مية. خلاص أنا مسكر. أنا
1: برازيل وبس.
0: أنا
1: هيك. أنا زل مية برازيل.
0: غير اسمعني. انا هيك مش متفقه معاك، انا هيك بنتعارك معاك، خليه ما بيش نواجهك تو، ما بيش نواجهك.
1: عادي عادي عادي مش
0: تسلم بارك الله فيك يا صبري.
1: انت بارك وربي يعاونك وربي يهنيك ويرضى عليك وبعد يقيل وقال غلب النبي
0: يعزك ان شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: شكرا شكرا شكرا على المكالمه يا صبري بارك الله فيك. ابوش كيف يحب من يواجه هو انسان متسرع. يعطيك السلامة. مو الهروب من المواجهة، ايه هذا النوع من الهروب من المواجهة. شني قالت الكوتش الزهرة تقول مش اي حد يستاهل التوجيه في الحديث مع عقيم. اتفق استاذ. اختيارات السكوت والحدود عن المواجهة. حاضر حاضر. اولا حابة نقول لكم ان في اوقات الإنسان مش لازم يواجه. لما تعرف الشخصية اللي أمامك أو الشخص اللي أمامك ما يقبلش المواجهة أو على قد ما تعاتبه أو على قد ما تحكي له على شعورك أو تحكي له على تقصيره مش حيا فهمك، لأن إنسان خدي عليك فكرة معينة، إنسان ابني أفكار من وحي خياله أو من أشياء مش معروفة شن هي، تمام؟ فهو صعب يقتنع، لهذا السكوت أفضل شيء في الحاجة هذه في الموضع هذا. لكن لما الإنسان يتقبل الطرف الآخر منك ويتقبل الكلام منك، هنا عادي واجه، لكن باحترام، كل شيء باحترام. تفضل. الو السلام عليكم.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا احمد.
2: خير وخيرك مزاك.
0: خيرات.
2: هذا الكلام اللي قلتيه وزاد كل صح، اللي بتواجه صاحبك اول ما بتواجهه بالهدوء بالهداوه، حتى هو عرف روحه غلط وحاول يراوغ يمين ويسار وبينرفزك ما تتنرفزش. سايره مره واثنين وثلاثه، ولما عرفته انك عرفت ان معناه الكلام اللي قاله قل له معناه دوا فارغه، قل له نقول لك حاجه ربي سمع لك الوقت الطيب، وانت لازم وياك ان شاء الله على الخير.
0: اي والله
2: نسحب من قدامه ونطلع، لا نخليه هو يوجعني لا نوجع، لان جيت يمين ربي صار ركبت فوق انزلت لوطه ركبت فوق ما فيش كيف نتفاهم معه. الله مني وننسحب منه كما خشيت بهدوء، نطلع بهدوء نقول يا ربي سمعنا لبعضنا الخير وإن شاء الله نشوفك صحيح ونطلع، لا ننهزه ولا نخليه يهزب، لا ننفوت حدوده ولا هو يفوت حدود، كل واحد وقدره واحترامه.
0: صحيح صحيح يا أحمد، يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
2: كيف لأن هو معاندي مسكر راسه عارف روحه غلط وما زال ماشي في الغلط، بكيف بدي معك تقعد طول النهار وانت مقامتة بحدا؟ لا انتايرة مرة اثنين، ولما عرفته ما يبيش يتواضع ويتسامح أنا اللي مظلوم، أنا نقول له خي سامحني شيط لك ريقك وبالله لا يعطيني الطريق خلي نروح، وربي سمعنا الوقت طيب بعضنا، لا نوجع لا نقول لا، حتى نتلاقى أنا ويا برا خير في حالك في الأمور، حتى بيكلمنا على الموضوع نقول لا والله نسيته، ما بيناتنا شيء ما تدورش، وخلاها في القلب تجرح ولا تطلع برا تسرح.
0: الله يعطيك الصحة يا أحمد، الله يعطيك الصحة بارك الله فيك.
2: الله أنا أقول لك راح أنا مع أخوي صبري، أنا من جماعة البرازيل.
0: باهي باهي باهي باهي. سميت
2: أول منتخب، أول منتخب ولعب ولا ملعبش أولاد بلادي فوق البرازيل وفوق العالم كله، أولادي وبلادي ولعب ولا ملعبوش هم حاضرين في وقت.
0: بخلاص تو انت باي خلاص تمام يا احمد، حتى انت تو في قائمه الناس اللي زعلنا منهم. تمام يا احمد، ربي يوفقكم ان شاء الله وتقيموا الكاس.
2: مش مرغوب فيا ولا شيء ولا
0: لا لا لا لا لا, لا مرحبتين بيك، مرحبتين بيك، برنامج ليكم كلكم.
2: ووجه تحيه كبيره لخيتي نورس وخيتي بنت الجربولي وخيتنا فطوم، ونقول ان شاء الله ربي يشفيك وتروحينا صحية مع عشرة سنين من برا، نبدو نسمع صوتك بالهاتف هناك.
0: ايه والله يا فطوم يا ريتك موجودة راك سمعتي شن قال احمد. شكرا يا احمد.
2: ونسمع احد يوم ثاني ونقول بالله عليك ونقول عليها كلمة، نقول له يا طلبتك يا ربي على الكعبة اللي طوفوا فيها والحجاج اللي كانوا فيها جنة فاطمة ترى وحنا نفر تفرح بينا ونفرحوا بها.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك يا محمد.
2: وانت ان شاء الله ربي يفرحك علي ببالك ما عادش نبغى نقولوا لبنات لبنت لبنات ان شاء الله ربي تسمعينا الاخبار الطيبه انت والاستاذ يونس.
0: تسلم الله يعزك الله يعزك بارك الله فيك. تسلم بارك الله فيك
2: وسلم عليهم كل وجاسم اللي نعرفها واللي نعرفهم اللي ما نعرفهم شكون.
0: شكرا
2: ان شاء الله ربي يسمعنا عليهم الوقت الطيب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد.
2: وليلتكم سعيده وربي
0: يسعدكم ان شاء الله. ليلتك اسعد. شكرا شكرا شكرا يا احمد. دقيقه بس دقيقه قبل ما تعطيني مكالمه. سلطان الزمان تقول اخطر شيء قد يحدث للانسان ان يعتاد التقليل من نفسه دون ان يشعر. تسكت عن الكلام الذي يجرحك ليس لانك قوي بل لانك خايف من خساره من امامك. اي والله اتفق يا سلطان الزمان. لهذا بتعدي على الحاجه دهيه على 092-150-59-99 مكالمة. يلا وناخذ فاصل بعدها. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلين ملاك. معلش وليت لك.
0: وليتي لي شنو؟ إيه وليتي علاش علاش وليتي لي؟
3: وليت من السرايا من جديد.
0: تفضلي تفضلي الخط خطك
3: حياتي لك. بس نبي نطلب منك على الهواء هيك موضوع الأخوة.
0: موضوع الأخوة
3: يعني... ايه على الأخوة نبي بالله عليك.
0: حاضر حاضر.
3: يا ريت والله. وتحياتي للاخ الاستاذ احمد اللي توا قبلي. وبارك الله فيك انك حبيتي بخاطري والله ضروري نسمعوه في حلقه من الحلقه.
0: حاضر حاضر بنت القربولي تو امري والله. شكرا
3: شكرا بارك. شكرا تحياتي لك ما يمرش عليك ظالم يا رب.
0: تسلم.
3: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا يا بنت القربولي وكل الناس اللي تصلوا بينا. ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير. مكالمة من فطوم خارج الوطن، مرحبتين نورتينا، مساء الخيرات عليك.
1: يا مساء السعادة، يا مساء الأنوار، يا مساء الفل، يا مساء الخير والزهر والحنة على كل مستمعين في كل ربوع ليبيا. وصراحة بارك الله فيك يا ملوك على الثاني مكالمة لي معاك، وصراحة الله يجبر بخاطرك أنت والمخرج، بارك الله فيكم، ونشكرك أنت وكل كادر القناة بصراحة. يعني
0: تسلمي لي يا فطوم، الله يعزك الله يعزك. بس فطوم
1: قبل ما نخش،
0: فطوم أنت توا بدت يعرفوك الناس في النت، بس ما يعرفوك بدو حتى الناس اللي يعرفوك في الراديو، تو ما شاء الله بدت عندك
1: عنك. والله نبي نشكر أخوي أحمد عن المداخلة، ونقول بارك الله فيك، وإن شاء الله يا رب دعواتك مستجابة يا رب العالمين، سواء أنا وكل المغتربين في اللي يعالجوا برا ليبيا، إن شاء الله يا رب روحوا بألف سلام علينا، وننأنسوا أرض الوطن وأهلنا وناسنا، نطمنهم علينا، وإن شاء الله ربي يشفينا ويعافينا ويمدنا بالصحة والسلامة كلنا، سواء أنا واللي معي كلهم، إن شاء الله يا رب العالمين يا رب. وبارك الله فيهم على الدعوات، ونقولهم زيدوا ادعوا لي، أنا عندي عملية إن شاء الله المدة هذه، إن شاء الله تمشي على خير، ونروح نكمل بقية علاجي، ونروح بإذن الله علي خير للوالدة الغالية إن شاء الله يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. باهي فطوم، موضوع الحلقة اليوم المواجهة، شو بتقولين؟
1: موضوع الحلقة
0: ايه؟
1: اني بنقول اول كلمة باهي، بنقول الله لا يكلف نفسا الا وسعها، اول حاجة باهي. واصلا احنا باش نوصلوا لمرحلة ان احنا نواجهوا من عدم المواجهة، غير خلونا احنا نراجع نفسنا ونعيدوا حساباتنا ونعيدوا الفهم ان شن هي المواجهة. للأسف الشديد يا ملوكة في الفترة الأخيرة أصبحت الكلمة مواجهة معناتها في عركة وفي فراق وفي انخصاء، خلاص فصل، هذه نهاية العلاقة مع أي، إن شاء الله في عيلة، في أصحاب، في جيران، في أي شيء، خلاص صارت المواجهة معناتها خلاص كل واحد يمشي على حاله وسكروا الكتابات وهيك. بينما المواجهة هي أصلا مفروض غلط، هي مفهوم المواجهة غلطة. المواجهة هي الود، هي المحبة، هي إصفاء القلوب، هي رجوع لتالياتنا. أنا لما نجي نواجه حد في المواجهة نحاول قدر المستطاع، بما أني واجهت شخص معناته هذا عزيز علي ونحبه، مفروض ما نحطش في زاوية يا أنت غلطان وأنا الجلاد وهو مسكين الأسير. لا، أكبر غلطة، هو أكبر غلطة، وهي هذه خلت الناس تهرب من المواجهة يا ملوكة. تو اللي تجي تقولي لها واجهة يقولك لا لا لا لا فكني من المواجهة، أنا ردة الفعل صعب علي نتحملها فعلا. ليش؟ لأن هم في اعتقادهم أن صاحب الحق أنه هو جلاد وأنه هو بينجلد زيد ناقص، وفوق منه فوق من الجلاد يرتفع في التسامح، في فراق، يقول لك هو مفارق مفارق مفارق أخي هيك بسكات خير من يقعد يجلدني. عرفت يعني نتكلم من جانب المخطئ، لأن بارك الله فيه مداخلات مقصروش، وبارك الله في التعليقات، لأن أخذوا دور أن هم أصحاب الحق، بينما أنا تو بناخذ دور الناس اللي المخطئة، وليست يعني أنا منهم، أنا ساعات مخطئة ملوكرة، أكثر من موقف وخطيت فيه وواجهت، وبالعكس أنا كسبت كسبت صح، صار علي اللوم، تحملت لأني أنا أخطأت، حتى لو كان الخطأ متاعي غير مقصود، فهو الجانب الآخر هو فهم خطأ بغض النظر يعني غير صحيح. قصد وأنا كده بغير قصد، بس إنه نفهم خطأ، فهو هو خطأ أصلا. عرفتي الإنسان مفروض يعترف بالخطأ متاعه، هو صح الإنسان يبدأ مش قاصد، لكن لا عادي مفروض يتنازل، هو التنازل حلو، التنازل والأسف بالعكس يكسبنا الناس ويكسبنا حب الناس ويكسبنا ود الناس، فهمتيني؟ ما فيش بأس نحضروا حتى في مواجهاتنا ناس قيمة حكيمة، نبغدش نحط ناس هذا جاي في صفي هذا يحضر المواجهة، هذا تعرفوا اللي جاي في صفك تحضر المواجهة يصب البنزين على النار.
0: صحيح،
1: علاش؟ لأن لأن لأن المظلوم ولأن الظالم حيحس روحه إن خلاص حطوه في محكمة وبدوا ينزلين في جلد. أنا لما نجيني بنواجه حد مفروض نحط ناس عاقلة، ناس لها قدر، ناس محايدة ما بين الطرفين تصلح ذات البين. والله هو لو يحضروا يعني يفهموا الجانب الديني،
0: خلينا نكون صريحين، فطوم هو ناس حتى مش محايدين بس هم ناس كبيره فاهمه مره بشيء معين فهمتي؟ حتى تقدر تحضريهم يعني صح. تحضريهم لانك انت مهما تكوني الاكبر منك قاعد افهم في الدنيا وجرب اكثر ممكن فهمتي؟
1: صح
0: فلهذا
1: صح. والله انا بنوصل رساله
0: ايه
1: والله للكل هذه انا كانت ناقصه فيها لكن ان شاء الله ربي ثبتني على الايات هي والله إن لو يعيشوا بالايات هي والله لما نعيشوا في سلام اول حاجه العافي فينا على الناس والعفو عند المقدرة باهي والكاظمين الغليظ الثلاثة الحاجات هي من صفات المؤمن احنا باش نقولوا احنا مسلمين واحنا مؤمنين لازم نحملهم الصفة هي والصفات هذه راه مش اي واحد يقول لك انا عندي انا نشوف فيهم هلبة مداخلات يقول لك انا عندي الصفات هي لا لا لا لا صعبة الصفات هذه صعبة يا ملاك صعبة جدا جدا جدا ريتي لما واحد يغلط فيك ويجي الوقت انك انت تاخذي حقك وتعفي عليه لوجه الله هي هنا تعفي روحك انك انت فعلا املكت الصفه هذه الحميده
0: عرفتي
1: فانا نقول واجهوا الناس بود واجهوا الناس بمحبه عادي خوك اختك غلط فيك جارك قريبك غلط فيك اعفوا والله سيمة تؤجر عليها وأجرها عظيم عند الله لأنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى
0: صحيح
1: راهو صعبة مش أي واحد يقدر يديرها بس أنا نقول لهم جربوها مرة واثنين تعالوا على نفسكم راهو أنت لما تجي على نفسك مش معناتها تنازل راه مش معناتها تقليلا من نفسك
0: صحيح
1: أو من شأن نفسك راه بالعكس يرفع شانك ومش شرط راهو الشخص اللي أنت قدامه يعرف قيمتك عسى وعسى يعني يعفك الناس الثانية تعرف قيمتك أكثر من الشخص اللي أنت سامحته
0: أي والله
1: عرفتي
0: أي والله أي والله
1: فأنا والله هذا وجهة نظري
0: شكراً
1: حبوا الناس حبوا بعض ما تضيعوش الوقت
0: أسمعي.
1: لأن الوقت راهو ياخذ من أعمارنا والوقت راهو ياخذ من نفسنا اليوم إحنا مع بعضنا
0: قدوة
1: لعل وعسى اللي أنت وأنت زعلان منه يغادر راهو بعدين لما تقعمس المأتم متاعه وتقعد تشكر فيه
0: إيه؟
1: راهو قدوة زايدة
0: ما تنفعش فطوم
1: نعم
0: أكيد الوالدة تسمع فيك فأعطاها رسالة هيك أعطاها رسالة إيه أعطاها رسالة
1: كلها نحبك يا يوم والله نحبك والله اليوم نزلت يا ملاك منشور نقولهم العملية الجراحية والعلاج والغربة تون لكن صعبة بالنسبة لي وانت بعيدة علي والله كانت تهون لو انت كنت معايا بنقولها كل تانية وانت بعيدة علي والله قطعة من قلبي تتقطع فانت قلبي فانت نعرف اني عيونك اللي تشوفي بها لكن بنقول لك نسأل الله العلي القدير انه يؤجرك يعطيك الاجر والصبر في بعدك عليا
0: فطوم طبعا احنا لازم نطمن الوالده باش ما تزعلش منك لان هي انت خانقاتك العبره صراحه ونعرف ان انا صراحه الوالد ولا الوالده لما نتكلم عليهم تخنقني العبره حتى لو ما في شيء هيك تخنقني العبره لان هيك مشاعرك اتجاه الوالد والوالده ما تتغيرش فهمتي ما هيك حب من الأساس يعني.
1: وبنقول للمستمعات والمستمعين بالله عليكم انت اللي طالع برا الحوش او اللي انت قاعد في حوشك ديم السماعة تو واتصل بأم وقولها اني نحبك يا يما راهو قرب الأم لما تبدأ انت وياها في نفس البلاد محلاه والله محلاه صعب لما تبدأ في غربة وتبدأ في ما تعطل في غربتك والله لا صعب بعد الأمرة والله صعبة فراقها وصعب البعد عليها صعب جدا
0: بقى انا اقول لك على حاجه
1: تو تقول يا ملاك ورا امي عندي نا وتر الحساس عندي
0: نا
1: والله ما نقدر صراحه
0: نقول لك حاجه فطوم
1: بالله عليك يا ملاك قبل ما ننسى
0: نعم
1: بالله نبي نشكر بنقولهم بارك الله فيكم الله يفتح عليكم دنيا واخره المره اللي فاتت اخذتني الرهبه وفما ذكرتش نشكرهم عندي ولد اختي فاروق عادل الشرع واحمد عادل الشرع هذا فاروق خلى مرته وصغاره في بدايه جيتي هنا لتركيا الحقه فحتى هي زوجته نيوره نقولها بارك الله فيك على وقت اللي اعطيتيولي مع انه عيد جاك عيد وجاك كذا فراجلك كان بعيد عليك سامحيني ونتمناهم منا يسامحوني بجديات، وولد اختي حتى هو احمد ان شاء الله ربي يسامحني.
0: كلهم ان شاء الله التحايا. اسمعيني اسمعيني فطوم فطوم،
1: وان شاء الله يخلي لي عائلتي.
0: فطوم نعم. فطوم خليني با خليني تو مغير لك جوك انا باهي، انا خليني اغير لك جوك انا انا صح دموع
1: حاجه على طول والله جباره الخواطر.
0: تسلم تسلم تسلمي تسلمي بارك الله فيك، بس انا بغير لك جوك. انا عارفه ان الوالده تحضر فيا، انا عارفه ان الوالده حاليا تحضر فيا او حتى تحضر حتى الاعاده باهي، فانا حابه
1: لا تحضر فيك.
0: انا عارفه عارفه والله بديات ان ان ان كلامها ليا، رغم انه والله ما نعرفها شخصيا، لكن والله كلامها ليا شرف ليا ان الناس الكبيره هيك تقول فيها كلمه حق. ويعني شوفي راه حاجه كبيره لما الانسان الكبير يتفرج عليك ويسمعك، راه حاجه كبيره راه يعني.
1: لا والله تعرفي انت، انا قلت لك طبعا من قناه لقناه طول يعني نعرفها، هذه هذه ملاك، هذه اعرفها، هذه قمه والله، انت قمه ومن العمالقه في الاعلام بجديات، وشرف لينا احنا كنساء ليبيا ان تكون اعلاميه زيك، يعني بقمه في احترامها وحسن في حتى عناوين المواضيع حساسه، وان يتصلح من المجتمع وان يتمس تمسنا احنا في بيوتنا.
0: ايش رايك احنا ايش رايك احنا
1: الاجتماعيه
0: ايش رايك احنا حنديروا لها اهداء بهي يا يونس، لو ممكن لو نختاروا لها اهداء لامها، بحكم ان هي تسمعنا دائما وتتفرج علينا، وبحكم نعتبروها حتى هديه منا لها من فطوم لامها، ومن احنا اسره البرنامج لامها ولكل الامهات. تمام، نتمنى ان نعتذر ان المكالمه فصلت عليها، ان شاء الله تكمل معنا وتستمر معنا حتى في الاستماع. فطوم شكرا بارك الله فيك على المداخله. فاحنا من اسره البرنامج من القلب انا والمخرج وللناس المتواجدين سواء على التيك توك والفيسبوك، حابين ان يكون الاهداء هذا لكل الامهات. صح هو مخصوص من فاطمة لامها، ولكن لكل الامهات، وان شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب. وتعتبر هالحاجة هذه هدية هيك بسيطة منا لها، وان شاء الله يا رب فطوم ترجع بالسلامة يا رب العالمين. كل من مسافر خارج الوطن ومتغرب على خاطر العلاج، ان شاء الله ربي يرجع بالسلامة. قبل ما نمشي وناخدوا النغم أو الشيء اللي محضرة المخرج، عندنا عمار يقول السلام عليكم، مساء الخير استدى ملاك وعلى جميع الفنيين والعاملين في راديو السرايا، وأيضا آسف على التأخير وآسف على الانقطاع. به لكل الناس اللي معانا حاليا، لكل الناس اللي متواجدة معانا حاليا، أنا عارفة في بعض من الناس المغتربة واللي عايشين برا عندهم كلام وحابين يوصلوا الكلام وحابين يعني نقول احنا عندهم ما يقولوا يعني أكتر من احنا لأن عايشين في غربة وكذا. فش رايكم نمشوا ناخدوا هالنغم هذا ونرجع بإذن الله.

شكرا مخرجنا على اختيار هذه الأغنية، وكان موفق صراحة اختيارها للأم، وإن شاء الله ربي يحفظ جميع الأمهات وجميع الأباء الأحياء، أما الأموات إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين ويجعلهم في فسيح جناته. قولوا أمين يا رب العالمين. به كالعادة يعني نتمنى أن يطول البرنامج ونتمنى أن ناخذ مكالماتكم ونتمنى أن نسمعكم كلكم صراحة، ما نبيش نقصر مع حد وما نبيش نقلل من حد، ولا تمنيت أن ناخذ عدد كبير من المكالمات. ربي يجبر بخاطرك فطوم وانتي وحتى انتي ملوك. شكرا يا هنا، شكرا، ويجبر بخاطرك يا رب. فأنا نتمنى أن البرنامج زي ما خدمته بكل يعني نقول بتعب، إن شاء الله يا رب يوصل للناس ويوصل لي قلوبكم قبل ما يوصل لي ودانكم، يوصل لقلوبكم قبل ودانكم. في نهاية حلقتنا وفي ختام حلقتنا خلوني نقول لكل شخص يسمع فيا الآن ويتفرج علي الآن، لو تعبت من السكوت، لو تعبت من السكوت، ولو تعبت من المجاملة، ولو تعبت من كتمان الكلام، تفكر دائما أن المواجهة مش وقاحة حشاكم ولا هي قلة أدب. المواجهة مش خسارة، أحيانا المواجهة حياة، وأحيانا المواجهة نجاة، وأحيانا المواجهة وضوح. تكلم، وضح، عبر، والشخص اللي يحبك فعلا ومهتم بيك وبتفاصيلك وبحياتك وبكل ما يدور حولك حيحاول يفهمك، مش يسكتك، حيفهمك، حيوقف معك وحيسامحك وحيقبل عتابك. لكن الإنسان اللي خسرك هذا يستاهل، أو نقول إحنا يستنى في زلة منك، يستنى في تصرف منك، لأن هو كان إنسان مستغني. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع سواء كانوا غلطانين أو كانوا على حق، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. ودائما الله سبحانه وتعالى ياخذ بالنوايا، لهذا ما تشغلوش بالكم، خلوكم أصحاب حق وربي ياخذ بنيتكم.

0: فيكم جميعا ويعطيكم الصحة والعافية. دمتم بخير، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أينما كنتم، أينما تواجدتم، أينما كنتم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السارة.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: أكبر
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

القائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله

الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله

يحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر

والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه.

0: أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا نتحدث في تحليل الأحداث التي وقعت في غزوة أحد، والغزوة التي تلتها مباشرة غزوة حمراء الأسد. وصلنا إلى المسألة الثامنة من المسائل التي تتعلق بهذه الغزوة، غزوة أحد، وقفنا عندها في درسنا الأخير. لاحظنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الكثير من رشاش الخطأ الذي وقعت فيه ثلة قليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته، شج وجهه، وقع على شقه، وقع في كمين، كل ذلك أصابه رشاشا من الخطأ الذي وقعت فيه ثلة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. ولكن من أخطر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة الشائعة التي انتشرت بين المسلمين من أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل. سرت هذه الشائعة في صفوف المسلمين، بل سرت أيضا في صفوف كثير من المشركين، وكان لهذه الشائعة تأثير كبير على نفوس كثير من المسلمين. كثير منهم قالوا إذن فيما نبقى على هذا النهج إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات أو قتل؟ لكن في الصحابة من رد عليهم وقال لا، بل فيما حياتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد قتل. المهم أن هذه الشائعة التي سرت في صفوف المسلمين تركت هزة خطيرة في نفوس كثير منهم، وزلزلت ربما مكان العقيدة أيضا في قلوب كثير منهم. ما الحكمة؟ هنالك حكم كبير جدا جدا لهذا الذي وقع، أو لهذه الشائعة التي شاء الله عز وجل أن تنتشر في صفوف المسلمين. كثير من المسلمين كانوا لا يستطيعون أن يتصوروا غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، بل كثير منهم كانوا يتصورون أن هنالك التزاما كبيرا بين الإيمان الذي يتمتعون به وبين بقاء رسول الله بين ظهرانيهم من شدة تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الموت الحقيقي فاجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فاجأ المسلمين لربما ترك ذلك أثرا كبيرا في نفوسهم، ولربما دعا كثيرا منهم إلى أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من المعتقد والنهج والسلوك. فالباري عز وجل شاء أن يجعل من هذه المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا قضاء الله عز وجل النافذ في عباد الله عز وجل جميعا. لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة أشبه ما يكون بالمناورة الحية، مناورة وتكاد تكون حية من أجل تهيئة نفوس المسلمين لقبول هذا الحدث الكبير إذا حان ميقاته. فشاء الله عز وجل أن تنتشر هذه الشائعة، شائعة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا تبين أنها غير صحيحة. وأنزل الله عز وجل تعقيبا على هذا الذي أصاب بعض المسلمين بل كثيرا من المسلمين، الهزة التي زلزلت مكان العقيدة ربما من نفوس كثير منهم، أنزل الله عز وجل تعقيبا على ذلك قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماذا فعلت هذه الآية عندما نزلت خطابا لهؤلاء المسلمين؟ هذه الآية بالمعنى الذي رأيتموه والذي تضمنته حصنت نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصنت مكان العقيدة من نفوسهم، حصنت ذلك أن لا يصيبها أي زلزال إذا حان الميقات الحقيقي لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا حكمة رب العالمين. وتصوروا لو أن هذه الشائعة لم تنتشر في صفوف الناس ولم تنزل هذه الآية تثبيتا لقلوب المسلمين وفوجئوا فعلا بوفاة رسول الله الحقيقي، ماذا كان يصيب المسلمين آنذاك؟ مسألة خطيرة جدا. لكن هذه الحادثة أو هذه الشائعة التي تشبه المناورة الحية التي شاءها الله عز وجل مع هذه الآية التي نزلت: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، سيموت، إن لم يموت اليوم سيموت غدا، نعم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولقد تبين أثر هذه الحكمة الربانية الباهرة يوم وفاة رسول الله، فعلا أصابت المسلمين هزة شديدة، نعم، ولكن ما الذي ثبت المسلمين على عقيدتهم؟ ما الذي ثبتهم على النهج الذي تركهم على المسلمين هزة شديدة؟ نعم، ولكن ما الذي ثبت المسلمين على عقيدتهم؟ ما الذي ثبتهم على النهج الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآية. وأنتم تعلمون سنجد ذلك في آخر دراساتنا

وتلا هذه الآية. إذن هذه الشائعة التي سرت بين المسلمين كانت لها حكمة باهرة، ومثل هذه الحكمة كل شيء. نعم، كثيرا ما يفاجأ المسلمون بأمور يظنونها من الأمور المستكرهة، ولكن الباري عز وجل فيها حكمة جليلة تتجلى فيها رحمته. نعم، وصدق الله القائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه هي المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، وهي أيضا من الأهمية بمكان، لاحظنا أيها الإخوة وقع الموت على أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، الذين كانوا يجعلون من أنفسهم نعم حصونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجوبون بأنفسهم عليه، يعني يجعل كل واحد منهم نفسه ترسا يقي بنفسه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكروه. ولاحظنا كيف أن سهام المشركين كانت تتوالى على ظهور هؤلاء أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وكانت تثورهم وهم لا يشعرون إلا بنشوة واجب الحماية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات من مات وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. لاحظنا ذلك ونحن نستعرض أحداث هذه الغزوة، عندما كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى كثير من أصحاب رسول الله الأدبار. نعم، هذا الموقف ينبغي أن لا نمر عنه مسرعين. ما الذي جعلهم، لا أقول يصبرون على شدة الموت، لا، بل أقول ما الذي جعلهم يستعذبون الموت في هذه الحالة؟ ولعل نشوة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتغلب على آلام الموت التي كانوا يعانون منها. واحد كان يعاني يعاني يعاني ثم يقع، نعم، وهو يدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعلهم، كما قلت لكم، لا أقول يصبرون بل ينتشون لهذا الموقف الذي يقفون. نحن في الواقع غرباء عن هذا الواقع، هذا الشعور، غرباء عن هذا المستوى الذي جعلهم ينتشون لهذا الموقف الدفاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو إيمانهم بالله ورسوله، ثم حبهم الشديد لله ورسوله. ومحل الشاهد الثاني، حبهم الشديد لله سبحانه وتعالى ورسوله. الإيمان أولا ومكانه العقل، لكن هذا الإيمان وحده ما كان ليرقى بهم إلى هذه السدة وهذه الدرجة أبدا نهائيا. إنما الذي سما بهم إلى درجة هذه التضحية، بل الذي سما بهم إلى درجة أنهم لم يكونوا يشعرون بآلام الموت والسهام التي تتمطر على جسومهم، صابرين، نعم، ثابتين، منتشين، يحمون الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، الذي جعلهم يسمون إلى هذه الدرجة الحب، حب الله عز وجل وحب

رسول الله، وبينهما تلازم، من أحب رسول الله لابد أن يحب الله، ومن أحب الله لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم قلنا في المناسبات أن الحب هو الذي يقود الإنسان إلى السلوك، أما اليقين العقلي فأقل من أن يقود الإنسان إلى السلوك. ما أكثر الذين يؤمنون بالله إيمانا عقلانيا، ذكرنا ذلك في بعض دروس العقيدة. في الغرب كثيرون ممن يؤمنون بالله إيمانا عقلانيا ويجمعون من الأدلة على وجوده ربما ما لا نعلم نحن، ولكن هذا الإيمان لم يحرك فيهم ساكنا، لم يقوم اعوجاجا، لم يصلح فاسدا. لماذا؟ لأنه الإيمان العقلي ليست وظيفته تسيير الإنسان في السلوك. الإيمان العقلي مثل المصباح، يبصرك بالطريق انتهى. أما الذي يقود الإنسان إلى العمل فهو الحب. وشبهت الموضوع بالسيارة، السيارة لها مصباحان في مقدمتها، ما هو دور المصباح في مقدمة السيارة؟ المصباح في الليل يبصرك بالطريق، مستقيم مستقيم، معوج معوج، في أخاديد في أخاديد. هل تستطيع المصابيح أن تقود السيارة؟ لا. الذي يحرك السيارة الوقود الذي في داخلها. كذلك العقل هو هذا المصباح، أما الوقود الذي يدفع الإنسان إلى السلوك فهو الحب. فانظر من هو المحبوب الذي يهيمن حبه على قلبك. إن كان محبوبك الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون سيرتك كسيرة هؤلاء الصحابة الذين ماتوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم كل منهم حياته قربانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب يدفعك إلى هذا. أما إن كان حبك لدنيا تشتهيها، لعصبية، لأهواء، لذاتك، لما تعلمون من الأمور الدنيوية المختلفة، فحبك يقودك إلى هذه الأشياء. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها جيدا، وإذا تبيناها عرفنا داءنا ودواءنا في هذا العصر، عرفنا الداء الذي يعاني منه العالم الإسلامي والدواء الذي يحتاج إليه العالم الإسلامي. أضرب لكم مثلا ذكرته في هذا الكتاب.

في عام 1932 من القرن الماضي اقتنعت أمريكا تماماً بأن الخمرة ضارة، واتخذت قراراً بل قانوناً يقضي بمنع وجود الخمرة في الأماكن العامة، المقاهي، المطاعم، الفنادق، الملاهي، كلها بقناعة منها لا بإجبار من أحد. لم يعش هذا القانون أكثر من أشهر. بعد عدة أشهر عاد الذين اتخذوا هذا القانون يلعقونه، نعم، ويمسحونه بأيديهم وينكصون على أعقابهم ويعودون إلى إباحة الخمرة وترك الناس أحرارا فيها. إذن لم تنجح أمريكا في تحريم الخمرة بموجب القناعة العقلية والعلمية وبموجب شواهد حضارية كانت تملكها. طيب، في حين أن العرب في صدر الإسلام ومعظمهم إن لم نقل كلهم أميون لا يعلمون شيئا عن أضرار الخمر ولا يعلمون شيئا عن المعاني الطبية والآثار وما إلى ذلك التي يتركها شرب الخمر في كيان الإنسان، وكان تعلقهم بالخمرة كتعلق الإنسان بالماء، بل كانوا العرب في الجاهلية كانوا يقتاتون دنان الخمرة كما يقتات الناس ذكائب الحنطة في بيوتهم، هكذا كانوا متعلقين بالخمر. عندما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى أن قال باري عز وجل فهل أنتم منتهون، وتسامع الناس، تسامع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، وجاءهم الرسول من عند رسول الله يتلو عليهم هذا الذي أنزله الله عز وجل، الكل صاحوا قائلين انتهينا يا رب. الذي كانت في يده الكأس ألقاه، الذي كان قد أدخل المجة منها في فمه ألقاها من فمه، وامتلأت شوارع وأزقة المدينة المنورة بالخمرة وهي التسيل، وانتهى الأمر وثبتوا على هذا الذي طلبه الله عز وجل منهم، وكأنهم لم يكونوا يعرفون هذا الشراب ولم يكونوا قد ابتلوا به بشكل من الأشكال. المقارنة الآن تطرح السؤال التالي، كيف جماعة حضاريين ما أجبرهم أحد على ترك الخمر بقناعة عقلية تامة منهم بأن هذه الخمرة ضارة، اتخذوا قرارا من عندهم لم يجبرهم أحد على ذلك بمنع الخمرة وشربها في الأماكن العامة، وبعد أشهر ما استطاعوا إلا أن ينكسوا على أعقابهم وأن يعودوا فيشربوها، في حين أن هؤلاء العرب الأميين الجهال الذين لا يعلمون شيئا عن خلفيات الخمرة وما إلى ذلك مما يعرفه الأمريكان، نعم، و ذكرنا مدى تعلقهم بالخمرة، ولعلها كانت يعني متعلقين بها أكثر من تعلقهم بشرب الماء. مع ذلك عندما أمرهم الله أن يتركوا الخمرة وقال فهل أنتم منتهون، صاحوا جميعا قائلين انتهينا يا رب، انتهينا فعلا، ولم ينسخوا قولهم انتهينا كما فعلت أمريكا بعد أشهر بتراجع أبدا. لماذا؟ ها هنا فارق واحد لا غيره، هو الحب. قناعة أمريكا عقلية بأن الخمرة ضارة،
وقلت لكم الآن أن القناعة العقلية لا تحمل صاحبها على سلوك وحده، القناعة العقلية لا تحمل صاحبها على سلوك. أما الذي حمل أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم على أن يقطعوا صلة ما بينهم وبين الخبر، على الرغم من أن صلة ما بينها وبينهم قد كان لها أمد متطاول، الذي دفعهم إلى هذا ما هو؟ حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقوله له، نعم، هذا الذي يخاطبهم بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم، إلى آخر الآية. نعم، هو الله، الله محبوبه الذي هيمن حبه على قلوبهم، والذي نقل لهم هذا الكلام هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هيمنت محبته على قلوبهم. هذا الحب هو الذي أعانهم على الثبات، في حين أن أمريكا كانت تملك القرار العقلي فقط، أما الحب فمتعلق بالخمرة، أما الحب فمتعلق بالشهوات والرغائب والأهواء وما إلى ذلك. أظن العبرة من هذا الكلام، بل من هذا الحكم، من هذا القرار الرباني واضح. لماذا يأمرنا الله عز وجل بأن تكون قلوبنا أوعية لحبه، ولماذا يهددنا بالبلاء الماحق إن كانت الدنيا هي المهيمنة على قلوبنا، إن كان حبنا للشهوات والأهواء أكثر من حبنا لله؟ لماذا؟ لهذا السبب الذي أقول لكم، ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا، أنداد يعني منافسين، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الحب هو الذي يلعب هذا الدور الكبير. وأنا دائما في هذه المناسبة أذكر بهذه الآية الربانية الذي ينتشي ويطرب لها اليوم كثير من الأجانب الذين دخلوا الإسلام. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هنا يعني مجال سؤال، بحسب الظاهر المفروض أن يقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أكثر إيمانا، أكثر يقينا بوجود الله، لأنه سبب الردة بحسب الظاهر شك عقلاني، فلان كان موقن بوجود الله بعدين والله صار عنده شبهة وشك وأمرتد. بحسب الظاهر سبب الردة ما هو؟ شكوك عقلية؟ لا، القرآن لا يقول هذا. سبب الردة عند من سبق أن آمن بالله عز وجل تغلب حب الأغيار على محبة الله الواحد القهار، هذا هو السبب. لذلك يقول من يرتد منكم عن دينه، أكيد ارتد عن دينه لأنه آثر حب الفاني على حب الباقي على حب الله عز وجل. طيب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه نقطة ضعف غير موجودة عندهم. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. ولا أذكر، لا أنسى مناسبة مرة تركت في ذهني يعني عبرة كبيرة. كنت في باريس في فرنسا، وكنا في مجلس، كنت أتحدث عن الأخطاء وال يعني
البلاء الذي أصاب المسلمين والانحرافات وبعد المسلمين عن دينهم وإيثارهم للاتجاهات الأجنبية والحضارة الغربية والعلمانية والحداثة وما إلى ذلك، وكأن كلامي يعني يدل على قدر من التشاؤم واليأس. كان في المجلس فرنسي دخل الإسلام فاتجه إلي يقول بعربية فيها لكنة واضحة، قال لي: أين أنت من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قرأها بنشوة كبيرة، يعني يقول: لا تيأس، إذا كنتم أنتم العرب والمسلمون تركتم دين الله لأن محبة الأغيار هيمنت على قلوبكم، فنحن ولله الحمد قلوبنا اليوم مليئة بحبه هو، ها نحن قد تركنا ما كنا نعشقه بالأمس. نعم، هذه هي المسألة الأخرى. المسألة العاشرة: ورد في صحيح البخاري وغير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بأن يدفن قتل المسلمين بدمائه وأن لا يصلى عليه، هذا ثابت صحيح البخاري وغير البخاري. ولما كان عدد القتلى كثير، نعم، والوقت سريع، أمر أن يجمع بين أكثر من واحد في قبر واحد. هذا هو الصحيح الذي أجمع عليه فقهاء المذاهب. البعض قالوا، وهذا كلام لم يصح، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم 10 10، كل 10 مع بعض يصلي عليهم، أبدا، نعم. هذا ينافي ما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهيد الذي نعم وقع صريعا في معركة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويبعث يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدم: اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم، هذا حكم فقهي ينبغي أن نتبينه وأن لا ننسى. المسألة 11 تتعلق بهذا الذيل الذي رأيناه على أعقاب عودة المسلمين إلى المدينة المنورة بعد أن منوا بما منوا به من الهزيمة ومن القتل والجراح وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عاد مساء السبت، وقسم كبير من الصحابة يعاني من جروح ويعاني من شجاج وآلام وما إلى ذلك. في فجر اليوم الثاني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في الناس أن يخرجوا جميعا، كل من كانوا بالأمس أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدث ذكرناه، الآن بدنا نذكر الحكمة. طيب، الخطأ الذي وقع يحتاج إلى كفارة. الخطأ ذكرناه، ما هو كفارة هذا الخطأ؟ هذا الذي أوحى الله به إلى رسول الله ومن ثم أمر رسول الله به أصحابه رضوان الله عليه. الصحابة كلهم ما تفرغوا لشؤونه، المجروح مجروح، والذي نعم كانت نعم جسمه ينزف لا يزال ينزف، لم يتفرغوا للنظر إلى شؤونهم قط، نعم، وسمعوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج، كلهم خرجوا لبيك، تركوا الجراح كما هي والآلام والشج كله نعم، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن انظروا هذه الكفارة كيف قلبت الهزيمة نصرا، شيء غريب، حكمة رب العالمين، تربية رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الهزيمة التي وقعت في غزوة أحد لم تختم بها تلك الغزوة، وإنما ختمت بالنصر. الهزيمة وقعت من جراء غلطة، ولما كفر أولئك المسلمون عن خطائهم، بل كفروا كفر كل أصحاب رسول الله عن خطأ ثل بسيطة، نعم، من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، لما تم هذا واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت الهزيمة إلى نصر وبدون أي ثمن. كيف؟ طلعوا انظروا وخذوا الدرس من هذا، خرجوا إلى أين لا يعرفون، المشجوج مشجوج، واللي عم ينزف عم ينزف، واللي عم يعرج عم يعرج، كلهم خرجوا مع رسول الله إلى أين، كما يبقى كما يأمر الله. خرجوا وعسكروا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة بعد المدينة المنورة بعدة أميال، عسكروا في الليل، كان الوقت ليلا هناك، وأمرهم أن يوقدوا نيرانا كثيرة، أوقدوا نيرانا كثيرة هناك. مر بهم رجل من المشركين اسمه معبد، له حاجة، مر بهم وتجاوزهم إلى متجها إلى مكة. في الطريق وصل إلى المشركين، المشركون دخلوا وقفوا يقولون طيب نحن انتصرنا، وفيما رجوعنا إلى مكة ولا يزال محمد حيا ولا تزال ثل من جماعته معه، لا ينبغي أن نعود إلى المدينة لنقضي على هذا الدين ولنقضي على محمد ولنجتث وجوده ووجود أصحابه من الجذوب. وكانوا يتراوضون فيما بينهم ويتشاورون للرجوع. في تلك الأثناء مر بهم معبد هذا آتيا من طرف المدينة المنورة، سألوه ما وراءك يا معبد، فقال لهم هو مشرك، قال ورائي أنني تركت محمدا وأصحابه وأسنانهم تصطك حنقا منه، وكلهم آتون ليقضوا عليكم وليهلكوكم. نعم، وأخذ الواقع أنه معبد هكذا كان يتصور، هكذا يتصور. نعم، أدخل الله عز وجل رعبا شديدا في قلوب المشركين من كلام هذا الرجل اسمه معبد. من بعد ما كانوا مخططين للتوجه إلى المدينة المنورة، نعم، ولوا جميعا الأدبار مسرعين إلى مكة، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين هناك. إذن هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه جعله الله كفارة لتلك الغلطة التي وقعت فيها ثلة يسيرة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. بهذه الكفارة، بخروج هؤلاء المسلمين مع رسول الله الذين عسكروا في منطقة حمراء الأسد، نعم، أدخل الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين المنتصرين، لكن المشركون منتصرون، ومع ذلك داخلهم الرعب بدون وجه. نعم، أما المسلمون المنهزمون فقد داخلتهم القوة، نعم، والصبر والثبات، نعم، من عند الله سبحانه وتعالى. وسجل الله عز وجل هذا الدرس في محكم تبيانه في آيات لا يمل الإنسان من قراءتها وتدبرها. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله
ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مسلمين. نعم، هذا الكلام نزل في حق هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. كم تتصورون نشوة هؤلاء الصحابة وهم يسمعون هذا الكلام الرباني نازل في حقهم الذين استجابوا لله والرسول؟ طبعا الرسول دعاهم بأمر من الله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح يعني الآلام، الجروح، الأمراض، المصائب، النزيف. نعم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم إلى آخر الآيات. والنتيجة التي ينبغي أن نقف عندها ونقطفها درسا لنا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، أولياء الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. متى أيها الإخوة هذا الخطاب الرباني نتمثله واقعا لا تدركه عقولنا بل واقعا تتشربه نفوسنا؟ متى نتمثل هذا الأمر الرباني: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. طيب، نحن إلى متى نخاف أولياء الشيطان؟ إلى متى نخاف من أمريكا؟ إلى متى نحسب لها مليون حساب؟ لك، أمريكا عبارة عن مخلوق ضعيف مهين ذليل للخالق سبحانه وتعالى. نعم، كيف ننسى الخالق ونرهب المخلوق؟ كيف هذا؟ والله عز وجل يلاحقنا بتحذيراته بإنذاره: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والتاريخ يقول لنا: افعلوا ما يأمركم به الله وانظروا إلى سيرة من كان قبلكم كيف أيدهم الله. كونوا ذاك الذي جرى بالنسبة

0: الثاني الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وأسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت الحمد لله الذي ثبتنا إلى الآن، لم نخضع رأسنا لهذا الأمر الذي يلاحقنا، وبإذنه سبحانه وتعالى لسوف نركل بأقدامنا كل وصية وكل أمر وكل شيء يأتينا من قبل أولياء الشيطان، لأننا لن نتبع إلا مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، نحن نعاني من مشاكل فعلا نعاني، ولكن في الوقت ذاته نحمد الله عز وجل على أن شامنا هذه فعلا فيها سر، وتفسير هذا السر هو المعنى الذي أودعه الله عز وجل في هذا المكان، في هذه البلدة التي باركها الله سبحانه وتعالى. نعم، لا نعرف أكثر من ذلك. نعم، ومن ثم شاء الله أن يأوي إليها خيار الناس من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شامنا هذه ستطرد، نعم، وستركل بالأقدام كل ما يطلب منها مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، إن في شرائعنا وأحكامنا وإن فيما يتعلق بكتاب ربنا وتلاوتنا له، وإن فيما يتعلق ببقايا ما نعتز به من الأحكام الإسلامية التي تطبق في بلادنا وهي أحكام الأسرة، نعم، الأحوال الشخصية. نعم، بل أرجو وآمل أننا سنزداد مع الأيام تمسكا بإسلامنا وتمسكا بهدينا. ولقد أطربتني وأنعشتني البارحة وأنا أصغي السمع إلى بعض ما سمعته من خطاب السيد الرئيس عندما قال ينبغي الاهتمام بتربيتنا والأخلاقية وكذا، ثم وقف عند تربية الدين. الدين، نعم، وأبرز اهتماما شديدا لكلمة الدين، ثم قالوا هذا هو وزير التربية، وقد نبه منذ أسبوع إلى ضرورة الاهتمام بهذا الأمر. هذا توفيق من الله عز وجل، هذا توفيق من الله عز وجل. ومن ثم يعني أوصي نفسي وأوصيكم جميعا أيها الإخوة، نحن لا يتأتى منا يعني إلا الدعاء، إلا الدعاء والثبات على ما أمر به الله عز وجل. ندعو لأمتنا الإسلامية وندعو لقادة المسلمين، لا سيما لقادة المسلمين في هذه البلدة، بالهداية والرشد والسير على النهج الذي أمرنا به الله عز وجل. وكان سيدنا الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي أمر المسلمين، يعني لو قيل لي إنه الآن بهاللحظات إذا بدك تدعي دعاءك مستجاب، لن أدعو في هذه الحالة إلا لولي أمر المسلمين. لماذا؟ لأن الله إذا استجاب فأيد ولي أمر المسلمين للسير على صراط الله، سيره على صراط الله يستلزم سير كل من يرعاهم على صراط الله عز وجل. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد. بهذا ننتهي من دراسة أحداث غزوة أحد. سنتحدث بعد ذلك عن حدثين يعني هما كبيران في الواقع، وإن لم يكونا كبيرين في الواقع التاريخي، يوم الرجيع وبئر معونة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك، ولكن عبادك المؤمنون بوحدانيتك، المقرون بربوبيتك لنا وبعبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام، نعلن يا ذا الجلال والإكرام ونحن في هذه الرحاب، نعلن أنك أنت ولينا من دون الخلائق جميعا، أنت ولينا لا ولي لنا سواك، نحن عبيدك ندين لك وحدك بالعبودية يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، واقفون ببابك، ملتصقون بأعتابك، داخلون في ساحة كرمك وجودك، بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. نحن فقراءك يا ذا الجلال والإكرام، نحن مساكينك يا أرحم الراحمين، وأنت ربنا الغفور الرحمن الرحيم. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. يا من لا تضرك معاصينا، يا من لا تنفعك طاعاتنا، اغفر لنا ما لا يضرك وتقبل منا ما لا ينفعك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا ونحن في رحابك، نحن ضيوفك يا رب العالمين، أكرم ضيفانك يا الله، أكرم ضيوفك يا الله باستجابة دعائنا وتحقيق رجائنا. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير وخذ بيدك، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل. أرنا مقتك فيهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر كما توعدت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. إلهي أعط الساعة كل واحد منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. أصلح حالنا، أسعدنا في دنيانا وآخرتنا، أرزقنا يا رب حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد. نستودعك اللهم ديننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، فاحفظ ذلك كله علينا إلى أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع عنوانه الفتوة. فالفتوة منزلة من منازل السالك إلى الله، حقيقتها الإحسان، والإحسان نهاية العمل، لقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد منحك الله نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد، أنت حسنة من حسنات الله عز وجل. فهل جزاء إحسان الله لك إلا أن تحسن إلى خلقه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، الله عز وجل خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليرحمنا، إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وكل الخلق مطلوبون لرحمة الله عز وجل. فإذا كان رد فعلك على إحسان الله لك أن تحسن إلى عباده، فهذه منزلة سماها العلماء منزلة الفتوة، وهي بين التخلق وبين المروءة. جمعت مكارم الأخلاق كلها في المروءة، والبدايات إنما الحلم بالتحلم، إنما الكرم بالتكرم، إنما العلم بالتعلم. فأن تتصنع الحلم هذا سبيل أن تكون حليماً، أن تتصنع الكرم هذا طريق أن تكون كريماً، أن تتعلم هذا طريق أن تكون عالماً. فالفتوة بين التخلق وبين المروءة التي جمعت فيها مكارم الأخلاق، وإن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى. فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً، فالإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أيها الإخوة، مرة ثانية وثالثة، الله عز وجل سخر لك هذا الكون، لأنه حينما عرضت عليك الأمانة المخلوقات جميعاً أبوا أن يحملوها وأشفقوا منها، وأنت أيها الإنسان قلت أنا لها يا رب، قبلت حمل الأمانة. فلما قبلت حمل الأمانة سخر الله لك أيها الإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. دقق، تسخير تعريف وتسخير تكريم. أراد من هذا الكون الذي سخره لك أن تعرفه، وأراد من هذا الكون الذي سخره لك أن يكرمك به. فرد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. إذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فحينما تشكر وحينما تؤمن حققت الهدف الأكبر الذي خلقت من أجله. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الفتوة هي الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم، بل احتمال الأذى منهم. الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم. الإحسان يعني الفتوة، والفتوة تعني الإحسان، كف الأذى بل احتمال الأذى بل الإحسان إلى الخلق. يعني مرة ثانية، الإيمان حسن الخلق، وذهب حسن الخلق بالخير كله، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الفرق بين مرتبة الفتوة وبين مرتبة المروءة أن المروءة أعم من الفتوة، وكأن الفتوة تعني أن يتخلق الشباب بأخلاق بطولية، وكأن الفتوة تخص الشباب بادئ ذي الأمر. أيها الإخوة، الفتوة بمعناها الدقيق استعمال ما يجمل ويحسن مما هو مختص بالعبد، وترك ما يدنسه ويشينه مما هو مختص به. فالموقف الكامل، ترك الموقف الناقص هو المروءة. كأن مكارم الأخلاق جمعت في المروءة، وكأن مساوئ الأخلاق جمعت في اللؤم. فلان ذو مروءة، فيه خير، فيه تواضع، فيه كرم، فيه شجاعة، فيه وفاء، فيه إنصاف. جمعت مكارم الأخلاق في المروءة، وجمعت مساوئ الأخلاق، لئيم على بخيل، على جبان، على منحرف، على شهواني. جمعت مساوئ الأخلاق في كلمة واحدة هي اللؤم. الإمام علي رضي الله عنه يقول: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. سئل أحدهم: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. لذلك أيها الإخوة، جمعت مكارم الأخلاق كلها في كلمة واحدة هي المروءة، وجمعت مساوئ الأخلاق كلها في كلمة واحدة هي المروءة. والفتوة بين التخلق وبين المروءة، وكأن هذه المرتبة تخص الشباب، لأن ريح الجنة في الشباب، ولأن الله يباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. وما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. أيها الإخوة، حينما نقول إنما الحلم بالتحلم، يعني أنت بالبدايات تصنع الحلم، موقف يؤلم تغلي من الداخل، لكنك ضبطت أعصابك، هذا تحلم لكن بعد حين تكون حليماً، وكاد الحليم أن يكون نبياً، كاد الحليم أن يكون نبياً، والحلم سيد الأخلاق. إذاً تتحلم فتكون حليماً، تتكرم فتكون كريماً، تتعلم فتكون عالماً، هذه مرتبة، بدايات. يعني أحياناً للتوضيح، إنسان تاب إلى الله من لوازم توبته أن يكف عن سماع الغناء، لكن له قبل أن يتوب أغاني يحبها كثيراً، راكب مركبة عامة وضعت هذه الأغنية، لا شك أنه يطرب لها أشد الطرب، لكن هو بحسب النصوص لم يستمع إنما سمع، وفرق كبير بين من استمع وبين من سمع. فهو الآن حينما كف عن سماع الغناء ضبط هذه الشهوة، لكن بعد حين يمقت هذه الأغنية، هي مرتبة أعلى. حينما تشتاق للمعصية ولا تفعلها خوفاً من الله، هي مرتبة في البدايات، لكن بعد حين ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بعد حين تشمئز من هذه الأغنية لأنها لا تليق بمؤمن، والمعاني ساقطة والمعاني مثيرة وكأنها تدعو إلى معصية. أيها الإخوة، شيء آخر، الإسلام عظمته أن مكارم الأخلاق في الجاهلية أقرها، فقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ففي الجاهلية كان في مروءة، كان في كرم، واحد يركب فرسه في أيام الحر الشديدة، رأى رجل ينتعل رمال الصحراء المحرقة، أشفق عليه، دعاه إلى ركوب الخيل وراءه، ولم يكن يدري أن هذا أحد لصوص الخيل، فما إن اعتلى هذا اللص وراء صاحب الخيل حتى دفعه نحو الأرض وعدا بالفرس لا يلوي على شيء. فقال له صاحب الفرس: لقد وهبت لك هذه الفرس، اطمئن، ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء، فإذا شاع هذا الخبر تذهب المروءة، وبذهاب المروءة من الصحراء يذهب أجمل ما فيها. كان في قيم جاهلية، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: أسلمت على ما أسلفت من خير. وكان يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا الحديث رواية أخرى: إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن أيها الإخوة، لا بد من توضيح دقيق جداً، هناك فرق كبير بين الفطرة وبين الصبغة. الفطرة أن تحب الخير، وليس من الضروري أن تكون خيراً. الفطرة أن تحب العدل، وليس من الضروري أن تكون عادلاً. الفطرة أن تحب الإحسان، وليس من الضروري أن تكون محسناً. هذه الفطرة تحب مكارم الأخلاق، محبة مكارم الأخلاق شيء، وأن تكون ذا أخلاق شيء آخر. لكنك حينما تتصل بالله تصطبغ نفسك بكمال الله. الآن دخلنا في الصبغة، قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أما الفطرة أن تحب مكارم الأخلاق، لذلك فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني كل واحد، حتى السيء، حتى اللص حينما يسرق مع رفاقه يقول أحدهم بالعدل والزع

يعني الآن كما هو ملاحظ الشباب قوة كبيرة جداً، الله عز وجل قال عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كلمة فتوة تعني الشباب. أنا لي رأي خاص، أنا أرى أن الشباب في المجتمعات المعاصرة قنبلة موقوتة. هذا الشاب يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى فرصة عمل، فإن لم توفر له هذه المطالب الأساسية الثلاث تطرف. هناك تطرفان، تطرف تفلت، تطرف تشدد. تطرف التفلت يبدأ بإلغاء الدين وينتهي بالإباحية كما ترون وتسمعون، أما تطرف التشدد يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير. الشباب بين تطرفين، تطرف تفلت، تطرف تشدد، لأنه من حقه أن يكون له بيت مأوى، من حقه أن يكون له زوجة، من حقه أن يكون له عمل يعيش منه. لذلك أيها الإخوة، ما من عمل أعظم عند الله الآن من تأمين بيت لشاب وشابة، من تزويج شاب بشابة، من تهيئة فرصة عمل لشاب أو شابة. هي مشكلة المشكلات، ما لم تحل مشكلة الشباب لن يكون لنا مستقبل. مستقبلنا في الشباب، وريح الجنة في الشباب، وإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذه المرتبة في القرآن الكريم، مرتبة الفتوة، يعني كأنها خاصة بالشباب. أنا أقول أيها الإخوة، يعني الشيوخ هم الماضي، والكهول هم الحاضر، والشباب هم المستقبل. لذلك الآن ليس هناك من نهضة لأية أمة إلا وتعتمد على الشباب. يعني في ملمح من السيرة والله يلفت النظر، أن النبي الكريم يشكل جيش، يضع على رأسه قائداً شاباً لا تزيد سنه عن 17 عاماً، من جنود هذا الجيش أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. يعني هل يعقل أن يمشي خليفة المسلمين مشياً وقائد الجيش أسامة على ناقة؟ أسامة كتلة من الأدب، قال يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأمشين؟ قال والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدمي ساعة في سبيل الله. خليفة المسلمين الصاحب الأول لسيد المرسلين يمشي، وشاب في 17 من عمره عينه النبي قائداً للجيش. يعني الآن شاب عندنا في 17، كان الشاب قديماً معه بضع تمرات والسيف إلى الجهاد، هلأ معه همبرجر وبيبسي إلى الملعب. اختلف الوضع اختلاف كلي. مستقبل هذه الأمة بالشباب. لذلك يعني سيدنا الصديق احتاج إلى عمر ليكون مساعده في إدارة البلاد، وهذا عمر جندي عند أسامة، فقال له يا أسامة أتأذن لي بعمر؟ ما هذا النظام التسلسلي؟ ما هذا النظام التسلسلي؟ في جيش، في قائد، القائد أسامة، أحد الجنود عمر، الخليفة أراد أن يستبقي عمر إلى جانبه كي يعينه على إدارة البلاد، فما قال له يا عمر ابق معي. إذا قال له ابق معي تجاوز القائد. قال له يا أسامة أتأذن لي بعمر؟

0: هؤلاء أين تعلموا؟ في أي جامعات درسوا؟ من أي جامعات تخرجوا؟ يعني أعلى درجة بإدارة البلاد تسلسل. مرة حدثني مدير ثانوية معين في بلدة، قال لي جاء مدير التربية فأخذ معه أمين السر ولا سألني، تجاوز هذا. قال لي إجا مدير التربية بعد منه احتاج لأمين السر، فدخل استأذني تسمح لي به. الموقف الثاني حضاري، في مؤسسة على رأسها مدير وهذا موظف عند هذا المدير. أيها الإخوة، ما عين النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد في هذا المنصب إلا ليشعرنا أن الشباب قوة كبيرة، وأن الشباب قوام نهضة الأمة. أيها الإخوة، يعني ورد في الأثر: أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. كتلة شهوات ضبطها. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. وأبغض ثلاثاً، وبغضي لثلاث أشد. وأبغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي أشد. وأبغض المتكبرين، وبغضي للفقير المتكبر أشد. وأبغض البخلاء، وبغضي للغني البخيل أشد. أخواننا الكرام، ملخص الملخص أن الله عز وجل أودع فينا الشهوات، وبإمكانك أن تتحرك بهذه الشهوات 180 درجة. الشرع سمح لك بمئة درجة. بطولة المؤمن أنه يوقع حركته في هذه المنطقة التي سمح الله بها. لذلك قال تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. المعنى المخالف عند علماء الأصول: الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. كلنا نعلم إذا في عرس في إطلاق أبواق السيارات، طيب ألا يستحيون؟ لا، هذا منهج الله عز وجل. الزواج مشروع، أما أي علاقة مع أنثى خارج الزواج فضيحة. لذلك قال تعالى: بقية الله خير لكم. الشرع سمح لك بحيز كبير جداً من الحلال ومنعك عن الحرام. كم نوع من الشراب فيه بالآن؟ والله في ألف نوع، كله مباح عدا الخمر. سمح لك أن تشرب ما تشاء من عصائر الفواكه، أما الخمر محرمة. سمح لك بالمرأة كزوجة أولى وثانية وثالثة ورابعة، بس ما في عشيقة بالإسلام. نعم. قال بعض العلماء: الفتوة هي الصفح عن عثرات الإخوان. ما كنت مذ كنت إلا طوع إخواني، ليست مؤاخذة الإخوان من شاني. إذا خليلي لم تكثر جنايته، فأين موضع إحساني وغفراني؟ من صفات الفتى الصفح عن عثرات الأصدقاء، والصفح عن الزلات. يعني بيقول لك: اتق شر من أحسنت إليه. هذه ليست حديثاً، كلمة. أما أنت حينما تحسن إليه وتنسى الله وتفاجأ بموقف غير أخلاقي منه تحس بإحباط شديد. أما لو أنك قدمت هذا العمل لله ولم يكن منه رد فعل جميل لا تعبأ به. لذلك قيل: اصنع المعروفة مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله فأنت أهله. قال الإمام أحمد: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. ترك ما تهوى لما تخشى، يعني الإنسان أيام في أكلات لذيذة يحبها، قال له الطبيب: هذه الأكلة تسبب لك أزمة قلبية، قام ترك. لذلك جاء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فقال: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها، لا شك أنك تمتنعين. أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك. أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً فما أكفرك. طبيب يقول لك البيت المرتفع بيعه فوراً واشتري داراً أرضية من أجل قلبك، بتكون البيت بذلت جهد في كسوته سنوات وسنوات، تبيعه فوراً لأنه الطبيب قال ذلك. الله عز وجل يقول لك بستمئة صفحة في كتاب الله: اتق الله، افعل كذا، افعل كذا. يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً فما أجهلك. أيكون وعيد الطبيب، وعيد الطبيب مرض، أشد عندك من وعيد الله؟ جهنم. إذاً فما أكفرك. أيها الإخوة الكرام، ترك ما تهوى لما تخشى، هذه من مراتب الفتوة، والفتوة مرتبة من مراتب السالكين إلى الله عز وجل، وكأن هذه المرتبة تعني الشباب أكثر ما تعني. وفي موضوع قادم إن شاء الله نتابع هذه التفصيلات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب التوبة، وقد عقد له الإمام النووي مجموعة أحاديث، ووصلنا إلى الحديث الذي الرجل الذي قتل 99 نفسا عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. إلى هنا وصل الدرس الماضي، وقد أشرنا بأن من صدق التوبة أن الله عز وجل بداية يغفر الذنوب جميعا، والرجل قتل 100 نفس، لكن إذا صدق في توبته فإن الله تعالى يقبله. ثم التوبة ينبغي عليك لتكون هذه التوبة كاملة أن تترك مكان المعصية وتلحق بمكان الطاعة. فالعالم دله على أن يترك أرضه، أرض السوء التي تعلم فيها هذه الأذية وهذا السوء، وأن يترك أصحابه الذين كان معهم لينطلق إلى أرض طاعة. فمن صدق التوبة أن يترك الإنسان مكان المعصية وينتقل إلى مكان طاعة، وأن يترك رفاق المعصية وأن ينتقل إلى رفاق طاعة. نعم، تفضل.
1: فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت.
0: الآن هذا الرجل التائب انطلق، خلاص هو سيترك مكان المعصية وبده يسافر ينتقل إلى مكان الطاعة ليعبد الله عز وجل مع العابدين. قال: فلما نصف الطريق، صار بنصف الطريق بين أرض المعصية التي كان فيها وبين أرض الطاعة التي يريد أن يلتحق إليها، أتاه الموت، حانت ساعة الأجل. نعم.
1: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
0: لكان لأنه بدءا من الآن، من لحظة الموت، سيبدأ حساب الإنسان. أما الصالح فيأتيه الموت في أحلى صورة. هل سمعتم بمن جاءه الموت بصورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعتم بمن جاءه الموت بصورة شيخه، بصورة والديه، بصورة ولده؟ أما أهل الطاعة فسيأتيهم الموت بأحب صورة يتمنونها. لذلك إذا رأوا هذه الصورة أحبوا لقاء الله، فأحب الله لقاءهم. يلي حولهم عم يبكوا بس إنهم مبسوطين جدا. وبعيد من هون أهل الفجور يأتيهم الموت في أبشع صورة، لذلك يكرهون لقاء الله لما بشوفوا المنظر، فيكره الله لقاءهم. المؤمن تخرج روحه كالشعرة من العجين، الفاجر تخرج روحه كالشوك من السفود، القطن المبلول وعم تسحب منه شوك، كيف بدها تطلع هكذا؟ الآن هذا الرجل تائب، لكنه فعل فعلة شنيعة جدا، هو في نصف الطريق بين أرض الطاعة وأرض المعصية. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. نعم.
1: فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى.
0: قالت: الرجل تائب، صحيح أنه ما عمل من الأعمال الصالحة شيئا، لكنه تائب، بقلبه تائب، صدق في قلبه بالتوبة، فهذا نحن نأخذه ملائكة الرحمة وإن كان ماضيه سيء جدا. وقالت ملائكة العذاب،
1: وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط.
0: مو عامل ولا شيء من الخير، كل صحيفته السي في تبعه كله شرور، فهذا نحن ملائكة العذاب تأخذهم. نعم.
1: فأتاهم ملك في صورة آدمي.
0: اللي اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله تعالى لهم ملكا في صورة آدمي،
1: فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له.
0: قال لهم طيب تعالوا ناخذ قياس، انو اقرب لاهل الطاعه لارض الطاعه لما لارض المعصيه؟ اذا اقرب لارض المعصيه فلتاخذه ملائكه العذاب، واذا اقرب لارض الطاعه فلتاخذه ملائكه الرحمه.
1: فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد.
0: الارض التي اراد يعني ارض الطاعه، فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد.
1: فقبضته ملائكه الرحمه. متفق عليه.
0: اتفق عليه يعني من أعلى درجات الصحة. بس اسمعوا الروايات الآن الثانية. وفي رواية في الصحيح
1: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها.
0: بشبر أقرب، بشبر واحد. نصيحة يا أخوان، أسرعوا في الإقبال على الله تعالى. نصيحة يا أخوان، خلوا التوبة معكم في كل لحظة، حتى إذا جاء الأجل وأحدنا لا يعرف متى يأتيه الأجل. قال لي أحد الإخوة زوجته لها من العمر 28 سنة لا تشكو شيئا، وهي نائمة سمع لها شخيرا، وما من عادتها الشخير. قال لها يا فلانة يعني ركزي نومتك عم تشخري. ازداد الشخير. قال ركزي نومتك يعني ما عم تتنفسي منيح وتزعجينا. بعد شوي ازداد الشخير، شعل الضوء وجدها يعني تشخر شخيرا شديدا، ثم انقطع نفسها لا تتكلم بشيء. أختها طبيبة، بالليل الشغلة دق تليفون، تعي شوفي أختك شبها. جاءت الأخت فوجدت أختها قد ماتت 28 سنة لا تشكو شيئا. يعني الموت مو بس يأتي لابن 90، الموت مو فقط يأتي للمرضى، لا يدري أحدنا. وأنتم تسمعون في كل يوم يعني حوادث من الموت بسبب ظاهر لنا وبغير سبب ظاهر لنا. فيا أخوان خلي التوبة معك سريعة حتى يموت أحدنا يوم يموت وهو مقبل على ربي. ودير بالك أن تبيت على معصية، دير بالك أن تطوي يومك على معصية، بلكي جاء ملك الموت كيف سيأتي. نعم، في رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. في رواية أخرى
1: وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي.
0: ما شاء الله، قديش يا أخوان رحمة الله عز وجل. لما أرسل الله لهم ملكا في صورة آدمي وأرشدهم إلى أن يقايسوا بين الأرضين، أوحى الله إلى أرض الطاعة أن تقاربي. وإذا الله أوحى أن تقاربي بدأت تقرب معناته، وأرض المعصية أن تباعدي. فلما آسوا وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة، مع أنه يا أخوان هو عامل ذنب كبير كبير كبير كبير لا تقوم له السماوات والأرض، بس بما أنه في قلبه عزم عزما صادقا أن يعود إلى ربه، الله عز وجل قال إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا جاءني يمشي أتيته أهرول. جل الله عز وجل عن تغيير المكان وعن السعي وعن الهرول، لكن هذه صورة يريد الله تعالى يقول لك يا عبدي إذا أنت بتجي خطوة عندي أنا بدي آتيك 10 خطوات. معقول يا أخوان الله عم يعطينا كل هذه العروض بعدين واحد يقول أنا ما بدي، بدي ضلني بمكان معصيتي. هدول رفقاتي طبعا معصية أنا حاببهم، بس الله يحبك ويريدك. معقول واحد يقول إيه ما بدي؟ يا لطيف يا لطيف، قديش بيكون هذا العبد مقصر في حق نفسه. في الرواية تقول أوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي.
1: وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها.
0: يعني في رواية عم تقول أنه أقرب إليها بشبر، في رواية مو بشبر، بس صدره يعني مائل باتجاه أرض الطاعة بمقدار قديش يعني كم سنتي يا دمدن. الله عز وجل قال أنا غفرت لك. الله يا أخوان من أسمائه الغفار، من أسمائه الغفور، من أسمائه الغافر، من أسمائه العفو، من أسمائه الستار، من أسمائه ذو الصفح جل جلال الله، من أسمائه يعني يريد الله عز وجل أن يغفر لعباده، أن يرحم عباده، أن يعفو عن عباده. ما على العبد إلا أن يقبل على الله تعالى إقبالا صحيحا. بس يا أخوان، معقول واحد بس يعني يقبل بقلبه في آخر لحظة من عمره ويموت؟ لماذا لا تقبل من أول عمرك؟ ليش العيشة مع الله عز وجل تخسر بها؟ هلأ الصحابة لما عاشوا مع الله خسروا، لما ربحوا كانوا لا يعرفون شيئا فجعلهم علماء حكماء فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. كانوا لا يملكون إلا فتات الدنيا جعلهم ملوك الأرض. والله يا أخوان، اللي بيناتكم بيمشي مع الله، توب خلاص، توب إلى الله، ابدأ صفحة جديدة مع حضرة الله تعالى. قل يا رب اهدنا الصراط المستقيم، قل أنا لن أترك صراطك المستقيم، وامشي من هون إلى أن يقبضك الله عز وجل. امشي 70 سنة في درب الله، والله كلما مشيت في درب الله تعالى كلما أعطاك وكلما أكرمك وكلما رفعك في الدنيا وفي الآخرة. واللي بيمشي في درب الله ما بيخسر، لا بيخسر في الدنيا ولا بيخسر في الدين، لا بيخسر في الدنيا ولا بيخسر في الآخرة. بعض الناس يسول لهم الشيطان ويوسوس إنك يا أخي إذا أنت صرت يعني هلأ بدك تلتزم بدرب الله، إيه ما عاد تروح سيارين. من قال لك؟ من قال لك؟ من يمنعك؟ روح السيران قد ما بدك، بس بطاعة الله ما في معصية. يا أخي بتصير ما بتضحك، شنو ما بتضحك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلهوا والعبوا، فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا. يا أخي هلأ إذا بدك تصير صاحب دين ما بيصير معك مصاري. من قال لك ما بيصير معك مصاري؟ الصحابة ما صار معهم مصاري، صاروا سادة الدنيا. الدين اللي بيمشي في درب الله عز وجل يجمع الله تعالى له الدنيا والآخرة. والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس سواء كنت تضحك، وسواء كنت تلعب، وسواء كنت تجمع مالا، وسواء كنت تتنزه، وسواء كنت تعمل، إذا كنت من أهل الدين فأنت منضبط بأوامر الله تعالى وأوامر الله لسعادتنا. يعني لما الله عز وجل بيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، لما الله بيقول اجتنبوا الخمر ليه؟ لمصلحته أو لمصلحتنا؟ لعلي مرة حدثتكم بأن رجلا صاحب قامة علمية كبيرة في اختصاص طبي عال في بلد من البلاد، هذا الأستاذ الجامعي الكبير والقامة العلمية الكبيرة كان مبتلى بشرب الخمر مع مادته العلمية القوية. طلاب الجامعة ذهبوا في رحلة، طلبوا منه أن يكون معهم، فكان معهم. في هذه الرحلة واحد من الطلاب أتى بخمر، شرب هذا الأستاذ الجامعي الكبير، شرب حتى ثمل. قام الطلاب يعزفون ويدقون ويرقصون، والأستاذ هذا الجامعي الكبير صاحب الاختصاص الكبير أنزلوه إلى ساحة الرقص، وبينما هو ثملون واحد من الطلاب من جرافته لهذا الأستاذ سحبه كما يسحب المخلوق الآخر الذي تعرفون، وأخذوا صورة لهذا الأستاذ الجامعي بهذا المنظر. وفي اليوم الثاني وزعت هذه الصورة في الجامعة، وراح الطلاب يضحكون لأن هذا الأستاذ صاحب القامة العلمية الكبيرة وصرف به كما يتصرف المخلوقات الأخرى. ولاحقاً يعني بناء على هذه الفضيحة يعني أقيل من عمله. بقى لما الله بيحرم شرب الخمر، هاي لمين؟ لمصلحة مين؟ تشمع الكبد هذا يؤذي من؟ يؤذي الإنسان لما يؤذي رب العالمين. حوادث المرور من جراء شرب الخمر هذه تؤذي من؟ يا أخوان، فلما الله يأمر بأمر لمصلحتنا، الصلاة لمصلحتنا، الصوم لمصلحتنا، عندما تصوم أنت تستفيد، غير قربك من الله والثواب الموعود به بالجنة، أنت تستفيد. واحد من أطباء الهضمية لا يؤمن بوجود إله، كان يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 4 أسابيع إلى 5 أسابيع. شو يعني يمتنع عن الطعام 4 أسابيع؟ يعني شهر رمضان. فالصوم هو عم بيقول ينبغي على كل عاقل، العاقل هو يلي بيتوقف عن الطعام، معناته اللي ما بيتوقف عن الطعام شو؟ فالصوم لك، والزكاة لك، وبر الوالدين لك، والزواج الشرعي لك، وغض البصر لك. لما الله بيأمرنا بغض البصر، من المستفيد يا شباب؟ أنت تستفيد، أنت تستفيد. كل الحوادث مبداها من النظر، كل الاغتصابات، كل الزنا، كل الفجور، منين بدأ؟ من النظر، من إطلاق النظر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. في واحد بيقول لك يعني شو بيصير هلا اذا واحد طلع هيك مواقع؟ ما بيصير شيء. شو بتخرب الدنيا؟ لا، بدها تخرب الدنيا، ستخرب دنياه ويخرب اخرته كمان. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. شراره صغيره بتساوي حريقه بالبنايه كله. فكم من نظره فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فكم من نظرة فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافة الله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه. لأن النظرة ممكن أن تسمم القلب، والاجتناب والامتناع عنها يورثك الله حلاوة في قلبك. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فكم من نظرة فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، هو بينبسط بعينه بس قلبه يصيبه المرض، يصيبه الران، يصيبه القسوة. بصير بيقول لك أنا عم بقرأ قرآن ما عم بفهم شيء، يا أخي أنا عم بقعد مع الصالحين عم بتضايق، يا أستاذ ما عم بفوت على الجامع بحس حالي حبختنق بدي أطلع فورا. إيه؟ لأن القلب صار عليلا. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فلما الله عز وجل يأمرنا بغض البصر، مين المستفيد؟ نحن. لما الله بيأمرنا أن نترك الربا، مين المستفيد؟ نحن. الأزمة الاقتصادية التي طاحت بالعالم أو نزلت بالعالم، اتفق الخبراء الاقتصاديون أن سببها الرئيس الفائدة البنكية، يعني الربا. وهكذا يا أخوان، إذا الله أمرنا بأمر نحن السعداء. نصيحة لذلك، أنت جدد توبتك لله تعالى، والآن والآن، وابدأ وعزم عزما صادقا أن تكون في درب الله عز وجل، والله يعينك. مرات الشيطان بيقول لك كيف صعب بيصير هلأ، ليش في حدا؟ مرات يأتي من يقول يا أخي ليش في حدا هلأ مصاري حلال؟ الناس كلها عم تأكل بالحرام. أبدا أبدا، أكثر الناس يأكلون حلالا. ليش يا أخي هلأ في بنات أوادم؟ أكثر البنات صالحات وخيرات. يا أخي ليش في هلأ شب يعني هيك محافظ على تقوى الله ما عنده مشاكل؟ أكثر شبابنا هذه حالهم. لكن هكذا، لكن الناس كلها يعني الدين يتوافق مع فطرتها. بس لا تخلي الشيطان يوسوس لك انه اخي اي كلهم بياكلوا رشاوى. لا، مو كلهم بياكلوا رشاوى، بس هو الموظف اللي عم يرتشى بيقول لك اخي كل الموظفين بيرتشوا. ابدا، الغلبه لا يرتشون، بس هو بعيد من هون، هو وكم رفيق محاوط حاله وكم واحد عونطجيه مشان يبرروا انفسهم اكل مال الحرام. فالشيطان يقول لك احيانا ما احد يا اخي الا يقع في له من المعاصي والفجور، معاصي زلة قدم نحن بشر، بس معاصي للتخطيط لا، أكثر الناس لا يفعلون. لذلك يا أخوان، اصدقوا مع الله عز وجل في التوبة، وسيروا في درب الله المستقيم. يساعدك على السير في درب الله المستقيم في واحد، لأنه بيقول طيب أنا مرارا ما بقول بدي سير ورد عم برجع إلى ما كنت عليه. يساعدك مجلس الذكر. نصيحة كل أخ بيناتكم، كل أخت، ما أحد بيناتكم يترك في كل أسبوع على أقل تقدير مجلس ذكرا واحدا. لكن لأنه هذا الجسد بده طعام وشراب، وهذا العقل بده أفكار، هذا القلب شو بده؟ بده ذكر. هلا إذا واحد ما أكل وشرب شي سن زمان، شو بيصير؟ شو بيصير فيه؟ بيموت أشهر، بيموت. طيب وإذا واحد ما ذكر لمدة أشهر، لمدة سنة، شو بيصير؟ قلبه يموت. مرة اتصل بي أخ سافر وخطية يعني ابتعد وما أتيح له من يساعده على الخير، قال لي يا قال لي كلمة والله مؤثرة جدا، قال لي يا أستاذ قلبي فحم، هو بالضبط صحيح، هكذا يحدث بالقلب. رأيتم إن الفحم السواد والفراغات الهوائية هكذا يصير بالقلب، ما في ذكر، ما في سقاية بماء الذكر وماء الإيمان وماء التقوى، فبيموت هذا القلب، بيتفحم. لذلك نصيحة يا أخوان، مجلس ذكر، أنت في بيتك ادعو 3 أو 4 من رفقاتك، اعقدوا مجلس ذكر كل أسبوع، وأنت لنفسك كل يوم كل يوم، كل أخ بيناتكم وظيفة من ذكر الله تعالى في كل يوم، حتى هالقلب تبعك يسقى بماء الذكر، فينبت فيه كل نبتة خيرة. بس إذا ما في ذكر شو بده يصير بقلبك؟ شايف؟ بس بدك دوام الذكر، دائما دائما الذكر يساعدك على الثبات في الصراط المستقيم. مجلس ذكر في الأسبوع جماعي وفي كل يوم فردي، ويساعدك مجلس العلم كمان يا أخوان. لا حدا بيناتكم يترك مجلس العلم، أينما كنتم احضر مجلس علم. مجلس العلم يساعدك على تجديد التوبة، يساعدك على ذكر الله، يساعدك على أن تبتعد عن المعاصي. والأمر الثالث، الصاحب الصالح. كل أخ بيناتكم يلاقي له أخ أقل شيء صالح، وإذا الله أكرمك بأكثر والله يا طوبى لك. هذا الصاحب الصالح يعينك إذا ذكرت ويذكرك إذا نسيت. ما بتلاقي حالك ذكر وعلم وصحبة، إذا مشيت في هذه الدرب بإذن الله، بإذن الله تصدق توبتك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما زلنا مع البيوت الآمنة وفي البيوت الآمنة وقريبا من البيوت الآمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل بيوت المسلمين آمنة مطمئنة، يعني يطرد منها الشياطين الإنس والجن، يبتعد عنها شياطين الإنس والجن، يقترب منها الصالحون، وتهبط فيها السكينة والمودة والرحمة، وتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى، ويرزق أفراد الأسرة كلها بالرفق والصبر والتصبر والفضل والتفضل، كل على الآخر، وليس بحثا عن حقوق فقط، وإنما تأدية للواجبات المنوطة بكل طرف قبل أن يبحث عن حقوق. والله سبحانه وتعالى لما تحدث عن قضية السكينة لتسكنوا إليها، هذا سكن أو سكينة. قد يقول إنسان إن السكن أو السكينة هو السكن هو مجرد يعني أربعة جدران ويعني وما نعيش فيه، لكن الموضوع أكبر من هذا. فكم من يعني بيوت شاسعة ولكنها كالقبور، كم من بيوت شاسعة ليس فيها لا سكينة ولا مودة ولا رحمة، كم من بيوت شاسعة يعني ولكن صدور يعني أو قلوب أهلها ضيقة، أو صدور أهلها الذين يعيشون في أروقتها وفي غرفها الواسعة إنما هي ضيقة تضيق. وكم من يعني بيوت لا يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها على حريته، لكن يتسع فيها قلب كل واحد منهم ليسعى العالم بأسره. أولا يجب أن نتفق، نحن الأسبوع الماضي تحدثنا عن الفرق بين العاقد والخاطب. الآن تم البناء، بدأ يعني ذهاب العروس إلى بيت عريسها، الزوجة خلاص تنتقل لتبدأ الحياة الزوجية. عجيب أمر الإسلام، يحيط هذه الحياة بسياج إيماني نحن عندما نبتعد عنه نضل

نضلل ونتعب ونتعب. كيف يعني رجل غير مسلم العام قبل الماضي طيرت وكالات الانباء ان زوجته دخلت في حالة غيبوبة 10 أشهر كاملة، والاطباء فقدوا الامل في ان يعاد اليها يعني انتباهها وعقلها وشعورها مرة اخرى. كان زوجها يجلس بجوارها وفي حالة الغيبوبة يقول لها كلاما طيبا، يقول لها كلاما جميلا، يقول لها انه لا يستطيع ان يستغني عنها وهي خير وبركة الى اخر هذا الكلام الطيب الذي يتمناه اي انسان. يعني لا انسان منا الا ويحب الكلام الطيب، ولكن في بعض الناس يعني يقذفون الكلمات قذفا، او يعني كأنما حجارة من افواههم تخرج، او كأنه مسلط على بأن شأنه ويصغر من ذاته سواء زوج او زوج او كبير او صغير. هذا الرجل العجيب يعني اصبح عجيبا في زمننا، يعني اصبح الان قضية ان يود انسان اخر او ان يود زوج زوجته او العكس، او جار جارة او صديق صديقة او اخ اخاه او اخت اختها، اصبح امر يعني كأنه ليست هذه القاعدة. فيعني يجلس بجواره يقول له هذا الكلام الطيب. بعد 10 أشهر افاقت او عادت الذاكرة الى زوجته وعادت اليها حياتها، والعلماء درسوا الظاهرة وجدوا ان 98 او 99% طبعا بعد فضل الله اولا واخيرا، ان الذاكرة عادت الى هذه الزوجة من اثر الكلام الطيب الذي تسمعه. طيب بالله عليكم، لما نحن نسمم افكار واراء اولادنا وبناتنا من البداية من ايام الخطبة، ونشحن الناس ضد الناس، نشحن في شحنة يعني للأسف سلبية عند البنت ضد خطيبها وضد اهله من البداية او العكس، فبالله عليكم ما الذي نحصل عليه؟ نحصل على حطام بنت قادمة على زواج تدخل البيت وهي متنمرة، متنمرة لزوجها، متنمرة لأهله، متنمرة للبيئة المحيطة، متنمرة لسقطاته. وكلنا أصحاب سقطات وكلنا أصحاب أخطاء، لا معصومة من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبدو الجنس العربي يعني الله يعافينا جميعا يختلف عن بقية الأجناس. الجنس العربي يدعي أن الآخر عنده عنصرية. لا والله، احنا عندنا دون دين. اذا نزعنا من العربي يعني الدين الحقيقي او الدين القويم الذي يجب ان يكون عليه، يصير عنصري درجة اولى. حتى ان لو ان دولة واحدة تزوج رجل من شمالها بامرأة من جنوبها ثارت الثائرة والعنصرية، اصل الجنوب كذا والتاني يقول له اصل الشمال كذا. احنا نتكلم عن دولة واحدة، فما بال لو ان يعني رجل من دولة تهور وذهب ليتزوج من دولة اخرى وتظهر العصبيات والقبليات والعنصريات. والله نحن نقول ان الاخر عنصري، نحن فينا عنصرية عجيبة. يبدو ان عبسة وذبيان تركوا فينا جينات وكروموزومات صعبة جدا. هذه الجينات انتجت بيئات لا نحب ان تكون. يقول ابن خلدون في مقدمته الجميلة ان العربية لا يصح الا دين، فإن نزعت من العربي دينه صار حيوانا أعجب. خلاص يعني فورا، ويعني إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. شيء يعني لماذا؟ إذا نزعنا الإيمان من أي إنسان يصير هيكل إنسان، يعني هو إنسان ظاهري فيه الإهاب الترابي، لكن أين الإهاب النوري أو النوراني الذي يسير به نفخة روح الله سبحانه وتعالى؟ فنفخنا فيه من روحنا، فلما ربنا نفخ في آدم من روحه أسجد له الملائكة. فنحن وجب علينا أن نصلح نفوس أبناء وبناتنا قبل الذهاب إلى عش الزوجية. لا داعي لأن أن نعطيهم الوصايا العشر السلبية، لا، نعطيهم وصايا عشر إيجابية. يا بنيتي كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء،
كوني لك له ام يكن لك عبدا وشريكا. هكذا قالت الام العربيه الناصحه زوجة عوف بن محلم الشيباني. اما ان خلي بالك ما اياك ان تكوني هكذا تقول بعض الامهات، اياك تقولي كامك طيبه على نياتها ويضحك عليها وضاعت حياتها. لا لا لا، نحن نريد شحنات ايجابيه تعطى للبنت كما تعطى ايضا للولد، تعطى للشاب. يا بني هل تتمنى ان تزوجت اختك برجل تتمنى ان يمد يده ويضربها؟ يقول ابدا يا امي. لا لا لا. طيب تتمنى ان يؤذيها زوجها ويضيق عليها ويبخل عليها وهو ربنا موسع عليه؟ يقول ابدا ابدا. طب هل تقبل لاختك ان يهينها انسان او لا لا لا لا. طب يا بني هذه اختك لا تتمنى لها هذا، هذه زوجتك وهي اختك في الاسلام اساسا، لا نتمنى ابدا ان تهينها، وجب ان تحترمها، ان تجلها، ان تبحث عن يعني فضائلها الكثيره، لا داعي لان تبحث عن نقائصها، فكلنا نقائص، وكفى بالمرء نبدا ان تعد معايبه. يعني ايه؟ يعني اذا كان كل بني ادم خطاء فانا مثلا اخطائي 70% مثلا، انت احسن مني. ليه؟ لان اخطائك 50، وليس معنى هذا انك بدون خطا، لا، انت اخطائك اقل من اخطائي فانت افضل، لكن مش معنى هذا ان ان انني عندي اخطاء 70% وانت ليس عندك اخطاء، لا ابدا، لا لا لا لا، بالعكس بالعكس. انا اقول دائما، انظر الى الشاشه وانا اشير، اذا اشرت الى الزوجه او الى احد من او الزوج او اي انسان، يا فلان انت مخطئ في كذا، انا اشير اليه بايه؟ بسبابتي، اشير اليه بايه؟ بعيب واحد، وانسى ان ثلاثه اصابع تشير الي انا بانني عندي اضعاف العيوب التي عندك، لكنك للاسف ايها الناظر والمشير الى صاحب العيب ان فيك اضعاف عيوبه، لكنك تتعامى وتتغاضى عن هذه الثلاثه التي تشير اليك، ولا ترى الا الايه؟ القذاة في عين اخيك ولا ترى الحجر في عينك انت. هذا الكلام اقوله ايضا للزوج والزوجه، لا داعي لان ترصد لها اخطائها، لا بالعكس، عش في مساحة الخير التي هي فيها وأنت يا ابنتي هكذا. طيب تبدأ الحياة الزوجية بما تبدأ؟ قال سبحان الله، أول ما يدخلوا البيت أول شيء يصلي بها ركعتين، ودي من السنن التي يسن فيها صلاة الجماعة، هذه السنن يعني أن تصلي بها ركعتين، تقرأ الفاتحة والكافرون في أول ركعة، الفاتحة والإخلاص في الركعة الثانية. نحن نتكلم عن بيوت إسلامية، مش الليلة العرس سهرانين في في في في مرقص وفي فوضى، لا، انا بتكلم عن بيوت الامنه، مش البيوت المهدمه سلفا، مش البيوت الايله للسقوط سلفا، مش البيوت اللي ليست لها اساس سلفا، انا اتحدث عن بيوت فيها الدين، فيها لتسكنوا اليها. خلاص، يبقى بعد ما يصلي ركعتين يضع يده على ناصيتها، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها، ويتامن، مش اول ما هي تقول الله الله الله احنا نبدا بالشر من اولها، لا، مش بالشر من اولها، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. بيت يبدا بصلاه، بيت يبدا بركوع وسجود، بيت يبدا بدعاء، بالله عليكم ماذا تظنون؟ لكن بيت يبدا بفوضى وعرس مختلط وبعد عن الله، هذا كلام لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي العلماء ولا يرضي صالح المؤمنين. لكن بعد اداء الركعتين وبدايه الحياه الزوجيه على قواعد، ما هي هذه القواعد؟ ما هي قاعده لتسكنوا اليها؟ ونحن نتحدث عن مساله السكينه بين الطرفين وبدايه الحياه الزوجيه، لكن كان في مقدمات خطيره قبل وصول العروس الى بيتها، وهي اننا لا نريد ان نبحث كما قلت عن نقائص في الطرفين، ولا نريد ان نوسع هوة الخلاف ما بين الاسرتين. لماذا لا يحترم بعضنا تقاليد البعض الاخر طالما هي داخل اطار كتاب وسنة؟ يعني لكل بيئة، لكل قوم، لكل قبيلة، لكل عائلة، لكل بلد، لكل قرية، لكل مدينة تقاليد مرعية، طالما هذه التقاليد لا تعترض كتاب وسنة فلا بد ان يحترم بعضنا بعضا في تقاليدنا. يعني مثلا في بعض البلاد تعتبر الالف مثلا، $1,000 مثلا يعتبر رقم ضخم جدا، ويعتبر في بلد اخرى $1,000 لا تساوي شيء،
طيب اذا تعاملنا بمنطق، حتى ان ابن حزم يعني في المحلى يقول ان الكفاءة في الدين فقط، هذا رأي ابن حزم. ابن احمد بن حنبل وسع

دلوقتي بدلا من ان نثير الدنيا من حولنا رخصا وغناء ولا نثيرها جدية وبكاء على اننا قوم مستهلكون يعني لا منتجون. سبحان الله، احنا لا ننتج، لا ننتج. لو قلنا لكل شيء عد الى المكان الذي جئت منه نعمل ايه؟ انا ما كنت تروني على الشاشة لان هذه الكاميرا التي تصورني وهذه الاجهزة سبحان ما صنعها مسلم واحد. كنا نتمنى هذه الساعة التي اضبط بها موعدي سبحان معكم كل يوم اربعاء السابعة بتوقيت الامارات سبحان الله. يمكن طب والساعة هذه لو عادت الى من صنعها؟ هذا القلم الذي اكتب به، هذا الورق الذي نكتب عليه، هذا الكاميرات والتقنية الحديثة كلها. فيعني يعني يتفخر بعضنا على بعض بايه؟ احنا من الواجب نفخر بديننا. ديننا هو الذي اثبت او اوجدنا، كنا اخر امة في الامم. نزل اقرأ، نزلت اقرأ ونزل وجاء الاسلام فصرنا الامة رقم واحد. فلما تركنا يعني ما في كتاب ربنا وما في كلام نبينا وما كان عليه سلفنا الصالح رجعنا مرة اخرى. اذا كان يعني عدد الامم الحالية 170 امة او دولة، احنا رقم 171. لماذا؟ لان احنا شغلنا انفسنا يعني كما قال يعني سفيهنا العربي واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا. لا يعني يستطيع الانسان ان يتغلب الا على زوجته الضعيفة، على ابن عمه المسكين، على جاره التعبان، على العامل الذي عنده، على الموظف الذي يعمل تحت يده. ولكن في نقطة، الظلم الذي يقع علينا من العالم كله لن يرفع الا اذا رفعنا نحن الظلم الذي في بيوتنا، والظلم الذي يعني يستخدمه القوي والغني ضد الفقير والضعيف. الانسان المسلم انسان سبحان الله يعني يخاف ممن لا يخاف ان يظلم ممن لا ناصر له الا الله. لان احيانا انت اذا اذا اذا اذا اذا, إذا يعني اسأت الى من الى انسان لا ينصره الا رب العباد عز وجل، بالله عليك هل تقوى على نصرة الله له؟ هل تقوى على ان الله واقف بجواره؟ هل تقوى على دعوة المظلوم في جنح الليل وانت نائم؟ سبحان الله، زوجتك بجوارك بينك وبينها سنتيمترات وانت ظلمتها سنة واثنين وعشرة وعشرين او انت بعيدا عنها، هي تدعو عليك ليل نهار، هل تضمن ان تموت وانت ظالم؟ ماذا تقول لله يوم القيامة؟ اذا كان الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. سبحان الله، اذا هذا الظلم الذي اوقعه على الاخر لماذا اوقعه؟ لان للأسف قلة ادراك عقلي وقلة ادراك وجداني وضيق افق يجعلني كرجل لي قوامة ان اظلم الاضعف، يجعلني كغني اظلم الافقر، يجعلني كمسؤول اظلم من يعمل تحت يدي. لا بالعكس، اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمة يوم القيامة، ناتي يوم القيامة لا مال ولا دراهم ولا مناصب ولا كراسي، ولكن ايه؟ حسنات وسيئات. لك تاخذ حسنات، عليك يلقى عليك من يؤخذ من حسناتك وتلقى يعني على سيئات الاخرين. يعني الانسان الذي يتقي الله من الواجب الا يظلم، واسوأ الظلم ان تظلم من تعول. يعني في ازواج تربطهم بزوجاتهم ورقة رسمية صنعت في الهيئات الرسمية في محاكم او عند كاتب عدل او في الجهات المعتمدة، فقط هذا ما يربطه بها ورقة. لكن اين الزوجية؟ سبحان الله، اين السكينة؟ اين المودة؟ اين الرحمة؟ اين الخير؟ اين الاحتواء؟ اين القوامة الحقيقية؟ ليست قوامة ذراع وقوة، وانما قوامة عقل وتعقل وتلطف وبعد عن لماذا؟ لماذا تصل ان في دولة اسلامية عربية يصل ان كل ست دقائق حالة طلاق؟ معقول هذا الكلام؟ ولسه ما زال في علماء، والقرآن بيننا والأئمة بيننا والحكماء بيننا، والحمد لله ما زلنا ايضا بفضل الله سبحانه وتعالى فينا جوانب الإيجابيات الكثيرة، قيمنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا وعروبتنا ومن قبل اسلامنا. يعني كل هذا يجب ان يخفف من حدة سبحان. يعني عملوا احصائية العمل الماضي والقبل الماضي في الولايات المتحدة الامريكية في اعتداء من الازواج على الزوجات الامريكيات بمعدل كل 27

0: ثانية يتم اعتداء، سبحان الله، كل 27 ثانية اعتداء من زوج على زوج بالضرب وبالإهانة. وعملوا إحصائي وجدوا أن 49% من هذه الاعتداءات اعتداءات نفسية، يوبخها، يقلل من شأنها، يشتمها، يتعدى عليها. طب إذا كان هؤلاء دول ناس يعني نحن لا نزل فيهم قرآن ولا تربوا عليه، طيب ما نحن ماذا نقول؟ ماذا نقول إذا وقفت المرأة يعني في صف طويل أمام القضاء حتى تحصل على وريقة تقول إنها يعني سبحان الله طلقت من فلان؟ أين المصلحون؟ أين الأئمة؟ أين العلماء؟ أين برامج الإعلام؟ أين دراسة مصيبة العنوسة؟ أين تربية وتنشئة أبنائنا على احترام الآخر؟ أين تنشئة الشباب القادم على الزواج؟ دورات مكثفة على أيدي العلماء والمتخصصين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الأسرة وعلماء يعني سبحان الله. مش في الآن علم فن إدارة الأزمات؟ طيب تحصل في البيوت أزمات، ولكن أفضل فن لعلاج الأزمات وأفضل علم لعلاج الأزمات أن تدعو رب العباد عز وجل، أما يجيب المضطر إذا دعا. إذا كنت أنا في أزمة سبحان الله أعمل إيه؟ أقف ذليلا بين يدي رب العباد. هل رب العباد نصر أجدادنا الصحابة في بدر وهم أعزة؟ لا والله، قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. إحنا أذل لله عز وجل، نذل لله، لا داعي لأن يذل بعضنا بعض، كلنا يذل لله عز وجل. لا عزيز إلا بطاعة الله، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا شرف للمؤمنين أن تكون لهم عزة كما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وضفنا إذا كنا مؤمنين إلى رب العباد عز وجل الخالق وإلى الرسول الذي ختمت به الرسالات صلى الله عليه وسلم. فلماذا يؤذي بعضنا بعضا؟ ولماذا يتعدى بعضنا على بعض؟ نحن نريد بيوتا ساكنة فيها سكينة. من أين تأتي السكينة؟ تبدأ السكينة بقضية أن إحسان طرف إلى طرف، بمعنى أن بدأ الزوج والزوجة بصلاة ركعتين، وبعدين الزوج يعني يسأل زوجته إذا كان عايز يبني البيت على كتاب السنة، يقول لها شوف عشان نتفق من الأول، إحنا تزوجنا على كتاب وسنة، عايزين لما نختلف يكون مرجعيتنا الكتاب والسنة. كيف يعني؟ أنا لما أروح السوق أشتري أشياء تكال، أشياء لها مكاييل، يكال بإيه؟ بالجرام وبالكيلوغرام، تمام؟ طيب لما أروح أشتري في السوق أشياء أقمشة أشتري كيف يعني أعرف الأقمشة؟ بالأطوال، المتر أو الياردة، القدم أو السنتيمتر أو إلى آخره. يبقى إذن في وحدة للإيه؟ كيف يقيس العلماء يعني أجارنا الله إياكم من الزلازل؟ يقيسوا الزلازل بإيه؟ بمقياس ريختر. يقول لك 4 على مقياس ريختر، 5 على مقياس ريختر، ربنا يؤمن بلاد المسلمين إن شاء الله. فإذا هناك مقاييس للأطوال، مقاييس للأوزان، مقاييس للأبعاد، مقاييس للزلازل. طيب ما مقياس الحياة الزوجية؟ كتاب السنة. نضع كتاب السنة في كفة وأعملنا في كفة. العمل اللي يتوافق مع كتاب السنة والله خير وبركة. بمعنى إيه؟ بمعنى لما تدخل البيت مسلم تلاقي الموسيقى والاغاني شغاله فيه ليل نهار، ها؟ فبتقول هل عمر بن الخطاب يرضى يزور اهل البيت دول؟ ها؟ ابو حنيفه يعني يقبل دعوتنا على الغداء او على العشاء في هذا البيت؟ ابن تيميه لو وجهنا له دعوه وبطاقه دعوه واقترب من البيت وسمع الطبل والزمر، ها؟ هل يقترب؟ هل يدخل؟ لابد. ودي مش عايزه لا علماء ولا فقهاء ولا فتاوى، ايه رايك يا سيدنا الشيخ؟ وهل هذا يجوز؟ يا عمي سبحان الله، والله ما تثور أسئلة إلا عندما يكون فيها شك. في واحد هيسأل سؤال يقول شرب الماء حلال أم حرام؟ شرب الشاي حلال أم حرام؟ أكل رغيف الخبز حلال؟ ما يسأل في سؤال، لا يسأل في سؤال فطري، لكن يسأل فيما خطر ببالي أنه في شك، أنه في علامة استفهام. يعني يراك في التدخين، يراك في البيرة، يراك في الأغاني، دليلنا هي حاكة في صدره، يعني حاجه يعني المساله مش سليمه 100%، الامور واضحه. طيب بدانا بهذا المنطق بيتا يقول فيه العريس العروسي او الزوج في اول ليل احنا عايزين مرجعنا كتاب السنه. ان اختلفنا في شيء ما عرفنا نقيس بكتاب السنه نذهب لاهل العلم اللي يفهموا في كتاب السنه، ولا داعي لتكبير المساله وتوصيل المعلومات اول باول للأسرتين الكريمتين، الأسرتين مترقبتين منتظرين أخبار على الهواء، ها عملتوا إيه، سويتوا إيه، طبختوا إيه، رحتوا فين، يعني سبحان الله، اتركوا البيت الجديد يقوم بما يريده رب العباد عز وجل. وتقول العروس الناصحة المؤمنة لزوجها: انت بالله عليك عايز اسألك سؤال، ايه الامور التي تحبها والامور التي تكرهها؟ ليه؟ لان الامور اللي ان شاء الله تحبها طالما هي امور وفق الشرع انا ان شاء الله انفذها، والامور اللي هي والعياذ بالله تكون مخالفة لشرع الله يعني ما في داعي، والامور التي تكرهها انا لا اتجنبها. فيعني ابو بكر نفسه الصحابي الجليل يقول: واعلموا، لما صار امير خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفه للمسلمين، واعلموا ان لي شيطانا يعتريني، يعني احيانا اغضب واثور، فاذا رايتموني غضبت فاجتنبوني. لما تلوني كده عديت الحدود اتركوني اهدأ. في بعض الزوجات تجد الزوج عصبي وعارفه منه كده، هي تريد ان تتناقش في امر ما، ولا طيب ان شاء الله الصباح، لا لا انا عايز القضاء، طيب يقول لا انا لسه راجع من العمل وعندنا دوشه وضوضاء وفي ناس بتنفصل وناس وعندنا ميزانيه وتقديم ميزانيه والمدير يسال والوزير يسال، انا اريد ان اناقش الموضوع الان. هي ترى ان موضوعها يسد عين الشمس، ويرى ان موضوعها تافه بالنسبه لتعبه. هي لو زوجه ناصحه تهدا سبحان الله، وبعد ما تهدا بعد ما يهدا يبقى نتكلم في الموضوع، لكن نتكلم ونحن في حاله سخونه لن ناخذ حلا ولن نصل الى ايه، الى بر الامان في ايه، في قضيه النقاش. ولذلك اياك يا ابنتي ان تناقش الزوج لحظه عصبيته، واياك ايها الاخ الكريم ان تهمل الزوجه لدرجه انك يعني ايه، يعني تعتبر انها من سقط المتاع وان هذه لا يسمع لها وان لا راي لها، وكمان لسه الحريم والنساء هيعدلوا علينا في البيوت. لا لا لا, لا. بالعكس، انت تنزلها منزلة كبيرة، لكن ممكن لو سمحت بعد شوية بعد الصباح بهذا المنطق، يبقى فيه لغة الحوار، لغة التفاهم. اذا علمنا ابناءنا وبناتنا هذا الامر وصلنا ان شاء الله الى بر من التفاهم وشيء من راحة النفس. انا اناقش وانا هادئ غير لما اناقش وانا ايه، وانا منفعل. يعني حقيقة الامر انا الحمد لله غير منفعل ولا شيء، لكن انا اناقشكم بهدوء لنكمل لتسكنوا إليها، رزقنا الله وإياكم سكينة النفس، سكينة البيت، سكينة المجتمع، سكينة في العالم الإسلامي كله، بل في العالم أجمع. إن ربي على ما شاء قدير. ونحن نتحدث عن سكينة البيوت تحت عنوان الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي السكينة تبدأ الأسئلة إن شاء الله. وعن السكينة أول اتصال إن شاء الله. مروة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة، كيف حالك يا مولانا؟
0: مرحبا، الله يرضى عنكم يا رب،
1: بارك
0: فيكم. بارك فيكم الحمد لله، تفضل.
1: الله يسلمك مولانا، بس أنا عندي استفسار بسيط.
0: نعم.
1: أنا كنت متزوجة من رجل ورديت اتطلقت منه ورديت له مرة ثانية.
0: طيب.
1: هالرجال وايد زين وطيب، بس هو مشكلته مثل ما قال، يعني مثل ما قالوا في الحديث انه الريح ريحه زرنب والمسك مسك ارنب، يعني يعني ما يقعد في البيت، ما اشوفه، وتستوي بيني وبينه وايد مشاكل، وانا افكر اني اطلق الحين. فبماذا تنصحني؟ يعني شو رايك
0: في انت في اولاد مروه بنتي؟ في اولاد؟
1: ما عندي اولاد وانا.
0: طيب
1: ما
0: ربنا يعني. يبارك فيك يا رب. طيب اجيبك ان شاء الله باذن الله. نعم، بارك الله فيك. لاخت وفاء، السلام عليكم.
2: الو،
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، من تفضلي.
2: أنا وفاء من سوريا.
0: لا، خفضي صوت التلفزيون شوي، بارك الله فيك.
2: أنا وفاء من سوريا.
0: نعم، أهلا وسهلا.
2: أنا هلا يعني أبي عم بيوافق، عسر لنا زواجنا كثير. عم بيجيني خطابين وأبي ما بيوافق أبدا، يعني مالي صغيرة، أنا صار عمري 45 سنة. كل ما يجي واحد يقول لك ما بدي إياه، الأفكرة مو منيحة.
0: يعني الاب هو اللي يعني هو اللي متعنت،
2: عم بيعارض
0: متعنت في شروطه يعني.
2: ايه،
0: ليه
2: ما نوافق ابدا؟ لانه انا جايني واحد وانا بدي اياه وهو يعني، بس انا موافق، شو اعمل؟
0: طيب انت بارك الله فيك، اتكلم عن الموضوع ان شاء الله باذن الله. بسم الله. الاخ عبد الله، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
0: مرحبا، الله يرضى عنك ويبارك فيك.
3: الله يسلمك،
0: تفضل.
3: فضلك بس كان عندي لحضرتك سؤال.
0: نعم.
3: انا كنت كاتب كتابي يعني، والحمد لله دخلت،
0: طيب
3: بس كان حصل مشكلة قبل كتب الكتاب يعني، قبل الدخلة كده،
0: ايوه
3: ان يعني حصل مشادة جامدة بيني وبين زوجتي
0: ايوه
3: قبل الدخلة.
0: طيب ها قبل البناء ها
3: وقلت لها طب اقسم بالله انت محرمة عليا.
0: طيب
3: وبعد كده هدينا ومش عارف ايه والكلام دوت، ووالدي ووالدتي وقعدوا معانا وهدونا وكده،
0: طيب
3: والحمد لله ربنا كرمنا.
0: وانت كنت تقصد بالتحريم يعني، انت كنت تعرف حكم الظهار ولا كنت لا يشغل بالك المسألة؟
3: لا انا ما اعرفش كده يعني، هي كانت وقت نرفزه يعني، مش عارف حكم اللي انا قلته ايه يعني
0: طيب
3: بصراحه.
0: حاضر. وبعدين اللي تزوجت والحمد لله رب العالمين،
3: والحمد لله رب العالمين، بفضل الله تزوجنا، والواحد بيندم طبعا ان حصل
0: ربنا
3: حاجه
0: يا
3: زي
0: ابني
3: كده، بس
0: يسعدكم. طيب
3: الواحد يعني عايز يتاكد من حضرتك يعني،
0: طيب
3: جزاك الله خير، هل
0: بارك الله
3: الواحد
0: فيك.
3: كده
0: طيب
3: عليه معصيه عليه حاجه؟
0: لا يا ابني بارك الله فيك، ربنا يسعدكم ويطرد عنكم الشر ان شاء الله. بارك
3: الله
0: الله
3: يجزيك
0: فيك،
3: خير.
0: شكرا عبد الله، بارك الله. اخت مريم السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كيف حالك فضيله
0: الله يرضى
4: الشيخ؟
0: عنك يا بنتي ويكرمك يا رب.
4: جزاك الله خير على البرنامج
0: الله يرضى
4: الطيب
0: عنك يا
4: الجميل.
0: رب. تفضلي
4: فضيله الشيخ، والله عندي استفسار الله يخليك.
0: نعم.
4: انا توي حاليا جديده من الزوجه.
0: نعم.
4: زين، تقريبا صار لي الحين 4 شهور.
0: طيب.
4: المره الاولى الحمد لله الله رزقني حمد، لكني الله ما كتب لي وطيحت. فزوجي قال لي انه هو بيأخر خلاص، انه هو الحين عنده ظروف الجامعة وظروف الدوام، ما يقدر دائما يوديني المستشفى ومراجعات وهالسوالف. فانا قلت له مو مشكلة، انا اتعاملت معاه يعني، توجبت وسمعت كلامه هذا. قال لي خلاص بنأجل يعني خاطرة شو عقب سنة، بس يعني انا لي رغبة انه الله يرزقني الحين.
0: نعم يا بنتي.
4: لكن يعني انا قلت له اول شيء بس فضيلة الشيخ، لا اني انا ما اقدر اعترض على قدرة الله اني اتأجل في النسب.
0: طيب خلاص.
4: فبغيت فضيلة الشيخ يعني
0: وصل
4: رايك
0: السؤال. الله وصل السؤال يا مريم، شكر الله لك، ربنا يا بنتي يرزقكم بالصالحين والصالحات ان شاء الله، بارك الله فيك. اخ عبد اللطيف السلام عليكم.
5: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: يا شيخ والله اني احبك في الله.
0: احبك الله الذي احببتني فيه، الله يرضى
5: كل
0: عنك.
5: كل من يتفرغ للمسائل التي يحتاج اليها المجتمع المسلم.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب.
5: ويا شيخ والله اريد تلفونك الخاص، لي مساله خاصه اريد ان اسالك.
0: حاضر حاضر، هو التليفون حاضر ان شاء الله في الاستوديو باذن الله رب العالمين، هيعطوك الرقم ان شاء الله. بارك الله فيك، شكر الله لك. الاخت خديجه السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: يا شيخ انا احس كانه سبحان الله ربنا ابتلاني يعني ابتلاء، فانا لي الان 4 سنين ونص وما خليت.
0: ما انجبت من 9 سنين. نعم.
6: ايه، ورغم اني انا انسانه يعني مطيعه الحمد لله ومتحجبه ومعي زوجي اطفال من الاولى يعني.
0: نعم نعم.
6: ومهتمه فيهم كثير، بس احس اني طيبه كثير، بس ما الاقي كثير احترام.
0: نعم. طيب.
6: ومضايقه يعني، احس مش عارفه كيف اتصرف.
0: وصل السؤال، وصل السؤال.
6: اوكي، بس دكتور الشيخ بدي رقمك اخذه من الكنترول.
0: من الكنترول ان شاء الله، من الاستوديو ان شاء الله باذن الله. طيب. أخت أم محمد السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: يا شيخ أنا اتصلت فيك من حوالي 4 سنوات، كانت عندي مشكلة تخصني مع زوجي.
0: أيوة.
7: وكنت أتصل فيك على تليفون مرتين أو 3 مرات وبدأت نحل المشكلة، بس بعد كذا ما قدرت أتواصل معك، فلو سمحت أبغى أتصل فيك.
0: خلاص
7: يعني
0: والله خلاص، نفس القضية إن شاء الله في الاستوديو، سوف تجدون التليفون إن شاء الله بإذن الله بعد البرنامج إن شاء الله. حاضر بإذن الله.
7: شكرا.
0: بارك الله فيك. الأخ محمود السلام عليكم.
8: اهلا بيك، ازيك يا دكتور؟
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. اهلا
8: اهلا وسهلا.
0: اهلا بالله.
8: بعد اذنك، انا مقيم في الامارات من 22 سنه.
0: ما شاء الله. نعم.
8: وتزوجت هنا مدرسه من الامارات.
0: الحمد لله، ربنا يبارك فيها يا رب.
8: والحقيقه اولادي دخلوا الجامعه ونزلوا مصر، وزوجتي استقرت معهم في مصر.
0: طيب.
8: فالحقيقه طبعا كان معرض فيه من الامارات.
0: نعم.
8: فعايزه تصرفه على البيت قبل ما مات، مش عايزه تسيب حاجه للاولاد. فرأي حضرتك هل من الناحية الشرعية
0: هي عايزة هي اللي عندها رغبة فيه
8: تصرف كل فلوسها؟
0: أيوة.
8: على البيت.
0: على البيت.
8: على متاع الدنيا يعني.
0: زكاة
8: للبيت.
0: طيب.
8: فأنا رأيي انها تخلي حاجة للأولاد يعني، دي جواز الأولاد.
0: دي ضروريات أستاذ محمود ولا انت شايف انها احتمالية؟
8: لا يعني تغير الزينة، الموكيت، السجاد.
0: نعم نعم
8: كده.
0: طيب. أساس البيت يعني. طيب.
8: حاجات في البيت يعني، تغير العفش.
0: طيب.
8: العفش
0: إن شاء الله.
8: طبعا أعتقد ان الأولاد لزواجهم أحسن.
0: طيب.
8: بارك هي الله. متدينة وبتسلوا كل حاجة.
0: ربنا يبارك فيها يا رب إن شاء الله. شكر الله لك.
8: صحنا يعني إيه صح.
0: طيب.
8: يعني.
0: حاضر حاضر، بارك الله فيك.
8: شكرا يا دكتور.
0: تحت أمر. أم عبد الله السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نعم.
1: فضيلة الشيخ، أنا عندي زوجي يعني هو طيب وكل شيء، بس إنه الله يهديه ما ملتزم الصلاة، وكثير يطلع من البيت يعني يوم من يكلمة يقول أنا على كيفي أطلع وعلى كيفي أدش، ما عندي حدود للطلعة والدخلة، وأنت عليك بس تطيعين وخلاص.
0: قلت له على الأقل يعني أيوة. انت ام عبد الله انت معذره قاسي عليه في الاوامر ولا هو يعني
1: لا والله حش يا شيخ اللهم سمعا وطاعا، وانا على عيني وراسي يعني رايل على عيني وراسي.
0: ما شاء الله عليك يا بنتي، ربنا يكرمك. طيب انا هوجه له كلمه ان شاء الله ارجو ان يسمعها مني باذن الله رب العالمين،
1: اتمنى من الحين.
0: طيب انت ربنا حاضر، ربنا يكرمك يا بنتي ويجعلك من الطائعات وايانا ان شاء الله، بارك الله فيك. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
9: معلش يا شيخ، انا ابغى اوجه رساله شكر عن عبر برنامجكم لزوجي.
0: الله يبارك فيك، ما شاء الله ونعمه والله. تفضلي ونعطيك الميكروفون معك ان شاء الله. ما شاء الله،
9: فالحمد لله رب العالمين، يعني زوجي مدعوم معايا جدا جدا، وحتى لو انا زعلته اراضيه، والحمد لله رب العالمين بالتراضي. ف
0: ما شاء الله،
9: دي اقل كلمه اقولها عبر برنامجكم اوجهها لزوجي، وانا شغاله والحمد لله، هو معاوني معاونة شديدة في تربية العيال.
0: بارك الله فيك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش خايفة من محمد أن الأخوات يحسدوكي على هذا الزوج الطيب والإخوة يحسدوه هو كمان أيضا؟ ما شاء الله، بارك الله فيكم أهل بيت.
9: بارك الله فيكم، الله يرضى عليك يا دكتور.
0: ربنا يا بنتي يبعد عنكم شياطين الإنس والجن، بارك الله فيك. أسعدنا هذا النداء بصراحة، وأردنا أن كل النداءات تكون بهذا، بارك الله فيكم. طيب نبدأ، ده ما شاء الله كم من الأسئلة، مش عارف يا ترى يعني ابننا المخرج وإخواننا الفنيين هيتركونا نجيب بسرعة عشان الوقت. الأخت مروة أولا طلقت ثم عادت إلى زوجها، ولكن هو سبحان الله يعني الزوج كلامه طيب لكن لا لا لا, لا يترجم إلى عمل. والله يا بنتي أنا عايز يعني أنصح كأب وأقول إذا كانت مساحة حسناته نستطيع أن نتحملها وتصل مثلا إلى مثلا 60-70% من الخيرات و30% من السوء، يبقى إن شاء الله ربنا نحن نتحمل، ويعني لا داعي للطلاق طالما أنت عندك قدرة للتحمل. أما إذا وصلت قدرة تحملك إلى صفر فطبعا لا، يعني هذا يعني ان يتفرق يغني الله كل من سعه، لكن ارجو ان يكون السبب جوهري كبير في ان يعني تطلبي الطلاق مره اخرى الانفصال، وكل واحد يروح في حاله. لكن طالما عندك قدره للصبر وقدره للتحمل وفي صفات الطيبه ان شاء الله رب العالمين، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم ولا داعي للطلاق ان شاء الله. ابنتنا وفاء كانت تتحدث عن تعنت الأب في قضية الزواج ووصل سنها إلى 45 سنة. والله يعني أرجو من هذا الأب يعني أن يفيق ويتقي الله ولا يعرقل زواج هذه الإنسانة التي وصل عمرها إلى هذا السن ولم تتزوج بعد. فأنا أرجو منه رجاء خاص، ويعني بكل ما هو يعني غال عنده وبحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ألا يعضل ولا يعطل ولا يتعنت في مطالبه حتى تتزوج ابنته إن شاء الله، ويرزقها رب العباد سبحانه وتعالى يعني بالزوج الصالح إن شاء الله رب العالمين. وطبعا لن أستطيع أن أجيب كل الأسئلة، لكن هأخذ عينات وأعد إن شاء الله كما صنعنا من قبل. الحلقة القادمة إن شاء الله يعني الذي لم نستطيع أن نجيب عنه في هذه الحلقة بإذن الله، إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الأربعاء القادم تكون إجاباتنا بإذن الله. ابنتنا مريم كانت متزوجة، يعني هي متزوجة وكانت حامل ثم سقط ما في بطنها. الزوج ليس له رغبة في أن تحمل مرة أخرى، وأنه غير ما عنده وقت. أولا أقول طالما يعني أن رب العباد سبحانه وتعالى ليست هناك موانع في مسألة الحمل هذه، فأرجوك يا بني أن يعني تترك زوجتك بإذن الله تحمل إن شاء الله، وبإذن الله ربنا هيعين وربنا هيبارك. وقد يمضي العمر، وقد الإنسان سبحان الله يغلق بابا فيغلق في وجهه، فيبني ربنا يكرمك. يعني دعها إن شاء الله تفرح ويكون يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تحمل، لأن في المقابل إن الأخت خديجة وتشعر انها في بلاء لانها لم تنجب. يا ابنتي ليس هذا بلاء، هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يرزق من يشاء الاناث ويرزق من يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيمه، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، فليس ابتلاء. ربما الله عز وجل لا يعرف ان كما قلنا من قبل عاطفيه شديده العطف على الابناء والاولاد، ربما تشغلي عن طاعه، ربما تفتن بهم، ربما فده ممكن يكون ايه يعني، ليس هذا ابتلاء، وانما اصبري ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يرزق ان شاء الله رب العالمين. الاخ محمود، والحقيقة الوقت الباقي قليل جدا، ولكن ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا اعدكم باذن الله ان يكون او ان تكون الحلقة القادمة فيها اجابة بقية الاسئلة باذن الله رب العالمين. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، جعل الله بيوتنا ساكنة امنة مطمئنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لبناتنا الازواج الصالحين، وان يهيئ لابنائنا الزوجات الصالحات، وأن يطرد عنا وعنهم شياطين الإنس والجن، وأن يربينا على الكتاب والسنة، وأن يتولانا وإياكم برعايته، وأن يجعل هذا البلد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة ببيوت كلها سكينة وكلها رحمة وفيها الفضل والخير وذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يطرد عنها كل مكروه وسوء، وأن يرزقنا وإياكم من كل خير، وأن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. أحبتي في الله، أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بكل خير. لا تنسوني أنتم من صالح دعائكم، وبورك لي ولكم في كل ما يريده رب العباد سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3
11: يا ام السرايا والشط ويلها،
10: راديو سرايا FM 99.3، راديو سرايا FM 99.3.
12: علي صلاة علي السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال نتجلى هذه الصور المشرقة التي يعز نظيرها، صور الإيثار والمواساة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. وقد ذكرنا في المجلس الماضي قصة عجيبة جدا، عجب منها ربنا سبحانه فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم بعث إلى أخرى فقالت مثل ذلك: حتى قلن كلهن مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياننا. فقال رضي الله عنه: فعلليهم بشيء، ألهيهم بشيء. قال: فإذا دخل ضيفنا فهيئي طعامك وأصبحي سراجك، أصبحي أي أوقديه، ونومي صبيانك، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى مصباحك حتى تطفئيه وأريه أننا نأكل. ففعلت، فنومت صبيانها وهيأت طعامها وأصبحت سراجها، فلما قعدوا يأكلون قامت إلى المصباح كأنها تصلحه فأطفأته وأراياه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، وباتا طاويين جائعين، وأكل الضيف. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة. وأنزل ربنا سبحانه قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد عظم هذا الذي كان يصنعه الأنصار بالمهاجرين عند المهاجرين أنفسهم. فقد روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ولذلك أثنى ربنا سبحانه ثناء عظيما على الأنصار في كتابه، فقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ولم يصعده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي أنه مات فكان ذلك آخر صعود صعده صلى الله عليه وسلم. فقال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ومن أعظم الأحاديث الدالة على ما لهم من الفضل رضي الله عنهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا يقولون: الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. لا يقول صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قالوا: الله ورسوله أمن، أي له لله ولرسوله المنة، ليس لنا شيء، الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. أن الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو ما يلي البدن من الثياب، والدثار هو ما يكون فوق الشعار، فهم يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أقرب الناس إليه. الأنصار شعار والناس دثار، رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل ربنا سبحانه أن يجمعنا معهم، مع نبيه صلى الله عليه وسلم، في مستقى رحمته. استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، واستحكم أمر الإسلام بها، وأظهر ربنا سبحانه دينه، وأعز نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال في ذلك أبو صرمة قيس بن أبي أنس الأنصاري النجاري رضي الله عنه، وكان رجلا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وعبد الله، واتخذ بيتا غرفة في بيته جعلها مسجدا لا يدخل عليه فيها جنب ولا حائض، وقال أعبد رب إبراهيم، ومكث على ذلك دهرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، وهو شيخ كبير. فقال في ذلك يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام، وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. يقول: ثوى في قريش 11 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه صلى الله عليه وسلم، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا أظهر الله دينه، فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وألفى صديقا واستقرت به النوى، وكان له عونا من الله باديا. يقص لنا ما قال نوح لقومه، وما قال موسى إذ أجاب المناديا، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا، ولا يخشى من الناس نائيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، ونعلم أن الله لا شيء غيره، ونعلم أن الله أفضل هاديا. نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، ولو كان الحبيب المصافيا. لكن اطمئنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شابه مرض بعضهم، فقد أوعك بعض الصحابة أصابتهم حمى المدينة، وكانت المدينة في الجاهلية معروفة بالوباء، كان هواؤها وخما وبئا، فمن أتاها من الواردين الغرباء عليها أوعك. فكانت العرب اختلقت أنه من أراد أن لا يصيبه حمى يثرب ينهق 10 نهقات إذا دنا منها، وهذا من مختلقاتهم. وهذا الذي يشير إليه الشيخ البدوي رحمه الله بقوله في عمود نسبه: واختلقوا التعشير، أي اختلقت العرب التعشير، التعشير أن يعشر بالنهق، أن ينهق 10 مرات. واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر وطيبة آتيهما ليسلما بذلك التعشير من وباهما. فاستوخم المهاجرون المدينة، ومرض كثير منهم حتى لم يكونوا قادرين على الصلاة قياما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أوعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا ارتفعت عنه الحمى رفع عقيرته فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، أي بوادي القرى بمكة، بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف الذين أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، كان بطحان يجري نجلا، بطحان وادي المدينة يجري نجلا آجنا، وهذا هو السبب في كون المدينة موبوءة، وكان وفي كون هوائها وخما. وبل واشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه مريضه هو ومريض غير ابي بكر وبلال من اصحابه. فقد روى احمد عن عائشه رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اشتكى واشتكى اصحابه وابو بكر وعامر بن فهيره مولى ابي بكر وبلال، فاستاذنت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان تعودهم فاذن لها. فلما عادت ابا بكر قالت له: كيف تجدك؟ فكان يقول: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه. فقالت لعامر بن فهيرة: كيف تجدك؟ فقال لها: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وسألت بلال فكان ينشد البيتين اللذين ذكرنا. بل واشتكت عائشة نفسها رضي الله عنها، فقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها الحمى، فرأيت أبا بكر يقبل خدها ويقول: كيف أنت يا بنية؟ ولذلك لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية، وعمرة يقال عمرة القضية ويقال عمرة القضاء، توقعت قريش أن ترى رجالا أنهكهم ذلك الوباء، الوباء الذي كانت معروفة به المدينة في الجاهلية. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش: إنه يقدم عليكم قوم قد أنهكتهم الحمى، فجلسوا مما يلي الحجر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأنهم في هذا المكان لن يراهم المشركون. المشركون جالسون في الحجر ينظرون إلى هؤلاء القوم المنهكين من حمى يثرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يرملوا ليرى المشركون جلدهم، فرملوا. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا. قال ابن عباس: وما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يأمرهم بأن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وارتفع ذلك الوباء من المدينة بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استجابه ربه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا ونقل حماها إلى الجحفة. فصححها لهم ربنا سبحانه، فطاب هواؤها وطاب ماؤها وطابت تربتها وطابت مساكنها وطاب لهم العيش فيها. قلنا إن أمر الإسلام استحكم في المدينة، وأعز ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأظهر دينه وسر نبيه صلى الله عليه وسلم بما جمع له من المهاجرين والأنصار. ولم يكن هذا ليفت في عضد قريش فيتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تركهم، بل طلبوا كيده صلى الله عليه وسلم في المدينة، فراسلوا من لم يؤمن من الأوس والخزرج. روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب كفار قريش إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة، وذلك قبل وقعة بدر، يقولون لهم: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنأتين إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما قرأ ذلك عبد الله بن أبي ومن معه من عبدة الأوثان من الأوس والخزرج تهيأوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منفردا، معه المهاجرون ومعه الأنصار من الأوس والخزرج الذين آمنوا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا إخوانكم وأبناءكم. فلما سمعوا ذلك تفرقوا ولم يقاتلوه. ولأجل ذلك وأن قريشا تطلب كيد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا في حراسة. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فسمعنا خشخشة سلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. قال: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. ولم يزل كذلك حتى أخبره ربنا سبحانه أنه عصمه. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال لهم: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. ولم يكن هذا الكيد الذي تطلبه قريش محصورا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يريد أيضا أصحابه، لذلك كانوا يأخذون للأمر أهبته. فقد روى الحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا في أسلحتهم ولا يصبحون إلا فيها. وقد حاولت قريش أن تكيدهم بشتى الكيد، حتى بمنعهم من بيت الله. وقد كان لسعد بن معاذ قصة في ذلك أخبركم بها فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في الموسم الثاني من برنامجكم نوافذ على الدرب. لطالما اشتقت إليكم، ولكن نبتعد قليلا لنأخذ نفسا عميقا ونعود إليكم استجابة للتفاعل الكبير الذي لقيه البرنامج في موسمه الأول، وبناء أيضا على رسائل المستمعين ومطالبتهم ببرنامج نوافذ على الدرب. بعد غياب لتصحيح عثرات دروب الحياة، نقدم لكم في هذا الموسم محتوى أعمق يطرح ويعالج قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية وتربية الأبناء والمراهقين وتحديات النفس والإنسان والصراع بينهما بلغة تجمع بين البساطة والعمق وتلامس واقع كل فرد. وقد يظن البعض أنه المقصود بعينه، فكونوا معنا لأن الموسم الثاني سيكون أكثر تنوعا وسيشمل موضوعات جديدة وملفات حساسة تطرح لأول مرة، مع المحافظة على روح البرنامج الإنسانية التي أحبها المستمعين والمتابعين. نوافذ على الدرب يعود ليواصل رسالته بالتوعية والإرشاد والتوجيه لتصحيح الأخطاء وتنظيم الحياة الأسرية والعلاقات الزوجية، وفي دعم المستمعين بما يعينهم على السير في دروب الحياة بثبات ووعي وأكثر نضجا. وصلتني الكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية والزيارات أيضا الخاصة والشخصية لطرح مشكلاتهم النفسية ومشكلاتهم الأسرية بشتى أنواعها، وأن الإنسان مهما كان ومهما كان مستواه وقوته، إلا أنه يحتاج لمن يسمعه يتفهمه يربط على يده ويطمئنه. كلنا نحتاج لمن يسمعنا ويحتضن الكلمات المجروحة. أعزائي المستمعين، أنا معكم وعدت إليكم لأن الدرب لم ينتهي ولأن النوافذ لم تغلق حين يشتد الظلام، بل تفتح أكثر. عدت إليكم لأني أدركت أن لكل بيت قصة، ولكل أم لها وجع تخبئه، وكل أب يحمل هما لا يحكى، وزوج مثقل بالألم يخجل بالبوح به، ولكل امرأة أو زوجة تكتم صرخة موجعة، ولكل إنسان يحتاج أذن صاغية وكلمة تشبهه، كلمة صادقة تشبه المعاناة، تشبه صبره على الألم، وتشبه النجاة الذي يتوق إليه. في هذا الموسم سنكون أقرب إليكم وأصدق إحساسا وأكثر عمقا، لنفتح نوافذ البصيرة والحب والارتقاء بحياة أفضل مع أنفسنا وأسرتنا وأبنائنا وعلاقاتنا الاجتماعية. سنفتح نوافذ جديدة على كل ما يحدث في علاقاتنا وعلى أسرار الحياة التي لا تقال إلا لمن يستحق أن يسمع ويساعد على الحلول ويسير معك نحو الطريق الصحيح.

مستمعينا الكرام، نفتح اليوم نافذتنا الأولى في هذا الموسم بداية لرحلة جديدة نكملها معا، رحلة نفتح فيها نوافذ على معاناتكم وآلامكم وحكاياتكم وعلى تلك اللحظات التي كنتم تحتاجون فيها على صوت يطمئنكم ويقول لكم لستم وحدكم. بإذن الله تعالى سأكون معكم أقترب أكثر من وجعكم وتعبكم وأحلامكم، وأحاول أن أقول ما قد لا يجد الكثير الشجاعة ليقولوه، أقصد الزوج والزوجة لبعضهم، وأضع الكلمات على مشاعر تختبئ طويلا في الصدر. سنكون معا أعمق وأصدق وأقرب إلى نبضكم. أعزائي المستمعين، افتحوا نافذة صغيرة في قلوبكم واسمحوا للنور أن يدخلها، ودعوا الدرب يأخذكم إلى ما كتب الله لكم من خير وسعادة. أعزائنا المستمعين، اليوم هنفتح معاكم نافذة تحمل أحد أثقل الملفات وأهمها في العلاقة أو العلاقات الزوجية، العلاقة التي اللي ممكن أن هي تبنى على الحب، تم الارتباط أساساً على الحب، ولكن للأسف لم يستمر هذا الحب وحده، لأن العلاقات لا تبنى على الحب وحده. علاقة تجمع بين شخصين، كل واحد منهم له ماضي وله طباع وتربية وأفكار وجراح لم ترى ولن ترى. في هذه الحلقة سنحاول تحديداً أن أقترب من تفاصيل الحياة اليومية من تلك اللحظات التي ترهق قلب أحد الزوجين أو كلاهما، في المواقف البسيطة التي قد تهدم هذه المواقف البسيطة عشرة سنوات طويلة. ولكن أو لن أكتفي إن شاء الله بالحديث عن المشكلة، بل هنحط حلول إن شاء الله واقعية تلائم بيوتنا الليبية تحديدا. سمعت مقولة لفتت نظري الحقيقة، المقولة يعني رائعة جدا، تقول طبعا قائل المقولة ابن خلدون، كان يقول ابن خلدون: كلما تمدنت الحياة ازداد تعقيدها. نعم صحيح، أسرة الأمس لا تشبه أسرة اليوم، وأزواج الأمس مش نفس أزواج اليوم. كل شيء قابل للتغيير وكل شيء تغير في الحياة، والتغيير مطلوب، ولكن بشرط أن يكون هذا التغيير ليس للأسوأ بل للأفضل. ولكن للأسف ما يحدث الآن أصبح التغير إلى الأسوأ إلا ما رحم ربي، مثل ما يحدث كثيرا في يومنا هذا، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد. أصبحت العلاقات الزوجية الآن مهددة وفي خطر. للأسف ضاع المفهوم الأساسي من العلاقة الزوجية، فهي علاقة تعبدية دينية، هي رحمة ومودة وطاعة لله، لأن العلاقة الزوجية عفة وستر وسكينة وميثاق غليظ. ضاعت المفاهيم الأساسية فانتهت العلاقات الزوجية الحقيقية وأصبحت هشة وآيلة إلى السقوط في أي لحظة. وهذا من ضمن الأسباب اللي الآن يعني أكثر، أعتقد أن أكثر مؤسسة تخدم الآن المحاكم والطلاق الآن نتيجة المفاهيم الهشة للعلاقة الزوجية. طبعا لو شفنا العلاقة الزوجية اليوم نجدها لا تنهار بسبب موقف كبير، بل تبدأ من تفاصيل صغيرة، من تراكمات دون معالجة، دون أن أو دون السماح لأحد منهم أن يناقش الآخر ويعالج القضية اللي موجودة بينهم. فبالتالي هذه التراكمات تبدأ مع بعضها إلى أن تكون يعني زي البركان تنفجر في لحظة ما. طبعا عدم معالجة هذه المواضيع أول بأول وحل المشكلات، فبالتالي شو بيصبحنا؟ تصبح أننا نحن وصلنا نقطة الانفجار أو لحظة أو نقطة عدم التلاقي. دائما نقول أن العلاقة المهزوزة بين الزوجين زي
المستقيمين يسيرا في خط واحد ولا يلتقيا في نقطة، وسبب ذلك عدم مناقشة وحلحلة المواضيع الصغيرة حتى لا تتراكم. لو استطعنا أن نحن نحل مشاكلنا أول بأول ومعالجتها في نفسها في نفس الوقت، لأن بقائها دون تطهير وتنظيف للجرح يسبب ألم وينتشر داخليا ثم ينفجر في لحظة واحدة. الحقيقة أن الكره لدى بعض الأزواج هو حقيقة كرهه لنفسه، يعني الرجل أو المرأة يعني دائما نتساءلهم ليش يكرهوا بعضهم بعد ما كانوا على حب وعلى وئام، ولو ما خديتاش مش عارف شو ممكن يحصل، أو ناخدها مش عارف شو ممكن يحصل، وبعد ما وصلنا إلى بعضنا أصبح أنا شدرت في روحي وأنا على شدرت هكي وإلى آخر. في حقيقة الأمر أن كره الرجل لزوجته أو كره الزوجة لزوجها وكره لنفسه، خاصة إذا كان لم تكن هناك أسباب ظاهرية، لما يكون ما فيش سبب ظاهريا وفي سبب ولكن ليس ظاهريا، قد يكون هذا الرجل تعرض لحادثة ما أو هي تعرضت الزوجة لحادثة ما، فداخليا رفضت لما يصير الالتقاء بينهم، خلاص وكأن هناك شيء ذاب بينهم، كان ينتظر لحظة اللقاء فقط، مجرد ما اجتمعوا في بيت يبدأ لحظة الكره أو كرهها لنفسه، لأنه هو شندار في نفسه، من كرهها في نفسه يبدأ يعاقب الطرف الآخر وكأنه السبب، يعني كأنه يقول ليش ما صحيتني وفقت على روحي ورفضتني ما وافقتش علي في اللحظة هذه. طبعا يصبح الكره هنا موجه للشريك، والشريك ما يعرفش الأسباب الحقيقية ويقول أنا مش عارف ليش هو كرهني، أو هو يقول مش عارف ليش هي كرهتني، أسباب غير ظاهرة. فهنا هذه واحدة من الأسباب اللي تدمر العلاقة الزوجية، عدم وضوح. ولو كل إنسان فينا جلس مع نفسه وعرف إن هو مثلا أخطأ في الاختيار أو أخطأ في الزواج، كان مفروض خليتها فترة أطول تعارف عشان خاطر نقدر أن نأخذ قرار. الزواج ما هوش قرار سهل، وياما من كوارث ومن قصص عجيبة إن شاء الله من خلال فتحنا وفدنا هنتطرق لكثير من القضايا اللي موجودة أصلا، ملفاتها موجودة على أرض الواقع. طبعا أحدى الزوجات جتني تحكي معايا تقول لي لي فترة أنا عايشة مع زوجي مش حاسة بنفسي، أنا نوتي وأنا نجهز وأنا نضحي وأنا نرتب وأنا نبادر بكل شيء، وما فيش ولا واحد فيهم مقدر تعبي ومقدر تضحياتي، سواء كان زوجي أو أولادي، ما فيش حد زي ما نقول إحنا بالليبي ما فيش حد معدل عليا، لا زوجي معدل عليا ولا أولادي معدلين عليا، أنا تعبت نفسيا. طبعا هذه الزوجة هي ومن على شاكلتها اللي هي تعطي عطاء، نحن يعني أنا تحديدا ما نحرضش على عدم العطاء، هذا بيتك وهذا زوجك وهذا أولادك، ومن حقك أنك تخدميهم، من حقك أن تقفي معهم وأنت سيدة البيت، لكن لا تستنزفي قوتك بالكامل، أعطي لنفسك أنت في المقام اللي أنت تحكي فيه معاهم وتهتمي فيه بيهم، أنت وين أنت في المقام هذا؟ أنت استثنيتي نفسك. إذا نحن استثنينا أنفسنا وما عطيناش حق أنفسنا، كيف تطلبي من الآخر يعطيها لك؟ لما المرأة تجعل زوجها وأولادها هم الأولوية قبل نفسها، ما نقولوش هم طبعا أكيد الأولوية قبل الآخرين، لكن مع نفسك لا، أنت عشان الأسرة تكون سليمة لازم تهتمي بنفسك، عشان الأسرة تكون صحيحة وتهتمي بزوجك بزوجك وأولادك لازم أنت تهتمي بذاتك بنفسك، لازم تطوري من نفسك، لازم أنت تتعلمي، لازم أنت تخصصي وقت لنفسك، تهتمي بيه بشكلك، تهتمي بتقري كتاب، تشربي قهوة بروقان، لازم أنت تعطي حق نفسك. لا مش مشكلة، أنا بعدين، حتى أنا بعدين، الكلمة هذه نحن في كلمة تقال دائما هي زي ما يقول الكثرة العطاء تعلم الاستغناء، أنت يشعروا أنك أنت هنتي نفسك، كيف تبيهم هم يركزوا عليك؟ نادر ما تجدي إنسان يبدأ يركز يقولك يا ماما أنت ليش ما تهتمي بين نفسك، ليش إحنا ديما أنت وين أنت، هذه قليل ما تجدي رجل أو ابن أو ابنة تقولها لك. ف
فأنت من البداية ركزي نفسك عندك مكانة، عندك زاوية، عندك وضع معين تعيشي مع نفسك. ضمان وجودك يلغي شخصيتك. كثرة التسامح وكثرة العطاء يعلمهم الاستغناء عنك. لازم الإنسان هو اللي يعمل قيمة لنفسه، ما تطلبش من زوجك أو أولادك يعطوك قيمة، لأنك أنت ضيعت قيمة نفسك أصلا من البداية. نحن هنا منحزنش في النساء، وأنا أقولها أنت كلمة جارحة أبدا، لكن يمكن إصلاح، يمكن إصلاح وإعادة النظر. أنت أساس البيت، كيف يمكن يا أخواتي النساء، كيف يمكن أن يبنى بيت وأساسه هش ضعيف لا يقوى على إدارة نفسه ومنزله وزوجك عفوا؟ ستصبح مملة لا قيمة لك.

وما حرمتهمش من حاجة وعطيتهم كل حاجة عندي. الآن أنا نشعر بالوحدة القاتلة، مش قادر، مش عارف حياتي. أنا حتى الشغف عندي طافي، مش عارف لا نخدم لا عارف، يعني أنا خيرني شندرت أنا في عمري. طبعا لهذا الرجل ولكل رجل اللي يعيش في هذه المعاناة، اللي ما يقدرش يحكم في بيته سامحوني، أو ياخذ قرار أو يملي قرار على أولاده وزوجته أو أولاده وبناته، البنات يطلعوا زي ما يبوا، الأولاد يديروا ما يبوا، المرأة تطلع وتخش من غير ما تعطي لا إذن ولا تأخذ إذن ولا تعطي علم ولا أي شيء، يشعر إنه هو فقد القيمة بتاعه. لا هو عزيزي الرجل، أنت اللي فقدت القيمة وأنت سبب فقدك لهذه القيمة. لا أشجع النساء، لا هي غلطانة من سلسها الرأسها، لكن حابة نقول لك إنك أنت لو فهم معنى القوامة من البداية ومسكت زمام أمور القوامة، أنت اللي عطيته لزوجتك، وأنت شاب تبي تطلع مع أصحابك، تبي تمشي لعملك براحتك، فأنت عطيتها زمام الأمور وعطيتها مفاتيح السيارة وعطيتها الميزانية وعطيتها كل شيء عطيتها لها، وجاي توا بعد 15 سنة ولا 20 سنة بعد ما كبروا الصغار، وهي تحكمت في في في في قواعد بيتها وفي في إدارة البيت، جيت بتفك منها زمام. لما أنت كبرت وأصحابك تخلوا عنك وعلى وشك إنك تكون على التقاعد، بديت تتذكر إنك أنت لازم يكون عندك رأي وعندك مكانة. وأنت وين كنت الفترة السابقة؟ أنت وين كنت؟ أنت من أعطيت هذه الفرصة لتلك الزوجة المتسلطة اللي مفروض احترمت قرار زوجها بأن عطاها نوع من الـ الـ الـ الـ كيف نقولها، يعني عطاها نوع من المرونة أن هي تتعامل في بيتها وتحافظ على بيتها. ولكن بعض السيدات سمحهم الله مسكت زمام الأمور ونسيت أن لديها زوج ممكن تأخذ رأيها، ممكن تستشيرها، ممكن تدلها زي ما نقوله إحنا بالليبي القدر والاحترام، وتأخذ رأيها حتى في أبسط الأمور. مهم جدا هذه، حتى لو أنت عارفة أنه هو هيوافق، نعم هو هيوافق مش هيمانع بأي تصرف، لكن أطلبي منه إعطاء القيمة وإحساسه بأنه هو رجل يأخذ في رأيه ويأخذ في يشاوره فيه على كل كبيرة صغيرة. هذا هو القدر والاحترام اللي أنت تعطيه لزوجك في هذه اللحظة. فهنا العامل مشترك، الخطأ مشترك من الزوج والزوجة، هم الاثنين. طبعا لما يجيني رجل زي هذا الرجل يتألم حقيقة، نقول له أنت تركت مسؤوليتك لأنك تخاف من المسؤولية. ليش تركت المسؤولية؟ فيني يقولك أنا ما تعودتش أني أتحمل المسؤولية، لأنه هو تعود أن أمه مسك المسؤولية في البيت مش بوه اللي مسك المسؤولية، فطبيعي هتكون هذه النهاية وهذا الضريبة. كل شيء لابد من مواجهته ومخاوفه. أنت خايف من شيء واجهه، خايف من شيء تعامل معاه، ما تتركش. لو أنت تركت مخاوفك وإحساسك بعدم المسؤولية للمرأة، فأنت هنا ضيعت نفسك. أجمل شيء العلاج بنفس الداء، يعني عندنا نحن في المجال النفسي نقوله العلاج مثلا عنده مشكلة خوف نعالجه بالخوف، أو علاج بالصدمة زي ما نقوله. فالحقيقة نحن صنعنا الماضي الطفولة اللي عند الرجل اللي شاف أمه هي اللي مسيطرة في البيت، وإن باتا ملش أي كلمة وليس له حول ولا قوة. أنت كرهت بوك في هذه اللحظة. عارفين في نظرية اسمها نظرية التماهي لفرويد، هذه النظرية تقول لك أنت تجسد كل شيء تكرهه، أي شيء تكرهه. خاصك الذكر إذا كره شيء في بوه يكره تصرف باتا في شيء معين، بعد فترة من الزمن لما يكبر يلقى نفسه يجسد في هذا الكره. لكن لو تفهم الموقف ما كانش جسد شيء، لأن لما أنت تكره الشيء يخزن في العقل اللاواعي، لما تكبر تصل عمر معين تلقى روحك تمارس في هذا الفعل. والعكس صحيح، البنت لو كرهت تصرف أمها وتسلطها على أبوها في البيت، وإحنا عارفين إن البنت دائما تحبوها، لكن لما تشوف أمها متسلطة على أبوها وإن أبوها فاقد قيمتها كرجل داخل البيت، البنت تكره هذا التصرف. شن صار عندها؟ أنا تخزنت

الكره تخزن بدل ما تتعامل معاه بحكمة، خزنت هذه المعلومة. طبعا هي تخزنت إن هي طفولة، لكن ما تعاملتش معاه في المراهقة أو في النضج، فأصبحت هي لما الزوجة تقول أنا مش هنكون زي أمي، لا هو العكس صحيح، هتكوني زيها لأنك أنت خزنت، ما تصلحتش مع الموقف، ما خديتش بحكمة. هذه النظرية من أخطر النظريات في تحليل النفسي، اللي هي التماهي. أنت بدل ما تكره تعامل مع الموضوع، لما تتعامل مع الموضوع هتتخلى عنه، مش هتكون تتقمص شخصية والدي أو تتقمص شخصية والدتها. أعزائي المستمعين، المرأة أو الرجل لما يصل إلى قمة الألم يتحول هذا الألم إلى كره خفي. لما يتألم من زوجته من كثر الإذلال، أو هي تتألم من زوجها من كثر الإذلال، يصبح هناك كره خفي. هي بروحها يعني شفت التراكمات كنا نحكي عليها من شوية تسبب الكره مع المستقبل. يتحول ذلك الحب يتحول إلى كره خفي، إلى أن يصل إلى ذروته فينفجر في العائلة. طبعا كيف يعرف الرجل أو المرأة إن زوجته أو هي زوجها وصل إلى كره خفي؟ هنا أول مبدأ هو مبدأ الصمت. عاش يبدأ يحاورها على أي موضوع، معاش يناقش على أي موضوع، ولا هي تناقش على أي موضوع. اعرف أن الصمت هو الدليل الأول على الكره. لاحظوها حتى يعني في لو تشوفي في بعض العائلات، لما جيت تقول ترافقني من صوتك، ما بيش نسمع صوتك، تكل ما عنديش نية ناقشك. عارف لما تقولك الكلمة هي اعرف انك انت وصلت مرحلة الكره، كرهاتك بالمرة يعني. او هو يقولها صوتك معاش نبي نسمع، صوتك معاش نبي نسمع، اعرف انك وصلتي مرحلة ان فعلا وصل مرحلة الكره، واحتمال في اي لحظة تصير اي موضوع. طبعا من ضمن أسباب ما يفوتنيش بس نعطي ملاحظة لإظهار البرنامج الجديد لنوافذ على الدرب، بعد المطالبة، بعد سماعنا قصص مؤلمة، الآن أصبحنا الآن جرائم القتل الزوج، يعني كم زوجة من كم يوم زوجات تم قتل، زوج يقتل زوجته أو زوجة تقتل زوجها. وصلنا إلى مرحلة غريبة من البشاعة والجرائم، لذلك هذه البشاعة من الجرائم هي أحد الأسباب اللي خلت البرنامج يظهر. لازم نحن بنغيره، لازم يكون عندنا وعي أكثر، نضج أكثر. صدقوني كل أسبابنا وكل مشاكلنا أساسها البعد عن الله، بعد عن الدين، البعد عن صلاة، بعد عن الدعاء. وللأسف الصلاة أصبحت شيء ثانوي للأسف الشديد. يقول لها تصلي، أول ما تسأل تصلي يقول لك والله المتحشم، هيقول لي والله ينقطع مرة ولي مش متحشم، هيك يقولها صراحة يعني، يقول لي لا والله الحق لنقني ما نصلي، أو هي تقول لي ما نصلي. والله نستغرب أن في نساء ما يصلوش بصراحة، عرفت، حتى رجال يعني، لما تقولي ما نصليش نقطع يعني كيف هيكون ضميرك، كيف هتكون حياتك، كيف هتكون بناء بيتك، كيف هيكون بناء الأطفال، كيف تكون القدوة أنت أصلا أنت ما تصليش الصلاة الحقيقية. نحكيش الصلاة اللي أي كلام، السريعة بتاعكي عشان يقولوا يصلي بس. للأسف الشديد وصلنا إلى مستوى صعب جدا، يعني صعب لدرجة الانحراف الأخلاقي، ولدرجة القتل، ولدرجة أعمال غريبة أو إخفاء قسري للنساء. زي ما سمعنا قصص كثيرة، ما بيش نذكر بصراحة قصة بعينها، أنتوا عارفين القصص والأحداث الأخيرة اللي كانت موجعة ومؤلمة جدا. وللأسف الشديد بعض العائلات ندير لهم في زيارات ميدانية، البيت من أول ما تخش من عتبة البيت تشعر بالجفاف العاطفي. هي حلقة اليوم نتكلم بشكل عام على العلاقات الزوجية،

0: إن شاء الله في الحلقات الجاية فاتحة نوافذ كثيرة، هنتكلم بكل مرة عن موضوع يخص موضوع معين، مش هنخلي عام اليوم لأنها حلقة الأولى. حبيت بس نوريكم إن المجتمع والتمدن والتحضر الغير واعي، التحضر اللي كله تخلف للأسف، والله ما في أجمل من تحضر في الإسلام. الإسلام كله تحضر وكلها رقة وكلها حنية وكلها مودة وكلها رومانسية وأدب بين الزوج وزوجته. الآن وصلنا في نحن الآن نعيش مجتمع مع احترامي القليل منتهى الغجرية، شيء قتل. نفوت ما بيش نفوت موضوع مهم، السحر. يا سلام يا سلام على السحر الآن اللي كاثر، ولا الرجل يسحر الزوجة أو الزوجة تسحر الزوج وأهل الزوج عشان هي تعيش سعيدة، تسحر أمه وخوته وخواته وبوه، تسحر عائلة كاملة. طبعا ما ننسوش قصة الرجل بسبب الضغوط النفسية اللي قتل أولاده أو قتل نفسه وانتحر بسبب الضغوط والعلاقات الزوجية. نحن في النافذة هذه وكل النوافذ المقبلة إن شاء الله هنفتحها بحنية برقة، إن شاء الله يا ربي ترجعوا، يا ربي تعيدوا النظر في علاقاتكم. والله الواحد أصبح الزواج مخيف في في في في في مجتمعنا الآن. تخيلوا أنا شباب، يعني شباب أصحاب أولادي وشباب نعرفهم يعني من خلال عملي وكذا، يقولي الزواج لا لا لا نهائي ما نفكرش في الزواج. الآن من ضمن أسباب عزوف الشباب عن الزواج عدم الثقة في بعض العائلات أو في الأسر أو في البنات حد ذات، سامحوني نقولها بصراحة، ناخذها يا أما تطلع مريضة نفسية، أما هلها بيلفقوها بيعطوها بس عشان يفتكوا هم منها ويحصلوا راجل فيها، يحصل في معاناة ويسمعوا في قصص الشباب من بعضهم. الآن يقولي لا أنا هيك مرتاح وآخر انبساط، نزل بدري أنا نجوز أصبحت كارثة. ولا بنت تجي تقولك ليه أنا رافضة الزواج، أنا مش عارفني راجل بناخذه ممكن يقتلني ولا يدير لي شي حاجة ولا يعزقني في في في مكان ولا في بحر ولا في في بر ولا لي. والأولاد أصبح في خوف في رعب، أصبحت العائلات أصبحت تعيش في مرحلة مخيفة حقيقة. لكن نحاول بقدر الإمكان إن نحن لطف الجو، مش كل العائلات سيئة، أكيد في عائلات رائعة وفي عائلات تتقي الله وعائلات تعرف الله وعائلات يعني كل شيء ليها في كل شيء ليها بتقوى الله ورجوع إلى الله. والله لما قلت من شوية أن الزواج عملية تعبدية هي طاعة لله، أنا أتزوج طاعة لله، زي ما أنت تمشي للحرام وتأخذ إثم، أيضا لما تمشي للحلال لزوجتك وأولادك وتحبهم وتحتضنهم وترعاهم، أيضا أنت هنا بتأخذ أجر عظيم. للأسف والله يعني وأنا أتحدث تحضرني قصة يعني من أعجب القصص، أنا عشت القصة هذه مع العائلة هذه. والله شو بنقول، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي الجميع، واحد شنو بيحكي ولا بيحكي. طبعا رغم كل اللي نشوفه فيه وكل رغم كل المآسي وكل الأحزان وكل الآلام اللي موجودة للأسف في معظم البيوت، ورغم الانحلال الأخلاقي من الزوج أو الانحلال الأخلاقي من الزوجة أو الأبناء أو يعني في أشياء والله يعجز اللسان عن الحديث عنها. أنا في أشياء يعني ذهلت يعني نتشكنا مجتمعنا عربي ليبي مسلم، نحن وين ماشيين، في أي طريقة احنا ماشيين. عدم مراعاة الله دمرت كثير من الأشياء، وطبعا ظاهريا في بعض البيوت تشوفها ظاهريا بيوت مليئة بالسعادة، شكلها الخارجي ما شاء الله جميل، زوج وزوج وزوجة وأبناء، لكن للأسف شديد داخل هذه الأسرة السعيدة ظاهريا المتصدعة داخليا فعلا هي عائلة متصدعة، تجد الأولاد والأم والزوج كل واحد يعيش يا أما في حالة اكتئاب، أو الأولاد مجتمعين مع أمهم ضد الأب لأنه هو جائر ولأنه هو ظالم ولأنه هو أناني ولأنه هو يحرج فيهم قدام المجتمع. للأسف بعض الآباء يحرجوا في أبنائهم نتيجة تصرفات يعني لا تموت للعقل ولا للأخلاق ولا للقيم أي شيء. وهذا واحدة من وقائع أني أنا شفتها للأسف شديد، تجد ابن شاب أو بنت شابة وخجلانين إنها ضبوها. ظاهريا تشوف العائلة كويسة، حال غياب أم هذا يكرس يمكن واحد ما حدش يشوفها، لأن جابنهم إحراج مع الناس، يا أما بسرقة يا أما بفواحش أما بكذب أو ممكن ينصب على الآخرين. كذلك بعض الأولاد تلقى ملتفين على أمهم، وللأسف هذا بالأمس القريب تحديدا قصة هذه جتني. تجد البنات، وللأسف البنات الذرية بنات مش أولاد، عندهم محتويين بوهم عايشين تحت ظل بوهم، والأم ما حدش ولا يحب، مش يقولوا ما يحبهاش، لكن لا مش مقتنعين بشخصيتها. نحن ليش ما عندناش أنصاف الحلول؟ ما فهمتش. يتجد الأم متسلطة جائرة في بيتها، أو تجدها عديمة الشخصية لدرجة أن عيالها يكره حتى عديم الشخصية، لأن الشخصية الضعيفة هذه مش هتحقق لهم أحلامهم وطموحاتهم، مش هتسترهم أمام الآخر، لأن أمنا شخصيتها ضعيفة. والعكس صحيح، الأولاد مع أبوهم تجد إن الأب يا أما متسلط وجبار وظالم، يا أما الشخصية منعدمة مش قادة. وفي الحالتين البنت والولد بيتقمص الشخصية بطريقة لا شعورية، ونبدأ نكرر في نفس الحالات في المستقبل في عائلات جديدة لأولادهم. نفس الأحداث اللي حصلت في البيت تبدأ تتكرر. هل هذه العلاقات وهذا الفتور وهذا الانهيار في البيت الزوجية هل له حلول؟ هل يمكن أن نحن نستطيع نحن نحل هذه المشكلات؟ نعم، يوجد حلول إذا في حالة واحدة، إذا أراد الزوج والزوجة بالفعل أن يصلحوا من حياتهم ويتفقوا على هذا الإصلاح. خلونا نعطوا بعض النقاط المهمة لعزيز الزوج وعزيزة الزوجة للحلول ولجعل البيوت سعيدة ولإعادة التوازن بين الزوج والزوجة وبين الأبناء داخل بيتهم. أول طرق الإصلاح يبدأ بكلمة. كلمة؟ نعم والله إنها كلمة. هذه كلمة لها قوة تأثير غير عادية. في كلمة توقد نار جحيم في البيت، وممكن كلمة تطفئ هذه النار، وكلمة تذيب جليد من الصمت والبرود العاطفي داخل الأسرة. الكلمة تغير مسار الحياة بالكامل. مثلا أخذوا سبيل المثال، لما زوجك يتعب أو هي تتعب المرأة في البيت، ممكن الزوج أو الزوجة يقول كلمة بس أنا أقدر ظروفك، عارفك أنك أنت تعبانة اليوم، أو عارفة أنك أنت تتعب من أجلنا اليوم، عارفة التعب اللي فيه زوجك طول اليوم، المشاكل برا في العمل، ممكن كلمة منك يعني كأنه يعني دواء تزيح عنا كل هموم ومتاعب البيت. لأن هذه الكلمة الطيبة قد تعيد نبضا كان يحتضر، يعني هو منهار جاي واصل حدها أو هي واصلة حدها، ممكن بكلمة تعيد زوجتك تعيد لها الحياة من جديد، أو هي تعيد لزوجها من جديد. يعني التواصل الصادق بين الزوجين يعتبر هو العمود الفقري اللي ماسك الأسرة بالكامل. فلما يكون التواصل جيد بالتأكيد هتصير أو هيحصل تلاؤم في هذه العلاقة. أيضا تعلم الإصغاء يا رجل، وأنت تعلموا إنكم تسمعوا بعض كم. الاستماع الجيد وكأنه وبخاصة كلمة الإصغاء، الإصغاء شيء والاستماع شيء آخر. لما يكون بإصغاء يبقى بمشاعر بإحساس بقلب بحب، يعني زي ما يقولوا كلي لك آذان صاغية، يعني كل إحساسي ومشاعري معك، تكلم فقط. مرات الزوج رغم يعني كل شيء حواليه صعب، ومرات يحتاج يبي فضفض، هو مضغوط يبي فضفض لزوجته أم أولاده، خش يتبدأ فيه الكلام القاسي والوجه المقلوب وبالأكل، ما فيش أكل أصلا مرات. يعني هو جاي متضايق، بدل ما يحكي ويفضفض اللي عنده، لم يجد أذان صاغية في البيت، يلقي أشياء غير عكس ما هو يحلم. خلاص يبدأ هنا الجحيم يزيد في البيت، أو العكس صحيح، يقول لما تجي زوجته ونحكي له ونفضفضنا، في خاطرها أن هي تحكي زوجها عن معاناتها مع الأولاد، مع نفسها مريضة عندها ظرف معين صير لها، خاطرها تحكي، مجرد تحكي ولا سكري فمك، آه بالليبي هيك نقول لكم، ما عنيش فضيلك ترى سكري فمك هيك. والله بعض معظم الأزواج بعض من العائلات هيك يقول. فتعلم فن الإصغاء وتقدير ظروف الآخر مهم جدا. بعض الخلافات تحتاج فقط الحل بتاعها في أن تجد أذن تسمع، صدقوا تسمع دون أن تحكم بال بال بال بالقسوة. ممكن الشيء الثالث، ممكن أن يفصل بين المشكلة والشخص. يعني من شوية كنت نحكي مع محمد العزابي، كنت نقول له دائما الإنسان يفصل ما بين الشخص والسلوك. يعني أنا نكره سلوكك لكن ما نكرهكش أنت، أنت زوجي، أنت صديقي، وأنت أبو عيالي، أنت أنا نحبك، ولكن الشيء اللي نكره تصرفك، عصبيتك مثلا الزايدة في غير محلها، بخلك مثلا، أي تصرف يدير الزوج. ما تكرهوش الأشخاص أو الزوجة، ما تكرهوش الأشخاص، أكره التصرف نعم، لكن الشخص لا. لا نحن ما شاء الله يعني من كثر الوعي والنضج اللي عندنا ندمجوا الشخص مع التصرف، بدل ما نحل مشكلة نزيدوها قوة. كذلك الرجل لما يكون لازم يفصل بين تصرف خاطئ دارته زوجته في لحظة ما، ويفصل بينها هي. نحن لا، نحن نحبك مع بعضك ونكرهك مع بعضك، ما فيش أي فصل في العلاقة أو في التصرفات. يعني أنا أنتقد السلوك لا أنتقد الإنسان. نعم، من ضمن الأشياء الأخرى إعطاء مساحة لكل شخص. لازم لما يصير أو يحتد الخصام أو الجدال بين الزوج وزوجته، لابد أن يجعل كل واحد منهم مساحة للآخر، مساحة هدوء، مساحة للراحة، مساحة لإعادة الشحن والتوازن النفسي لكي تستمر العلاقة. لا تو فسر لي أنت شن تحكي، ما نحن هذا اللي شاطرين فيه بصراحة، تو حكي لي، ما نش طالع أو طالعة تو تحكي لي، تو هو في لحظة غضب، أعطيه مساحة أن يهدأ ويروق، يشرب قهوته أو هي تهدأ وترتاح شوية، وبعدين أبدأ استفسر منها. نحن نبو كل حاجة مع بعضها، هذه واحدة من العلاقات مما يؤدي إلى الاختناق والتصادم بين الأزواج. كيف تبي عائلة تحل مشكلتها وهي ما عندهاش وسع بال لبعض؟ هذه واحدة من الأشياء، وللأسف تحضرني قصة، ولكن ربما الوقت مش هيسعني لسردها. إن شاء الله الحلقات مستمرة، والنوافذ سنشرع جميع النوافذ لنطل على دروب الناس ومشاكلهم ونخفف عنهم. كل هدفنا هو التخفيف والوعي والإرشاد والتوجيه لكل أسرة، لكل فرد في الأسرة، ولكل العائلات وكل المجتمع. من ضمن الأشياء اللي تحد المشكلات التخفيف من التوقعات. يعني مثلا أنا زعلان ومتوقع أن زوجتي هتفهمني، مرات هي من كثر مشاغل البيت ما تفهمش أنك أنت جاي متضايق أو زعلان. يعني أنت تتوقع أن هي تفهمك بصمت وأنت ساكت، أو هي تقول هو يفهمني من غير ما نقول. لا، في بعض الأمور تحتاج إلى صراحة في الحديث، في لازم نقول كلمتي بصراحة، بتاع جو التمثيل والدراما وهو يفهمني لما ندير دراما أو لما ندير لقطة معينة وهو يفهمها. مرات يكون هو جاي ما يحقش في الدنيا قدامه، مظلم الحكاية قدامه، من مشاكل العمل، قلة الفلوس، ظروف معينة، فمش هيستوعبك. جيت تقول أنا توقعتك تفهمني، إنما فيش داعي تقولي هيك. تخفيف من التوقعات راح تقول يعني مرات يكون هو مشغول، عنده مشاكل، عنده كذا، قدر يضر. الشيء الآخر واللي هو مهم مهم مهم مهم قوة الدعاء. البيوت اللي فيها ذكر ودعاء وحب لله والانتماء لهذا الدين العظيم وحب لله وطاعة لله، حتى لو اهتزت أركان هذا البيت لا تقع، لأن الله فيها، ذكر الله فيها مستمر، لأن الله هو السند وهو اللطيف بهذه العائلة. للأسف معظم بيوتنا ما فيش صلاة، ما فيش ذكر، ما فيش دعاء، ما فيش حديث جلسة هيك عن القصة نبوية أو حديث أو موضوع هيك يخلي العائلة تلتم. فقلة الدعاء أو بعض العائلات انعدام الدعاء أصلاً، أصلاً ما فيش صلاة أصلاً، تجدش في ألفة. لما العائلة اللي تتق الله والنواخذة وضع العلاقات أو الزواج أنه وضع عبادي أو تعبدي أو أنه شريعة من شرع الله، يبدأ يعطيها حقها في العبادة والطاعة والأدب والذوق والأخلاق. والرسول كان يخدم في أهله، نساء الرسول كان يطيعن الرسول. نحن مش هنكون النبي محمد ولا النساء هيكون زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن على الأقل نتبع أوامر الله ونتخذ بعض السلوكيات اللي تساعد على تحسين العلاقة داخل الأسرة. الدعاء والصلاة أهم شيء. اللجوء للمختص هذه في حالة انعدام التفاهم، وفي حالة إن معاش قدر يتفاهم معها أو هي تتفاهم معها، يمكن هذا آخر حل للدروب. ممكن تتجهوا، والله أنا أفضل أن يكون أول حل قبل ما يجوزك أصلا أو تجوزها أصلا. لازم يكون عندك يعني مرونة، تعرف كيف تختار، مش ما توصلش أنت لمرحلة يا. لكن ما بيش نحكي على زمان، نحن نحكي على شباب توا. لزمان خلاص، اللي جوز جوز من زمان، واللي صار صار. يمكن أن يلجأ إذا أراد فعلا العلاج ومقتنع بأن ممكن المرشد النفسي أو الأخصائي الأسري أو النفسي يقدر يساعدهم، أو هم فعلا عندهم رغبة لإكمال المسيرة مع بعضهم، ممكن يلجوا إلى المرشد النفسي والأسري عشان يساعدهم في إزاحة الغموض في العلاقة، إذابة جليد الصمت، إطفاء نار الوالعة، نار الغل ونار الحزن والزعل اللي بينهم، عشان يقدر يخطي بهم خطوات سليمة، بشرط أن تكون لديهم النية الصادقة. أعزائي المستمعين، نهاية الحلقة اليوم، في هذه النهاية نقدر نقول أن العلاقة الزوجية ليست مباراة من يفوز ومن يخسر، بل هي رحلة يربح فيها الاثنان معا أو يخسران معا، وكل بيت فيه تعب لكن فيه أيضا فرصة جديدة كل يوم للبدء من جديد. إلى هنا أحبابنا المستمعين، كنت معكم أنا زينب رمضان في برنامج نوافذ على الدرب. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط والهوى،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام، وما كنت تسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على الناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

مساء الخير، ونكرر نقول مساء الخير على كل مستمعينا وين ما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم كالعادة من القلب. معكم ملاك محمود. حلقة اليوم بصراحة بتمس هالبناس، ويمكن حتى انت اللي قاعد تسمع فيها حاليا او قاعد تتفرج عليا وتلقى روحك انت فيها. الحلقة هذه موجود فيها سواء الطرف لي او الطرف المقابل. فاليوم حابين نحكو بصراحة، حابين نحكو بصراحة. وموضوع حلقتنا لليوم ليش نخافوا، او ليش في ناس تخاف من المواجهة. الف صلاة وسلام على سيد الخلق، شكرا نقرين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اليوم اخترنا الموضوع ليش نخافوا من المواجهة. أنا قاعدة نسمع في صوت ال، ما نعرفش في صوت تقريبا، صح؟ تمام، أيوة هيك، تمام. قلنا احنا موضوعنا لليوم ليش في ناس تخاف من المواجهة، ليش مرات نسكت على حاجات كانت مزعلتنا مضايقتنا. ليش الشعاف يقول احيانا المواجهة تكون ضعف واثق الخطى لا يكثرت. كيف المواجهة؟ المواجهة لو كان الشخص يخاف من المواجهة، صح يا الشعافي قصدك؟ تمام. ليش نتحمله فوق طاقتنا وقدرتنا بدل ما احنا عندنا القدرة ان احنا نحكو ونشكو وما خلو ما نقوله؟ ليش نخاف ونقول انت جرحتني، تصرفك ضايقني، هذا اللي تدير فيه مش عاجبني، تصرفك معاي مش حلو، موقفك معاي مش حلو؟ ليش احنا نخافوا ما نقولوش؟ او بعض الناس تخاف ان هي تواجه الشخص اللي امامها. ليش؟ بينما الغريب مرات ما نخافوش منه، بينما الانسان القريب نخافه ونقوله مرات ما نبوش نزعلوه مثلا، او ما نقدروش نقوله لا انت جرحتني، انت ظلمتني، انت تصرفت بطريقة خاطئة، انت ضايقتني، او حتى انت مش عاجبني في نوعية، في شيء معين قاعد تتصرف فيه. الغريب ان مرات ما نخافوش من المشكلة نفسها. يا جماعة الخير نخافوا من شنو ترى؟ نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نخافوا من وين؟ ما نخافوش من الإشكالية أو الشيء اللي بنقولوه، لا، احنا نخافوا من عواقب الشيء اللي بنقولوه. بعد المواجهة شن بيصير؟ أو بعد إنك أنت تواجه شخص أو الشخص اللي قاعد مثلا يهرب منك. فاحنا ما نخافوش من المشكلة أساساً، احنا نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. يعني انا بعد ما نقول الانسان هذا جرحتني او ظلمتني او خدلتني، نخاف من ردة فعله ليا او طريقة كلامه، او نخافوا حتى مرات نقولوا نخافوا حتى على مشاعرهم. لان احنا دائما بنكونوا الكويسين الطيبين اللي ما نغلطوش، بينما هذا المعتقد خاطئ، لان احنا بشر ونغلطوا. نخافوا من زعلهم مثلا، نخافوا ان الزعل هذا يخلي فينا نوصلوا لمرحلة الخصام، نتقاطعوا، نخافوا ان احنا نخسروا الناس، او نخافوا من سوء الفهم. كل واحد على حسب ما يفهم الموضوع، او حتى من ردة الفعل. مرات حتى الشخص اللي مقابلك تخاف من ردة فعله. لكن السؤال المهم، تتعدد الاسباب، لكن السؤال المهم والأهم، هل الهروب من المواجهة يحل ولا يعقد الأمور أكثر؟ بالنسبة لكم أنتم كمستمعين وكمشاهدين، هل الهروب من المواجهة يحل المشكلة ولا يعقد الأمور أكثر بالنسبة لكم؟ فنين بنعرف كيف تتصرفوا لو أنتم كنتوا الشخص اللي واجه، أو كنت الشخص اللي يهرب من المواجهة. في الحالتين يحل ويبعد ويرحل كل حد في حاله.
حسب الطرف المقابل. هنا تقول فطوم يقول يزيد عقدها أكتر وأكتر. قرين تقول على حسب الشخص. جميل. عاطف تقول الخوف من المواجهة قد يشمل تجارب سابقة مؤلمة مع النقد أو العقاب. أمونة تقول يعقد الأمور أكثر. جميل. وعليكم السلام لكل من التحق في حلقة اليوم. في حلقة اليوم بنحكوا عن أسباب الخوف من المواجهة. علاش بعض الناس يهربوا ديما؟ ومتى يكون السكوت مؤذي؟ أمتى يكون الصمت مؤذي؟ بدل ما هو يكون يفيدنا هو قاعد يؤذي فينا. هنا تقول أوقات التغافل نعمة، بس مش دائما يا هنا، مش دائما. جبران الذي العلى الذي غدرك صنع فرصة لألف شخص يهود وشراء ضحكتك. ممكن. فطوم ليس كل من يبتعد قد نسي، وليس كل من يصمت مرتاح، لكن يبقى مؤلما أن ترى أشخاص يفضلون الهروب على المواجهة. نسمات ما تخافش تبتعد، نبتعد خلاص لأننا انصدمت. جميل جميل. الخشية من تدهور العلاقات أو فقدان السيطرة على الانفعالات. ما هو أنت مش هتنفعلي على شخص ما يعني لكش، فهمتي؟ إذا كان في شخص في حياتك مرات ما يعني لكش، فما فيش داعي للمواجهة. بينما لين يقصد اليوم الأشخاص القراب منا اللي يستحقوا نحن نواجههم أو نوروهم إن قاعدين يهربوا من المواجهة، قاعدين يستعملوا في طريقة إن هم يهربوا من المواجهة ويسكروا كل الأبواب في وجهك بحيث إن هم ما يفهموكش أو ما يحاولوش إن يفهموك. أمون تقول ما نحب الهروب، لازم نواجه ونتألم. دائما الأشخاص اللي يهربوا من مواجهة أو تلاقيهم أصلا خوف من المسؤولية، يعني ما عندهم اهتمام. في ناس تقول أنا ما نقدرش نسكت أبدا. صاحب الحق دائما ما يسكت. شرا صاحب الحق يقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم بس ما يلقاش الشخص المقابل اللي قاعد يوضح له أو يفكر يقول لأن أنت غلط في شيء معين، كأنه ما يشبحش فيه أو ما يسمعش فيه، وهذا للأسف موجود حاليا. ربي يعطيكم. أسباب الخوف من المواجهة وعدم الثقة بالنفس. به خلوكم تو احنا بنقولوا علاش بعض الناس الصوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. جميل يجري، جميل. هذه هي اللي حاب نوصلها، صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. قلنا احنا اسباب الخوف من المواجهة علاش بعض الناس يهربوا ديما وما يواجهوش، ومتى يكون السكوت مؤذي. بين قوسين الصمت. احيانا الصمت مش مفيد يا جماعة الخير. الصمت عند مواضع معينة، مواقف معينة، بس لما تسكت هلبة هلبة هلبة يتعود الشخص خلاص انك انت دائما ساكت. دائما الانسان الهادي، دائما إنسان الساكت، دائما إنسان اللي تتغافل وتتجاهل وتفوت في سبيل أنك أنت ما تبيش تخسر البني آدم اللي أمامك، في سبيل أنك أنت ما تبيش يوصل المرحلة المرحلة هذه توصل إلى الخصام، أنك أنت خلاص يعني تبدأ مش ملتقي معاه في نقطة معينة. كويس. فخليكم معي لأن حلقة اليوم من القلب للقلب. حلقة اليوم من القلب إلى القلب. جرين تقول إذا كان الكلام من الفضة فالسكوت من الذهب. حاول نور يقول حاول في المواجهة استخدم أنا أكثر من أنت. جميل جميل. فاصل قصير ونرجع.

قد جئت واحتفلنا حبا لك كملنا أهلا بما مسار ركن البيت وأسوار والشكر لسلطاني صاحب الإحسان الهم.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم. أكرر مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. تكلمنا في بداية الحلقة على مقدمة، لكن قاعدين ندخل في الموضوع أكتر وأكتر ونتعمق أكتر وأكتر. الفقرة الأولى واللي هي دائما كل موضوع نحكو في بدايته كتعريف بسيط أو المعنى، شن هي المواجهة أصلا؟ لما نقول مواجهة شن معناها الكلمة هذه؟ ناس هلبة يفكروا فيها إن هي مثلا كنوع من الشجار، نوع من الصراخ، نوع من العصبية، نوع من المشكلة الكبيرة، لكن في الحقيقة هي لا. المواجهة عمرها ما كانت حرب. المواجهة مش حرب. المواجهة ببساطة إنك أنت تقول الحقيقة باحترام، إنك أنت قاعد توضح في موقفك، وإنك أنت تحط في حدودك وحدود الآخرين اللي معاك، وإنك أنت تقدر تعبر على شعورك بدل الكتمان، وبدل ما إنك أنت تجامل الطرف الآخر على حساب نفسك. شفتوا في هالبناز يقولك لا أنا ما نحبش نواجه، مش موضوعي المواجهة، لأني أنا إنسان ما نحبش نواجه. هو في الحقيقة يعتقد أن المواجهة معناها أننا لازم نتعارك مع فلان وفلان، ويعلو بيننا الصراخ، ويعلو بيننا العصبية، وتتفاقم المشكلة، بينما الحقيقة اللي لازم احنا ناخدوها ولازم نمشي بها أن المواجهة مش حرب بين طرفين. المواجهة هي اللي توضح لنا كل شيء، انك انت تقدر تقول الحقيقة، تقدر انك انت تتكلم على حقك، ما تسكتش على حقك، تتكلم على حقك باحترام، انك انت توضح الموقف اللي صار من ناحيتك وتسمع الموقف من ناحيته، وانك انت تحط حدود لا يتجاوزها هو ولا غيره، وانك انت تعبر على مشاعرك بدل الكتمان. يعني انا نجي الانسان نقول له مثلا انا زعلان، أنا متضايق، أنا متضايق منك، أنا زعلان منك، أنا واخد موقف منك، أنا قاعدة هنا نعبر لك على شعوري، أنا هنا قاعدة نحكي لك بدل ما نكتم داخلي، وكل ما نكتم تزيد الفجوة أكتر، تزيد المسافة بيني وبين الشخص أيا كان علاقتي بالشخص. فكل ما أنت تعبر أكتر كل ما الناس تفهمك بالعكس. ما فهمتش علاش واخدين النظرية هذه، ما فهمتهاش كيف. بينما إن كل ما تعبر أكتر على شعورك كل ما ترتاح أنت، بغض النظر الشخص الثاني متقبل كلامك أو مش متقبل كلامك. إنك تقول مثلا الكلام اللي كنت تقول فيه أو الموقف اللي صار معاي وصار قدامي أنا وياك، راهو هذا مضايقني، راني أنا مش مرتاح راهو من الأسلوب اللي قاعد تتكلم بيه، أو أسلوبك وطريقتك في التعامل بدت تتغير، أنا مش مرتاحة، أو هذا الشيء ما يناسبنيش، ما يعجبنيش تصرفك معاي. أنا قاعد توري له في مكانة الشخص، يعني في مكانته عندك، لو كان مش مهم في حياتك راهو أنت مش معبرة أصلا، راهو أنت صفحة وقلبتها،

يحتاج أنه هو يحكي مع الطرف الآخر. فهذه الحقيقة، يعني المواجهة واخدينها بطريقة أخرى. المواجهة الصحية اللي لازم تكون ما بين الأطراف، اللي ما فيهاش إهانة، ما فيهاش تقليل، فها وضوح. شو فها؟ فها وضوح، إن الإنسان يكون واضح حتى في خصامه، واضح حتى في عصبيته، واضح حتى في تعبيره، واضح. فهنا محتاج من الإنسان شي يدير في المواجهة يكون واضح، ما يتزيفش. في ناس، خلينا نكون واقعين شوية، باهي في ناس لما تواجهها يلبسوا لك قناع. ركزوا معي في الكلام، يلبسوا لك قناع بحيث ان انا صافيه لبن معك، بس هو لا. شفتوا كيف؟ بينما الانسان اللي يحب المواجهه انسان واضح، حتى لو صدر منه غلط هو انسان واضح. لكن الانسان اللي يقع في المواجهه مرات يلبس قناع ويقول لك صافيه لبن، خلاص الامور تمام، بس للاسف تلقى لا. وليش دائما يحبوا يخافوا هم؟ ليش يخافوا من المواجهه؟ ليش في ناس تخاف ان هي تواجه؟ ليش يسكروا عليك في 100 باب وباب باش انك انت ما توصلش فيهم؟ مش لان هم احترام او في حدود معينه، لا، هو توصل مثلا لمرحلة أننا ما نحبش نواجه. تعرفوا علاش؟ تعرفوا علاش الناس تخاف من المواجهة أحيانا؟ الخوف من الرفض. يبدأ عندك شعور داخلي أن الكلام اللي بتقوله فيه رفض، في شيء قبول من الطرف الآخر. في ناس تربوا على فكرة لو تكلمت الناس حتبتعد عليا، لو تكلمت الناس مش حتخلي ولا حاجة فيا، لو تكلمت ممكن تصير مشكلة أكبر من هيك. فيصبح السكوت على كل شيء، يسكت على حقه، يقعد يفكر لو قلت اللي في قلبي بيزعلوا مني. شفتوا؟ يبدأ يلوم في نفسه صاحب الحقرة. في بعد المواجهة يقلب الطاولة، ايه والله، ايه والله، هذه سياسة الخطة بي. النقطة الثانية، ليش نخافوا من المواجهة؟ الخوف من فقدان الشخص، شخص تحبه وتعزه انت تخاف تفقده. علاش؟ لأن عندك شعور داخلي أنك إنسان متعلق به، فأنت تخاف أنك أنت تواجهها. علاش؟ باش أنك أنت ما تخسراش. لكن مرات تعرف أنك لازم تواجه، لكن تقعد من داخل شنو، حرب نفسية، تبدأ تقول لو حكيت يمكن نخسر عليه، فتختار أنك أنت تصمت. جرين ضربني وبكى وسبقني واشتكى، اي والله هذه السياسة اللي ماشيين بها. فلو يعني الشخص يكون قريب منك وتخاف انك تفقده في مواجهة معينة، فاعترف انك انت الغالط مش هو اللي غالط، انك انت اخترت انك انت تصمت على انك انت جيت واجهة. لأن الكتمان هلبة ممكن يخليك تخسر، تخسرش الشخص بس، تخسر حتى نفسك، وتخسر حتى ثقتك في نفسك. ما عادش يبدأ عندك شجاعة أنك تواجه في جديد، وما عادش عندك شجاعة أنك حتى تقول اللي قاعد مضايقك. فكل سبب مرات حتى سبب بسيط تنفجر عليه. لهذا ردوا بالكم تسكتوا. النقطة الثالثة، إحنا ليش نخافوا من المواجهة؟ نقول لك والله إحنا التربية لها دور. حاجة سيها منورتي، التربية لها دور.

0: اسكتوا، حتى وحنا غلطانين، حتى ومثلا هم غلطين فينا لازم نسكتوا، لان ابونا وامنا علمونا ان احنا نسكتوا، ان احنا ما ناخدوش حقنا. قلين انا ثم انا ثم انا ثم محدش غيري ابدا. ايه التربية في بيوت هلبة، الطفل لو تكلم ينقال لطول اسكت ما تردش، الكبار ما تردش عليهم. شبحت موقف معين مثلا، طفل شاف موقف معين او تصرف معين يمشي يقول لامه او لابوه، تعرف التصرف شنو هو اللي بيدروه؟ ان انت اللي غلط، مش هو ذاك اللي غلط، انسان كبير، لا انت اللي غلط. فشنا اصبحنا؟ اصبحنا احنا نسكتوا على حقنا، نسكتوا على المواجهة، نتستروا على بعض. ليش؟ ليش نتستروا على بعض؟ رغم ان ما فيش احلى من الحقيقة. شفتوا كيف؟ فيكبر هذا الطفل وهو مقتنع اقتناع تام ان التعبير خطر بالنسبة لي. من نشأة الأولى لحد ما يكبر يلقى روحه ما عادش يعرف يعبر، ما عادش يعرف يتكلم، ما عادش يعرف ياخد حقه. والدنيا توه تحتاج ان الشخص يواجه، تحتاج ان الشخص يكون صادق، تحتاج ان الشخص هذا يكون صاحب حق. ومن الأسباب اللي تخلينا حتى هي إن احنا نخاف من المواجهة التجارب القديمة. شخص واجهته مرة وانجرح منك مثلا، فقال الحقيقة وانقلب الموضوع ضده، هذه نفسها يا أمون لما قلتها إن هي فن قلب الطاولة. يعني شخص واجهته مرة وانجرح، انت قلت الحقيقة لكن انقلب عليك الموضوع وانقلب ضدك، فبدأ شنو الشخص هذا اللي يحب المواجهة يخاف انه هو يعاود التجربة. ليش؟ لان في ناس عندها مهارة في قلب الطاولة انه يخلي الموضوع اللي انت تتكلم فيه اللي هو عندك فيه حق لصالحه، فهمتوا؟ يستعمل ضدك ويحرك الناس اللي حواليك بحيث ان هم يكونوا ضدك. شفتوا كيف؟ هذه السياسة اللي ماشيين بها، هذه هي السياسة اللي في التعامل ماشيين بها، خاصة في موضوع المواجهة. فيقلب مني، يقلب الناس اللي حواليك. من هم الناس اللي حواليك؟ الناس المقربين منك، مش الناس اللي ما يعرفوكش، لا المقربين منك. احيانا حتى في داخل بيتك يحركوهم، فيقلب عليك الموضوع ضده ويطلع هو الانسان البريء، هو الانسان الصحيح، بينما انت صاحب حق. شفتوها؟ ايه والله. نبي نسألكم سؤال يا جماعة الخير، انت او انتي من الناس، انت او انتي من الناس اللي تواجهوا ولا تفضلوا في الصمت؟ انتي تواجهي، نواجه اسرع، ليش لا؟ صاحب الحق ما يخافش. فمثل يقول لك ايه يا محمد، صحيح انا الوقت هذا نواجه، جميل، نواجه بقوة. يقول محمد وعليكم السلام، باي مدام تواجهوا. خلوني نقول لكم حاجة بهي، دقيقة بس خلينا نشوف التعليقات الفيسبوك. رحاب تقول مساء الورد لأهل المودة المحبة، مساء الجمال لأرواح الجميلة الرائعة. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور لكل الليبيين، أحلى مساء الورد يا أستاذة ملاك، تسلم. رحاب تقول الهروب من الواقع ليس حل، الهروب من الواقع ليس حل، بل هو خوف من المواجهة لكن حسب الأشخاص. دائما خليك تواجه الشخص المقابل. حياة تجارب تقول طريقة التواصل، طريقة التواصل 092-150-59-99، هذه طريقة التواصل. يومي تقول كنت نسكت واندمت انه أن سكتت كل السنين بس حاليا واجهه بقلب. حلو حلو. مدام الإنسان نظيف ما يدورش وما يعبرش. ما أنا قلت لك يا إسراء مش كل موضوع نقول لك أنا إنسان ما نقدرش ما نعبرش أو إنسان ما نتكلمش أو ما ندورش أو كذا. لو كان الإنسان هذا يا إسراء عايشة معاه أو إنسان قريب منك حتواجه يا إسراء حتواجه لأن إنسان قريب منك. بينما الإنسان العابر اللي مش ما عندكش ترابط معاه أو نقول إحنا علاقتك بيه مش قوية مين مستحيل تعبري أصلا، هذه واضحة يعني. في كل مرة أحاول فيها الاقتراب من الناس أكتشف أني كنت أفضل حالة عندما كنت وحيدا. جبران شكرا. أمون تقول نواجه ولو يعزني الطرف الثاني يعتبرها معاتبة ويبقى، بينما مرات الطرف الثاني يعتبرها أنك أنت أعلنت الحرب عليه وأنك أنت دائما نقول إحنا تحاولي أنك أنت تسقطي عليه بعض الكلمات. الحاجة سيام تواجه الشخص في العمل عندما تكتشف خيانته. زمان يقول تعلق الدنيا والخوف من الفقد. جميل بح. والله حتى أنا معايا مدامة نظيفة من دورش نعبرش نجالة لين يرد كيف الطيب. خليك هكي يا سرع، خليك هكي مدام هكي خليك هكي. فمن علامات أنك تخاف المواجهة، من علامات أنك أنت إنسان تخاف من المواجهة. ممكن وأحياناً الخوف اللي عندك موجود لكن ما تنتبهش، أنت ما تكونش منتبه أنك أنت عندك خوف من المواجهة. علاماته أسمع أسمع أسمع شو بنقول. علاماته أنك أنت تقول عادي عادي وأنت مش عادي، أنك أنت توافق وأنت رافض من الداخل، أنك أنت تكتم ما في داخلك لين يصير لك انفجار، انك انت تهرب من النقاش او تحاول تراضي الجميع على حساب نفسك. فهمتوا؟ هذا كله يصير باستمرار يا جماعة الخير. فممكن انت عندك خوف من المواجهة بالاسباب هذه، يا انك انت تهرب من النقاش ما تحبش تناقش ما تحبش توضح، او انك انت تحب تراضي الجميع على حساب نفسك ما تدورش في نفسك كويس، او انك انت توافق على اي شيء في سبيل انك انت ترضي الطرف الاخر ولكن انت من الداخل رافض مش متقبل الفكرة، او انك انت تقول عادي ما ندورش نفوت وما نعبرش بينما انت من الداخل مش عادي. شفتوا؟ هذه من الأشياء اللي تدخل في موضوع المواجهة. على 092-150-59-99 مكالمة. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة تمام. على 092-150-59-99 ألو
1: ملاك.
0: أيوة نعم
1: يا ملاك الدنيا.
0: هي بالله سميتيني
1: يا ملاك يا أمر يا ملاك يا جميلة الجميلات.
0: تسلمي
1: يا حلوة بسلوبك ومعاملتك بكلامك وبالمواضيع اللي تطلع فيها، بس احنا نطلع اللي في دخلنا.
0: وانا علاش مسميتها من القلب؟ تحسبوه موضوعك وخلاص يطلع اللي في القلب.
1: ايوه ملكنا بيها بعد اذنك انت والمخرج خليني نبي نهني المنتخب المصري بصراحه نقولهم الف الف الف مبروك
0: يا ودي. الف الف الف مبروك منتخب المصري والف مبروك للشعوب العربيه
1: حتى للجزائر عرفتي. الف مبروك.
0: ايوه الف مبروك. باه
1: لو قولي لي يا ملاك
0: اها
1: مرات واحد اللي بدي تواجهيه نابت فيك تبدأ يا أختك يا مرت خوك يا خوك يا بنت خوك هدمة هدمة هدمة زي ما يقولوا فيها يقولك هذا شرك وجاء في الحجر عرفتي. ومرات لما تطشف واحد براني مرات تواجهيه حتى يمشي يطلع من حياتك ما يهمكش فهمتي. لكن لما يبدا الواحد نادت فيه تبدا تحلحزي في الحاجه ما تقدريش تقولها وتبدا كاتبين عليك وتبي تواجهي وتقولي ها ما نبيش نخسر تو كيف اني في وسط العيله حاجه. وفي حاجه ثانيه ملاك في يقولوا الناس ولا يقول لك المواجهه تدير السخط عرفتي المقابله تدير السخط راه
0: ايوه
1: ذات الواحد لما يبدا متكلم وتجيبيه اثنين بحدا بعض وانت
0: بقى نسالك انا سؤال نسالك سؤال
1: تفضلي
0: انت قلتي توا الدائره القريبه باهي الدائره الاولى
1: ايه؟
0: نقول احنا باهي وصار انك انت تخافي مثلا تقولي المواجهه انا ما اقدرش مثلا واجه لان هم دائره قريبه مني باهي هل انا تو بنسالك السؤال لنفسك مش للطرف الاخر نسال فيك انت السؤال لك انت الطرف لك انت مش لاي حد باهي هل انت حتحسي بارتياح وتنورتي هل انت حتحسي بارتياح لو انت ما واجهتيش الشخص او تغفلتي عليه حترتاحي حترقدي مرتاحه سؤال
1: خلينا نقول لك حاجه ملاك اني من الشخصيه الشجاعه وانا حقانيه عرفتي وانا حتى كان مثلا يقولوا نورس قالت الكلمه هي وجي يسالوني نقول لهم ايه انا قلت انا شجاعه ما خافش عرفتي لكن لقيت روحي لما واجهت راه مره واثنين وثلاثه واجهت حتى في انواع في المستمعين عرفتي لقيت في ناس عرفتي الكذاب المناطح يبدا مقايل الحاجه وينكر عرفتي مرات الواحد لما انت تقولي الكلمه ما يبيش يخسر الطرف الثاني لانه يعطي فيه ويحابي فيه ويخلص عليه وكل شيء حتى
0: مصلحة
1: لما
0: تقولي
1: لفلان قال عليك كلمه متحملها غير اعطيني لقيت فين ديرت ملاك لما لقيتها هيك احسن حاجه وتقضي بس سواء في العيله ولا البرانيه مش انت قلت نورس وكلها ولا تعال نشدني كانك انت راجل ولا انت امراه بعين قويه قلت نورس انت درتي الحاجه هي شوفني اللي نقول لك ايه والله لا انا شجاعه ما نخافش بس الحق بوي معلمني نقول كلمه الحق وانا راسي فوق لكن لما تطيحي في واحد ولا واحده حشاك اندال يبدو يكذبوا ويدقوا في روسهم وما يقدروش يواجهوا هذا ما شو تديري لهم قدهم بس ان شاء الله
0: رسمي
1: زي ما يقولوا فيها فخالي كسر بعض عرفتي
0: باهي
1: لكن هي درت انت كيف توا انا هيك درت عرفتي ملاك مش قلت كبار وانا قلت انا مش قلت نورس قال تعال واجهني ايه انا مش معدل عليك انا قلت نقول لك حتى في وجهك فهمتي انا من نوع نقول حتى في الوجه ما خاف لكن لما نجي نواجهك وتدقي راسك لا خليك راجل سيد التريس ولا خليك ست الستات تواجهي تراك انا نعرفك انت متربيه صح ومربينك وماليك على الحق لكن انا لما نجي نواجهك صورة راجل مرة تدق راسك وتنكر وتدير لي كذاب ناطح مو احسن نقضك نرتاح منك ونطلعك من راسي عرفتي سواء من العائله ولا خارج العائله على ثاني ملاك عايشه
0: بروحي معناها اليوم موضوع المواجهه اسمعي موضوع المواجهه اليوم
1: يعني مرتاحه ملاك تعرفي هو تجي هو كان موجع لي راسي سواء في العيله ولا خارج نطاق العيله انا قاطعه علاقتي بالجميع حتى تعرف مع المستمعين غيرت ارقامي ما عرفتش حد عرفتي
0: حلو
1: الا خديجه حسين وزوز صار ثاني بس سلمى البعيسي وزينب عامل قطعت علاقتي بالجميع
0: شكرا وانا مش منهم صح
1: احتكيت مش اقول لك نو
0: غير تعالي
1: ما قلتيش بس حتى انتم قلتوا نورس قالت
0: يا نورس طب انت رقمك عطيتي لي 3 انفار بس كويس وانا وين الرابعة
1: خذي انا طالع عندك عرفتي
0: طالع عندي
1: هي ملاك قلنا احنا مجتمعنا خلينا نختم معك اذا احنا مجتمعنا صراحة انا تخوف لما الواحد تواجهيه يكون السيد التريس ولا قبل واحدة تواجهه يكون تقول لك ايه صار لا يبدو يلف ويدوروا ويقطع زعمتهم علاقتهم بيك في انت اللي قطعت علاقتك بي يعني ارتحت منك لانك انت مش قادر تواجهه لانك انت منافق ولانك انت تحابي في اشخاص منهم يعطوا فيك ويخلصوا عليك ويديروا عليك عرفتي لكن في ستريس اطلع واجهني حتى على الهواء ولا يمسح بهم التراكين وكان يطلع ويواجهني
0: باه يا سمعين باه
1: نعم
0: ان شاء الله عليك بيحفظك ربي يحفظك يا
1: نورس اسمعي ملاك موضوع شايك لان في هلبة مشاكل بين العائلات وبين الاصدقاء كل واحد بيطلع بيقول ما في قلبه راه توصي في مشكله انت هنا هو واحد او توقف واحد من اي من كان تو يرد علي يعني حتى في
0: التكتب لا وانا وين لا لا
1: ملاك نبي حاجه واحده
0: لا لا
1: اللي يوجهوه مش حقاني انا هي اللي نبداها
0: لا انا غير اسمع
1: غلطه ملاك انت غلطه يونس حق يونس قال كلمة الحق قال كلمة الحق إيه؟ خلينا نتواجه هكذا ما نقطعش علاقتنا ببعضنا واللوم على بعضنا، لكن إذا ما تقطع علاقتك بي وأنت الغالط ما تقطع علاقتك بي وأنت الغالطة يعني اللي ترجع فيا يا ملاكة عرفتي، خلينا نتواجه ونقعدوا نفس الأصدقاء ولا نفس العيلة، لكن تقطعيني لأنك أنت خفتي مني ولا أنت خفت مني لأنك ما تقدرش تواجهني، يعني حقانية في الوجه راه
0: قالك قالك يا يا يا نورس
1: نورس في الوجه
0: نورس يعطيك الصحة يعطيك الصحة بارك الله فيك على مشارك الطيب
1: حلوة يا ملاك أنا قاعدة نختم معك بهذه الواحد يقول كلمة الحق عليه وعلى غيره وتحية
0: تسلمي تسلمي الله يعزك يا نورس بارك الله فيك على المداخلة الجميلة. عارف أن الموضوع عكيب بيشوش هالبناس أو ألو السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا ملاك
0: نحن احنا اليوم نبو الحلقة نشاط خاشتيلي بهدوء فادية راهو ما تجيش راه
2: لا والله ما بهدوء غير انا قداش ليه ما اتصلتش
0: ايه؟
2: فنبي نحيي الناس بهدوء تحياتي للذين معك هالبال ونورس وملاك ملك
0: ملك
2: ملك محمد مع سنانة صوتها قداش ليها ودائما نشجع فيها وما فيش فائدة وتحياتي سالم من تجور وتحياتي بنت القربوني وهالبنات يتصلوا معاك والله بصراحة نسمع فيك داش من رمضان ونسمع فيك الحق يعني تحياتي ليك وإن شاء الله ربي يزيد من خيرة وإن شاء الله يا ربي داوما نستمعوا ليك يعني
0: إن شاء الله باهي تعالي تعالي تو قولي لي فادية بخصوص أيوة. الموضوع سمعتيه من بداية حلقة
2: سمعت الموضوع بكري قلت لك نسمع فيك من رمضان يعني مفيش حاجة تفوتني عند ملاك
0: تسلمي تسلمي فادية بارك الله فيك الله يعزك تفضلي فادية يعطيني ما في جعبتك
2: بالنسبة لموضوعك الناس بدت حساسة أكثر من اللزوم لما مرات يزعل منك حد من غير أنت ما تشعري إنه زعل منك كيف؟ يعني أنا صارت في هذه كم مرة ما هاش يكلموا فيك قبل يعني يتجافوا فيك يعني يهوك في مكان يمشوا يخلوه تجي تقولي أنا شني درت أنت أصلا ما تندريش على نفسك شن درتي باهي تقولي كيف بنواجههم باهي خلينا نقول لهم تزيدي تكبري لهم راسهم لا ما فيش حاجة والله ما في حاجة ما بيني وبينك إلا الخير كيف بين خيرك تغيرتي ما تغيرتش لا ما عنديش أي شيء باهي كيف نبدأ نراجع في مواضيعي نرقد الليل يعني علاش انا معاش بنت تكلمني البنت هي وكم صارت لي مره مع زملاء ومع بنات يعني يقروا معاي في الجامعه يعني قارين قران وحافظين نقولها باهي قولي لي يعني كان انت سمعتي كلمه مره ثانيه راهي ما نقصدش تقول لي لا ما بيناتناش الا الخير وما هيش زي قبل يعني كم سنه ليا نقول لك ممكن حتى 15 سنه وانا نتواجه انا وياها ونضحك انا وياها وصباح الخير وصباح شنو ونمشي وياها وكله كيف يعني يوم وليله تجي خلاص يعني بيني وبينك خط احمر علاش
0: ليش ما سالتيش روحك فاديه قلتي ممكن الطرف الثاني كان الطرف المتخلي معنا مستغني
2: كيف يعني مش قلتي واجهه نواجه والله اني شجاعه ونواجه زي ما قلت لك سمر نورس نقولها خيرك انت تغيرتي عليا مثلا يا بسمة ولا يا أي بنت مثلا نعرفها وخيك تغيرتي عليا نحس نفسك إنك زي اللي تحسي إنك أنت معاش تكلمي فيها زي قبل لا ما بيتناش إلا الخير والله نبدأ نراجع في ملفاتي نلقى نفسي قلت الكلمة ديك وقلت الكلمة ديك زعمك وجعتها زعمك الكلمة ديك غريبة يعني كيف توجعها يعني أنا والله ما نقصد مرات نهدر زيك يعني تدريس يعني هلبة يعني عندي قصص وتدريس هلبة مرات هم يظن أنها عليها تقول لك مرات بعد قداش تقول لك أنت قلتي هكي وهكي والله ما نقصد أنا والله ما زي واحدة قلت مشيت للعمرة باهي جد قلت قلت لي بعد قداش جد مشي قلت لي كيف العمرة وشني نسألك قلت لها إيه اللي جو قبلك حصلوا من الجيل الأول بيحصل حكايات يعني غريبة يعني حتى اللي منقول شيء فتسمع فيه ملا
0: نسمع فيك تو نسمع
2: شوي قلت لي زعلت وقلت لي أنت مرة قلتي لي اللي جاي الأول حصل منها كلام قلت واللي جاي الأخير ما شو منقوله ما عش عندي منقوله وزعلت مني من كلمة هي
0: لو
2: هذه الزعل يا ملاك بالله
0: لا
2: أنا والله ما نقصد
0: أسمعني أسمعني أسمعني بهو أيوة. هو موضوع المواجهة بصفة عامة يا فادية
2: ايه
0: انت لما تبي تواجهي الشخص انت هنا تريحي في ضميرك صح؟
2: اكيد اكيد انا ما ده يعني ما يزعل مني حد.
0: با خلينا نتفقوا على شيء معين تمام؟
2: عادي هيك.
0: الطرف الثاني، الطرف الثاني انت مش مجبوره انك تصححي له فكرته او الشيء اللي خدع عليك كويس؟
2: اكيد اكيد فعلا والله كلمه مضبوطه.
0: شيء نقول لك شيء، احنا باهي الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، كان هذا راهو تخدنا راه.
2: والله صح والله.
0: فهمتي؟
2: مضبوط.
0: فلهذا انت مش مجبوره، انت وضحتي، انت واجهتي ووضحتي وبينتي، فهمتي اللقطه؟ انت مش مجبوره على الطرف الثاني خلاص. ما تبيش تفهمني، انت ما فهمتني صح، انت حاولت نفهمك خلاص
2: بنخسر يعني في الحاله هذه بنخسر.
0: انت بتخسري لكن بتخسري على النظافه، يعني بتخسري انك انت راضيه بروحك.
2: انا ديما نخسر على النظافه، انا نقولها لك من الاخير، انا حتى نواجه نخسر على النظافه كده، لان الناس بدت حساسه هلبه الايام هذه، بدت حساسه. كانت فتشتي في الموضوع تلقي روحك انك قلتي كلمه انت ما تقصديش بيها، كان انت ما فتشتيش انه هو مش حيكلموك ابدا ومش حيجوا يواجهوك. والله احد يواجه ولا عنده شجاعه،
0: ما فيش حد، ما
2: يعني
0: فيش حد
2: عندنا شجاعه في الايام هذه
0: يا ودي.
2: باي ونواجه.
0: فاديه يعطيك الوقت الطيب، وان شاء الله ديما تواجهي وديما تقصري يا فاديه
2: ان شاء الله. عادي زي ما قلتي اللي خسرتيش، المهم انت نيتك صافيه قدام ربي. اكيد هي تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك، شكرا يا فاديه، شكرا شكرا. على 092-159-59-99 بنقول كلمة لبعض المستمعين وأيضا للناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. شوفوا لما تواجهوا الشخص، ركزوا معايا بنقول لكم على حاجة، لما أنتم تواجهوا الشخص وتوضحوا للشخص، مش بمعنى أنك أنت مثلاً تبي تخسر او تبي تكبر المشكله او كذا، انت مرات تبي توضح له سوء الظن اللي هو داره معك تمام، او تبي توضح له موقف معين هو فهمك فيه غلط، فانك انت تواجه هذه شجاعه منك. لكن طريقه التقبل الشخص الاخر انت مش مجبور انك انت يعني نقول احنا تضغط عليه باش انه هو ياخذ بفكرتك، فهمتوني؟ لان في النهايه زي ما قلت لكم وقلتها لفاديه توا، قلت الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي عالم بالنوايا، يعرف انت نيتك ويعرف نيه الشخص اللي مقابلك. لهذا الله سبحانه وتعالى مرات هو الموقف هذا داره لكم باش انه هو كل واحد يعرف نيته شني تجاه الاخر، فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى عالم بالنيات، كل واحد فينا عارف نيته شنو. لما انا نواجه مثلا، انا انسانه مثلا على حق نواجه الشخص، مرات الانسان هذا كاين ما يكلنيش نفس المكانه ونفس الكذا وكذا، نفس الشيء راه. فالمواقف هي اللي تبين، تبين الانسان هذا هل هو انسان معاك نفس مكان قبل او تغير عليك وخلاص، يعني بدي شخص مستغني وخلاص معاش زي قبل معاك. لهذا انتم واجهوا بحق، واجهوا بحق، مش بظلم، ها مش بظلم، واجهوا بحق. لكن لازم تكون نيتكم الداخل مش نيه اننا نبي نواجه الشخص معناها نبي نطلعه هو حشاكم انسان كذاب او مثلا كذا، لا، انا نبي نواجه الشخص باش نصلح السوء الفهم اللي صاير بيناتنا. لو في نقطه وصل بيني وبينه حنديرها نقطه الوصل هذه بيني وبينه، لكن هيك بنقعد نتفرج انا من بعيد لبعيد، لا طبعا لا. لان الانسان اللي يخاف من المواجهه هذا انسان ما عندهش ثقه في نفسه. الو السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، نقص لي صوت بس جنبك.
3: ايه اكيد كويس.
0: انا سمره واحده تمام 100%. هاي تفضل.
3: ايه تسمع فيه تو واضح وما فيش رد صوت؟
0: لا ما فيش، تفضل.
3: ايه كويس. ما هذه طبعا هذه اهم شيء في خاصه في البرامج المباشره، هذه من ضمن الحاجات اللي تواجه فينا وتواجه فيكم يعني.
0: انا يعني
3: كمستمع وانت كاعلاميه ومقدمه برنامج والمخرج اللي معاك تبدا فيه اشكاليه. عموم محمد العباسي من طرابلس.
0: نورت.
3: انا طبعا نحييك ونحيي اللي تكلموا قبلي، انا اللي لحقت على في اخر مكالمه الاستاذه نورس والاستاذه فاديه فنحييهم. لكن احنا استاذ راهو نفتقروا الى حاجه، هو مش زي ما قالت الاستاذه الناس حساسه، الناس بتحسس اكثر من اللازم وتصطنع في التحسس بصراحه، لاني طالما اني وقفت عليك وقلت لك انت شريت مني، انت المفترض الشجاعة المفروض مش مني منك أنت اللي يعني غلطت فيك. تعال لي زي ما احنا كنا أصحاب، تعال لي قول لي راك أنت يا عباسي في اليوم الفلاني في الموقف الفلاني قلت وقلت وقلت.
0: صحيح.
3: وراك أتأخذي إن كنت تقصد أو لا تقصد، كانك تقصد راه بنصحح لك، وكانك ما تقصدش راه راك قلت وقلت راه، وحط النقاط عن حروف هيك تبدأ المواجهة. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية أني أنا على قولتك لما زي ما قالت الأستاذة لما نكبروا بيروس فيه اللي نوعية يتحسس أكثر من لازم، مرات أنت تدير قيمة ليه وللموضوع هو يهمشك أو كذا. ورانا حتى حاجة ثانية نحتاج إلى ثقافة المواجهة وثقافة حط النقاط على الحروف وثقافة، ونحتاج إلى دورات اجتماعية زي ما نأخذ في دورات في الكمبيوتر أو في الواحد، نبدأ دورات وعظ ديني، دورات سلوك اجتماعي، دورات علم نفس، دورات هذه رأيت ندار حتى في المدارس وفي الجهات العامة وفي الأعمال وفي الواحد، دائما نقول ندير حفلة بمناسبة اختتام شني ولا كذا شني ولا أي شيء. المفروض المسرح والمهارات المنزلية والمهارات الاجتماعية والسلوكيات النفسية، هذه الدكاترة العلم النفس والمتخصصين والأخصائيات والأخصائيين الناس هي يكثفوا الدورات، هي زي ما نطالبوا بكل صراحة، نطالبوا في حتى في الشباب اللي بيتزوجوا أولاد وبنات، راه مش شرط حتى يكون صغير في السن، حتى كبير يحتاج زي ما البنية تقولي في بداتها تحتاج إلى دورة تعليمها مهارات الزواج وكيف تتعامل مع الأطراف اللي بتجاها جديدة والعائلة اللي بتخش فيها جديدة بكل التفاصيل. رانا في أمس الحاجة إلى ثقافة السلوك الاجتماعي والسلوك النفسي ونكونوا صادقين. أما حكاية أني نهرب من فلان ومعاش نكلمة ولا راهو هذا قصور مننا وذنب مننا، راهو مش قصور مننا، مش غلط من اللي قال، اللي قال هذا بشر وبيقول وأنا بقول وأنت بتقولي، لكن لما لاحظت منك كان نبغى نحافظ على صداقات بعضنا نكونوا صريحين، لما نقعد نشد ونكتب في أنفسنا نخسر أنفسنا ونخسر اللي لينا يعني من أصدقاء من جيران من أقارب. وتحياتي لك.
0: شكرا شكرا عم محمد العباسي تقريبا، شكرا بارك الله فيك على المكالمة. ناخذ المكالمة اللي بعدها. ألو السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك.
4: لا ما عندي صوت، أنا خالتي ملاك أتكلم فيك في النقاط.
0: أوكي بس أنت تسمع فيها في راديو ولا وين؟
4: لا وين النقاط بس.
0: وين تسمع فيها في الفيس ولا وين تسمع في الحلقة؟
4: لا قدام الصوت بره ما عندي شيء.
0: باهي تكلم أي تفضلي.
4: أول حاجة السلام عليكم عشية مباركة، ونهني التحية للي يسمعوا فيها كلهم.
0: بارك الله
4: فيك. وبرنامج اليوم قصة المواجهة ونالة كويسة. محلى الإنسان يواجه الإنسان حتى يحفظ مننا يقول لك تعالى واجهني أنا بشرش. شو ما قلت لكش. كان أنا قايل لك كلمة والله يقول. وحق كتاب الله لما نقول لك أنا قايل لك أنا مش قايل لك ما تظلمنيش. قال لك الله تبين قبل ما تظلم الطرف الآخر كلمة إيش تقول له شو قلت لي شو ما قلت لي.
0: صح.
4: مش تحكم طول اللي شو يقول الكلمة تحكم عليها طول، لا ما تحكمك. واجهني فيه كان قايلها أنا نبدأ مرتبط وكان مش قايلها أنا ما نواجه نقول له خلينا ما قلتهاش وبنقول الكلمة بنقول لك فلان هات ودنك راه أنت تقطك ونحكي عجباتك ما عجبتكش لوحة. هيك المواجهة كويسة، لكن إن أنا يجيني حد يكتب علي نظلم اللي قالوا عليه لا، من نقول له باي وخلاص نخليه يمشي نتصل بفلان نقول له راه جاني فلان قال لي واحدين ثلاثة فين أنت قايلها وأنا مش قايلها معلش عادي طيرها مع الهواء ما نبوش نخسروا بعضنا.
0: تمام بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك على المشاركة. شكرا
4: ليكم كلكم اللي في البيت واللي في التوك توك وكل اللي يتكلموا.
0: شكرا بارك الله فيك يا أحمد، الله يعطيك الصحة. في أمان الله. شكرا بارك الله فيك يا أحمد على المداخلة الطيبة، وكل الناس اللي شاركونا وكلمونا. وناخذ المكالمة. السلام عليكم. أيوه
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
5: مساء النور ويومكم طيب. باي انتي والاخوه الكرام.
0: الله يعزك.
5: والله بنشكرك ونقول بارك الله فيك على البرامج الطيبة هذه والتوعوية. والله يجب الحق لا يريت أني نصح الناس تكون أكي تسمع برامجك وتستفيد الحق فهمتي. لكن المشكلة أستاذة اللي يسمع من طرف الثاني يحكم عليك بالباطل فهمتي كيف.
0: صح.
5: ما يجيش يسمعك أنت شخصيا لما تجي تتواجه يقول لك لا أني ما تكلمنيش وأنت قلت علي ويحكم عليك حكم باطل فهمتي كيف.
0: مزبوط.
5: وإن شاء الله ربي يهدي الجميع وسامحينا خذينا من وقتك.
0: لا
5: وعندي موضوع تاني بالله عليك يا ريت تخصصي له حلقة حتى هو.
0: أها.
5: تمام. الموضوع بالله عليك جراتينا ما حساك حسن الصنطي من قصدي فضلاتي لو حقها وين ما تجيه وعطيه بجواب.
0: أوكي أوكي تمام تمام تمام.
5: الواحد حتى يستفيد منه فهمتي.
0: تمام تمام أخوي تمام. بارك الله فيك بارك الله فيك.
5: تبارك الله.
0: شكرا.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام. شكرا بارك الله فيك كثير نورت. وعليكم السلام لكل من التحق على تيك توك ولا الفيسبوك. ناخذ آخر مكالمة وناخذ فاصل بعد. ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام أستاذ عمرك كيف حالك؟ أسعد الله مساءك بكل خير إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب العالمين. أهلا وسهلا.
6: والله أنا متابعينك من واحد مترك تشارك في موضوع الحلقة.
0: يا مرحبا بك.
6: بعض الأشخاص من المواجهة.
0: بارك الله فيك تفضل. هاي
6: المواجهة هي جزء من اليومية لكن هناك أشخاص يفضلون تجنبها بسبب الخوف أو القلق أو هذه تأثر على علاقاتهم وقدراتهم على حل المشاكل. من الأسباب يا أستاذ أمراك الضعف الثقة بالنفس أو السبب يعني الإنسان لما يكون عنده ثقة بنفسه يعني خاف من المواجهة فهمتي. والسبب الثاني الإنسان يخاف من الانتقاد أو الرفض. هذا شيء ثاني يعني الإنسان يخاف من مبادرة الانتقاد أو الرفض يعني شخص ثاني ينتقده أو يرفضه فسبب يعني حتى مثلا حتى هنا في ضعف الثقة فهمتي. والسبب الثالث تجارب السيئة السابقة يعني الإنسان يمر بتجارب سابقة فهمتي سيئة. والرغبة الرابعة الرغبة الرابعة في تجنب مشاكل أو خلافات يعني فهمتي.
0: إيه بيتجنب مشكلة معينة.
6: تعزيز الثقة بالنفس تعلم مهارات الحوار والتواصل. الرابع مواجهة المواقف التدريجية. الخامسة تعبير عن الرأي والاحترام. الخاتمة يعني كيف مر الشخص. الخوف من المواجهة شعور طبيعي لكل شخص كنا مر من الخوف يعني مواجهة.
0: تمام حلو.
6: المتغلب عليها يساعد الإنسان على بناء شخصية قوية وعلاقات أفضل مع الآخرين.
0: جميل. شكرا بارك الله فيك. شكرا على المعلومات بارك الله فيك. خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا للناس اللي متواجدين على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بك. تبع ترابلس الراديو، صح؟ تبع ترابلس. طيب اللهم أمين يا فطوم، شكرا، بارك الله فيك. في الفقرة يلا أعطيني المكان. ولو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك جميل أنت والمستمعين بدون تخصيص.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين،
1: نهارك مبارك إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، تفضل.
1: اليوم هتحكي عن المواجهة ولا؟
0: إيه،
1: المواجهة تنهي حاجة اسمها نقل قوة. صدقيني نحب المواجهة، والمواجهة دي تطلع حاجات بالسنين، تلقيه متقاطعين، تلقاه على دوة ما ناش منها بكل.
0: صح،
1: ناجي قال وقول لك ناجي قال، ولك تقول لي ناجي، معناها شنو هذا عنوانك؟ كذب، نقل دوة بالكذب. تعال يا ناجي، تعال يا محمد، انت قلت هيك وجه في الوجه، الصح يبان، بس مرة تانية يا ناجي معاك توصل الدوة، نوجهك مع اللي قلت عليه، وجه في الوجه هيك. هيك تنهي حاجة اسمها كذب، تنهي حاجة اسمها فتنة، وتبدأ القلوب طيبة. أما قال عليك وقلت علي، واللي قالك بيقول عليك،
0: صحيح،
1: حقيش يا راسك بكر.
0: صحيح، أتفق يا ناجي.
1: نحب خوتي كلهم اللي عنده مشكلة في الحاجة يا المواجهة. ايه، تعال يا ناجي، تعال يا خليفة، تعال يا مبارك، تعال يا هانيبال، انت قلت هيك وجه في الوجه، تطلع الحكاية كلها وتنتهي حاجة اسمها نقل دوة بالكامل، وبارك الله فيك.
0: تسلم أخونا ناجي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نوقف شوية مكالمات، نكمل الفقرات، وبعدها نرجع للمكالمات للناس اللي حابة تتواصل معنا. تمام، بس خلوني نوضح فقرات معينة وبعدين نعطيكم البراح اللي حابين تتكلموا فيه وحابين تقولوا على الموضوع هذا، لأن الموضوع المواجهة ما هوش موضوع سهل، موضوع شايك، هلبة فيه هلبة أشياء وفيه هلبة قصص من جهتكم أنتم. قبل اللي بنتصل أنا خليك أثير وحتتصل بإذن الله، بس خليني نكمل هالفقرة هذه. الفقرة الرابعة، إن السكوت مش حكمة، السكوت مش دائما يكون حكمة. السكوت صح في أحيانا في مواضع معينة ليه حكمة، السكوت هيبة، صح، السكوت من ذهب فعلا، بس مش دائما السكوت ليه حكمة. في مثل يقول دائما السكوت من ذهب، لكن مش ديما. مرات السكوت هذا هو ظلم لنفسك، السكوت هذا يسبب لك تراكم يوم على يوم على يوم. بعد الموضوع هذا شنو يصير لك؟ يصير لك ضغط نفسي. شنو يولد لك الضغط النفسي؟ كره داخلي. ولما يولد لك الكره الداخلي شنو يصير؟ تنهار، تنفجر. في ناس تسكت مرات لسنوات وهي ساكتة ومتحملة، ساكتة ومتحملة، والضغط يزيد والظلم يزيد والتراكمات المشاكل وتراكمات الكلام الناس وتراكمات الناس اللي اللي اللي مثلا صارت بينك وبينهم مواقف معينة. شنو يصير؟ يصير كره داخلي، تبدا انت في كبت، في مشاعر سلبية، في اشياء سلبية تخليك شنو بتصير؟ بيصير لك الضغط هذا، الضغط هذا شنو بيصير؟ بيخليك تنفجر لما تنهار خلاص. فغلط لأن الإنسان يسكت، دائما يتكلم. علاش ربي خلقنا احنا؟ علاش ربي خلقنا وعطانا لسان؟ مو احنا لازم نتكلمه، لازم نعبره، صح مش صح؟ لازم نعبره، بس نقعد نسكت دائما دائما دائما، هنا بنمر بعقد نفسية ومشاكل نفسية. الانفجار ما يجيش احيانا من موقف واحد، رأى من عدة مواقف لشخص معين، يجي من تراكم من مواقف مسكوت عليها قبل. تسكت في مواقف معينة، تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت، وبعدين بعد التراكمات تنفجر. والانفجار هذا ما يكونش انفجار عادي، مرات الانفجار هذا يولد ركزوا معايا، يولد حتى انك انت تطلع الكبت اللي فيك، وحتى مرات تطلع مصطلحات وألفاظ وأشياء أنت كنت في غنى عنها، لو كنت انت تقدر تعبر وتتكلم. بعد التراكمات تنفجر في الوقت الغلط وتضيع حقك ايمون، لان في اوقات لما انت تسكت تسكت تسكت تسكت اكثر من مره ممكن انت تنفجر لسبب بسيط ما يستاهلش انك انت تنفجر فيه، او تنفجر على شخص مش مدين لك شيء. فهمتوا؟ فهذه من الاشياء اللي لازم نعرفوها، ان السكوت عمره ما كان السكوت اللائق الاكثر من لازم، عمره ما كان انه هو سكوت من ذهب وفضه ومش عارف شنو المقولات هذه. لا، في اوقات السكوت يبدا مضره ليك بدل ما ينفعك، يضرك، يكسر ثقتك بنفسك، يسبب لك ضغوطات في حياتك، ما عادش تعرف تتفكر، ما عادش تعرف انك انت تقرر. أتير يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. أي والله، فطوم فعلا مشكلة لما نحمله في روحنا أشياء تنقلب علينا عواقب. ولو ديما تتكلمي مثلا فطوم، نحكي لك بس ليك ولباقي الناس اللي تسمع بهي، لما نبدو احنا ساكتين على حقنا مرة اتنين تلاتة، نسكتوا ما نعاتبوش الشخص، نسكتوا باش ما نزعلوش الشخص، باش ما نضايقوش، نحاولوا ان احنا نكونوا دائما متوفرين، دائما متاحين، دائما فرحانين، دائما داعمين، دائما كذا وكذا وكذا وكذا الى ما ذلك. تلقى روحك مستنزف، مستنزف داخليا، ماش عندك ما تعطي، ماش عندك ما تعطي. فاحيانا يتعود الشخص المقابل ليك انك لما انت تتكلم او تعاتب او او او يعتبر انك انت انسان خبيث من الاول. لا، انت ما كنت شكيرة، انت ما كنت شكي من الاول، ليش توا بدأت تتكلم، ليش توا بدأت تنفجر، ليش توا بدأت مثلا تعاتب، ليش؟ انك انت انسان خبيث، فيبدأ شني يسيء في الظن عليك انك انت مش انسان طبيعي، انت مش صادق معي. بينما هو قصده ان انا قاعد نحكي معاك لانك انت مكانتك غير على اي حد، انا قاعد نشرح لك ونعبر لك ونفهم في الجزئيات اللي مش عاجبتني باش ما نخسرش ولا انت تخسر. لكن لا، يفهمون فيها بطريقة خاطئة. فهمتوا؟ رجع التليفون على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. فطومة نحن ندخلك مكالمة بإذن الله، تطلع أيوة تطلع إن قلبك أسود بينما أنت مش قاصد وكنت تبي تمرر. أيوة يا فطوم، هذه النقطة اللي للأسف الشديد يطلعوك أنت غلط. مدام عبرت ولا تكلمت ولا على مشكلتك ولا تكلمت على الموقف المعين، انت غلط، انت قلبك اسود من البداية، انت كنت تدس في وجهك الحقيقي، انت كذا. بينما عكس ذلك راه فصلت المكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. والله ما نحس ان الواحد سكت واجد. اي والله، على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. بالله طلب بس قبل ما ناخذ المكالمه، بالله الناس اللي تسمعوا فينا سواء على التيك توك على الفيسبوك على وين ما تسمعوا فينا حاليا، اللي حابين يتواصلوا معنا على رقم الهاتف، تمام؟ لو تسمع فيها من تليفون نقص الصوت باش ما يترددش عليا، هذه واحد. لو انت تسمع فيها على طريق الراديو نقص الصوت لانه بيصير يعني شوشرة لياني وللناس اللي تسمع فيك. عندنا تعليقات، يقول مروان الداغو طبعا زميل اعلامي حتى هو، قال لي موفقة دائما، شكرا يا مروان. صبر يقول انا نحب نواجه على طول لا رجوع. محمود عمر يقول لأسرة البرنامج من القلب، تحية تليق بقلوبكم النبيلة وبما تقدمونه من كلمات صادقة تلامس الوجدان وترسم البسمة على الوجوه، شكرا لكل هذا الحضور الراقي الذي يجمع بين المحبة والاحترام وجبر الخواطر، ويجعل من الأثير مساحة تنبض بالدفء والإنسانية. دمتم صوتا يحمل الخير وقلبا يتسع للجميع. شكرا على الكلمات الجميلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا أستاذة ملاك، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا بالأثير، نورت.
2: الحقيقة يعني الموضوع اليوم جددني جدا جدا جدا وجميل ورائع جدا جدا جدا. طبعا لا ننسوا إطلالاتك البهية الجميلة دائما.
0: الله يعزك يا أثير، نورت.
2: والله بأمانة أنت من النساء الحقيقة الذي يجب أن يحتذي بها المجتمع، ونساء نساء المجتمع الليبي بالأخص.
0: تسلم، الله يعزك، تفضل يا أثير.
2: المواجهة هذه طبعا خربت بيوت واجد وخربت بين الناس واجد، وسببت فتنة بين الناس. طبعا أنا نقول في كلمة دائما تتكرر في ذهني، اللي يجيك يقول لك ورد بالك تقول لي حد وراه فلان قالف وقالف وقال لي عليك وقال لي قال لي قال لي عليك واني ما تبينيش في الشاشة. طبعا أول ما تسمع الكلام هذا أعرف أنه هو شخص جبان فتان خفيف، ما يتصف بصفات الشرف بمعنى آخر. ودائما الشيء هذا خرب في بيوت الليبيين أشياء كثيرة، على سبيل الأشياء التي نشاهدها الآن، كثرة الطلاق وخراب البيوت ومشاكل داخل البيوت، وأن فلان قال وأن فلان قال وقال وقال وقال، لكن في الأخير يلجأ لشيء واحد اللي هو الفتنة. وهذا أنا عندي يعني شهادة لله.
0: تسلم يا أثير
2: في هذا القدر، والسلام عليكم.
0: شكرا شكرا على المداخلة، شكرا، بارك الله فيك. على 092-150-59-99 المساحة هذه مفتوحة للجميع اللي حابين يتواصلوا معنا. ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، أهلا أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا،
3: تحياتي ليك ولكادر
0: السلامية
3: ومستمعينها، كافة المستمعين يعني الأخوات كلهم، يعني الأخوات سادي بكر سمعتها وكلهم اللي من قبل وانا نشاركوا معك كلهم نحييهم دون استثناء يعني جميعا.
0: يا مرحبا.
3: والله بالنسبة لموضوعك يعني أنا من النوعية اللي منحبش نواجه البأس.
0: ليش
3: يعني تردد هيك، لأن في اللي تواجهها بشيء.
0: خليني اسمع يعني اسمع، متل قربولي
3: متل قربولي. نعم،
0: انا تو بنسك سؤال باهي، انت قلتي انا انسانه ما نحبش نواجه مثلا باهي.
3: ايه،
0: خليني من الطرف الثاني المقابل لك. كويس، انا نبيك انت انت انت في حد ذاتك، نبيك انت في حد ذاتك، انت تخافي من ردة فعل الطرف الاخر قصدك؟
3: لا مش نخاف، هي يعني بتصير فوضى يعني بالذات في المناسبات. طبعا نحكي كناس في المناسبات الافراح بحبش نواجههم، لان هيك هي بتقول لها مثلا هذيك الحاجه مش ماشيه معك ولا كذا، بتعرفي تزعل منك وبتفهمك شيء ثاني. وديما انا مع مجيله عندنا مثلا، انا يقول لك العافيه تنسيت دائما في فرح ولا فزه، ما نقدرش نواجهها، نبدا نجامل فيها وخلاص، نحب نجامل ديما في المناسبات اكثر حاجه.
0: انا نصارحك بشيء، نصارحك شيء.
3: نعم،
0: نصارحك بشيء.
3: اي صارح يا عادي.
0: غلط انك انت تجاملي، وغلط تجاملي على حساب نفسك. ليش؟ هنقول لك علاش. قولي علاش. لان بعدين معاش يخليك تعفي تعبري، حتى مرات حقك ولا حتى حقك مرات يضيع منك بسبب هالشيء.
3: هو صح كلامك يا استاذ ملاك، حتى انت كنت اسمعك، لكن هيك ديما نتردد، نبدا نلقى روحي نجامل بكثره يعني نجامل. ما اعرفش نلقى فيه هذا يعني زي ما يقولوا بعد على الشر وغني مالي ومالهم، انا نبدا
0: مشكله
3: فيها من شيء. ولا اقول عندك حاجه واحده بس، نصارح اختي قريبتي يعني واجد صاحبتي لي وياها مثلا، لكن هناك في مناسبة مثلا تقرب لي مرأة ولا بنات من نواجههمش، لكن قريبتي اللي هي صديقتي مثلا في المدرسة عادي، أختي عادي.
0: تعالي جاي. تعالي جاي. تعالي جاي تو فهمتك. انا تو فهمتك تو كذا حتى الناس فهموا كويس، الناس كلهم اللي يسمعوا فيك تو واللي يتفرجوا فاهمين تو. معناها انت عندك عادي انك انت تواجهي مثلا شخص برا محيط العائله